الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور

0: مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب بعض الاحتفالات لا تكتب في دفاتر المناسبات فقط، بل تحفظ في رائحة البخور وفي زغاريد الجدات وفي خطوات النساء وهن يحملن طفلا صغيرا نحو أول احتفال له بالحياة. وحكايتنا اليوم مع السبوع المغربي. 7 أيام فقط بعد ميلاد الطفل، لكن المغاربة جعلوا منها مناسبة كاملة للفرح والدعاء ولم شمل العائلة. فالسبوع ليس مجرد احتفال بمولود جديد، بل طقس قديم تمتزج فيه المحبة بالإيمان والعادات بالحكايات. في صباح ذلك اليوم تستيقظ البيوت على غير عادتها، توضع الأواني بعناية وتفوح روائح مزهر والبخور، بينما تنشغل النساء بإعداد أطباق تقليدية كالرفيسة أو الكسكس، احتفاء بضيف صغير لم يتعلم بعد الكلام لكنه صار محور البيت كله. وفي غرفة مزينة هادئة تجلس الأم مرتدية قفطانا تقليديا، تحمل طفلها بين ذراعيها كأنها تحمل قطعة من الدعاء. أما الجدات فيقتربن بهدوء، يرددن الأهازيج القديمة ويهمسن بكلمات البركة والحفظ من العين. وفي بعض مناطق المغرب يوضع الطفل داخل الغربال في رمز شعبي قديم، كأن العائلة تقول للحياة ها هو فرض جديد فاحفظوه بالخير. ثم تبدأ الزغاريد، زغاريد تشبه إعلانا صغيرا للفرح فوق أسطح البيوت، وتختلط أصوات النساء بضحكات الأطفال وصوت الشاي وهو يسكب في الكؤوس المزخرفة. وفي قلب هذا الاحتفال لا يكون المهم هو المظاهر، بل ذلك الشعور الدافئ الذي يملأ المكان. الجيران يدخلون دون مواعيد ولا انتظار دعوة، فهم ليسوا غرباء، والأقارب يحملون الهدايا والدعوات الطيبة، والكل يشعر أن ميلاد طفل يعني أن الحياة ما تزال تزهر من جديد. الأسبوع المغربي ليس مجرد عادة عابرة، بل صورة من صور التضامن العائلي المغربي، وذاكرة صغيرة تولد مع كل طفل وتكبر معه دون أن يشعر. وحين تمر السنوات يكبر ذلك الطفل وهو لا يتذكر تلك المناسبة، لكن الصور والحكايات والزغاريد التي حفظتها الأمهات تبقى شاهدة على أول احتفال أقامه له الوطن الصغير، العائلة. هكذا يظل طقس السبوع واحدا من الجواهر الدافئة التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث لا يقاس بعمر العادة بل بما تتركه من محبة في القلوب. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة 5 من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
5: كاين ورشات ديال الطين، ديال الأرجيل، كاين حتى واحد الفرقة ديال الرقص الإفريقي باش تخلي العائلات والأطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد الاكسبيريونس كاملين.
6: شاك ورشة كنوجد لها لو تروك ديالها، بحال هكا كاينه الكولورياج، لا بانتور سو بو، كاينه الأرجيل، الأطفال كيتفاعلوا معنا مزيان.

0: كنعلمهم اي ورشه كنعطيوها اليوم كيردوها لينا مزيان وكيمشيو فرحانين.
1: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: كنوه بهاد المبادرة لأنها جات في الوقت المناسب، لأن خصوصا أن الأطفال أو الشباب بصفة عامة أنهم توجهوا لهاد الألعاب الإلكترونية، وكنشوف بأن هاد المبادرة ديال المعرض أنها باب المعرفة على كل ما كيروج على ما هو ألعاب إلكترونية. كنوجه الشباب أو الأطفال بأنهم ياخذوا هاد الألعاب الإلكترونية في الصالح الإيجابي وتحت المراقبة، ولما لا أن هذوك المقاولات ديال الشباب اللي كيتوفروا على كفاءات أنهم يأثروا هاد الأطفال ديالنا في اتجاه الصحيح
4: فكريا، أنه كيحسن الإبداع للشخص، وقدون نقولوا أنه كيحسن الذاكرة، كيحسن الكونسنتراسيون ديال لابيرسون. مجموعة شريحة كبيرة من الشباب ومن الأطفال كيلتجؤوا لهاد الألعاب الإلكترونية، دونك هي في حد ذاتها ميزة بالنسبة حساسه في المغرب. يكون عندنا معرض هنايا، دونك اول حاجه غيكون استثمار من شركات اجنبيه داخل المغرب، وغيكون يخلق فرص عمل بالنسبه للمغاربه اللي كاينين هنايا، ولما لا تصدير، زعما انها تكون انتاج شخصي هنايا في المغرب وتصدير ديالو للعالم الخارجي.
5: شفت واحد التصريح ديال وزير الثقافه تيقول انه حنا غنشجعوا هذا النوع ديال الصناعه، هذا النوع ديال الصناعه هو سماها بالجيمين. أعتقد أنه هذا هو هذه الفكرة الأساسية اللي متفقين عليها في العالم، تنعت هذه الصناعات ديال الألعاب والصناعة بهذا الشكل. هذا هو الجيمين. ما تنظن أنه هو أولا المواكبة ديال هذه المقاولات، لأن كاين مقاولات في المغرب وكاين مبدعين ديزانفوغرافيست وكاين مهندسين وكاين شباب اللي مهتمين بهذا الميدان هذا، خص التشجيع ديالهم دي تعاون الشباب أنه يفجروا الإبداعات ديالهم. والمسألة الثانية أنها تخلق حتى فرص ديال الشغل.
6: بين المؤهلات ولي كومبيتونس اللي خص يكونوا عند السيد باش ينتج واحد اللعبة إلكترونية، أول حاجة خصو يكون ضالع بما يسمى بالتنمية المعلوماتية والديفلوبمون انفورماتيك، كذلك حتى ديفلوبمون ديجيتال، ويكون عنده مجموعه ديال لي لونغاج دو بروغراماسيون منها جافا سكريبت، ويعرف كيفاش انه يدخل بعدا يدير الفورماسيون في هذا الدومين ديال لافورماسيون اوتوماتيك. يعني لافورماتيك اونتر بارونتيز هي لافورماسيون اوتوماتيك، وفي نفس الوقت ديجيتال، لان ديجيتال بوحدو حتى هو فهمتيني، ويتعلم شويه غادي يولي بشويه حتى هو كيبروغرامي واحد اللعبه، حتى ابري حتى كيولي اكسبير. يعني ماشي غادي يجي بين ليله واضحه يولي واحد خبير ولا يولي كيعرف كيفاش ينتج اللعبة.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
7: تم تدشين مركز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويهدف هذا المركز المنجز في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي للنساء في وضعية صعبة، مع توفير فضاء للاستماع والمواكبة النفسية وإعادة بناء الذات.
8: كان لاحظنا بأنه كانت هناك مشكل ديال النساء بدون مأوى، ما كانش أماكن كثيرة اللي موجودة باش يمكن لها يعني تعاون هذه الفئة من ما جو هذه الشريحة من من السكينة ولا اللي ما عندهاش سكنة في الحقيقة. دونك قررنا باش نديرو ديك الساعة مركز، حولناه المركز ديال الإيواء بالنسبة لهذه النساء بدون مأوى. ثم جات الفكرة من نساء الجائحة وكنا كنفكروا علاش ما نعملوش يعني مركز كهذا، وبفضل يعني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استطعنا باش يمكننا نديروا هذا المركز.
9: هذا المركز اللي كي الطاقة الاستيعابية ديالو، هي ماشي الطاقة الاستيعابية ديالو، ولكن دابا تقريبا عندنا 91 مرة اللي مفرقين على 3 ديال الورشات. هذه الورشات التكويني اللي كياخذوا منها الدبلوم من التعاون الوطني اللي هي الحلاقة والتجميل، طبخ والطبخ ولاباتيسري يعني طبخ الحلويات وفصلة وخياطة، وبالموازات معهم كاينين أنشطة موازية اللي هي لانفورماتيك، كاين ورشة ديال الرسم. هاد لانفورماتيك كان نخدموا معهم طرق باش ملي يشدوا الدبلوم ديالهم كيفاش يعرفوا مثلا يبيعوا المنتوج ديالهم، واخا المرأة تكون جالسة غير في الدار، تخدموا معهم دي كوتش اللي هما مختصين. ورشة ديال الرسم كيشتو قبيلة، ورشة ديال الرسم كيفرغوا فيها كاع دوك المشاكل النفسية اللي عندهم.
7: ويأتي تدشين هذا المركز في إطار سلسلة من الأنشطة المنظمة بسيدي البرنوسي بمناسبة الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المحتفى بها هذه السنة تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرافعة للإدماج والمشاركة في خدمة تعزيز التنمية البشرية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
7: جرى بجرادة تدشين مركز إقليمي مندمج للترويض الطبي بكلفة إجمالية ناهزت 2.65 مليون درهم، وذلك في إطار تخليد الذكرى 21 لإعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويروم هذا المشروع تقريب وتجويد العرض الصحي الموجه لساكنة تفوق 103,000 نسمة، لا سيما نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
11: هذا المركز يعتبر ركيزة أساسية في العرض الصحي، بالإضافة إلى أيضا واحد المؤسسة اللي غادي تجود العرض الصحي بالإقليم ككل، وخاصة مؤسسات الرعاية الطبية الاجتماعية. هذا المركز يتوفر على مجموعة من التخصصات الأساسية للترويض، ليس فقط الترويض الطبي وإنما مجموعة من التخصصات الموازية النفسانية الحركية، بالإضافة إلى تصحيح وتقويم البصر وتقويم النطق.
12: وهذه البناية كتعتبر تعزيز الخدمات المقدمة والبنيات الاستقبال المقدمة للفئات الهشة، وهذا المركز هذا هو كيتعتبر مركز نموذجي بالإقليم، كيتوفر على مجموعة من التجهيزات، واحد الهندسة معمارية كتمكن من الولوج جميع الخدمات الصحية بهذا المرفق. كذلك هذا اليوم كيشهد إعطاء انطلاقة ديال استغلال واحد الشبكة ديال الكهرباء بجامعة العوينات، وهذا المشروع هذا استفدت منه جماعتين كما قلنا، جامعة العوينات وجامعة ولاد غزيل.
7: مختلف هذه المشاريع تجسد فلسفة وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع الاستثمار في الرأس المال البشري ودعم الأجيال الصاعدة في صلب أولوياتها، مع إيلاء عناية خاصة للنساء والأطفال في وضعية هشاشة لا سيما بالوسط القروي.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
13: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
14: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
15: حل وفد مغربي هام بماناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنظمة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة، الذي ينعقد ما بين 25 و27 مايو الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. كما يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالسيدة غلبة هي عن جهة الدخل وادي الذهب والسيد محمد أبا عن جهة العيون سقي الحمراء. وتشكل مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد منها البوليز منذ عقود. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي، الذي يطلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. وسيشكل اجتماع ماناغوا فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797.
13: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
16: بمدينة تمارا تم تتويج الفائزين بالبطولة الوطنية للرياضة المدرسية الخاصة بالمكفوفين في دورتها 15 برسم الموسم الرياضي 2025-2026، وذلك في إطار البرامج الرياضية المسطرة لفائدة التلاميذ المكفوفين وضعاف البصر للمعاهد التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للمياء الصلح.
17: تعتبر المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب الرياضة ركيزة من أهم الركائز الأساسية لإدماج المكفوفين وضعاف البصر، ذلك أنه من خلالها يبرز الكفيف محضراته وكفاءاته الرياضية، تزيد من شخصيته وتعويه لتسهيل اندماجه داخل المجتمع.
16: هذا اليوم تميز بإجراء المبارتين النهائيتين في كرة الهدف، والتي جمعت في فئة الشابات كلا من فريق معهد فاس ومعهد بني ملال، وانتهت بفوز معهد فاس 10 أهداف لـ4، وجمعت في فئة الشبان فريق معهد الدار البيضاء ومعهد تارودانت، وانتهت بفوز فريق هذا الأخير 12 هدفا مقابل 8.
18: نشرف على هاد الرياضة، هاد جماعة ديال الأطور تبع التعليم، وهي أطور اللي عندها طبعا تكوين واستطعت أنها تطور نفسها في هاد المجال الرياضي ديال المكوفين، والحمد لله المسار ديالها مع هاد التلاميذ مسار جيد وممتاز، واستطعوا أنهم يخلقوا واحد المجال واحد الجو رائع داخل المعهد على أساس أنه يستقطبوا أكثر عدد من التلاميذ للممارسة الرياضة.
16: توزيع الميداليات والكؤوس على الفرق الثلاث الأولى في رياضات كرة القدم لضعاف البصر والدومينو وكرة الهدف يأتي في سياق تنظيم المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب المحطة الختامية من البطولة بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين بتمارة.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: غيم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية. في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. هذه الحملة التي احتضنتها الغابة الحضرية بيرديكاريس المصنفة كموقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها حرائق الغابات.
19: نتواجد اليوم رفقة الوقاية المدنية والسلطة المحلية بالغابة من الغابات الحضرية بمدينة طنجة التي تعرف رصيد كبير للزوار والساكنة، وذلك من أجل تحسيس هؤلاء الزوار بخطورة حرائق الغابات، إضافة إلى تقديم شروحات حول أسباب اندلاع هذه الحرائق وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها عند نشوب أي حريق والتبليغ الآني فور حصوله.
16: هذه الحملة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز قيم المواطنة البيئية بما يساهم في حماية الثروات الطبيعية والمحافظة على المنظومة الغابوية وضمان استدامتها.
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن الرباط تشكل ضمن فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني أحد أبرز الفضاءات التي تستقطب اهتمام الزوار، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تطلع به في تدبير العمليات الأمنية الميدانية وضمان انسيابية حركة السير والتدخل السريع لمعالجة مختلف التدخلات الأمنية على مدار الساعة. القاعة تتيح تتبع الوضع الأمني بمختلف مناطق العاصمة بشكل لحظي، مما يضمن تحقيق التنسيق الفوري والفعال بين مختلف الوحدات والدوائر الأمنية المنتشرة ميدانيا. قاعة تدمج بين تكنولوجيات الاتصال الحديثة ونظم المراقبة بالفيديو.
3: هاد قاعدة قيادة وتنسيق تعتبر هي القلب النابض للعمل الأمني في أي ولاية أمنية، بغض النظر على مدى الرباط في أي ولاية أمنية، لأن هي اللي كتقوم بتدبير الأعمال النظامية اللي كتشوفوها، الأعمال النظامية الكبرى ذات الطابع الثقافي، مثلا موازين ذات الطابع الرياضي، مثلا لاكوب زافريك اللي دازت. إذا عندها واحد الدور محوري وجوهري لا محيد عنه.
2: الشروحات التي تقدم للزوار تعكس حجم التطور التكنولوجي واللوجستي الذي عرفته مصالح الأمن الوطني في مجال تدبير التدخلات الأمنية والأزمات، بما يعزز الإحساس بالأمن لدى المواطنين ويكرس مفهوم الشرطة المواطنة.
1: أخبار المغرب والعالم.
0: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو.
5: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالاً متزايداً في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
6: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
7: واصل المكتب الوطني للصحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
5: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
8: كاين الوفرة ديال المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هاد المنطقة معروفة بالجديان. بالنسبة للثمن كاين الثمن مناسب، لأن الجديان الثمن موافق.
9: تبارك الله كاين الكتيبة
4: خير موجود تبارك الله. كل واحد العيادة كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب الخير موجود. كاين الكتيبة، كاين الحولي، كاين الجديد تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كل شيء الناس ان شاء الله غيعيدوا.
5: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: تم بجامعة إيت إسحاق بإقليم خنيفرة تدشين المركز متعدد الوظائف للنساء في وضعية هشاشة، وذلك بمناسبة تخليد ذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتروم هذه المنشأة الاجتماعية تعزيز البنية التحتية الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة والنهوض بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية صعبة، لا سيما بالعالم القروي.
3: هذا مشروع تمرة من ثمرات ديال المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للبشرية، ونظرا للأهمية اللي كتعطيها هذه المرحلة لدعم ومواكبة المرأة في مجال اجتماعي وفي مجال اقتصادي، تم إنجاز هذا المشروع على مساحة تقريبا 700 متر مربع بمبلغ يقارب 3 مليون درهم بشراكة مع الجامعة الترابية، جامعة إسحاق، التعاون الوطني وكذلك الجمعية المسيرة لهذا المركز. ويهدف هذا المشروع إلى دمج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، حيث يمكن تكوينها ودعمها في مجال ورشات ديال الحرف من الخياطة والطبخ والنسيج وكذلك تعلم المعلوميات، يمكن يسهلها للولوج إلى سوق الشغل.
4: تأتي هذه البنية الاجتماعية كمنشأة يعني من أجل إدماج النساء في وضعية صعبة، يعني الإدماج السوسيو اقتصادي، خصوصا وأن المرأة القروية بحاجة لمثل هذه المراكز. كما قلت، إذن هو ثمرة مجهود وتعاون وتنسيق بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا التعاون الوطني والجماعة إيت إسحاق، حيث أن المركز يحتوي على عدة يعني مرافق مهمة بالنسبة للمرأة كقاعة للفصل والخياطة للحلاقة النسيج.
2: وتواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم خنيفرة تنزيل مشاريع ذات بعد اجتماعي واقتصادي، خاصة تلك الرامية إلى دعم النساء والفتيات في وضعية هشاشة وتمكينهن من الاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: خلال اختتام أشغال المؤتمر الدولي العاشر حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات المنظم بمراكش تحت شعار الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، تم الإعلان عن إطلاق منصة للتعاون بين المغرب وبلدان أمريكا اللاتينية مخصصة لحقوق الإنسان والتحديات الناشئة تحت اسم جسور الجنوب العالمي. إضفاء الطابع الرسمي على هذه المبادرة تم من خلال إعلان مشترك وقعته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش ورئيس أكاديمية الريادة في التكوين المتقدم أنطونيو سوريلا إلى جانب باقي المشاركين في هذا اللقاء.
7: هذه المنصة ستكون مفتوحة إلى دول أخرى، ليكون لدول الجنوب دورا، لا أقول حاسما لكن دورا مؤثرا من حيث إثارة الأثر السلبي الذي أثاره السادة والسيدات المشاركات من الأثر من الفضاء الرقمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الاختيار الحر للمواطن وللمواطنة خلال عملية الانتخابات.
6: لقد أتيحت لنا نحن الأمريكيين والإسبان والمغاربة فرصة الحوار وبناء مسارات مناسبة وجسور عالمية من أجل تعزيز العلاقة بين الديمقراطية والذكاء الاصطناعي وتطويرها. هذه المنصة تهدف إلى تشجيع تبادل الخبرات بما يعزز حماية حقوق الإنسان في مواجهة التحديات الناشئة لا سيما المرتبطة بالتحولات الرقمية.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: الخبر من المصدر. في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة 5 من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
9: كاين ورشات ديال الطين، ديال الأرجيل، كاين حتى واحد الفرقة ديال الرقص الإفريقي باش تخلي العائلات والأطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد الإكسبيريونس كاملين.
10: شاك ورشة كنوجد لها لو تروك ديالها، بحال هكا كاين الكولورياج، لا بانتور سو بو، كاين الأرجيل، الأطفال كيتفاعلوا معنا مزيان، كنعلمهم اي ورشه كنعطيوها اليوم كيردوها لينا مزيان وكيمشيو فرحانين.
6: هذه الدوره التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربه فنيه وحسيه غامره تتمحور حول الطبيعه من خلال سلسله من الورشات التفاعليه التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. ريم راديو.
1: تم تدشين مركز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويهدف هذا المركز المنجز في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي للنساء في وضعية صعبة، مع توفير فضاء للاستماع والمواكبة النفسية وإعادة بناء الذات.
2: كان لاحظنا بانه كانت هناك مشكل ديال النساء بدون مأوى، ما كانش اماكن كثيره اللي موجوده باش يمكن لها يعني تعاون هذه الفئه من جهات الشريحه من الساكنه واللي ما عندهاش سكنه في الحقيقه. دونك قررنا باش نديروا ديك الساعه مركز، حولناه لمركز ديال الايواء بالنسبه لهاد النساء بدون مأوى. تما جات الفكره من ساعه الجائحه وكنا كنفكروا علاش ما نعملوش يعني مركز كهذا، وبفضل يعني المبادره الوطنيه للتنميه البشريه استطعنا باش يمكننا نديروا هذا المركز.
3: هذا المركز اللي كي الطاقه الاستيعابيه ديالو هي ماشي الطاقه الاستيعابيه ديالو، ولكن دابا تقريبا عندنا 91 امراه اللي مفرقين على ثلاثه ديال الورشات. هذه الورشات التكوينيه اللي كياخذوا منها الدبلوم من التعاون الوطني اللي هي الحلاقه والتجميل، طبخ ولاباتيسري يعني طبخ الحلويات، وفي صالة وخياطة. وبالموازات معهم كاين أنشطة موازية اللي هي لانفورماتيك، كاين ورشة ديال الرسم. هاد لانفورماتيك كان نخدمو معهم طرق باش ملي يشدو الدبلوم ديالهم كيفاش يعرفوا مثلا يبيعوا المنتوج ديالهم واخا المرأة تكون جالسة غير في الدار. تيخدمو معهم دي كوتش اللي هما مختصين. ورشة ديال الرسم كيشتو قبيلة، ورشة ديال الرسم كيفرغوا فيها كاع دوك المشاكل النفسية اللي عندهم.
1: ويأتي تدشين هذا المركز في إطار سلسلة من الأنشطة المنظمة بسيدي البرنوسي بمناسبة الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المحتفى بها هذه السنة تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرافعة للإدماج والمشاركة في خدمة تعزيز التنمية البشرية.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
1: جرى بجرادة تدشين مركز إقليمي مندمج للترويض الطبي بكلفة إجمالية ناهزت 2.65 مليون درهم، وذلك في إطار تخليد الذكرى 21 لإعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويروم هذا المشروع تقريب وتجويد العرض الصحي الموجه لساكنة تفوق 103,000 نسمة، لا سيما نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
6: هذا المركز يعتبر ركيزة أساسية في العرض الصحي، بالإضافة إلى أيضا واحد المؤسسة اللي غادي تجود العرض الصحي بالإقليم ككل، وخاصة مؤسسات الرعاية الطبية الاجتماعية. هذا المركز يتوفر على مجموعة من التخصصات الأساسية للترويض، ليس فقط الترويض الطبي وإنما مجموعة من التخصصات الموازية النفسانية الحركية بالإضافة إلى تصحيح وتقويم البصر وتقويم النطق.
7: وهاد البناية كتعتبر تعزيز الخدمات المقدمة والبنيات الاستقبال المقدمة للفئات الهشة. وهذا المركز هذا هو كيتعتبر مركز نموذجي بالإقليم، كيتوفر على مجموعة من التجهيزات واحد الهندسة معمارية كتمكن من الولوج جميع الخدمات الصحية بهذا المرفق. كذلك هذا اليوم كيشهد إعطاء انطلاقة ديال استغلال واحد الشبكة ديال الكهرباء بجامعة العوينات. وهذا المشروع هذا استفدت منه جامعتين كما قلنا، جامعة العوينات وجامعة ولاد غزيل.
1: مختلف هذه المشاريع تجسد فلسفة وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع الاستثمار في الرأس المال البشري ودعم الأجيال الصاعدة في صلب أولوياتها، مع إلاء عناية خاصة للنساء والأطفال في وضعية هشاشة لا سيما بالوسط القروي.
5: غيم راديو.
4: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
5: راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. حل وفد مغربي هام بماناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنظمة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة الذي ينعقد ما بين 25 و27 مايو الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. كما يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالسيدة غلبة هي عن جهة الدخل وادي الذهب والسيد محمد أبا عن جهة العيون سقي الحمراء. وتشكل مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد منها البوليزار منذ عقود. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي الذي يطلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. وسيشكل اجتماع ماناغوا فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797.
5: غيم راديو. غيم راديو.
4: الخبر من المصدر. بمدينة تمارا تم تتويج الفائزين بالبطولة الوطنية للرياضة المدرسية الخاصة بالمكفوفين في دورتها 15 برسم الموسم الرياضي 2025-2026، وذلك في إطار البرامج الرياضية المسطرة لفائدة التلاميذ المكفوفين وضعاف البصر للمعاهد التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للمياء الصلح.
10: تعتبر المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب الرياضة ركيزة من أهم الركائز الأساسية لإدماج المكفوفين وضعاف البصر، ذلك أنه من خلالها يبرز الكفيف محضراته وكفاءاته الرياضية، تزيد من شخصيته وتقويه لتسهيل اندماجه داخل المجتمع.
4: هذا اليوم تميز بإجراء المباراتين النهائيتين في كرة الهدف والتي جمعت في فئة الشابات كلا من فريق معهد فاس ومعهد بني ملال، وانتهت بفوز معهد فاس 10-4، وجمعت في فئة الشبان فريق معهد الدار البيضاء ومعهد تارودانت، وانتهت بفوز فريق هذا الأخير 12 مقابل 8.
11: يشرف على هاد الرياضة واحد المجموعة ديال الأطور تبع هاد التعليم، وهي أطور اللي عندها طبعا تكوين واستطعت أنها تطور نفسها في هذا المجال الرياضي ديال المكفوفين، والحمد لله المسار ديالها مع هاد التلاميذ مسار جيد وممتاز، واستطعوا أنهم يخلقوا واحد المجال واحد الجو رائع داخل المعهد على أساس أنه يستقطبوا أكثر عدد من التلاميذ لممارسة الرياضة.
4: توزيع الميداليات والكؤوس على الفرق الثلاث الأولى في رياضات كرة القدم لضعاف البصر والدومينو وكرة الهدف يأتي في سياق تنظيم المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب المحطة الختامية من البطولة بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين بتمارا.
5: ريم راديو.
12: ريم راديو.
9: الخبر من المصدر.
12: ريم راديو.
4: في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. هذه الحملة التي احتضنتها الغابة الحضرية بيرديكاريس المصنفة كموقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية، تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها حرائق الغابات.
13: نتواجد اليوم رفقة الوقاية المدنية والسلطة المحلية بالغابة من الغابات الحضرية بمدينة طنجة التي تعرف ارتياد كبير للزوار والساكنة، وذلك من أجل تحسيس هؤلاء الزوار بخطورة حرائق الغابات، إضافة إلى تقديم شروحات حول أسباب اندلاع هذه الحرائق وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها عند نشوب أي حريق والتبليغ الآني فور حصوله.
4: هذه الحملة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز قيم المواطنة البيئية بما يساهم في حماية الثروات الطبيعية والمحافظة على المنظومة الغابوية وضمان استدامتها.
5: ريم راديو.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
12: الأخبار على مدار الساعة.
1: تم بجامعة إيت إسحاق بإقليم خنيفرة تدشين المركز متعدد الوظائف للنساء في وضعية هشاشة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتروم هذه المنشأة الاجتماعية تعزيز البنية التحتية الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة والنهوض بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية صعبة لا سيما بالعالم القروي.
14: هذا مشروع تمرة من ثمرات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشاريع، ونظرا للأهمية التي تعطيها هذه المرحلة لدعم ومواكبة المرأة في مجال اجتماعي وفي مجال اقتصادي، تم إنجاز هذا المشروع على مساحة تقريبا 700 متر مربع بمبلغ يقارب 3 مليون درهم بشراكة مع الجامعة الترابية جامعة إسحاق التعاون الوطني وكذلك الجمعية المسيرة لهذا المركز. ويهدف هذا المشروع إلى دمج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، حيث يمكن تكوينها ودعمها في مجال ورشات ديال الحرف من الخياطة والطبخ والنسيج وكذلك تعلم المعلوميات يمكن يسهلها للولوج إلى سوق الشغل.
3: تأتي هذه البنية الاجتماعية كمنشأة يعني من أجل إدماج النساء في وضعية صعبة، يعني الإدماج السوسيو اقتصادي، خصوصا وأن المرأة القروية بحاجة لمثل هذه المراكز. كما قلت إذن هو ثمرة مجهود وتعاون وتنسيق بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا التعاون الوطني والجماعة عيد إسحاق، حيث أن المركز يحتوي على عدة يعني مرافق مهمة بالنسبة للمرأة كقاعة للبصلة والخياطة للحلاقة النسيج.
1: وتواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم خنفرة تنزيل مشاريع ذات بعد اجتماعي واقتصادي خاصة تلك الرامية إلى دعم النساء والفتيات في وضعية هشاشة وتمكينهن من الاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: جرى بجرادة تدشين مركز إقليمي مندمج للترويض الطبي بكلفة إجمالية نهزت 2.65 مليون درهم، وذلك في إطار تخليد الذكرى 21 لإعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويروم هذا المشروع تقريب وتجويد العرض الصحي الموجه لساكنة تفوق 103,000 نسمة، لا سيما نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
6: هذا المركز يعتبر ركيزة أساسية في العرض الصحي، بالإضافة إلى أيضا واحد المؤسسة اللي غادي تجود العرض الصحي بالإقليم ككل، وخاصة مؤسسات الرعاية الطبية الاجتماعية. هذا المركز يتوفر على مجموعة من التخصصات الأساسية للترويض، ليس فقط الترويض الطبي وإنما مجموعة من التخصصات الموازية النفسانية الحركية، بالإضافة إلى تصحيح وتقويم البصر وتقويم النطق.
7: وهذه البناية كتعتبر تعزيز الخدمات المقدمة والبنيات الاستقبال المقدمة للفئات الهشة، وهذا المركز هذا هو كيتعتبر مركز نموذجي بالإقليم، كيتوفر على مجموعة من التجهيزات، واحد الهندسة معمارية كتمكن من الولوج جميع الخدمات الصحية بهذا المرفق. كذلك هذا اليوم كيشهد إعطاء انطلاقة ديال استغلال واحد الشبكة ديال الكهرباء بجامعة العوينات، وهذا المشروع هذا استفدت منه جامعتين كما قلنا، جامعة العوينات وجامعة ولاد غزيل.
1: مختلف هذه المشاريع تجسد فلسفة أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع الاستثمار في الرأس المالي البشري ودعم الأجيال الصاعدة في صلب أولوياتها، مع إيلاء عناية خاصة للنساء والأطفال في وضعية هشاشة لا سيما بالوسط القروي.
5: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: ريم راديو،
12: أخبار المغرب والعالم.
15: قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن الرباط تشكل ضمن فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني أحد أبرز الفضاءات التي تستقطب اهتمام الزوار، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تطلع به في تدبير العمليات الأمنية الميدانية وضمان انسيابية حركة السير والتدخل السريع لمعالجة مختلف التدخلات الأمنية على مدار الساعة. القاعة تتيح تتبع الوضع الأمني بمختلف مناطق العاصمة بشكل لحظي، مما يضمن تحقيق التنسيق الفوري والفعال بين مختلف الوحدات والدوائر الأمنية المنتشرة ميدانيا. قاعة تدمج بين تكنولوجيات الاتصال الحديثة ونظم المراقبة بالفيديو.
16: هذه قاعدة قيادة وتنسيق تعتبر هي القلب النابض للعمل الأمني في أي ولاية أمنية، بغض النظر على مدينة الرباط في أي ولاية أمنية، لأن هي اللي كتقوم بتدبير الأعمال النظامية اللي كتشوفوها، الأعمال النظامية الكبرى ذات الطابع الثقافي مثلا موازين، ذات الطابع الرياضي مثلا لاكوب دافريك اللي دازت. إذن عندها واحد الدور محوري وجوهري لا محيد عنه.
15: الشروحات التي تقدم للزوار تعكس حجم التطور التكنولوجي واللوجستي الذي عرفته مصالح الأمن الوطني في مجال تدبير التدخلات الأمنية والأزمات، بما يعزز الإحساس بالأمن لدى المواطنين ويكرس مفهوم الشرطة المواطنة.
12: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو.
4: بمدينة تمارا تم تتويج الفائزين بالبطولة الوطنية للرياضة المدرسية الخاصة بالمكفوفين في دورتها 15 برسم الموسم الرياضي 2025-2026، وذلك في إطار البرامج الرياضية المسطرة لفائدة التلاميذ المكفوفين وضعاف البصر للمعاهد التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للمياء الصلح.
10: تعتبر المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب الرياضة ركيزة من أهم الركائز الأساسية لإدماج المكفوفين وضعاف البصر، ذلك أنه من خلالها يبرز الكفيف مقدراته وكفاءاته الرياضية، تزيد من شخصيته وتقويه لتسهيل اندماجه داخل المجتمع.
4: هذا اليوم تميز بإجراء المبارتين النهائيتين في كرة الهدف والتي جمعت في فئة الشابات كلا من فريق معهد فاس ومعهد بني ملال، وانتهت بفوز معهد فاس 10-4، وجمعت في فئة الشبان فريق معهد الدار البيضاء ومعهد تارودانت، وانتهت بفوز فريق هذا الأخير 12-8.
11: نشرف على هاد الرياضه، واحد المجموعه ديال الاطور تبع التعليم، وهي اطور اللي عندها طبعا تكوين واستطعت انها تطور نفسها في هذا المجال الرياضي ديال المكوفين، والحمد لله المسار ديالها مع هاد التلاميذ مسار جيد وممتاز، واستطعوا انهم يخلقوا واحد المجال واحد الجو رائع داخل المعهد على أساس أنه يستقطبوا أكثر عدد من التلاميذ لممارسة الرياضة.
4: توزيع الميداليات والكؤوس على الفرق الثلاث الأولى في رياضات كرة القدم لضعاف البصر والدومينو وكرة الهدف يأتي في سياق تنظيم المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب المحطة الختامية من البطولة بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين.

0: نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
0: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الحج هو رحلة إيمانية عظيمة خاصة الالتزام بآداب وسلوكيات كتليق بمقام الحج، إلا أن بعض الحجاج كيقوموا بممارسات غير مقبولة وخارجة عن نطاق الرحلة. هذه الممارسات كتأثر بالدرجة الأولى على صحة الحج ديالهم، ثانيا كيعطيو صورة قبيحة على البلاد لأنها كتكون بعيدة على أخلاق الحاج وهو كيؤدي المشاعر المقدسة. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في كل موسم حج كتواصل مع المواطنين اللي ناويين يؤديو المناسك وكتوصيهم باش يلتزموا بكل التعليمات الخاصة بالحج ويعطيو صورة مشرقة حضارية على البلاد. هذا العام بلغت الوزارة المواطنين بأن السلطات السعودية وضعت برسم موسم الحج مجموعة من التدابير التنظيمية بهدف ضبط تأطير أداء مناسك الحج وضمان سيرها في أفضل الظروف. هذه التدابير فيها عدم السماح بالحج إلا للي حصلوا على تصريح كيخول لهم أداء المناسك، وشرطات توفر الوافدين من خارج السعودية على تأشيرة حج رسمية باعتبارها الوثيقة الرسمية اللي غتخول لهم الحصول على بطاقة نسك مفعلة، وتعزيز إجراءات المراقبة ونقط الفرز وعدم السماح بالدخول إلى الحرم المكي والمشاعر المقدسة إلا للحجاج اللي كيحملوا البطاقة اللي تم توزيعها على المقبلين على الحج في بلادنا. وكتأكد السلطة السعودية أن كل محاولة لأداء مناسك الحج خارج الإطار النظامي المعتمد سواء دون تصريح أو دون الحصول على تأشيرة حج رسمية كتعتبر مخالفة صريحة كتعرض لارتكبها العقوبات صارمة فيها غرامات مالية كبيرة وتدابير أمنية مشددة. إذن البلاغ كان واضح والتعليمات اللي فيه واضحة، ما على المواطنين المغاربة إلا يلتزموا بها. من جهة أخرى كتوصل لمسامعنا كل عام قيام بعض الحجاج المغاربة بمجموعة من السلوكيات الغير مقبولة تماما، أولها أنهم كيحملوا معهم في حقائب السفر مجموعة من المأكولات ولوازم الطبخ اللي كيبغي ويستعنوا بها في إعداد الأطعمة، وكأنهم غاديين لواحد البلد ما فيهش أكل أو أنهم غاديين للنزهة أو عطلة بينما هما غاديين لقضاء فريضة الحج. كاين أيضا من الأخبار اللي كتوصلنا أن البعض لما كيوصل الحج ما كيلتزمش بالنظام وما كيستمعوش لتعليمات المؤطرين ديالهم اللي كيرافقوهم وكيحاولوا يخرجوا من المجموعة وكيوقعوا في مشاكل كتيرة. ثم كاين من المواطنين اللي كيفرش في الأرض في الممرات وفي الجسور أو في مناطق غير مخصصة للجلوس وهذا كيتسبب في إعاقة حركة الحجاج. وكاين أيضا حجاج اللي كيرميوا أي حاجة ما عندهمش بها الغرض وما كيحافظوش على نظافة الأماكن اللي كيكونوا فيها، وحتى النفايات والأطعمة كيرميوها في غير الأماكن المخصصة لها وما كيهتموش بنظافة المرافق العامة وهي سلوكيات كتلوث أماكن المشاعر المقدسة. كاين أيضا سلوك آخر اللي هو التزاحم والتدافع مع الحجاج الآخرين خاصة فوق رمي الجمرات أو الطواف حول الكعبة، وهذا الأمر غالبا ما كيؤدي لحوادث دهس أو إصابات خطيرة خاصة وأنه كاين حجاج عاجزة ونساء وأطفال اللي خاص كل حاج ينتبه لهم. وبحال هاد الحجاج للأسف كيكونوا مصرين على تقبيل الحجر الأسود بفوضى، وهذا من السلوكيات الخاطئة اللي كتضر الآخرين بحيث يكفي الإشارة ليه من اللي يكون زحام شديد. حتى في صعود منى وعرفات خاص الحجاج يحافظوا على سلامتهم وسلامة الآخرين وما يتسببوش في التدافع. أيضا على الحجاج ما يضيعوش الوقت في الغيبة والنميمة وينشغلوا بأمور الحج وذكر الله والعبادة ويخ

0: خليوا الحديث على الناس، خاص يعكسوا صورة جيدة على البلاد ويكونوا قدوة، وما يتصرفوش بعدوانية أو بالصراخ أو بعدم الاحترام مع الآخرين. على الحجاج أيضا التحلي بالصبر والالتزام بالتعليمات التنظيمية حتى تتم عملية أداء المناسك بسهولة، ويعرفوا أن ملايين المسلمين كيجيوا من مختلف بقاع العالم في هذا الحدث العظيم، ورغم أن ثقافتهم كتختلف فالجميع كيلتقيوا من أجل هدف واحد، وهو أداء مناسك الحج اللي هو مناسبة ماشي غير روحية، ولكن أيضا فرصة للشعوب المسلمة باش تلاقى والتعارف والتبادل القيم. وكل حاج في هذا الجمع ما كيمثلش غير راسه، بل كيمثل بلاده وتقاليده وتربيته، وكيولي بحال سفير غير رسمي كيعكس الصورة ديال المجتمع اللي جاي منه. إذا تأملنا مزيان غادي يلقاو أن سلوك الحاج كيلعب دور كبير في تمثيل بلاده، ولما كيتعامل باحترام مع الجميع وكيكون متعاون وكيتحلى بالصبر والتسامح كيعطي انطباع جيد على بلاده، والناس اللي كيعرفوه كيبداو يربطوا هاد الأخلاق والسلوكيات ديالو بالبلاد كاملة، وكيكون عندهم تصور إيجابي عليها. أما إذا كان الحاج كيتصرف بطريقة غير محترمة وبفوضى فحتى صورة بلاده كتأثر بشكل سلبي، خاصة مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي اللي ولات كتنقل كل التفاصيل. فالحج فيه الكثير من المواقف اللي كتختبر أخلاق الفرد، وكيبان فيها الفرق بين اللي متشبع بالقيم النبيلة واللي مازال خاصو يخدم عليها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة 5 من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
4: كاين ورشات ديال الطين، ديال الأرجيل، كاين حتى واحد الفرقة ديال الرقص الإفريقي باش تخلي العائلات والأطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد الإكسبيريونس كاملين.
5: شاك ورشة كنوجد لها لو تروك ديالها، بحال هكا كاين الكولورياج، لا بانتور سو بو، كاين الأرجيل، الأطفال كيتفاعلوا معنا مزيان، كنعلمهم اي ورشه كنعطيوها اليوم كيردوها لينا مزيان وكيمشيو فرحانين.
3: هذه الدورة التي احتضنت هذه الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
6: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: خلال اختتام أشغال المؤتمر الدولي العاشر حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات المنظم بمراكش تحت شعار الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، تم الإعلان عن إطلاق منصة للتعاون بين المغرب وبلدان أمريكا اللاتينية مخصصة لحقوق الإنسان والتحديات الناشئة تحت اسم جسور الجنوب العالمي. إضفاء الطابع الرسمي على هذه المبادرة تم من خلال إعلان مشترك وقعته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش ورئيس أكاديمية الريادة في التكوين المتقدم أنطونيو سوريلا إلى جانب باقي المشاركين في هذا اللقاء.
7: هذه المنصة ستكون مفتوحة إلى دول أخرى ليكون لدول الجنوب دورا، لا أقول حاسما لكن دورا مؤثرا في من حيث إثارة الأثر السلبي الذي أثاره السادة والسيدات المشاركات من الأثر من الفضاء الرقمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الاختيار الحر للمواطن وللمواطنة خلال عملية الانتخابات.
3: لقد أتيحت لنا نحن الأمريكيين والإسبان والمغاربة فرصة الحوار وبناء مسارات مناسبة وجسور عالمية من أجل تعزيز العلاقة بين الديمقراطية والذكاء الاصطناعي وتطويرها. هذه المنصة تهدف إلى تشجيع تبادل الخبرات بما يعزز حماية حقوق الإنسان في مواجهة التحديات الناشئة لا سيما المرتبطة بالتحولات الرقمية.
6: غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
6: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: حل وفد مغربي هام بماناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنظمة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة الذي ينعقد ما بين 25 و27 مايو الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. كما يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالسيدة غلبة هي عن جهة الدخل وادي الذهب والسيد محمد آبا عن جهة العيون سقي الحمراء. وتشكل مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد منها البوليزا منذ عقود. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي الذي يطلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. وسيشكل اجتماع ماناغوا فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797.
6: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: غيم راديو.
2: الخبر من المصدر.
9: في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. هذه الحملة التي احتضنتها الغابة الحضرية بيرديكاريس المصنفة كموقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية، تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها حرائق الغابات.
10: نتواجد اليوم رفقة الوقاية المدنية والسلطة المحلية بالغابة من الغابات الحضرية بمدينة طنجة التي تعرف ارتياد كبير للزوار والساكنة، وذلك من أجل تحسيس هؤلاء الزوار بخطورة حرائق الغابات، إضافة إلى تقديم شروحات حول أسباب اندلاع هذه الحرائق وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها عند نشوب أي حريق والتبليغ الآني فور حصوله.
9: هذه الحملة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز قيم المواطنة البيئية، بما يساهم في حماية الثروات الطبيعية والمحافظة على المنظومة الغابوية وضمان استدامتها.
6: غيم راديو.
2: الخبر من المصدر.

0: عربي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: تم تدشين مركز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويهدف هذا المركز المنجز في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي للنساء في وضعية صعبة، مع توفير فضاء للاستماع والمواكبة النفسية وإعادة بناء الذات.
3: كان لاحظنا بأنه كانت هناك مشكل ديال النساء بدون مأوى، ما كانش أماكن كثيرة اللي موجودة باش يمكن لها يعني تعاون هاد الفئة من ما جوا هاد الشريحة من الساكنة واللي ما عندهاش سكنة في الحقيقة. دونك قررنا باش نديرو ديك الساعة مركز، حولناه المركز ديال الإيواء بالنسبة لهاد النساء بدون مأوى. ثم جات الفكرة من ساعات الجائحة وكنا كنفكروا علاش ما نعملوش يعني مركز كهذا، وبفضل يعني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استطعنا باش يمكننا نديروا هذا المركز.
4: هذا المركز اللي كي الطاقة الاستيعابية ديالو، هي ماشي الطاقة الاستيعابية ديالو، ولكن دابا تقريبا عندنا 91 مرأة اللي مفرقين على 3 ديال الورشات. هذه الورشات التكوينية اللي كياخذوا منها الدبلوم من التعاون الوطني، اللي هي الحلاقة والتجميل، طبخ ولاباتيسري يعني طبخ الحلويات، وفصالة وخياطة، وبالموازات معهم كاين أنشطة موازية اللي هي لانفورماتيك، كاين ورشة ديال الرسم. هاد لانفورماتيك كان نخدمو معهم طرق باش ملي يشدو الدبلوم ديالهم كيفاش يعرفوا مثلا يبيعوا المنتوج ديالهم، واخا المرأة تكون جالسة غير في الدار، تخدمو معهم دي كوتش اللي هما مختصين. ورشة ديال الرسم كيشتو قبيلة، ورشة ديال الرسم كيفرغوا فيها كاع دوك المشاكل النفسية اللي عندهم.
2: ويأتي تدشين هذا المركز في إطار سلسلة من الأنشطة المنظمة بسيدي البرنوسي بمناسبة الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المحتفى بها هذه السنة تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرافعة للإدماج والمشاركة في خدمة تعزيز التنمية البشرية.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة،
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: تم بجامعة إيت إسحاق بإقليم خنيفرة تدشين المركز متعدد الوظائف للنساء في وضعية هشاشة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتروم هذه المنشأة الاجتماعية تعزيز البنية التحتية الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة والنهوض بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية صعبة، لا سيما بالعالم القروي.
6: هذا مشروع تمرة من ثمرات ديال المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للبشرية، ونظرا للأهمية اللي كتعطيها هذه المرحلة لدعم ومواكبة المرأة في مجال اجتماعي وفي مجال اقتصادي، تم إنجاز هذا المشروع على مساحة تقريبا 700 متر مربع بمبلغ يقارب 3 مليون درهم، بشراكة مع الجامعة الترابية، جامعة إسحاق، التعاون الوطني، وكذلك الجمعية المسيرة لهذا المركز. ويهدف هذا المشروع الى دمج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، حيث يمكن تكوينها ودعمها في مجال ورشات ديال الحرف من الخياطة والطبخ والنسيج، وكذلك تعلم المعلوميات اللي يمكن يسهلها لولوج الى سوق الشغل.
7: تاتي هذه البنيه الاجتماعيه كمنشاه يعني من اجل ادماج النساء في وضعيه صعبه، يعني الادماج السوسيو اقتصادي، خصوصا وان المراه القرويه بحاجه لمثل هذه المراكز. كما قلت، اذا هو ثمره مجهود وتعاون وتنسيق بين المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وكذا التعاون الوطني والجماعه عيد اسحاق، حيث أن المركز يحتوي على عدة يعني مرافق مهمة بالنسبة للمرأة كقاعة للفصالة والخياطة للحلاقة النسيج.
2: وتواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم خنيفرة تنزيل مشاريع ذات بعد اجتماعي واقتصادي، خاصة تلك الرامية إلى دعم النساء والفتيات في وضعية هشاشة وتمكينهن من الاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: جرى بجرادة تدشين مركز إقليمي مندمج للترويض الطبي بكلفة إجمالية ناهزت 2.65 مليون درهم، وذلك في إطار تخليد الذكرى 21 لإعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويروم هذا المشروع تقريب وتجويد العرض الصحي الموجه لساكنة تفوق 103 آلاف نسمة، لا سيما نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
3: هذا المركز يعتبر ركيزة أساسية في العرض الصحي، بالإضافة إلى أيضا واحد المؤسسة اللي غادي تجود العرض الصحي بالإقليم ككل، وخاصة مؤسسات الرعاية الطبية الاجتماعية. هذا المركز يتوفر على مجموعة من التخصصات الأساسية للترويض، ليس فقط الترويض الطبي وإنما مجموعة من التخصصات الموازية النفسانية الحركية، بالإضافة إلى تصحيح وتقويم البصر وتقويم النطق.
4: وهاد البناية كتعتبر تعزيز الخدمات المقدمة والبنيات الاستقبال المقدمة للفئات الهشة، وهذا المركز هذا هو كيتعتبر مركز نموذجي بالإقليم، كيتوفر على مجموعة من التجهيزات، واحد الهندسة معمارية كتمكن من الولوج جميع الخدمات الصحية بهذا المرفق. كذلك هذا اليوم كيشهد إعطاء انطلاقة ديال استغلال واحد الشبكة ديال الكهرباء بجامعة العوينات، وهذا المشروع هذا استفدت منه جامعتين كما قلنا، جامعة العوينات وجامعة ولاد غزيل.
2: مختلف هذه المشاريع تجسد فلسفة وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع الاستثمار في الرأس المال البشري ودعم الأجيال الصاعدة في صلب أولوياتها، مع إلاء عناية خاصة للنساء والأطفال في وضعية هشاشة لا سيما بالوسط القروي.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن الرباط تشكل ضمن فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني أحد أبرز الفضاءات التي تستقطب اهتمام الزوار، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تطلع به في تدبير العمليات الأمنية الميدانية وضمان انسيابية حركة السير والتدخل السريع لمعالجة مختلف التدخلات الأمنية على مدار الساعة. القاعة تتيح تتبع الوضع الأمني بمختلف مناطق العاصمة بشكل لحظي، مما يضمن تحقيق التنسيق الفوري والفعال بين مختلف الوحدات والدوائر الأمنية المنتشرة ميدانيا. قاعة تدمج بين تكنولوجيات الاتصال الحديثة ونظم المراقبة بالفيديو.
7: هذه قاعدة قيادة وتنسيق تعتبر هي القلب النابض للعمل الأمني في أي ولاية أمنية، بغض النظر على مدينة الرباط في أي ولاية أمنية، لأن هي اللي كتقوم بتدبير الأعمال النظامية اللي كتشوفوها، الأعمال النظامية الكبرى ذات الطابع الثقافي مثلا موازين، ذات الطابع الرياضي مثلا لاكوب دافريك اللي دازت، إذا عندها واحد الدور محوري وجوهري لا محيد عنه.
6: الشروحات التي تقدم للزوار تعكس حجم التطور التكنولوجي واللوجستي الذي عرفته مصالح الأمن الوطني في مجال تدبير التدخلات الأمنية والأزمات، بما يعزز الإحساس بالأمن لدى المواطنين ويكرس مفهوم الشرطة المواطنة.
1: غيم راديو، غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: بمدينة تمارا تم تتويج الفائزين بالبطولة الوطنية للرياضة المدرسية الخاصة بالمكفوفين في دورتها 15 برسم الموسم الرياضي 2025-2026، وذلك في إطار البرامج الرياضية المسطرة لفائدة التلاميذ المكفوفين وضعاف البصر للمعاهد التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للمياء الصلح.
10: تعتبر المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب الرياضة ركيزة من أهم الركائز الأساسية لإدماج المكفوفين وضعاف البصر، ذلك أنه من خلالها يبرز الكفيف محضراته وكفاءاته الرياضية، تزيد من شخصيته وتحويه لتسهيل اندماجه داخل المجتمع.
9: هذا اليوم تميز بإجراء المباراتين النهائيتين في كرة الهدف والتي جمعت في فئة الشابات كلا من فريق معهد فاس ومعهد بني ملال، وانتهت بفوز معهد فاس 10-4، وجمعت في فئة الشبان فريق معهد الدار البيضاء ومعهد تارودانت، وانتهت بفوز فريق هذا الأخير 12 مقابل 8.
11: يشرف على هاد الرياضة واحد الجماعه ديال الاطور تبع هاد التعليم، وهي اطور اللي عندها طبعا تكوين واستطعت انها تطور نفسها في هذا المجال الرياضي ديال المكفوفين، والحمد لله المسار ديالها مع هاد التلاميذ مسار جيد وممتاز، واستطعوا انهم يخلقوا واحد المجال واحد الجو رائع داخل المعهد على أساس أنه يستقطبوا أكثر عدد من التلاميذ لممارسة الرياضة.
9: توزيع الميداليات والكؤوس على الفرق الثلاث الأولى في رياضات كرة القدم لضعاف البصر والدومينو وكرة الهدف يأتي في سياق تنظيم المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب المحطة الختامية من البطولة بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين بتمارا.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
0: ريم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
3: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدر 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 طرأس.
4: واصل المكتب الوطني للمصلحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
2: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
5: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقه معروفه بالجديان. بالنسبه للثمن كاين الثمن مناسب، لان الجديان الثمن موافق.
6: تبارك الله كاين الكتيبه، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العياده كل واحد كيدي على كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب الخير موجود. كاين الكتيبه، كاين الحولي، كاين الجدي، تبارك الله كاين الخير موجود في البلاد ديالنا، تبارك الله كاين الخير موجود، كلشي الناس ان شاء الله غيعيدوا.
2: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة 5 من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
8: كاين ورشات ديال الطين، ديال الأرجيل، كاين حتى واحد الفرقة ديال الرقص الإفريقي، باش تخلي العائلات والأطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد الإكسبيريونس كاملين.
9: شاك ورشة كنوجد لها لو تروك ديالها، بحال هكا كاينه الكولورياج، لا بانتور سو بو، كاينه الأرجيل، الأطفال كيتفاعلوا معنا مزيان، كنعلمهم أي ورشة كنعطيوها اليوم كيردوها لنا مزيان وكيمشيو فرحانين.
2: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات، يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
7: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
7: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
11: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: خلال اختتام أشغال المؤتمر الدولي العاشر حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات المنظم بمراكش تحت شعار الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، تم الإعلان عن إطلاق منصة للتعاون بين المغرب وبلدان أمريكا اللاتينية مخصصة لحقوق الإنسان والتحديات الناشئة تحت اسم جسور الجنوب العالمي. إضفاء الطابع الرسمي على هذه المبادرة تم من خلال إعلان مشترك وقعته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش ورئيس أكاديمية الريادة في التكوين المتقدم أنطونيو سوريلا إلى جانب باقي المشاركين في هذا اللقاء.
12: هذه المنصة ستكون مفتوحة إلى دول أخرى ليكون لدول الجنوب دورا، لا أقول حاسما لكن دورا مؤثرا في حيث إثارة الأثر السلبي الذي أثاره السادة والسيدات المشاركات من الأثر من الفضاء الرقمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الاختيار الحر للمواطن وللمواطنة خلال عملية الانتخابات.
2: لقد أتيحت لنا نحن الأمريكيين والإسبان والمغاربة فرصة الحوار وبناء مسارات مناسبة وجسور عالمية من أجل تعزيز العلاقة بين الديمقراطية والذكاء الاصطناعي وتطويرها. هذه المنصة تهدف إلى تشجيع تبادل الخبرات بما يعزز حماية حقوق الإنسان في مواجهة التحديات الناشئة لا سيما المرتبطة بالتحولات الرقمية.
1: الخبر من المصدر.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
13: حل وفد مغربي هام بماناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنظمة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة الذي ينعقد ما بين 25 و27 مايو الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. كما يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالسيدة غلبة هي عن جهة الدخل وادي الذهب، والسيد محمد آبا عن جهة العيون سقي الحمراء. وتشكل مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد منها البوليز منذ عقود. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي، الذي يطلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. وسيشكل اجتماع ماناغوا فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797.
7: ريم راديو.
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. هذه الحملة التي احتضنتها الغابة الحضرية بيرديكاريس المصنفة كموقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية، تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها حرائق الغابات.
11: نتواجد اليوم رفقة الوقاية المدنية والسلطة المحلية بالغابة من الغابات الحضرية بمدينة طنجة التي تعرف رصيد كبير للزوار والساكنة، وذلك من أجل تحسيس هؤلاء الزوار بخطورة حرائق الغابات، إضافة إلى تقديم شروحات حول أسباب اندلاع هذه الحرائق وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها عند نشوب أي حريق والتبليغ الآني فور حصوله.
2: هذه الحملة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز قيم المواطنة البيئية، بما يساهم في حماية الثروات الطبيعية والمحافظة على المنظومة الغابوية وضمان استدامتها.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
14: تم تدشين مركز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويهدف هذا المركز المنجز في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي للنساء في وضعية صعبة، مع توفير فضاء للاستماع والمواكبة النفسية وإعادة بناء الذات.
15: كان لاحظنا بأنه كانت هناك مشكل ديال النساء بدون مأوى، ما كانش أماكن كثيرة اللي موجودة باش يمكن لها يعني تعاون هذه الفئة من مجموعة الشريحة من السكينة ولا اللي ما عندهاش سكنة في الحقيقة. دونك قررنا باش نديرو ديك الساعة مركز، حولناه المركز ديال الإيواء بالنسبة لهاد النساء بدون مأوى. تما جات الفكرة من نساء الجائحة وكنا كنفكروا علاش ما نعملوش يعني مركز كهذا، وبفضل يعني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استطعنا باش يمكننا نديروا هذا المركز.
16: هذا المركز اللي كي الطاقة الاستيعابية ديالو، هي ماشي الطاقة الاستيعابية ديالو، ولكن دابا تقريبا عندنا 91 مرة اللي مفرقين على ثلاثة ديال الورشات. هاد الورشات التكوينية اللي كياخذوا منها الدبلوم من التعاون الوطني اللي هي الحلاقة والتجميل، طبخ ولاباتيسخي يعني طبخ الحلويات وفصلة وخياطة، وبالموازات معهم كاين أنشطة موازية اللي هي لانفورماتيك، كاين ورشة ديال الرسم. هاد لانفورماتيك كان نخدمو معهم طرق باش ملي يشدو ديبلوم ديالهم كيفاش يعرفوا مثلا يبيعوا المنتوج ديالهم، وخا المرأة تكون جالسة غير في الدار تخدمو معهم دي كوتش اللي هما مختصين. ورشة ديال الرسم كيشتو قبيلة، ورشة ديال الرسم كيفرغوا فيها كاع دوك المشاكل النفسية اللي عندهم.
14: ويأتي تدشين هذا المركز في إطار سلسلة من الأنشطة المنظمة بسيد البرنوسي بمناسبة الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المحتفى بها هذه السنة تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرافعة للإدماج والمشاركة في خدمة تعزيز التنمية البشرية.
7: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
7: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
14: تم تدشين مركز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويهدف هذا المركز المنجز في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي للنساء في وضعية صعبة، مع توفير فضاء للاستماع والمواكبة النفسية وإعادة بناء الذات.
15: كان لاحظنا بانه كانت هناك مشكل ديال النساء بدون مأوى، ما كانش اماكن كثيره اللي موجوده باش يمكن لها يعني تعاون هذه الفئه من مجموعه الشريحه من السكينه ولا اللي ما عندهاش سكنه في الحقيقه. دونك قررنا باش نديروا ديك الساعه مركز، حولناه المركز ديال الايواء بالنسبة لهذه النساء بدون مأوى. ثم جات الفكرة من نساء الجائحة وكنا كنفكروا علاش ما نعملوش يعني مركز كهذا، وبفضل يعني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استطعنا باش يمكننا نديروا هذا المركز.
16: هذا المركز اللي كي الطاقة الاستيعابية ديالو، هي ماشي الطاقة الاستيعابية ديالو، ولكن دابا تقريبا عندنا 91 مرة اللي مفرقين على ثلاثة ديال الورشات. هاد الورشات التكوينية اللي كياخذوا منها الدبلوم من التعاون الوطني اللي هي الحلاقة والتجميل، طبخ ولاباتيسخي يعني طبخ الحلويات وفصلة وخياطة، وبالموازات معهم كاين أنشطة موازية اللي هي لانفورماتيك، كاين ورشة ديال الرسم. هاد لانفورماتيك كان نخدمو معهم طرق باش ملي يشدو الدبلوم ديالهم كيفاش يعرفوا مثلا يبيعوا المنتوج ديالهم، وخا المرأة تكون جالسة غير في الدار تخدمو معهم دي كوتش اللي هما مختصين. ورشة ديال الرسم كيشتو قبيلة، ورشة ديال الرسم كيفرغوا فيها كاع دوك المشاكل النفسية اللي عندهم.
14: ويأتي تدشين هذا المركز في إطار سلسلة من الأنشطة المنظمة بسيد البرنوسي بمناسبة الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المحتفى بها هذه السنة تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرافعة للإدماج والمشاركة في خدمة تعزيز التنمية البشرية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو.
1: غيم راديو.
17: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
18: ريم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
20: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
21: محطتنا الثقافية لهذا اليوم، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي. بين العروض السينمائية وفضاءات التبادل المهني ولحظات التلاقي الودية، تؤكد مدينة مكناس مكانتها كملتقى حقيقي لمهني وعوالم الرسوم المتحركة، إذ تتواصل فعاليات الدورة 24 للمهرجان الدولي لسينما التحريك المنظمة من طرف مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس. برنامج هذه الدورة يتضمن تنظيم 4 ندوات خصصت للتحديات البنيوية التي يعرفها القطاع. هذه اللقاءات ناقشت مواضيع من قبيل الرسوم المتحركة المغربية في مواجهة واقع سلسلة الإنتاج والمنتجون وتحديات الشباب المبدع، وبانوراما مصادر تمويل الأفلام القصيرة والطويلة للرسوم المتحركة. كما تقاسم المتدخلون تجاربهم ورؤاهم المستقبلية في إطار دينامية بناءة تروم المساهمة في هيكلة القطاع. تحتضن مدينة الداخلة خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 12 يونيو المقبل فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة، بمشاركة ثلة من صناع السينما العربية والإفريقية ووجوه سينمائية من مختلف أنحاء العالم. برنامج هذه الدورة يتميز بمشاركة 19 فيلما سينمائيا طويلا ووثائقيا من 21 بلدا من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. وحسب المصدر ذاته، تتنافس 9 أفلام طويلة على جوائز المهرجان، وهي الجائزة الكبرى للداخلة وجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل ممثل. كما يتضمن برنامج المهرجان أيضا تكريم عدد من صناع السينما وتنظيم ورشات وماستر كلاس وعروضا لأفلام الرسوم المتحركة للأطفال، إضافة إلى فقرة بانوراما الفيلم المغربي. مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب الترشيح للمشاركة في دورته 26 التي ستقام ما بين 5 و 8 من نوفمبر المقبل، في إطار دعم الإبداع السينمائي المغربي وتشجيع المواهب الشابة. المشاركة تشمل الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، فيما حدد المنظمون يوم 18 من يونيو كآخر أجل لإرسال الطلبات. دورة هذه السنة تسعى إلى مواصلة ترسيخ مكانته كموعد سينمائي وطني يحتفي بالفيلم القصير ويشكل فضاء للحوار والتبادل والانفتاح على مختلف التجارب السينمائية المغربية. بهذا نصل إلى نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
20: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
18: ريم راديو.
19: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
18: ريم راديو.
19: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
18: ريم راديو.
19: المصداقية والخبر اليقين.
18: ريم راديو.
0: قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن الرباط تشكل ضمن فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني أحد أبرز الفضاءات التي تستقطب اهتمام الزوار، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تطلع به في تدبير العمليات الأمنية الميدانية وضمان انسيابية حركة السير والتدخل السريع لمعالجة مختلف التدخلات الأمنية على مدار الساعة. القاعة تتيح تتبع الوضع الأمني بمختلف مناطق العاصمة بشكل لحظي، مما يضمن تحقيق التنسيق الفوري والفعال بين مختلف الوحدات والدوائر الأمنية المنتشرة ميدانيا. قاعة تدمج بين تكنولوجيات الاتصال الحديثة ونظم المراقبة بالفيديو.
3: هذه قاعة قيادة وتنسيق تعتبر هي القلب النابض للعمل الأمني في أي ولاية أمنية، بغض النظر على مدينة الرباط في أي ولاية أمنية، لأن هي اللي كتقوم بتدبير الأعمال النظامية اللي كتشوفوها، الأعمال النظامية الكبرى ذات الطابع الثقافي مثلا الموازين، ذات الطابع الرياضي مثلا لاكوب دافريك اللي دازت. إذن عندها واحد الدور محوري وجوهري لا محيدان.
0: الشروحات التي تقدم للزوار تعكس حجم التطور التكنولوجي واللوجستي الذي عرفته مصالح الأمن الوطني في مجال تدبير التدخلات الأمنية والأزمات، بما يعزز الإحساس بالأمن لدى المواطنين ويكرس مفهوم الشرطة المواطنة.
19: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
20: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
19: إذاعة الأخبار المغربية.
18: ريم راديو.
19: الأخبار على مدار الساعة.
21: حل وفد مغربي هام بماناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنظمة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة الذي ينعقد ما بين 25 و27 مايو الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. كما يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالسيدة غلبة هي عن جهة الدخل وادي الذهب والسيد محمد أبا عن جهة العيون سقي الحمراء. وتشكل مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد

0: لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة الخامسة من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
3: كاين ورشات ديال الطين، ديال الأرجيل، كاين حتى واحد الفرقة ديال الرقص الإفريقي باش تخلي العائلات والأطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد الاكسبيريونس كاملين.
4: شاك ورشة كنوجد لها لو تروك ديالها، بحال هكا كاينه الكولورياج، لا بانتور سو بو، كاينه الأرجيل. الأطفال كيتفاعلوا معنا مزيان، كنعلمهم اي ورشه كنعطيوها اليوم كيردوها لينا مزيان وكيمشيو فرحانين.
2: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: خلال اختتام أشغال المؤتمر الدولي العاشر حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات المنظم بمراكش تحت شعار الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، تم الإعلان عن إطلاق منصة للتعاون بين المغرب وبلدان أمريكا اللاتينية مخصصة لحقوق الإنسان والتحديات الناشئة تحت اسم جسور الجنوب العالمي. إضفاء الطابع الرسمي على هذه المبادرة تم من خلال إعلان مشترك وقعته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش ورئيس أكاديمية الريادة في التكوين المتقدم أنطونيو سوريلا إلى جانب باقي المشاركين في هذا اللقاء.
3: هذه المنصة ستكون مفتوحة إلى دول أخرى، ليكون لدول الجنوب دورا، لا أقول حاسما لكن دورا مؤثرا في من حيث إثارة الأثر السلبي الذي أثاره السادة والسيدات المشاركات من الأثر من الفضاء الرقمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

0: الاصطناعي على الاختيار الحر للمواطن وللمواطنة خلال عملية الانتخابات.
1: Los americanos, España.
2: لقد أتيحت لنا نحن الأمريكيين والإسبان والمغاربة فرصة الحوار وبناء مسارات مناسبة وجسور عالمية من أجل تعزيز العلاقة بين الديمقراطية والذكاء الاصطناعي وتطويرها. هذه المنصة تهدف إلى تشجيع تبادل الخبرات بما يعزز حماية حقوق الإنسان في مواجهة التحديات الناشئة لا سيما المرتبطة بالتحولات الرقمية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. هذه الحملة التي احتضنتها الغابة الحضرية بيرديكاريس المصنفة كموقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية، تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها حرائق الغابات.
5: تتواجد اليوم رفقة الوقاية المدنية والسلطة المحلية بالغابة من الغابات الحضرية بمدينة طنجة التي تعرف رصيد كبير للزوار والساكنة، وذلك من أجل تحسيس هؤلاء الزوار بخطورة حرائق الغابات، إضافة إلى تقديم شروحات حول أسباب اندلاع هذه الحرائق وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها عند نشوب أي حريق والتبليغ الآني فور حصوله.
2: هذه الحملة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز قيم المواطنة البيئية بما يساهم في حماية الثروات الطبيعية والمحافظة على المنظومة الغابوية وضمان استدامتها.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو.
3: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بطنجة إطلاق حملة تحسيسية للتوعية بمخاطر حرائق الغابات. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، عرض وفير بسوق سبت لوداية ومتسوقون يبحثون عن الأضحية المناسبة. وبخنيفرة تنظيم الدورة 11 للمهرجان الدولي للقصة القصيرة. في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية أساسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. لنتابع.
2: في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. هذه الحملة التي احتضنتها الغابة الحضرية بيرديكاريس المصنفة كموقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية، تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها حرائق الغابات.
5: نتواجد اليوم رفقة الوقاية المدنية والسلطة المحلية بالغابة من الغابات الحضرية بمدينة طنجة التي تعرف ارتياد كبير للزوار والساكنة، وذلك من أجل تحسيس هؤلاء الزوار بخطورة حرائق الغابات، إضافة إلى تقديم شروحات حول أسباب اندلاع هذه الحرائق وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها عند نشوب أي حريق والتبليغ الآني فور حصوله.
2: هذه الحملة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز قيم المواطنة البيئية، بما يساهم في حماية الثروات الطبيعية والمحافظة على المنظومة الغابوية وضمان استدامتها.
7: على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، شهد سوق سبت لوداية بإقليم مولاي يعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بفاس محمد مزور.
8: كيتوفر إقليم مولاي يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307 ألف رأس من أغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95%، أي ما ينهز 286 ألف رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعاتية، وهذه الأسواق هي فيها سلالات ديال خصوصا تيم حضيت اللي كيسميوه البلقية، كذلك سلالات السردي، سلالات الدمان، وسلالات بنيقيل. إذن هذه الحمد لله الأسواق فيها الوفرة والأثمنة هي متوفرة بالنسبة للجميع للشرائح ديال المواطنين.
7: نظمت بخنيفرة فعاليات الدورة 11 للمهرجان الدولي للقصة القصيرة التي تنظمها جمعية الأنصار للثقافة تحت شعار الإبداع الفني سحر لغوي وتحرير إنساني. وتنظم هذه التظاهرة الثقافية بدعم من جامعة خنيفرة وبشراكة مع المديرية الجهوية للثقافة بجهة بني ملال خنيفرة ومركز الأبحاث السينمائية والدراسات الثقافية بالمغرب في إطار تعزيز الحركية الثقافية بالمدينة وإتاحة فضاء للتبادل والتواصل بين المبدعين والمهتمين بالقصة القصيرة والنقد الأدبي. ويشارك في هذه التظاهرة الثقافية عدد من المبدعين والمبدعات والنقاد من مختلف جهات المملكة إلى جانب مشاركين في بلدان عربية، بما يعزز مكانة هذا الموعد الثقافي ضمن المشهد الأدبي الوطني والعربي. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
9: جرى بجرادة تدشين مركز إقليمي مندمج للترويض الطبي بكلفة إجمالية ناهزت 2.65 مليون درهم، وذلك في إطار تخليد الذكرى 21 لإعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويروم هذا المشروع تقريب وتجويد العرض الصحي الموجه لساكنة تفوق 103 آلاف نسمة، لا سيما نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
10: هذا المركز يعتبر ركيزة أساسية في العرض الصحي، بالإضافة إلى أيضا واحد المؤسسة اللي غادي تجود العرض الصحي بالإقليم ككل، وخاصة مؤسسات الرعايه الطبيه الاجتماعيه. هذا المركز يتوفر على مجموعه من التخصصات الاساسيه للترويض، ليس فقط الترويض الطبي وانما مجموعه من التخصصات الموازيه النفسانيه الحركيه، بالاضافه الى تصحيح وتقويم البصر وتقويم النطق.
11: وهذه البنايه كتعتبر تعزيز الخدمات المقدمه والبنيات الاستقبال المقدمه للفئات الهشه، وهذا المركز هذا هو كيتعتبر مركز نموذجي بالاقليم، كيتوفر على مجموعه من التجهيزات، واحد الهندسه معماريه كتمكن من الولوج جميع الخدمات الصحيه بهذا المرفق. كذلك هذا اليوم كيشهد اعطاء انطلاقه ديال استغلال واحد الشبكه ديال الكهرباء بجامعه العوينات، وهذا المشروع هذا استفدت منه جامعتين كما قلنا، جامعه العوينات وجامعه ولاد غزيل.
9: مختلف هذه المشاريع تجسد فلسفة وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع الاستثمار في الرأس المال البشري ودعم الأجيال الصاعدة في صلب أولوياتها، مع إلاء عناية خاصة للنساء والأطفال في وضعية هشاشة لا سيما بالوسط القروي.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
2: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
13: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
14: واصل المكتب الوطني للمصلحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
2: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
15: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هاد المنطقة معروفة بالجديان. بالنسبة للثمن كاين الثمن مناسب، الجديان الثمن موافق.
16: تبارك الله كاين الكتيبة، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العيادة كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب، الخير موجود، كاين الكتيبة كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كل شيء الناس إن شاء الله غيعيدوا.
2: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
6: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
9: تم بجامعة إيت إسحاق بإقليم خنيفرة تدشين المركز متعدد الوظائف للنساء في وضعية هشاشة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتروم هذه المنشأة الاجتماعية تعزيز البنية التحتية الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة والنهوض بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية صعبة لا سيما بالعالم القروي.
17: هذا المشروع تمرة من ثمرات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للبشرية، ونظرا للأهمية التي تعطيها هذه المرحلة لدعم ومواكبة المرأة في مجال اجتماعي وفي مجال الاقتصادي، تم إنجاز هذا المشروع على مساحة تقريبا 700 متر مربع بمبلغ يقارب 3 مليون درهم بشراكة مع الجامعة الترابية جامعة إسحاق التعاون الوطني وكذلك الجمعية المسيرة لهذا المركز. ويهدف هذا المشروع إلى دمج الاقتصاد والاجتماعي للمرأة، حيث يمكن تكوينها ودعمها في مجال ورشات ديال الحرف من الخياطة والطبخ والنسيج وكذلك تعلم المعلوميات اللي يمكن يسهلها للولوج إلى سوق الشغل.
18: تأتي هذه البنية الاجتماعية كمنشأة يعني من أجل إدماج النساء في وضعية صعبة، يعني الإدماج السوسيو اقتصادي، خصوصا وأن المرأة القروية بحاجة لمثل هذه المراكز. كما قلت إذن هو ثمرة مجهود وتعاون وتنسيق بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا التعاون الوطني والجماعة إيت إسحاق، حيث أن المركز يحتوي على عدة يعني مرافق مهمة بالنسبة للمرأة كقاعة للفصل والخياطة للحلاقة النسيج.
9: وتواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم خنيفرة تنزيل مشاريع ذات بعد اجتماعي واقتصادي، خاصة تلك الرامية إلى دعم النساء والفتيات في وضعية هشاشة وتمكينهن من الاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
6: غيم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. بمدينة تمارا تم تتويج الفائزين بالبطولة الوطنية للرياضة المدرسية الخاصة بالمكفوفين في دورتها 15 برسم الموسم الرياضي 2025-2026، وذلك في إطار البرامج الرياضية المسطرة لفائدة التلاميذ المكفوفين وضعاف البصر للمعاهد التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للمياء الصلح.
3: تعتبر المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب الرياضة ركيزة من أهم الركائز الأساسية لإدماج المكفوفين وضعاف البصر، ذلك أنه من خلالها يبرز الكفيف محضراته وكفاءاته الرياضية، تزيد من شخصيته وتعويه لتسهيل اندماجه داخل المجتمع.
2: هذا اليوم تميز بإجراء المبارتين النهائيتين في كرة الهدف والتي جمعت في فئة الشابات كلا من فريق معهد فاس ومعهد بني ملال، وانتهت بفوز معهد فاس 10-4، وجمعت في فئة الشبان فريق معهد الدار البيضاء ومعهد تارودانت، وانتهت بفوز فريق هذا الأخير 12 مقابل 8.
4: نشرف على هاد الرياضة، هاد الجماعة ديال الأطور تبع التعليم، وهي أطور اللي عندها طبعا تكوين واستطعت أنها تطور نفسها في هذا المجال الرياضي ديال المكفوفين، والحمد لله المسار ديالها مع هاد التلاميذ مسار جيد وممتاز، واستطعوا أنهم يخلقوا واحد المجال واحد الجو رائع داخل المعهد على أساس أنه يستقطبوا أكثر عدد من التلاميذ لممارسة الرياضة.
2: توزيع الميداليات والكؤوس على الفرق الثلاث الأولى في رياضات كرة القدم لضعاف البصر والدومينو وكرة الهدف يأتي في سياق تنظيم المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب المحطة الختامية من البطولة بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين بتمارا. الخبر من المصدر.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية من تقديم ياسين زكراوية. مستهلنا من أكادير وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انعقد المؤتمر العالمي 28 لمجموعة اختصاصية التماسيح التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، حيث يجتمع خبراء والتماسيح القادمون من نحو 50 بلدا لتسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البرية. التفاصيل في التقرير التالي.
7: خبراء تماسيح قادمون من 50 بلدا يجتمعون في أكادير بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي 28 لمجموعة اختصاصيي التماسيح التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. ويسلط هذا الحدث الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على التحديات المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البرية. نحن سعداء للغاية بتواجدنا هنا في هذه المدينة الرائعة وفي هذا البلد المذهل حيث نعمل معا. نحن أكثر من 100 شخص قدمنا من بلدان مختلفة ومن أجل هدف واحد وهو الحفاظ على التماسيح. وجودنا في المغرب اليوم يركز بشكل خاص على مناقشة خطة إعادة توطين تمساح غرب إفريقيا وإعادته إلى الحياة البرية بعد أن واجه الانقراض محليا منذ فترة طويلة. وتتمحور أشغال هذا المؤتمر المنظم بمبادرة من كروكو بارك أكادير حول عدة محاور تقنية تتناول أحدث التطورات في مجالات علم الوراثة والبيئة وصحة الحيوان، كما يبحث هذا اللقاء الحلول المستدامة لمواجهة الضغوط الناتجة عن الأنشطة البشرية على الموائل الطبيعية، إضافة إلى تثمين التراث الطبيعي المغربي. احتضان هذا المؤتمر يعزز انخراط متنزه كروكو بارك أكادير في الشبكات العلمية العالمية ويكرس دوره المتنامي كمنصة مخصصة للحفاظ على الأنواع خارج مواطنها الطبيعية ودراسة التماسيح.
1: هذه النسخة هذا العام كتنظم في المغرب لأول مرة في شمال إفريقيا، واللي كيميز هذه النسخة هذه هو أنه إن شاء الله غادي نشركوا واحد المجموعة من المعطيات حول واحد النوع ديال التماسيح اللي انقرض في المغرب. بالنسبة للفريق ديالنا العلمي قدم واحد المجموعه من الدراسات خصوصا في الاسر ديالو بحال في حديقه التماسيح في اكادير وفي مراكش، ومعطيات اخرى حول هذا النوع هذا اللي انقرض في المغرب في سنوات الخمسينات وسنوات الستينات.
7: وإلى جانب الجلسات العلمية يسلط الحدث الضوء أيضا على التاريخ الطبيعي للمغرب من خلال معرض للأحفوريات ينظم بتعاون مع المكتب الشريف للفوسفات، ويبرز الامتداد التاريخي العريق للتماسيح بالمغرب، مما يمنح الخبراء الدوليين نظرة شاملة حول تطور هذه الأنواع من علم الحفريات إلى رهانات المستقبل.
6: بالرشيدية تكثف الوكالة الوطنية للمياه والغابات جهودها في مجال مكافحة زحف الرمال على مستوى جهة درعة فيلالت في إطار برنامج واسع النطاق يمتد خلال الفترة 2020-2030. لنستمع للتقرير التالي.
8: بمدينة الرشيدية تكثف الوكالة الوطنية للمياه والغابات جهودها في مجال مكافحة زحف الرمال على مستوى جهة درعة فيلالت في إطار برنامج واسع النطاق يمتد خلال فترة 2020-2030.
9: إطار تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 قمنا بتفقد أشغال محاربة زحف الرمال في طريق اللي كانت بين مسيسي ورشيدية. هذا الطريق اللي كان كيعرف يعني انسداد يعني تبع العواصف الرملية. بفضل يعني هذا المجهود اللي كتقوم به الوكالة إن شاء الله غادي نوصلوا باش نحميوا هذا الطريق باش ما عمرها تسد وباش تكون يعني طريق خدامة ديما.
8: يكتسي هذا المشروع أهمية كبرى بالنظر إلى أنه سيمكن على المدى البعيد من ضمان حماية مستدامة لمقاطع من الطريق الوطنية رقم 17 من آثار زحف الرمال من خلال وضع حواجز ميكانيكية إلى جانب اعتماد التثبيت البيولوجي من أجل تثبيت الكتبان الرملية بشكل مستدام.
10: الطرق المتبعة للحد من زحف الرمال تتخص تثبيت في يكون على مرحلتين، ومرحلة ديال التثبيت الميكانيكي عبر إنجاز مصدات للرياح التي تقوم بالحد من زحف الرمال. عملية تثبت بإنجاز مصدات رياح اللي عندها واحد اتجاه معين فيما يخص ليفون دومينون، اتجاه ديال الرياح دومينون، اللي تتبعوا عملية ديال المعالجة البيولوجية بغرس أشجار اللي تلعب واحد الدور مهم في التثبيت ديال الكتبان الرملية.
8: ويروم هذا الموقع الحفاظ على التنوع البيولوجي بالمنطقة والنهوض بالسياحة الإيكولوجية ودعم التنمية المحلية وإحداث فرص الشغل بالجهة.
6: رهانات ومستجدات آلية تعديل حدود الكربون وانعكاساتها على المصدرين المغاربة محور أشغال دورة 2026 للقاءات الجهوية لإزالة الكربون والاستدامة التي نظمت بطنجة. هذا اللقاء المنظم بمبادرة من الجمعية المغربية للمصدرين بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة طوان الحسيمة والمركز الجهوي للاستثمار شكل فرصة لبحث المقتضيات الجديدة ذاتية الصلة بخفض الكربون من أجل الولوج إلى الأسواق الأوروبية. أشغال واللقاء توزعت حول محورين رئيسيين تناول أولهما التحديات والتجارب المرتبطة بآليات تعديل حدود الكربون، خاصة من خلال عرض مستجدات الإطار التنظيمي واستشراف آفاق سوق الكربون في ضوء التزامات المغرب المناخية. أما المحور الثاني فخصص لاستراتيجيات إزالة الكربون مع التركيز على الحلول المتعلقة بالنجاعة الطاقية والاعتماد على الطاقة المتجددة، إلى جانب آليات التمويل الأخضر والشراكات بين القطاعين العام والخاص. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
11: تم تدشين مركز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويهدف هذا المركز المنجز في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي للنساء في وضعية صعبة، مع توفير فضاء للاستماع والمواكبة النفسية وإعادة بناء الذات.
12: كان لاحظنا بانه كانت هناك مشكل ديال النساء بدون مأوى، ما كانش اماكن كثيره اللي موجوده باش يمكن لها يعني تعاون هذه الفئه من ما جوهات الشريحه من الساكنه ولا اللي ما عندهاش سكنه في الحقيقه. دونك قررنا باش نديروا ديك الساعه مركز، حولناه المركز ديال الايواء بالنسبة لهذه النساء بدون مأوى. ثم جات الفكرة من نساء الجائحة وكنا كنفكروا علاش ما نعملوش يعني مركز كهذا، وبفضل يعني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استطعنا باش يمكننا نديروا هذا المركز.
13: هذا المركز اللي كي الطاقة الاستيعابية ديالو، هي ماشي الطاقة الاستيعابية ديالو، ولكن دابا تقريبا عندنا 91 امرأة اللي مفرقين على 3 ديال الورشات. هذه الورشات التكوينية اللي كياخذوا منها الدبلوم من التعاون الوطني، اللي هي الحلاقة والتجميل، طبخ والطبخ ولاباتيسري يعني طبخ الحلويات، وفي صالة وخياطة. وبالموازات معهم كاينين أنشطة موازية اللي هي لانفورماتيك، كاين ورشة ديال الرسم. هاد لانفورماتيك كنخدموا معهم طرق باش ملي يشدوا الدبلوم ديالهم كيفاش يعرفوا مثلا يبيعوا المنتوج ديالهم، واخا المرأة تكون جالسة غير في الدار. تيخدموا معهم دي كوتش اللي هما مختصين. ورشة ديال الرسم كيشتوا قبيلة، ورشة ديال الرسم كيفرغوا فيها كاع دوك المشاكل النفسية اللي عندهم.
11: ويأتي تدشين هذا المركز في إطار سلسلة من الأنشطة المنظمة بسيد البرنوسي بمناسبة الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المحتفى بها هذه السنة تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرافعة للإدماج والمشاركة في خدمة تعزيز التنمية البشرية.
14: إذاعة الأخبار المغربية
15: غيم راديو،
14: الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
15: غيم راديو.
14: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
15: غيم راديو.
14: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: غيم راديو.
14: أخبار المغرب والعالم.
16: قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن الرباط تشكل ضمن فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني أحد أبرز الفضاءات التي تستقطب اهتمام الزوار، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تطلع به في تدبير العمليات الأمنية الميدانية وضمان انسيابية حركة السير والتدخل السريع لمعالجة مختلف التدخلات الأمنية على مدار الساعة. القاعة تتيح تتبع الوضع الأمني بمختلف مناطق العاصمة بشكل لحظي، مما يضمن تحقيق التنسيق الفوري والفعال بين مختلف الوحدات والدوائر الأمنية المنتشرة ميدانيا. قاعة تدمج بين تكنولوجيات الاتصال الحديثة ونظم المراقبة بالفيديو.
17: هاد قاعدة قيادة وتنسيق كتعتبر هي القلب النابض للعمل الأمني في أي ولاية أمنية،
18: بغض النظر على مدينة الرباط في أي ولاية أمنية، لأن هي اللي كتقوم بتدبير الأمان النظامية اللي كتشوفوها، الأمان النظامية الكبرى ذات الطابع الثقافي مثلا موازين، ذات الطابع الرياضي مثلا لاكوب دافريك اللي دازت، إذا عندها واحد الدور محوري وجوهري لا محيد عنه.
16: الشروحات التي تقدم للزوار تعكس حجم التطور التكنولوجي واللوجستي الذي عرفته مصالح الأمن الوطني في مجال تدبير التدخلات الأمنية والأزمات، بما يعزز الإحساس بالأمن لدى المواطنين ويكرس مفهوم الشرطة المواطنة.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
19: حل وفد مغربي هام بماناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنظمة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة، الذي ينعقد ما بين 25 و27 مايو الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. كما يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالسيدة غلبة هي عن جهة الدخل وادي الذهب والسيد محمد آبا عن جهة العيون سقي الحمراء. وتشكل مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد منها البوليزا منذ عقود. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي، الذي يطلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. وسيشكل اجتماع ماناغوا فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797.
14: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
20: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة 5 من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
21: كاين ورشات ديال الطين، ديال الأرجيل، كاين حتى واحد الفرقة ديال الرقص الإفريقي باش تخلي العائلات والأطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد الإكسبيريونس كاملين.
22: شاك ورشة كنوجد لها لو تروك ديالها، بحال هكا كاين الكولورياج، لا بانتور سو بو، كاين الأرجيل، الأطفال كيتفاعلوا معنا مزيان، كنعلمهم أي ورشة كنعطيوها اليوم كيردوها لنا مزيان وكيمشيو فرحانين.
20: هذه الدورة التي احتضنت هذه الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
14: سياسة. مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
20: خلال اختتام أشغال المؤتمر الدولي العاشر حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات المنظم بمراكش تحت شعار الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، تم الإعلان عن إطلاق منصة للتعاون بين المغرب وبلدان أمريكا اللاتينية مخصصة لحقوق الإنسان والتحديات الناشئة تحت اسم جسور الجنوب العالمي. إضفاء الطابع الرسمي على هذه المبادرة تم من خلال إعلان مشترك وقعته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش ورئيس أكاديمية الريادة في التكوين المتقدم أنطونيو سوريلا إلى جانب باقي المشاركين في هذا اللقاء.
0: هذه المنصة ستكون مفتوحة إلى دول أخرى ليكون لدول الجنوب دورا، لا أقول حاسما لكن دورا مؤثرا في من حيث إثارة الأثر السلبي الذي أثاره السادة والسيدات المشاركات من الأثر من الفضاء الرقمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الاختيار الحر للمواطن وللمواطنة خلال عملية الانتخابات.
20: لقد أتيحت لنا نحن الأمريكيين والإسبان والمغاربة فرصة الحوار وبناء مسارات مناسبة وجسور عالمية من أجل تعزيز العلاقة بين الديمقراطية والذكاء الاصطناعي وتطويرها. هذه المنصة تهدف إلى تشجيع تبادل الخبرات بما يعزز حماية حقوق الإنسان في مواجهة التحديات الناشئة لا سيما المرتبطة بالتحولات الرقمية.
14: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
2: في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. هذه الحملة التي احتضنتها الغابة الحضرية بيرديكاريس المصنفة كموقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية، تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها حرائق الغابات.
3: نتواجد اليوم رفقة الوقاية المدنية والسلطة المحلية بالغابة من الغابات الحضرية بمدينة طنجة التي تعرف رصيد كبير للزوار والساكنة، وذلك من أجل تحسيس هؤلاء الزوار بخطورة حرائق الغابات، إضافة إلى تقديم شروحات حول أسباب اندلاع هذه الحرائق وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها عند نشوب أي حريق والتبليغ الآني فور حصوله.
2: هذه الحملة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز قيم المواطنة البيئية، بما يساهم في حماية الثروات الطبيعية والمحافظة على المنظومة الغابوية وضمان استدامتها.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
5: جرى بجرادة تدشين مركز إقليمي مندمج للترويض الطبي بكلفة إجمالية ناهزت 2.65 مليون درهم، وذلك في إطار تخليد الذكرى 21 لإعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويروم هذا المشروع تقريب وتجويد العرض الصحي الموجه لساكنة تفوق 103,000 نسمة، لا سيما نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
6: هذا المركز يعتبر ركيزة أساسية في العرض الصحي، بالإضافة إلى أيضا واحد المؤسسة اللي غادي تجود العرض الصحي بالإقليم ككل، وخاصة مؤسسات الرعاية الطبية الاجتماعية. هذا المركز يتوفر على مجموعة من التخصصات الأساسية للترويض، ليس فقط الترويض الطبي وإنما مجموعة من التخصصات الموازية النفسانية الحركية، بالإضافة إلى تصحيح وتقويم البصر وتقويم النطق.
7: وهذا البناية كتعتبر تعزيز الخدمات المقدمة والبنيات الاستقبال المقدمة للفئات الهشة، وهذا المركز هذا هو كيتعتبر مركز نموذجي بالإقليم، كيتوفر على مجموعة من التجهيزات، واحد الهندسة المعمارية كتمكن من الولوج جميع الخدمات الصحية بهذا المرفق. كذلك هذا اليوم كيشهد إعطاء انطلاقة ديال استغلال واحد الشبكة ديال الكهرباء بجامعة العوينات، وهذا المشروع هذا استفدت منه جامعتين كما قلنا، جامعة العوينات وجامعة ولاد غزيل.
5: مختلف هذه المشاريع تجسد فلسفة وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع الاستثمار في الرأس المال البشري ودعم الأجيال الصاعدة في صلب أولوياتها، مع إلاء عناية خاصة للنساء والأطفال في وضعية هشاشة لا سيما بالوسط القروي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
8: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
9: واصل المكتب الوطني للمصلحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل المراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
2: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
10: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقه معروفه بالجديان. بالنسبه للثمن كاين الثمن مناسب، لان الجديان الثمن موافق.
11: تبارك الله كاين الكتيبه، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العياده كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب. الخير موجود، كاين الكتيبه، كاين الحولي، كاين الجدي، تبارك الله كاين الخير موجود في البلاد ديالنا، تبارك الله كاين الخير موجود، كلشي الناس ان شاء الله غيعيدوا.
2: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب بعض الاحتفالات لا تكتب في دفاتر المناسبات فقط، بل تحفظ في رائحة البخور وفي زغاريد الجدات وفي خطوات النساء وهن يحملن طفلا صغيرا نحو أول احتفال له بالحياة. وحكايتنا اليوم مع السبوع المغربي. 7 أيام فقط بعد ميلاد الطفل، لكن المغاربة جعلوا منها مناسبة كاملة للفرح والدعاء ولم شمل العائلة. فالسبوع ليس مجرد احتفال بمولود جديد، بل طقس قديم تمتزج فيه المحبة بالإيمان والعادات بالحكايات. في صباح ذلك اليوم تستيقظ البيوت على غير عادتها، توضع الأواني بعناية وتفوح روائح مزهر والبخور، بينما تنشغل النساء بإعداد أطباق تقليدية كالرفيسة أو الكسكس، احتفاء بضيف صغير لم يتعلم بعد الكلام لكنه صار محور البيت كله. في غرفة مزينة هادئة تجلس الأم مرتدية قفطانا تقليديا، تحمل طفلها بين ذراعيها كأنها تحمل قطعة من الدعاء. أما الجدات فيقتربن بهدوء، يرددن الأهازيج القديمة ويهمسن بكلمات البركة والحفظ من العين. وفي بعض مناطق المغرب يوضع الطفل داخل الغربال في رمز شعبي قديم، كأن العائلة تقول للحياة: ها هو فرد جديد فاحفظوه بالخير. ثم تبدأ الزغاريد، زغاريد تشبه إعلانا صغيرا للفرح فوق أسطح البيوت، وتختلط أصوات النساء بضحكات الأطفال وصوت الشاي وهو يسكب في الكؤوس المزخرفة. وفي قلب هذا الاحتفال لا يكون المهم هو المظاهر، بل ذلك الشعور الدافئ الذي يملأ المكان. الجيران يدخلون دون مواعيد ولا انتظار دعوة، فهم ليسوا غرباء، والأقارب يحملون الهدايا والدعوات الطيبة، والكل يشعر أن ميلاد طفل يعني أن الحياة ما تزال تزهر من جديد. أسبوع المغربي ليس مجرد عادة عابرة، بل صورة من صور التضامن العائلي المغربي، وذاكرة صغيرة تولد مع كل طفل وتكبر معه دون أن يشعر. وحين تمر السنوات يكبر ذلك الطفل وهو لا يتذكر تلك المناسبة، لكن الصور والحكايات والزغاريد التي حفظتها الأمهات تبقى شاهدة على أول احتفال أقامه له الوطن الصغير، العائلة. هكذا يظل طقس أسبوع واحدا من الجواهر الدافئة التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث لا يقاس بعمر العادة بل بما تتركه من محبة في القلوب. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو،
13: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تم بجامعة إيت إسحاق بإقليم خنيفرة تدشين المركز متعدد الوظائف للنساء في وضعية هشاشة، وذلك بمناسبة تخليد ذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتروم هذه المنشأة الاجتماعية تعزيز البنية التحتية الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة والنهوض بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية صعبة، لا سيما بالعالم القروي.
15: هذا مشروع تمرة من ثمرات ديال المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للبشرية، ونظرا للأهمية اللي كتعطيها هذه المرحلة لدعم ومواكبة المرأة في مجال اجتماعي وفي مجال اقتصادي، تم إنجاز هذا المشروع على مساحات تقريبا 700 متر مربع بمبلغ يقارب 3 مليون درهم، بشراكة مع الجامعة الترابية، جامعة إسحاق، التعاون الوطني، وكذلك الجمعية المسيرة لهذا المركز. ويهدف هذا المشروع إلى دمج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، حيث يمكن تكوينها ودعمها في مجال ورشات ديال الحرف من الخياطة والطبخ والنسيج، وكذلك تعلم المعلوميات يمكن يسهلها لولوج إلى سوق الشغل.
16: تأتي هذه البنية الاجتماعية كمنشأة يعني من أجل إدماج النساء في وضعية صعبة، يعني الإدماج السوسيو اقتصادي، خصوصا وأن المرأة القروية بحاجة لمثل هذه المراكز. كما قلت، إذن هو ثمرة مجهود وتعاون وتنسيق بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا التعاون الوطني والجماعة إيت إسحاق، حيث أن المركز يحتوي على عدة يعني مرافق مهمة بالنسبة للمرأة كقاعة للفصل والخياطة، الحلاقة، النسيج.
5: وتواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم خنيفرة تنزيل مشاريع ذات بعد اجتماعي واقتصادي، خاصة تلك الرامية إلى دعم النساء والفتيات في وضعية هشاشة وتمكينهن من الاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
14: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

ننوه بهذه المبادره لانها جات في الوقت المناسب، لان خصوصا ان الاطفال او الشباب بصفه عامه انهم توجهوا لهذا الالعاب الالكترونيه. وكنشوف بان هذه المبادره ديال المعرض انها باب المعرفه على كل ما كيروج على ما هو

0: كيحسن الابداع للشخص، وقدو نقولوا انه كيحسن الذاكره، كيحسن لا كونسونطراسيون ديال لا بيرسون. مجموعه شريحه كبيره من الشباب ولا من الاطفال كيلتجؤوا لهاد الالعاب الالكترونيه، دونك هي في حد ذاتها ميزه بالنسبه تحتسب للمغرب. يكون عندنا معرض هنايا، دونك اول حاجه غيكون استثمار من شركات اجنبيه داخل المغرب، وغيكون خلق فرص عمل بالنسبه للمغاربه اللي كاينين هنايا، ولما لا تصدير، زعما انها تكون انتاج شخصي هنايا في المغرب وتصدير ديالو للعالم الخارجي.
1: شفت واحد التصريح ديال وزير الثقافه تيقول انه حنا غنشجعوا هذا النوع ديال الصناعه، هذا النوع ديال الصناعه، وهو سماها بالجيمين. اعتقد انه هو هذا هو هذه الفكره الاساسيه اللي متفقين عليها في العالم، تنعت هذه الصناعات ديال الالعاب والصناعات الصناعه بهذا الشكل هذا هو الجيمين. ما تنظن انه هو اولا المواكبه ديال هذه المقاولات، لان كاين مقاولات في المغرب وكاين مبدعين ديزانفوغرافيست وكاين مهندسين وكاين شباب اللي مهتمين بهذا الميدان هذا، خص التشجيع ديالهم دي تعاون الشباب انه يفجروا الابداعات ديالهم. والمساله الثانيه انها تخلق حتى فرص ديال الشغل.
2: بين المؤهلات ولي كومبيتونس اللي خص يكونوا عند السيد باش ينتج واحد اللعبه الكترونيه، اول حاجه خص يكون ضالع بما يسمى بالتنميه المعلوماتيه والديفلوبمون انفورماتيك، ذلك حتى ديفلوبمون ديجيتال، ويكون عندهم مجموعه ديال لي لونغاج دو بروغراماسيون من جافا جافا سكريبت، ويعرف كيفاش انه يدخل بعدا يدير الفورماسيون في هذا الدومين ديال لافورماسيون اوتوماتيك. يعني لافورماتيك اونتر بارونتيز هي لافورماسيون اوتوماتيك، وفي نفس الوقت ديجيتال، لان ديجيتال راه بوحدو حتى هو فهمتيني، ويتعلم شويه غادي يولي بشويه بشويه حتى هو كيبروغرامي واحد اللعبه، حتى كيولي اكسبير. يعني ماشي غادي يجي بين ليلتين وضحى ولي واحد خبير ولي يولي كيعرف كيفاش ينتج اللعب.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. بمدينة تمارا تم تتويج الفائزين بالبطولة الوطنية للرياضة المدرسية الخاصة بالمكفوفين في دورتها 15 برسم الموسم الرياضي 2025-2026، وذلك في إطار البرامج الرياضية المسطرة لفائدة التلاميذ المكفوفين وضعاف البصر للمعاهد التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للمياء الصلح.
4: تعتبر المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب الرياضة ركيزة من أهم الركائز الأساسية لإدماج المكفوفين وضعاف البصر، ذلك أنه من خلالها يبرز الكفيف محضراته وكفاءاته الرياضية، تزيد من شخصيته وتقويه لتسهيل اندماجه داخل المجتمع.
3: هذا اليوم تميز بإجراء المبارتين النهائيتين في كرة الهدف، والتي جمعت في فئة الشابات كلا من فريق معهد فاس ومعهد بني ملال، وانتهت بفوز معهد فاس 10-4، وجمعت في فئة الشبان فريق معهد الدار البيضاء ومعهد تارودانت، وانتهت بفوز فريق هذا الأخير 12 مقابل 8.
5: يشرف على هاد الرياضة واحد المجموعة ديال الأطور تبع هاد التعليم، وهي أطور اللي عندها طبعا تكوين واستطعت أنها تطور نفسها في هذا المجال الرياضي ديال المكفوفين، والحمد لله المسار ديالها مع هاد التلاميذ مسار جيد وممتاز، واستطعوا أنهم يخلقوا واحد المجال واحد الجو رائع داخل المعهد، على أساس أنه يستقطبوا أكثر عدد من التلاميذ لممارسة الرياضة.
3: توزيع الميداليات والكؤوس على الفرق الثلاث الأولى في رياضات كرة القدم لضعاف البصر والدومينو وكرة الهدف يأتي في سياق تنظيم المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب المحطة الختامية من البطولة بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين بتمارا. الخبر من المصدر. صحتك مساحة وعي صحي ونبض

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
3: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
4: واصل المكتب الوطني للصحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
2: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
5: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هاد المنطقة معروفة بالجديان. بالنسبة للثمن كاين الثمن مناسب، لأن الجديان الثمن موافق.
6: تبارك الله كاين الكتيبة، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العيادة كل واحد كيدي على كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب. الخير موجود، كاين الكتيبة كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كلشي الناس إن شاء الله غيعيدوا.
2: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: حل وفد مغربي هام بماناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنظمة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة، الذي ينعقد ما بين 25 و27 مايو الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. كما يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالسيدة غلبهية عن جهة الدخل وادي الذهب والسيد محمد آبا عن جهة العيون سقي الحمراء. وتشكل مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد منها البوليزار الأونتاريو منذ عقود. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي الذي يطلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. وسيشكل اجتماع ماناغوا فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797.
1: غيم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
9: جرى بجرادة تدشين مركز إقليمي مندمج للترويض الطبي بكلفة إجمالية ناهزت 2.65 مليون درهم، وذلك في إطار تخليد الذكرى 21 لإعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويروم هذا المشروع تقريب وتجويد العرض الصحي الموجه لساكنة تفوق 103,000 نسمة، لا سيما نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
10: هذا المركز يعتبر ركيزة أساسية في العرض الصحي، بالإضافة إلى أيضا واحد المؤسسة اللي غادي تجود العرض الصحي بالإقليم ككل، وخاصة مؤسسات الرعاية الطبية الاجتماعية. هذا المركز يتوفر على مجموعة من التخصصات الأساسية للترويض، ليس فقط الترويض الطبي وإنما مجموعة من التخصصات الموازية النفسانية الحركية، بالإضافة إلى تصحيح وتقويم البصر وتقويم النطق.
11: وهاد البناية كتعتبر تعزيز الخدمات المقدمة والبنيات الاستقبال المقدمة للفئات الهشة، وهذا المركز هذا هو كيتعتبر مركز نموذجي بالإقليم، كيتوفر على مجموعة من التجهيزات، واحد الهندسة معمارية كتمكن من الولوج جميع الخدمات الصحية بهذا المرفق. كذلك هذا اليوم كيشهد إعطاء انطلاقة ديال استغلال واحد الشبكة ديال الكهرباء بجامعة العوينات، وهذا المشروع هذا استفدت منه جامعتين كما قلنا، جامعة العوينات وجامعة ولاد غزيل.
9: مختلف هذه المشاريع تجسد فلسفة أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع الاستثمار في الرأس المال البشري ودعم الأجيال الصاعدة في صلب أولوياتها، مع إلاء عناية خاصة للنساء والأطفال في وضعيتها الشاشة لا سيما بالوسط القروي.
1: غيم راديو،
7: الخبر من المصدر.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمدينة تمارا تم تتويج الفائزين بالبطولة الوطنية للرياضة المدرسية الخاصة بالمكفوفين في دورتها 15 برسم الموسم الرياضي 2025-2026، وذلك في إطار البرامج الرياضية المسطرة لفائدة التلاميذ المكفوفين وضعاف البصر للمعاهد التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للمياء الصلح.
13: تعتبر المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب الرياضة ركيزة من أهم الركائز الأساسية لإدماج المكفوفين وضعاف البصر، ذلك أنه من خلالها يبرز الكفيف محضراته وكفاءاته الرياضية، تزيد من شخصيته وتقويه لتسهيل اندماجه داخل المجتمع.
2: هذا اليوم تميز بإجراء المبارتين النهائيتين في كرة الهدف والتي جمعت في فئة الشابات كلا من فريق معهد فاس ومعهد بني ملال، وانتهت بفوز معهد فاس 10-4، وجمعت في فئة الشبان فريق معهد الدار البيضاء ومعهد تارودانت، وانتهت بفوز فريق هذا الأخير 12 مقابل 8.
14: يشرف على هاد الرياضة واحد المجموعة ديال الأطور تبع هاد التعليم. التعليم وهي أطور اللي عندها طبعا تكوين واستطعت أنها تطور نفسها في هذا المجال الرياضي ديال المكفوفين، والحمد لله المسار ديالها مع هاد التلاميذ مسار جيد وممتاز، واستطعوا أنهم يخلقوا واحد المجال واحد الجو رائع داخل المعهد على أساس أنه يستقطبوا أكثر عدد من التلاميذ لممارسة الرياضة.
2: توزيع الميداليات والكؤوس على الفرق الثلاث الأولى في رياضات كرة القدم لضعاف البصر والدومينو وكرة الهدف يأتي في سياق تنظيم المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب المحطة الختامية من البطولة بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين بتمارا.
1: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
12: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الرئاسة الكورية مؤخرا الاتفاق على إحداث حرم جامعي مخصص للذكاء الاصطناعي في سيول بهدف تعزيز التعاون بين المجموعة الأمريكية والباحثين والمهندسين والنظام البيئي المحلي للشركة الناشئة. جاء هذا الإعلان عقب لقاء بين الرئيس الكوري والمدير العام لشركة جوجل ديب مايند. وفي إطار هذه المبادرة وقعت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية مذكرة تفاهم مع جوجل ديب مايند لتطوير التعاون في مجال الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي في إطار البرنامج كاي مونشوت التي أطلق في أوائل مارس الماضي، ويهدف إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتسريع البحث العلمي ومواجهة التحديات الوطنية الكبرى وتعزيز القدرة التنافسية التكنولوجية للبلاد. وبحسب وكالة يونهاب الكورية للأنباء، تخطط جوجل لافتتاح هذا المرفق بحلول نهاية العام الحالي، وسيكون أول حرم جامعي للذكاء الاصطناعي تابع للمجموعة في كوريا.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن الرباط تشكل ضمن فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني أحد أبرز الفضاءات التي تستقطب اهتمام الزوار، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تطلع به في تدبير العمليات الأمنية الميدانية وضمان انسيابية حركة السير والتدخل السريع لمعالجة مختلف التدخلات الأمنية على مدار الساعة. القاعة تتيح تتبع الوضع الأمني بمختلف مناطق العاصمة بشكل لحظي، مما يضمن تحقيق التنسيق الفوري والفعال بين مختلف الوحدات والدوائر الأمنية المنتشرة ميدانيا. قاعة تدمج بين تكنولوجيات الاتصال الحديثة ونظم المراقبة بالفيديو.
3: هذه قاعدة قيادة وتنسيق تعتبر هي القلب النابض للعمل الأمني في أي ولاية أمنية، بغض النظر على مدينة الرباط في أي ولاية أمنية، لأن هي اللي كتقوم بتدبير الأعمال النظامية اللي كتشوفوها، الأعمال النظامية الكبرى ذات الطابع الثقافي مثلا موازين، ذات الطابع الرياضي مثلا لاكوب دافريك اللي دازت. إذن عندها واحد الدور محوري وجوهر لا محيد عنه.
2: الشروحات التي تقدم للزوار تعكس حجم التطور التكنولوجي واللوجستي الذي عرفته مصالح الأمن الوطني في مجال تدبير التدخلات الأمنية والأزمات، بما يعزز الإحساس بالأمن لدى المواطنين ويكرس مفهوم الشرطة المواطنة.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة الخامسة من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
7: كاين ورشات ديال الطين، ديال الأرجيل، كاين حتى واحد الفرقه ديال الرقص الافريقي باش تخلي العائلات والاطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد ليكسبيريونس كاملين.
8: شاك ورشه كنوجد لها لو تروك ديالها،
7: بحال هكا كاينه الكولورياج لا بينتور سور بو كاينه لارجيل الاطفال كيتفاعلوا معنا مزيان كنعلمهم اي ورشه كنعطيوها لهم كيردوها لينا مزيان وكيمشيو فرحانين.
6: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
5: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: تم تدشين مركز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويهدف هذا المركز المنجز في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي للنساء في وضعية صعبة، مع توفير فضاء للاستماع والمواكبة النفسية وإعادة بناء الذات.
10: كان لاحظنا بأنه كانت هناك مشكل ديال النساء بدون مأوى، ما كانش أماكن كثيرة اللي موجودة باش يمكن لها يعني تعاون هذه الفئة من جوهات الشريحة من السكينة واللي ما عندهاش سكنة في الحقيقة. دونك قررنا باش نديرو ديك الساعة مركز، حولناه لمركز ديال الإيواء بالنسبه لهاد النساء بدون مأوى. تما جات الفكره من نهايه الجائحه وكنا كنفكروا علاش ما نعملوش يعني مركز كهذا، وبفضل يعني المبادره الوطنيه للتنميه البشريه استطعنا باش يمكننا نديروا هذا المركز.
11: هذا المركز اللي كي الطاقه الاستيعابيه ديالو، هي ماشي الطاقه الاستيعابيه ديالو، ولكن دابا تقريبا عندنا 91 مرأة اللي مفرقين على ثلاثه ديال الورشات. هاد الورشات التكوينيه اللي كياخذوا منها الدبلوم من التعاون الوطني اللي هي الحلاقه والتجميل، طبخ ولاباتيسري يعني طبخ الحلويات وفصالة وخياطة، وبالموازات معهم كاين أنشطة موازية اللي هي لانفورماتيك، كاين ورشة ديال الرسم. هاد لانفورماتيك كان نخدمو معهم طرق باش ملي يشدو ديبلوم ديالهم كيفاش يعرفوا مثلا يبيعوا المنتوج ديالهم واخا المرأة تكون جالسة غير في الدار، تيخدمو معهم دي كوتش اللي هما مختصين. ورشة ديال الرسم كيشتو قبيلة، ورشة ديال الرسم كيفرغوا فيها كاع دوك المشاكل النفسية اللي عندهم.
9: ويأتي تدشين هذا المركز في إطار سلسلة من الأنشطة المنظمة بسيد البرنوسي بمناسبة الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المحتفى بها هذه السنة تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرافعة للإدماج والمشاركة في خدمة تعزيز التنمية البشرية.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
4: ريم راديو.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
13: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
9: تم بجامعة إيت إسحاق بإقليم خنيفرة تدشين المركز متعدد الوظائف للنساء في وضعية هشاشة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتروم هذه المنشأة الاجتماعية تعزيز البنية التحتية الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة والنهوض بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية صعبة لا سيما بالعالم القروي.
15: هذا المشروع تمرة من ثمرات ديال المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للبشرية، ونظرا للأهمية اللي كتعطيها هذه المرحلة لدعم ومواكبة المرأة في مجال اجتماعي وفي مجال الاقتصادي، تم إنجاز هذا المشروع على مساحة تقريبا 700 متر مربع بمبلغ يقارب 3 مليون درهم بشراكة مع الجامعة الترابية جامعة إسحاق التعاون الوطني وكذلك الجمعية المسيرة لهذا المركز. ويهدف هذا المشروع إلى دمج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، حيث يمكن تكوينها ودعمها في مجال ورشات ديال الحرف من الخياطة والطبخ والنسيج وكذلك تعلم المعلوميات اللي يمكن يسهلها لولوج إلى سوق الشغل.
16: تأتي هذه البنية الاجتماعية كمنشأة يعني من أجل إدماج النساء في وضعية صعبة، يعني الإدماج السوسيو اقتصادي، خصوصا وأن المرأة القروية بحاجة لمثل هذه المراكز. كما قلت إذن هو ثمرة مجهود وتعاون وتنسيق بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا التعاون الوطني والجماعة إيت إسحاق، حيث أن المركز يحتوي على عدة يعني مرافق مهمة بالنسبة للمرأة كقاعة للفصل والخياطة للحلاقة النسيج.
9: وتواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم خنيفرة تنزيل مشاريع ذات بعد اجتماعي واقتصادي، خاصة تلك الرامية إلى دعم النساء والفتيات في وضعية هشاشة وتمكينهن من الاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
4: في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. هذه الحملة التي احتضنتها الغابة الحضرية بيرديكاريس المصنفة كموقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية، تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها حرائق الغابات.
5: نتواجد اليوم رفقة الوقاية المدنية والسلطة المحلية بالغابة من الغابات الحضرية بمدينة طنجة التي تعرف ارتياد كبير للزوار والساكنة، وذلك من أجل تحسيس هؤلاء الزوار بخطورة حرائق الغابات، إضافة إلى تقديم شروحات حول أسباب اندلاع هذه الحرائق وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها عند نشوب أي حريق والتبليغ الآني فور حصوله.
4: هذه الحملة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز قيم المواطنة البيئية، بما يساهم في حماية الثروات الطبيعية والمحافظة على المنظومة الغابوية وضمان استدامتها.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: خلال اختتام أشغال المؤتمر الدولي العاشر حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات المنظم بمراكش تحت شعار الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، تم الإعلان عن إطلاق منصة للتعاون بين المغرب وبلدان أمريكا اللاتينية مخصصة لحقوق الإنسان والتحديات الناشئة تحت اسم جسور الجنوب العالمي. إضفاء الطابع الرسمي على هذه المبادرة تم من خلال إعلان مشترك وقعته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش ورئيس أكاديمية الريادة في التكوين المتقدم أنطونيو سوريلا إلى جانب باقي المشاركين في هذا اللقاء.
7: هذه المنصة ستكون مفتوحة إلى دول أخرى ليكون لدول الجنوب دورا، لا أقول حاسما لكن دورا مؤثرا في من حيث إثارة الأثر السلبي الذي أثاره السادة والسيدات المشاركات من الأثر من الفضاء الرقمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الاختيار الحر للمواطن وللمواطنة خلال عملية الانتخابات.
4: لقد أتيحت لنا نحن الأمريكيين والإسبان والمغاربة فرصة الحوار وبناء مسارات مناسبة وجسور عالمية من أجل تعزيز العلاقة بين الديمقراطية والذكاء الاصطناعي وتطويرها. هذه المنصة تهدف إلى تشجيع تبادل الخبرات بما يعزز حماية حقوق الإنسان في مواجهة التحديات الناشئة لا سيما المرتبطة بالتحولات الرقمية.
2: غيم راديو. غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
3: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
8: واصل المكتب الوطني للصحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
4: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
9: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هاد المنطقة معروفة بالجديان. بالنسبة للثمن كاين الثمن مناسب، لأن الجديان الثمن موافق.
10: تبارك الله كاين الكتيبة، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العيادة كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب، الخير موجود، كاين الكتيبة كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كلشي الناس إن شاء الله غيعيدوا.
4: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
2: غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.
11: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
12: حل وفد مغربي هام بماناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنظمة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة الذي ينعقد ما بين 25 و 27 مايو الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. كما يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالسيدة غلبهية عن جهة الدخل وادي الذهب والسيد محمد آبا عن جهة العيون سقي الحمراء. وتشكل مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد منها البوليزار الأونتاريو منذ عقود. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي الذي يطلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. وسيشكل اجتماع ماناغوا فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
13: جرى بجرادة تدشين مركز إقليمي مندمج للترويض الطبي بكلفة إجمالية نهزت 2.65 مليون درهم، وذلك في إطار تخليد الذكرى 21 لإعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويروم هذا المشروع تقريب وتجويد العرض الصحي الموجه لساكنة تفوق 103,000 نسمة، لا سيما نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
14: هذا المركز يعتبر ركيزة أساسية في العرض الصحي، بالإضافة إلى أيضا واحد المؤسسة اللي غادي تجود العرض الصحي بالإقليم ككل، وخاصة مؤسسات الرعاية الطبية الاجتماعية. هذا المركز يتوفر على مجموعة من التخصصات الأساسية للترويض، ليس فقط الترويض الطبي وإنما مجموعة من التخصصات الموازية النفسانية الحركية، بالإضافة إلى تصحيح وتقويم البصر وتقويم النطق.
15: وهذه البناية كتعتبر تعزيز الخدمات المقدمة والبنيات الاستقبال المقدمة للفئات الهشة، وهذا المركز هذا هو كيتعتبر مركز نموذجي بالإقليم، كيتوفر على مجموعة من التجهيزات واحد الهندسة معمارية كتمكن من الولوج جميع الخدمات الصحية بهذا المرفق. كذلك هذا اليوم كيشهد إعطاء انطلاقة ديال استغلال واحد الشبكة ديال الكهرباء بجامعة العوينات، وهذا المشروع هذا استفدت منه جماعتين كما قلنا، جامعة العوينات وجامعة ولاد غزيل.
13: مختلف هذه المشاريع تجسد فلسفة أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع الاستثمار في الرأس المال البشري ودعم الأجيال الصاعدة في صلب أولوياتها، مع إيلاء عناية خاصة للنساء والأطفال في وضعية هشاشة لا سيما بالوسط القروي.
2: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمدينة تمارا تم تتويج الفائزين بالبطولة الوطنية للرياضة المدرسية الخاصة بالمكفوفين في دورتها 15 برسم الموسم الرياضي 2025-2026، وذلك في إطار البرامج الرياضية المسطرة لفائدة التلاميذ المكفوفين وضعاف البصر للمعاهد التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للمياء الصلح.
17: تعتبر المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب الرياضة ركيزة من أهم الركائز الأساسية لإدماج المكفوفين وضعاف البصر، ذلك أنه من خلالها يبرز الكفيف محضراته وكفاءاته الرياضية، تزيد من شخصيته وتعويه لتسهيل اندماجه داخل المجتمع.
4: هذا اليوم تميز بإجراء المبارتين النهائيتين في كرة الهدف والتي جمعت في فئة الشابات كلا من فريق معهد فاس ومعهد بني ملال، وانتهت بفوز معهد فاس 10-4، وجمعت في فئة الشبان فريق معهد الدار البيضاء ومعهد تارودانت، وانتهت بفوز فريق هذا الأخير 12-8.
18: نشرف على هاد الرياضه، واحد المجموعه ديال الاطور تبع هاد التعليم، وهي اطور اللي عندها طبعا تكوين واستطعت انها تطور نفسها في هذا المجال الرياضي ديال المكفوفين، والحمد لله المسار ديالها مع هاد التلاميذ مسار جيد وممتاز، واستطعوا انهم يخلقوا واحد المجال واحد الجو رائع داخل المعهد على أساس أنه يستقطبوا أكثر عدد من التلاميذ لممارسة الرياضة.
4: توزيع الميداليات والكؤوس على الفرق الثلاث الأولى في رياضات كرة القدم لضعاف البصر والدومينو وكرة الهدف يأتي في سياق تنظيم المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب المحطة الختامية من البطولة بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين بتمارا.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
19: قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن الرباط تشكل ضمن فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني أحد أبرز الفضاءات التي تستقطب اهتمام الزوار، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تطلع به في تدبير العمليات الأمنية الميدانية وضمان انسيابية حركة السير والتدخل السريع لمعالجة مختلف التدخلات الأمنية على مدار الساعة. القاعة تتيح تتبع الوضع الأمني بمختلف مناطق العاصمة بشكل لحظي، مما يضمن تحقيق التنسيق الفوري والفعال بين مختلف الوحدات والدوائر الأمنية المنتشرة ميدانيا. قاعة تدمج بين تكنولوجيات الاتصال الحديثة ونظم المراقبة بالفيديو.
20: هاد قاعة قيادة وتنسيق تعتبر هي القلب النابض للعمل الأمني في أي ولاية أمنية، بغض النظر على مدى الرباط في أي ولاية أمنية، لأن هي اللي كتقوم بتدبير الأعمال النظامية اللي كتشوفوها، الأعمال النظامية الكبرى ذات الطابع الثقافي مثلا موازين، ذات الطابع الرياضي مثلا لاكوب دافريك اللي دازت، إذا عندها واحد الدور محوري وجوهري لا محيد عنه.
19: الشروحات التي تقدم للزوار تعكس حجم التطور التكنولوجي واللوجستي الذي عرفته مصالح الأمن الوطني في مجال تدبير التدخلات الأمنية والأزمات، بما يعزز الإحساس بالأمن لدى المواطنين ويكرس مفهوم الشرطة المواطنة.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة 5 من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن،
5: كاين ورشات ديال الطين ديال الارجيل، كاين حتى واحد الفرقه ديال الرقص الافريقي باش تخلي العائلات والاطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد ليكسبيريونس كاملين.
21: شاك ورشه كنوجد لها لو تروك ديالها، بحال هكا كاين الكولورياج لا بانتور سو بو، كاين الارجيل، الاطفال كيتفاعلوا معنا مزيان، كنعلمهم اي ورشه كنعطيوها اليوم كيردوها لينا مزيان وكيمشيو فرحانين.
4: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
16: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.
22: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
13: تم تدشين مركز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية عشاشة، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويهدف هذا المركز المنجز في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي للنساء في وضعية صعبة، مع توفير فضاء للاستماع والمواكبة النفسية وإعادة بناء الذات.
23: كان لاحظنا بانه كانت هناك مشكل ديال النساء بدون مأوى، ما كانش اماكن كثيره اللي موجوده باش يمكن لها يعني تعاون هذه الفئه من ما جوهات الشريحه من الساكنه ولا اللي ما عندهاش سكنه في الحقيقه. دونك قررنا باش نديروا ديك الساعه مركز، حولناه المركز ديال الايواء بالنسبة لهاد النساء بدون مأوى. تما جات الفكرة
24: دوك المشاكل النفسية اللي عندهم.
13: ويأتي تدشين هذا المركز في إطار سلسلة من الأنشطة المنظمة بسيد البرنوسي بمناسبة الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المحتفى بها هذه السنة تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرافعة للإدماج والمشاركة في خدمة تعزيز التنمية البشرية.
16: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم
1: إذاعة
0: راديو.
1: الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: تم بجامعة إيت إسحاق بإقليم خنيفرة تدشين المركز متعدد الوظائف للنساء في وضعية هشاشة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتروم هذه المنشأة الاجتماعية تعزيز البنية التحتية الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة والنهوض بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية

0: صعبة لا سيما بالعالم القروي.
1: هذا المشروع ثمرة من ثمرات ديال المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للبشرية، ونظرا للأهمية اللي كتعطيها هذه المرحلة لدعم ومواكبة المرأة في مجال اجتماعي وفي مجال الاقتصادي، تم إنجاز هذا المشروع على مساحات تقريبا 700 متر مربع بمبلغ يقارب 3 مليون درهم بشراكة مع الجامعة الترابية جامعة إسحاق التعاون الوطني وكذلك الجمعية المسيرة لهذا المركز. ويهدف هذا المشروع إلى دمج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، حيث يمكن تكوينها ودعمها في مجال ورشات ديال الحرف من الخياطة والطبخ والنسيج وكذلك تعلم المعلوميات اللي يمكن يسهلها للولوج الى سوق الشغل.
2: تأتي هذه البنية الاجتماعية كمنشأة يعني من اجل ادماج النساء في وضعية صعبة، يعني الادماج السوسيو اقتصادي، خصوصا وان المرأة القروية بحاجة لمثل هذه المراكز. كما قلت اذا هو ثمرة مجهود وتعاون وتنسيق بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا التعاون الوطني والجماعة عيد اسحاق، حيث أن المركز يحتوي على عدة يعني مرافق مهمة بالنسبة للمرأة كقاعة للفصل والخياطة للحلاقة النسيج.
0: وتواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم خنيفرة تنزيل مشاريع ذات بعد اجتماعي واقتصادي، خاصة تلك الرامية إلى دعم النساء والفتيات في وضعيات هشاشة وتمكينهن من الاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الحج هو رحلة إيمانية عظيمة خاصة الالتزام بآداب وسلوكيات كتليق بمقام الحج، إلا أن بعض الحجاج كيقوموا بممارسات غير مقبولة وخارجة عن نطاق الرحلة. هذه الممارسات كتأثر بالدرجة الأولى على صحة الحج ديالهم، ثانيا كيعطيو صورة قبيحة على البلاد لأنها كتكون بعيدة على أخلاق الحاج وهو كيؤدي المشاعر المقدسة. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في كل موسم حج كتواصل مع المواطنين اللي ناويين يؤديوا المناسك وكتوصيهم باش يلتزموا بكل التعليمات الخاصة بالحج ويعطيو صورة مشرقة حضارية على البلاد. هذا العام بلغت الوزارة المواطنين بأن السلطات السعودية وضعت برسم موسم الحج مجموعة من التدابير التنظيمية بهدف ضبط تأطير أداء مناسك الحج وضمان سيرها في أفضل الظروف. هذه التدابير فيها عدم السماح بالحج إلا للي حصلوا على تصريح كيخول لهم أداء المناسك، وشرطات توفر الوافدين من خارج السعودية على تأشيرة حج رسمية

0: السلطة السعودية أن كل محاولة لأداء مناسك الحج خارج الإطار النظامي المعتمد سواء دون تصريح أو دون الحصول على تأشيرة حج رسمية كتعتبر مخالفة صريحة كتعرض لارتكبها العقوبات صارمة فيها غرامات مالية كبيرة وتدابير أمنية مشددة. إذن البلاغ كان واضح والتعليمات اللي فيه واضحة، ما على المواطنين المغاربة إلا يلتزموا بها. من جهة أخرى كتوصل المسامعنا كل عام قيام بعض الحجاج المغاربة بمجموعة من السلوكيات الغير مقبولة تماما، أولها أنهم كيحملوا معهم في حقائب السفر مجموعة من المأكولات ولوازم الطبخ اللي كيبغيو يستعنوا بها في إعداد الأطعمة، وكأنهم غاديين لواحد البلد ما فيهش أكل أو أنهم غاديين للنزهة أو عطلة بينما هما غاديين لقضاء فريضة الحج. كاين أيضا من الأخبار اللي كتوصلنا أن البعض لما كيوصل الحج ما كيلتزمش بالنظام وما كيستمعوش لتعليمات المؤطرين ديالهم اللي كيرافقوهم وكيحاولوا يخرجوا من المجموعة وكيوقعوا في مشاكل كتيرة. ثم كاين من المواطنين اللي كيفرش في الأرض في الممرات وفي الجسور أو في مناطق غير مخصصة للجلوس، وهذا كيتسبب في إعاقة حركة الحجاج. وكاين أيضا حجاج اللي كيرميوا أي حاجة ما عندهمش بها الغرض وما كيحافظوش على نظافة الأماكن اللي كيكونوا فيها، وحتى النفايات والأطعمة كيرميوها في غير الأماكن المخصصة لها وما كيهتموش بنظافة المرافق العامة، وهي سلوكيات كتلوث أماكن المشاعر المقدسة. كاين أيضا سلوك آخر اللي هو التزاحم والتدافع مع الحجاج الآخرين خاصة في وقت رمي الجمرات أو الطواف حول الكعبة، وهذا الأمر غالبا ما كيؤدي لحوادث دهس أو إصابات خطيرة، خاصة وأنه كاين حجاج عاجزة ونساء وأطفال اللي خاص كل حاج ينتبه لهم. وبحال هاد الحجاج للأسف كيكونوا مصرين على تقبيل الحجر الأسود بفوضى، وهذا من السلوكيات الخاطئة اللي كتضر الآخرين بحيث يكفي الإشارة ليه من اللي يكون زحام شديد. حتى في صعود منى وعرفات خاص الحجاج يحافظوا على سلامتهم وسلامة الآخرين وما يتسببوش في التدافع. أيضا على الحجاج ما يضيعوش الوقت في الغيبة والنميمة وينشغلوا بأمور الحج وذكر الله والعبادة ويخليوا الحديث على الناس، خاص يعكسوا صورة جيدة على البلاد ويكونوا قدوة وما يتصرفوش بعدوانية أو بالصراخ أو بعدم الاحترام مع الآخرين. على الحجاج أيضا التحلي بالصبر والالتزام بالتعليمات التنظيمية حتى تتم عملية أداء المناسك بسهولة، ويعرفوا أن ملايين المسلمين كيجيوا من مختلف بقاع العالم في هذا الحدث العظيم، ورغم أن ثقافتهم كتختلف فالجميع كيلتقيوا من أجل هدف واحد وهو أداء مناسك الحج اللي هو مناسبة ماشي غير روحية ولكن أيضا فرصة للشعوب المسلمة باش تلاقى والتعارف والتبادل القيم. وكل حاج في هذا الجمع ما كيمثلش غير راسه بل كيمثل بلاده وتقاليده وتربيته، وكيولي بحال سفير غير رسمي كيعكس الصورة ديال المجتمع اللي جاي منه. إذا تأملنا مزيان غادي يلقاو أن سلوك الحاج كيلعب دور كبير في تمثيل بلاده، ولما كيتعامل باحترام مع الجميع وكيكون متعاون وكيتحلى بالصبر والتسامح كيعطي انطباع جيد على بلاده، والناس اللي كيعرفوه كيبداو يربطوا هاد الأخلاق والسلوكيات ديالو بالبلاد كاملة وكيكون عندهم تصور إيجابي عليها. أما إذا كان الحاج كيتصرف بطريقة غير محترمة وبفوضى فحتى صورة بلاده كتأثر بشكل سلبي، خاصة مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي اللي ولات كتنقل كل التفاصيل. فالحج فيه الكثير من المواقف اللي كتختبر أخلاق الفرد وكيبان فيها الفرق بين اللي متشبع بالقيم النبيلة واللي مازال خاصو يخدم عليها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية

0: المجالات الغابوية بمدينة طنجة. هذه الحملة التي احتضنتها الغابة الحضرية بيرديكاريس المصنفة كموقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها حرائق الغابات.
1: تتواجد اليوم رفقة الوقاية المدنية السلطة المحلية بالغابة من الغابات الحضرية بمدينة طنجة التي تعرف ارتياد كبير للزوار والساكنة، وذلك من أجل تحسيس هؤلاء الزوار بخطورة حرائق الغابات، إضافة إلى تقديم شروحات حول أسباب اندلاع هذه الحرائق وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها عند نشوب أي حريق والتبليغ الآني فور حصوله.
0: هذه الحملة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز قيم المواطنة البيئية، بما يساهم في حماية الثروات الطبيعية والمحافظة على المنظومة الغابوية وضمان استدامتها. غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
0: خلال اختتام أشغال المؤتمر الدولي العاشر حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات المنظم بمراكش تحت شعار الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، تم الإعلان عن إطلاق منصة للتعاون بين المغرب وبلدان أمريكا اللاتينية مخصصة لحقوق الإنسان والتحديات الناشئة تحت اسم جسور الجنوب العالمي. إضفاء الطابع الرسمي على هذه المبادرة تم من خلال إعلان مشترك وقعته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش ورئيس أكاديمية الريادة في التكوين المتقدم أنطونيو سوريلا إلى جانب باقي المشاركين في هذا اللقاء.
4: هذه المنصة ستكون مفتوحة إلى دول أخرى ليكون لدول الجنوب دورا، لا أقول حاسما لكن دورا مؤثرا في حيث إثارة الأثر السلبي الذي أثاره السادة والسيدات المشاركات من الأثر من الفضاء الرقمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الاختيار الحر للمواطن وللمواطنة خلال عملية الانتخابات.
0: لقد أتيحت لنا نحن الأمريكيين والإسبان والمغاربة فرصة الحوار وبناء مسارات مناسبة وجسور عالمية من أجل تعزيز العلاقة بين الديمقراطية والذكاء الاصطناعي وتطويرها. هذه المنصة تهدف إلى تشجيع تبادل الخبرات بما يعزز حماية حقوق الإنسان في مواجهة التحديات الناشئة لا سيما المرتبطة بالتحولات الرقمية.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: حل وفد مغربي هام بماناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنظمة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة الذي ينعقد ما بين 25 و27 مايو الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. كما يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالسيدة غلبة هي عن جهة الدخل وادي الذهب والسيد محمد أبا عن جهة العيون سقي الحمراء. وتشكل مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد منها البوليزا منذ عقود. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي الذي يطلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. وسيشكل اجتماع ماناغوا فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
8: تم بجامعة إيت إسحاق بإقليم خنيفرة تدشين المركز متعدد الوظائف للنساء في وضعية هشاشة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتروم هذه المنشأة الاجتماعية تعزيز البنية التحتية الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة والنهوض بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية صعبة، لا سيما بالعالم القروي.
9: هذا مشروع تمرة من ثمرات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للبشرية، ونظرا للأهمية التي تعطيها هذه المرحلة لدعم ومواكبة المرأة في مجال اجتماعي وفي مجال اقتصادي، تم إنجاز هذا المشروع على مساحة تقريبا 700 متر مربع بمبلغ يقارب 3 مليون درهم بشراكة مع الجامعة الترابية جامعة إسحاق التعاون الوطني وكذلك الجمعية المسيرة لهذا المركز. ويهدف هذا المشروع إلى دمج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، حيث يمكن تكوينها ودعمها في مجال ورشات ديال الحرف من الخياطة والطبخ والنسيج وكذلك تعلم المعلوميات، يمكن يسهلها للولوج إلى سوق الشغل.
10: تأتي هذه البنية الاجتماعية كمنشأة يعني من أجل إدماج النساء في وضعية صعبة، يعني الإدماج السوسيو اقتصادي، خصوصا وأن المرأة القروية بحاجة لمثل هذه المراكز. كما قلت، إذن هو ثمرة مجهود وتعاون وتنسيق بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا التعاون الوطني والجماعة إيت إسحاق، حيث أن المركز يحتوي على عدة يعني مرافق مهمة بالنسبة للمرأة كقاعة للفصل والخياطة للحلاقة النسيج.
8: وتواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم خنيفرة تنزيل مشاريع ذات بعد اجتماعي واقتصادي، خاصة تلك الرامية إلى دعم النساء والفتيات في وضعية هشاشة وتمكينهن من الاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: موسيقى.
5: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
11: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدر 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
12: واصل المكتب الوطني للمصلحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
0: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
13: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقه معروفه بالجديان. بالنسبه للثمن كاين الثمن مناسب، لان الجديان الثمن موافق.
14: تبارك الله كاين الكتيبه، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العياده كل واحد كيدي على كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب الخير موجود. كاين الكتيبه، كاين الحولي، كاين الجدي، تبارك الله كاين الخير موجود في البلاد ديالنا، تبارك الله كاين الخير موجود، كلشي الناس ان شاء الله غيعيدوا.
0: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
15: قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن الرباط تشكل ضمن فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني أحد أبرز الفضاءات التي تستقطب اهتمام الزوار، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تطلع به في تدبير العمليات الأمنية الميدانية وضمان انسيابية حركة السير والتدخل السريع لمعالجة مختلف التدخلات الأمنية على مدار الساعة. القاعة تتيح تتبع الوضع الأمني بمختلف مناطق العاصمة بشكل لحظي، مما يضمن تحقيق التنسيق الفوري والفعال بين مختلف الوحدات والدوائر الأمنية المنتشرة ميدانيا. قاعة تدمج بين تكنولوجيات الاتصال الحديثة ونظم المراقبة بالفيديو.
16: هذه قاعدة قيادة وتنسيق تعتبر هي القلب النابض للعمل الأمني في أي ولاية أمنية، بغض النظر على المدربات في أي ولاية أمنية، لأن هي اللي كتقوم بتدبير الأعمال النظامية اللي كتشوفوها، الأعمال النظامية الكبرى ذات الطابع الثقافي مثلا موازين، ذات الطابع الرياضي مثلا لاكوب دافريك اللي دازت، إذا عندها واحد الدور محوري وجوهري لا محيد عنه.
15: الشروحات التي تقدم للزوار تعكس حجم التطور التكنولوجي واللوجستي الذي عرفته مصالح الأمن الوطني في مجال تدبير التدخلات الأمنية والأزمات، بما يعزز الإحساس بالأمن لدى المواطنين ويكرس مفهوم الشرطة المواطنة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
0: في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. هذه الحملة التي احتضنتها الغابة الحضرية بيرديكاريس المصنفة كموقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية، تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها حرائق الغابات.
1: نتواجد اليوم رفقة الوقاية المدنية والسلطة المحلية بالغابة من الغابات الحضرية بمدينة طنجة التي تعرف ارتياد كبير للزوار والساكنة، وذلك من أجل تحسيس هؤلاء الزوار بخطورة حرائق الغابات، إضافة إلى تقديم شروحات حول أسباب اندلاع هذه الحرائق وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها عند نشوب أي حريق والتبليغ الآني فور حصوله.
0: هذه الحملة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز قيم المواطنة البيئية، بما يساهم في حماية الثروات الطبيعية والمحافظة على المنظومة الغابوية وضمان استدامتها.
2: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. ريم راديو.
1: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة الخامسة من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
2: كاين ورشات ديال الطين، ديال الأرجيل، كاين حتى واحد الفرقة ديال الرقص الإفريقي باش تخلي العائلات والأطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد الإكسبيريونس كاملين.
3: شاك ورشة كنوجد لها لو تروك ديالها، بحال هكا كاين الكولورياج، لا بانتور سو بو، كاين الأرجيل، الأطفال كيتفاعلوا معنا مزيان، كنعلمهم اي ورشه كنعطيوها اليوم كيردوها لينا مزيان وكيمشيو فرحانين.
1: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: جرى بجرادة تدشين مركز إقليمي مندمج للترويض الطبي بكلفة إجمالية ناهزت 2.65 مليون درهم، وذلك في إطار تخليد الذكرى 21 لإعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويروم هذا المشروع تقريب وتجويد العرض الصحي الموجه لساكنة تفوق 103,000 نسمة، لا سيما نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
7: هذا المركز يعتبر ركيزة أساسية في العرض الصحي، بالإضافة إلى أيضا واحد المؤسسة اللي غادي تجود العرض الصحي بالإقليم ككل، وخاصة مؤسسات الرعاية الطبية الاجتماعية. هذا المركز يتوفر على مجموعة من التخصصات الأساسية للترويض، ليس فقط الترويض الطبي وإنما مجموعة من التخصصات الموازية النفسانية الحركية، بالإضافة إلى تصحيح وتقويم البصر وتقويم النطق.
8: وهذا البناية كتعتبر تعزيز الخدمات المقدمة والبنيات الاستقبال المقدمة للفئات الهشة، وهذا المركز هذا هو كيتعتبر مركز نموذجي بالإقليم، كيتوفر على مجموعة من التجهيزات واحد الهندسة معمارية كتمكن من الولوج جميع الخدمات الصحية بهذا المرفق. كذلك هذا اليوم كيشهد إعطاء انطلاقة ديال استغلال واحد الشبكة ديال الكهرباء بجامعة العوينات، وهذا المشروع هذا استفدت منه جامعتين كما قلنا، جامعة العوينات وجامعة ولاد غزيل.
6: مختلف هذه المشاريع تجسد فلسفة وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع الاستثمار في الرأس المال البشري ودعم الأجيال الصاعدة في صلب أولوياتها، مع إلاء عناية خاصة للنساء والأطفال في وضعيتها الشاشة لا سيما بالوسط القروي.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر.
6: تم تدشين مركز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعيتها هشاشة، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويهدف هذا المركز المنجز في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لمواكبة الأشخاص في وضعيتها هشاشة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي للنساء في وضعيات صعبة، مع توفير فضاء للاستماع والمواكبة النفسية وإعادة بناء الذات.
9: كان لاحظنا بانه كانت هناك مشكل ديال النساء بدون مأوى، ما كانش اماكن كثيره اللي موجوده باش يمكن لها يعني تعاون هذه الفئه من ما جوهات الشريحه من الساكنه ولا اللي ما عندهاش سكنه في الحقيقه. دونك قررنا باش نديروا ديك الساعه مركز، حولناه المركز ديال الايواء بالنسبة لهذه النساء بدون مأوى. ثم جاءت الفكرة من نساء الجائحة وكنا كنفكروا علاش ما نعملوش يعني مركز كهذا، وبفضل يعني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استطعنا باش يمكننا نديروا هذا المركز.
10: هذا المركز اللي كي الطاقة الاستيعابية ديالو، هي ماشي الطاقة الاستيعابية ديالو، ولكن دابا تقريبا عندنا 91 امرأة اللي مفرقين على 3 ديال الورشات. هذه الورشات التكوينية اللي كياخذوا منها الدبلوم من التعاون الوطني، اللي هي الحلاقة والتجميل، طبخ ولاباتيسري يعني طبخ الحلويات، وفي صالة وخياطة. وبالموازات معهم كاينين أنشطة موازية اللي هي لانفورماتيك، كاين ورشة ديال الرسم. هاد لانفورماتيك كان نخدموا معهم طرق باش ملي يشدوا الدبلوم ديالهم كيفاش يعرفوا مثلا يبيعوا المنتوج ديالهم، واخا المرأة تكون جالسة غير في الدار. تخدموا معهم دي كوتش اللي هما مختصين. ورشة ديال الرسم كيشتوا قبيلة، ورشة ديال الرسم كيفرغوا فيها كاع دوك المشاكل النفسية اللي عندهم.
6: ويأتي تدشين هذا المركز في إطار سلسلة من الأنشطة المنظمة بسيد البرنوسي بمناسبة الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المحتفى بها هذه السنة تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرافعة للإدماج والمشاركة في خدمة تعزيز التنمية البشرية.
5: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: بمدينة تمارا تم تتويج الفائزين بالبطولة الوطنية للرياضة المدرسية الخاصة بالمكفوفين في دورتها 15 برسم الموسم الرياضي 2025-2026، وذلك في إطار البرامج الرياضية المسطرة لفائدة التلاميذ المكفوفين وضعاف البصر للمعاهد التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للمياء الصلح.
11: تعتبر المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب الرياضة ركيزة من أهم الركائز الأساسية لإدماج المكفوفين وضعاف البصر، ذلك أنه من خلالها يبرز الكفيف محضراته وكفاءاته الرياضية، تزيد من شخصيته وتحويه لتسهيل اندماجه داخل المجتمع.
1: هذا اليوم تميز بإجراء المبارتين النهائيتين في كرة الهدف والتي جمعت في فئة الشابات كلا من فريق معهد فاس ومعهد بني ملال، وانتهت بفوز معهد فاس 10-4، وجمعت في فئة الشبان فريق معهد الدار البيضاء ومعهد تارودانت، وانتهت بفوز فريق هذا الأخير 12 مقابل 8.
12: يشرف على هاد الرياضة واحد مجموعة ديال الأطور تبع هاد التعليم، وهي أطور اللي عندها طبعا تكوين واستطعت أنها تطور نفسها في هذا المجال الرياضي ديال المكفوفين، والحمد لله المسار ديالها مع هاد التلاميذ مسار جيد وممتاز، واستطعوا أنهم يخلقوا واحد المجال واحد الجو رائع داخل المعهد على أساس أنه يستقطبوا أكثر عدد من التلاميذ لممارسة الرياضة.
1: توزيع الميداليات والكؤوس على الفرق الثلاث الأولى في رياضات كرة القدم لضعاف البصر والدومينو وكرة الهدف يأتي في سياق تنظيم المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب المحطة الختامية من البطولة بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين بتمارا.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
14: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: الأخبار المغربية،
13: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
1: خلال اختتام أشغال المؤتمر الدولي العاشر حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات المنظم بمراكش تحت شعار الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، تم الإعلان عن إطلاق منصة للتعاون بين المغرب وبلدان أمريكا اللاتينية مخصصة لحقوق الإنسان والتحديات الناشئة تحت اسم جسور الجنوب العالمي. إضفاء الطابع الرسمي على هذه المبادرة تم من خلال إعلان مشترك وقعته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش ورئيس أكاديمية الريادة في التكوين المتقدم أنطونيو سوريلا إلى جانب باقي المشاركين في هذا اللقاء.
15: هذه المنصة ستكون مفتوحة إلى دول أخرى، ليكون لدول الجنوب دورا لا أقول حاسما لكن دورا مؤثرا في حيث إثارة الأثر السلبي الذي أثاره السادة والسيدات المشاركات من الأثر من الفضاء الرقمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الاختيار الحر للمواطن وللمواطنة خلال عملية الانتخابات.
1: لقد أتيحت لنا نحن الأمريكيين والإسبان والمغاربة فرصة الحوار وبناء مسارات مناسبة وجسور عالمية من أجل تعزيز العلاقة بين الديمقراطية والذكاء الاصطناعي وتطويرها. هذه المنصة تهدف إلى تشجيع تبادل الخبرات بما يعزز حماية حقوق الإنسان في مواجهة التحديات الناشئة لا سيما المرتبطة بالتحولات الرقمية.
13: غيم راديو.
4: غيم راديو.
16: أخبار المغرب والعالم.
17: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
13: ريم راديو.
18: حل وفد مغربي هام بماناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنظمة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة الذي ينعقد ما بين 25 و27 مايو الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. كما يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالسيدة غلبة هي عن جهة الدخل وادي الذهب والسيد محمد آبا عن جهة العيون سقي الحمراء. وتشكل مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد منها البوليزا منذ عقود. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي الذي يطلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. وسيشكل اجتماع ماناغوا فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797.
16: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: غيم راديو
16: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: تم بجامعة إيت إسحاق بإقليم خنيفرة تدشين المركز متعدد الوظائف للنساء في وضعية هشاشة، وذلك بمناسبة تخليد ذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتروم هذه المنشأة الاجتماعية تعزيز البنية التحتية الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة والنهوض بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية صعبة، لا سيما بالعالم القروي.
3: هذا مشروع تمرة من ثمرات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للبشرية، ونظرا للأهمية التي تعطيها هذه المرحلة لدعم ومواكبة المرأة في مجال اجتماعي وفي مجال اقتصادي، تم إنجاز هذا المشروع على مساحات تقريبا 700 متر مربع بمبلغ يقارب 3 مليون درهم بشراكة مع الجامعة الترابية، جامعة إسحاق، التعاون الوطني وكذلك الجمعية المسيرة لهذا المركز. ويهدف هذا المشروع إلى دمج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، حيث يمكن تكوينها ودعمها في مجال ورشات ديال الحرف من الخياطة والطبخ والنسيج وكذلك تعلم المعلوميات يمكن يسهلها للولوج إلى سوق الشغل.
4: تأتي هذه البنية الاجتماعية كمنشأة يعني من أجل إدماج النساء في وضعية صعبة، يعني الإدماج السوسيو اقتصادي، خصوصا وأن المرأة القروية بحاجة لمثل هذه المراكز. كما قلت، إذن هو ثمرة مجهود وتعاون وتنسيق بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا التعاون الوطني والجماعة إيت إسحاق، حيث أن المركز يحتوي على عدة يعني مرافق مهمة بالنسبة للمرأة كقاعة للفصل والخياطة للحلاقة النسيج.
2: وتواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم خنيفرة تنزيل مشاريع ذات بعد اجتماعي واقتصادي، خاصة تلك الرامية إلى دعم النساء والفتيات في وضعية هشاشة وتمكينهن من الاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
6: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدر 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
7: واصل المكتب الوطني للصحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
5: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
8: كاين الوفرة المواشي يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقة معروفة بالجديان. بالنسبة للثمن كاين الثمن مناسب، لأن الجديان الثمن موافق.
9: تبارك الله كاين الكتيبة، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العيادة كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب. الخير موجود، كاين الكتيبة كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كلشي الناس إن شاء الله غيعيدوا.
5: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
0: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن الرباط تشكل ضمن فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني أحد أبرز الفضاءات التي تستقطب اهتمام الزوار، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تطلع به في تدبير العمليات الأمنية الميدانية وضمان انسيابية حركة السير والتدخل السريع لمعالجة مختلف التدخلات الأمنية على مدار الساعة. القاعة تتيح تتبع الوضع الأمني بمختلف مناطق العاصمة بشكل لحظي، مما يضمن تحقيق التنسيق الفوري والفعال بين مختلف الوحدات والدوائر الأمنية المنتشرة ميدانيا. قاعة تدمج بين تكنولوجيات الاتصال الحديثة ونظم المراقبة بالفيديو.
12: هذه قاعدة قيادة وتنسيق كتعتبر هي القلب النابض للعمل الأمني في أي ولاية أمنية، بغض النظر على مدينة الرباط في أي ولاية أمنية، لأن هي اللي كتقوم بتدبير الأعمال النظامية اللي كتشوفوها، الأعمال النظامية الكبرى ذات الطابع الثقافي مثلا موازين، ذات الطابع الرياضي مثلا لاكوب دافريك اللي دازت. إذن عندها واحد الدور محوري وجوهري لا محيد عنه.
11: الشروحات التي تقدم للزوار تعكس حجم التطور التكنولوجي واللوجستي الذي عرفته مصالح الأمن الوطني في مجال تدبير التدخلات الأمنية والأزمات، بما يعزز الإحساس بالأمن لدى المواطنين ويكرس مفهوم الشرطة المواطنة.
0: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو، في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. هذه الحملة التي احتضنتها الغابة الحضرية بيرديكاريس المصنفة كموقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية، تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها حرائق الغابات.
13: نتواجد اليوم رفقة الوقاية المدنية والسلطة المحلية بالغابة من الغابات الحضرية بمدينة طنجة التي تعرف ارتياد كبير للزوار والساكنة، وذلك من أجل تحسيس هؤلاء الزوار بخطورة حرائق الغابات، إضافة إلى تقديم شروحات حول أسباب اندلاع هذه الحرائق وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها عند نشوب أي حريق والتبليغ الآني فور حصوله.
5: هذه الحملة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز قيم المواطنة البيئية بما يساهم في حماية الثروات الطبيعية والمحافظة على المنظومة الغابوية وضمان استدامتها.
10: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
15: أهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب بعض الاحتفالات لا تكتب في دفاتر المناسبات فقط، بل تحفظ في رائحة البخور وفي زغاريد الجدات وفي خطوات النساء وهن يحملن طفلا صغيرا نحو أول احتفال له بالحياة. وحكايتنا اليوم مع السبوع المغربي. 7 أيام فقط بعد ميلاد الطفل، لكن المغاربة جعلوا منها مناسبة كاملة للفرح والدعاء ولم شمل العائلة. فالسبوع ليس مجرد احتفال بمولود جديد، بل طقس قديم تمتزج فيه المحبة بالإيمان والعادات بالحكايات. في صباح ذلك اليوم تستيقظ البيوت على غير عادتها، توضع الأواني بعناية وتفوح روائح مزهر والبخور، بينما تنشغل النساء بإعداد أطباق تقليدية كالرفيسة أو الكسكس، احتفاء بضيف صغير لم يتعلم بعد الكلام لكنه صار محور البيت كله. في غرفة مزينة هادئة تجلس الأم مرتدية قفطانا تقليديا، تحمل طفلها بين ذراعيها كأنها تحمل قطعة من الدعاء. أما الجدات فيقتربن بهدوء، يرددن الأهازيج القديمة ويهمسن بكلمات البركة والحفظ من العين. وفي بعض مناطق المغرب يوضع الطفل داخل الغربال في رمز شعبي قديم، كأن العائلة تقول للحياة ها هو فرد جديد فاحفظوه بالخير. ثم تبدأ الزغاريد، زغاريد تشبه إعلانا صغيرا للفرح فوق أسطح البيوت، وتختلط أصوات النساء بضحكات الأطفال وصوت الشاي وهو يسكب في الكؤوس المزخرفة. وفي قلب هذا الاحتفال لا يكون المهم هو المظاهر، بل ذلك الشعور الدافئ الذي يملأ المكان. الجيران يدخلون دون مواعيد ولا انتظار دعوة، فهم ليسوا غرباء، والأقارب يحملون الهدايا والدعوات الطيبة، والكل يشعر أن ميلاد طفل يعني أن الحياة ما تزال تزهر من جديد. الأسبوع المغربي ليس مجرد عادة عابرة، بل صورة من صور التضامن العائلي المغربي، وذاكرة صغيرة تولد مع كل طفل، وتكبر معه دون أن يشعر، وحين تمر السنوات يكبر ذلك الطفل وهو لا يتذكر تلك المناسبة، لكن الصور والحكايات والزغاريد التي حفظتها الأمهات تبقى شاهدة على أول احتفال أقامه له الوطن الصغير العائلة. كذا يظل طقس أسبوع واحدا من الجواهر الدافئة التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث لا يقاس بعمر العادة بل بما تتركه من محبة في القلوب. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
14: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية
16: ريم راديو،
10: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
14: الخبر من المصدر.
5: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة الخامسة من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
17: كاين ورشات ديال الطين، ديال الأرجيل، كاين حتى واحد الفرقة ديال الرقص الإفريقي باش تخلي العائلات والأطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد الإكسبيريونس كاملين.
18: شاك ورشة كنوجد لها لو تروك ديالها، بحال هكا كاين الكولورياج، لا بانتور سو بو، كاين الأرجيل، الأطفال كيتفاعلوا معنا مزيان، كنعلمهم أي ورشة كنعطيوها اليوم كيردوها لنا مزيان وكيمشيو فرحانين.
5: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: جرى بجرادة تدشين مركز إقليمي مندمج للترويض الطبي بكلفة إجمالية ناهزت 2.65 مليون درهم، وذلك في إطار تخليد الذكرى 21 لإعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويروم هذا المشروع تقريب وتجويد العرض الصحي الموجه لساكنة تفوق 103,000 نسمة، لا سيما نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
19: هذا المركز يعتبر ركيزة أساسية في العرض الصحي، بالإضافة إلى أيضا واحد المؤسسة اللي غادي تجود العرض الصحي بالإقليم ككل، وخاصة مؤسسات الرعاية الطبية الاجتماعية. هذا المركز يتوفر على مجموعة من التخصصات الأساسية للترويض، ليس فقط الترويض الطبي وإنما مجموعة من التخصصات الموازيه النفسانيه الحركيه بالاضافه الى تصحيح وتقويم البصر وتقويم النطق.
16: وهاد البنايه كتعتبر تعزيز الخدمات المقدمه والبنيات الاستقبال المقدمه للفئات الهشه. وهذا المركز هذا هو كيتعتبر مركز نموذجي بالاقليم، كيتوفر على مجموعه من التجهيزات واحد

0: تسولات غزيل.
1: مختلف هذه المشاريع تجسد فلسفة أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع الاستثمار في الرأس المال البشري ودعم الأجيال الصاعدة في صلب أولوياتها مع إيلاء عناية خاصة للنساء والأطفال في وضعيتها الشاشة لا سيما بالوسط القروي.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: تم تدشين مركز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعيتها الشاشة، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويهدف هذا المركز المنجز في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لمواكبة الأشخاص في وضعيتها الشاشة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي للنساء في وضعيات صعبة مع توفير فضاء للاستماع والمواكبة النفسية وإعادة بناء الذات.
4: كان لاحظنا بأنه كانت هناك مشكل ديال النساء بدون مأوى، ما كانش أماكن كثيرة اللي موجودة باش يمكن لها يعني تعاون هذه الفئة من ما جوه الشريحة من الساكنة واللي ما عندهاش سكنة في الحقيقة. دونك قررنا باش نديرو ديك الساعة مركز، حولناه المركز ديال الإيواء بالنسبة لهاد النساء بدون مأوى. ثم جات الفكرة من ساعة الجائحة وكنا كنفكروا علاش ما نعملوش يعني مركز كهذا، وبفضل يعني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استطعنا باش يمكننا نديروا هذا المركز.
5: هذا المركز اللي كي الطاقة الاستيعابية ديالو، هي ماشي الطاقة الاستيعابية ديالو، ولكن دابا تقريبا عندنا 91 امرأة اللي مفرقين على 3 ديال الورشات. هذه الورشات التكوينية اللي كياخذوا منها الدبلوم من التعاون الوطني اللي هي الحلاقة والتجميل، طبخ ولاباتيسري يعني طبخ الحلويات وفي صالة وخياطة، وبالموازات معهم كاين أنشطة موازية اللي هي لانفورماتيك، كاين ورشة ديال الرسم. هاد لانفورماتيك كان نخدموا معهم طرق باش ملي يشدوا الدبلوم ديالهم كيفاش يعرفوا مثلا يبيعوا المنتوج ديالهم واخا المرأة تكون جالسة غير في الدار، تخدموا معهم دي كوتش اللي هما مختصين. ورشة ديال الرسم كيشتو قبيلة، ورشة ديال الرسم كيفرغوا فيها كاع دوك المشاكل النفسية اللي عندهم.
1: ويأتي تدشين هذا المركز في إطار سلسلة من الأنشطة المنظمة بسيد البرنوسي بمناسبة الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المحتفى بها هذه السنة تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرافعة للإدماج والمشاركة في خدمة تعزيز التنمية البشرية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.

0: نتنوه بهذه المبادرة لأنها جات في الوقت المناسب، لأن خصوصا أن الأطفال أو الشباب بصفة عامة أنهم توجهوا لهذه الألعاب الإلكترونية، وكنشوف بأن هذه المبادرة ديال المعرض أنها باب المعرفة على كل ما كيروج على ما هو ألعاب إلكترونية. كنوجه الشباب أو الأطفال بأنهم ياخذوا هذه الألعاب الإلكترونية في الصالح الإيجابي وتحت المراقبة، ولما لا أن هذوك المقاولات ديال الشباب اللي كيتوفروا على كفاءات أنهم يأثروا هذه الأطفال ديالنا في اتجاه الصحيح
1: فكريا، أنه كيحسن الإبداع للشخص، وقدو نقولوا أنه كيحسن الذاكره، كيحسن لا كونسونطراسيون ديال لا بيرسون. مجموعه شريحه كبيره من الشباب ولا من الاطفال كيلتجؤوا لهذ الالعاب الالكترونيه، دونك هي في حد ذاتها ميزه بالنسبه تحسسها للمغرب. يكون عندنا معرض هنايا، دونك اول حاجه غيكون استثمار من شركات اجنبيه داخل المغرب، وغيكون خلق فرص عمل بالنسبه للمغاربه اللي كاينين هنايا، ولما لا تصدير، زعما انها تكون انتاج شخصي هنايا في المغرب وتصدير ديالو للعالم الخارجي.
2: شفت واحد التصريح ديال وزير الثقافه تيقول انه حنا غنشجعوا هذا النوع ديال الصناعه، هذا النوع ديال الصناعه، وهو سماها بالجيمين. اعتقد انه هو هذا هو هذه الفكره الاساسيه اللي متفقين عليها في العالم، تنعت هذه الصناعات ديال الالعاب والصناعه بهذا الشكل. هذا هو الجيمين. انا تنظن انه هو اولا الموقع

0: كبديل هذه المقاولات، لان كاين مقاولات في المغرب وكاين مبدعين ديزانفوغرافيست وكاين مهندسين وكاين شباب اللي مهتمين بهذا الميدان هذا، خص التشجيع ديالهم دي تعاون الشباب انه يفجروا الابداعات ديالهم. والمساله الثانيه انها تخلق حتى فرص ديال الشغل.
1: بين المؤهلات ولي كومبيتونس اللي خص يكونوا عند السيد باش ينتج واحد اللعبه الكترونيه، اول حاجه خص يكون ضالع بما يسمى بالتنميه المعلوماتيه والديفلوبمون انفورماتيك، وكذلك حتى ديفلوبمون ديجيتال، ويكون عندهم مجموعه ديال لي لونغاج دو بروغراماسيون منها جافا جافا سكريبت، ويعرف كيفاش انه يدخل بعدا يدير الفورماسيون في هذا الدومين ديال لانفورماسيون اوتوماتيك. يعني لانفورماتيك اونتر بارونتيز هي لانفورماسيون اوتوماتيك، وفي نفس الوقت ديجيتال، لان ديجيتال راه بوحدو حتى هو فهمتيني، ويتعلم شويه غادي يولي بشويه بشويه حتى هو كيبروغرامي واحد اللعبه، حتى ابخي كيولي اكسبير. يعني ماشي غادي يجي بين ليله وضحاها يولي واحد خبير ولا يولي كيعرف كيفاش ينتج اللعب.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
3: أعلنت الرئاسة الكورية مؤخرا الاتفاق على إحداث حرم جامعي مخصص للذكاء الاصطناعي في سيول، بهدف تعزيز التعاون بين المجموعة الأمريكية والباحثين والمهندسين والنظام البيئي المحلي للشركة الناشئة. جاء هذا الإعلان عقب لقاء بين الرئيس الكوري والمدير العام لشركة جوجل ديب مايند. وفي إطار هذه المبادرة، وقعت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية مذكرة تفاهم مع جوجل ديب مايند لتطوير التعاون في مجال الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي في إطار البرنامج كاي مونشوت التي أطلق في أوائل مارس الماضي، ويهدف إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتسريع البحث العلمي ومواجهة التحديات الوطنية الكبرى وتعزيز القدرة التنافسية التكنولوجية للبلاد. وبحسب وكالة يونهاب الكورية للأنباء، تخطط جوجل لافتتاح هذا المرفق بحلول نهاية العام الحالي، وسيكون أول حرم جامعي للذكاء الاصطناعي تابع للمجموعة في كوريا.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
5: بمدينة تمارا تم تتويج الفائزين بالبطولة الوطنية للرياضة المدرسية الخاصة بالمكفوفين في دورتها 15 برسم الموسم الرياضي 2025-2026، وذلك في إطار البرامج الرياضية المسطرة لفائدة التلاميذ المكفوفين وضعاف البصر للمعاهد التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للمياء الصلحة.
6: تعتبر المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب الرياضة ركيزة من أهم الركائز الأساسية لإدماج المكفوفين وضعاف البصر، ذلك أنه من خلالها يبرز الكفيف محضراته وكفاءاته الرياضية، تزيد من شخصيته وتقويه لتسهيل اندماجه داخل المجتمع.
5: هذا اليوم تميز بإجراء المباراتين النهائيتين في كرة الهدف والتي جمعت في فئة الشابات كلا من فريق معهد فاس ومعهد بني ملال، وانتهت بفوز معهد فاس 10-4، وجمعت في فئة الشبان فريق معهد الدار البيضاء ومعهد تارودانت، وانتهت بفوز فريق هذا الأخير 12 مقابل 8.
7: يشرف على هاد الرياضة واحد مجموعة ديال الأطور تبع هاد التعليم، وهي أطور اللي عندها طبعا تكوين واستطعت أنها تطور نفسها في هذا المجال الرياضي ديال المكوفين، والحمد لله المسار ديالها مع هاد التلاميذ مسار جيد وممتاز، واستطعوا أنهم يخلقوا واحد المجال واحد الجو رائع داخل المعهد على أساس أنه يستقطبوا أكثر عدد من التلاميذ لممارسة الرياضة.
5: توزيع الميداليات والكؤوس على الفرق الثلاث الأولى في رياضات كرة القدم لضعاف البصر والدومينو وكرة الهدف يأتي في سياق تنظيم المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب المحطة الختامية من البطولة بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين بتمارة.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: غيم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو. غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: خلال اختتام أشغال المؤتمر الدولي العاشر حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات المنظم بمراكش تحت شعار الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، تم الإعلان عن إطلاق منصة للتعاون بين المغرب وبلدان أمريكا اللاتينية مخصصة لحقوق الإنسان والتحديات الناشئة تحت اسم جسور الجنوب العالمي. إضفاء الطابع الرسمي على هذه المبادرة تم من خلال إعلان مشترك وقعته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش ورئيس أكاديمية الريادة في التكوين المتقدم أنطونيو سوريلا إلى جانب باقي المشاركين في هذا اللقاء.
8: هذه المنصة ستكون مفتوحة إلى دول أخرى ليكون لدول الجنوب دورا، لا أقول حاسما لكن دورا مؤثرا في حيث إثارة الأثر السلبي الذي أثاره السادة والسيدات المشاركات من الأثر من الفضاء الرقمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الاختيار الحر للمواطن وللمواطنة خلال عملية الانتخابات.
5: لقد أتيحت لنا نحن الأمريكيين والإسبان والمغاربة فرصة الحوار وبناء مسارات مناسبة وجسور عالمية من أجل تعزيز العلاقة بين الديمقراطية والذكاء الاصطناعي وتطويرها. هذه المنصة تهدف إلى تشجيع تبادل الخبرات بما يعزز حماية حقوق الإنسان في مواجهة التحديات الناشئة لا سيما المرتبطة بالتحولات الرقمية.
2: غيم راديو.
4: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: خلال اختتام أشغال المؤتمر الدولي العاشر حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات المنظم بمراكش تحت شعار الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، تم الإعلان عن إطلاق منصة للتعاون بين المغرب وبلدان أمريكا اللاتينية مخصصة لحقوق الإنسان والتحديات الناشئة تحت اسم جسور الجنوب العالمي. إضفاء الطابع الرسمي على هذه المبادرة تم من خلال إعلان مشترك وقعته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش ورئيس أكاديمية الريادة في التكوين المتقدم أنطونيو سوريلا إلى جانب باقي المشاركين في هذا اللقاء.
8: هذه المنصة ستكون مفتوحة إلى دول أخرى ليكون لدول الجنوب دورا، لا أقول حاسما لكن دورا مؤثرا في حيث إثارة الأثر السلبي الذي أثاره السادة والسيدات المشاركات من الأثر من الفضاء الرقمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الاختيار الحر للمواطن وللمواطنة خلال عملية الانتخابات.
5: لقد أتيحت لنا نحن الأمريكيين والإسبان والمغاربة فرصة الحوار وبناء مسارات مناسبة وجسور عالمية من أجل تعزيز العلاقة بين الديمقراطية والذكاء الاصطناعي وتطويرها. هذه المنصة تهدف إلى تشجيع تبادل الخبرات بما يعزز حماية حقوق الإنسان في مواجهة التحديات الناشئة لا سيما المرتبطة بالتحولات الرقمية.
4: الخبر من المصدر. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: تم بجامعة إيت إسحاق بإقليم خنيفرة تدشين المركز متعدد الوظائف للنساء في وضعية هشاشة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتروم هذه المنشأة الاجتماعية تعزيز البنية التحتية الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة والنهوض بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية صعبة لا سيما بالعالم القروي.
12: هذا مشروع تمرة من ثمرات ديال المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشاريع، ونظرا للأهمية اللي كتعطيها هذه المرحلة لدعم ومواكبة المرأة في مجال اجتماعي وفي مجال اقتصادي، تم إنجاز هذا المشروع على مساحة تقريبا 700 متر مربع بمبلغ يقارب 3 مليون درهم بشراكة مع الجامعة الترابية جامعة إسحاق التعاون الوطني وكذلك الجمعية المسيرة لهذا المركز. ويهدف هذا المشروع إلى دمج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، حيث يمكن تكوينها ودعمها في مجال ورشات ديال الحرف من الخياطة والطبخ والنسيج وكذلك تعلم المعلوميات يمكن يسهلها للولوج إلى سوق الشغل.
13: تأتي هذه البنية الاجتماعية كمنشأة يعني من أجل إدماج النساء في وضعية صعبة، يعني الإدماج السوسيو اقتصادي، خصوصا وأن المرأة القروية بحاجة لمثل هذه المراكز. كما قلت إذن هو ثمرة مجهود وتعاون وتنسيق بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا التعاون الوطني والجماعة إيت إسحاق، حيث أن المركز يحتوي على عدة يعني مرافق مهمة بالنسبة للمرأة كقاعة للبصرة والخياطة للحلاقة النسيج.
11: وتواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم خنيفرة تنزيل مشاريع ذات بعد اجتماعي واقتصادي خاصة تلك الرامية إلى دعم النساء والفتيات في وضعية هشاشة وتمكينهن من الاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
4: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: كاليغرافي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: تم تدشين مركز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويهدف هذا المركز المنجز في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي للنساء في وضعية صعبة، مع توفير فضاء للاستماع والمواكبة النفسية وإعادة بناء الذات.
3: كان لاحظنا بانه كانت هناك مشكل ديال النساء بدون مأوى، ما كانش اماكن كثيره اللي موجوده باش يمكن لها يعني تعاون هذه الفئه من ما جوه الشريحه من الساكنه ولا اللي ما عندهاش سكنه في الحقيقه. دونك قررنا باش نديروا ديك الساعه مركز، حولناه لمركز ديال الايواء بالنسبه لهاد النساء بدون مأوى. تما جات الفكره من ساعه الجائحه، وكنا كنفكروا علاش ما نعملوش يعني مركز كهذا، وبفضل يعني المبادره الوطنيه للتنميه البشريه استطعنا باش يمكننا نديروا هذا المركز.
4: هذا المركز اللي كي الطاقه الاستيعابيه ديالو، هي ماشي الطاقه الاستيعابيه ديالو، ولكن دابا تقريبا عندنا 91 مرأة اللي مفرقين على 3 ديال الورشات. هذه الورشات التكوينيه اللي كياخذوا منها الدبلوم من التعاون الوطني، اللي هي الحلاقه والتجميل، طبخ ولاباتيسري يعني طبخ الحلويات، وفي صالة وخياطة. وبالموازات معهم كاين أنشطة موازية اللي هي لانفورماتيك، كاين ورشة ديال الرسم. هاد لانفورماتيك كان نخدموا معهم طرق باش ملي يشدوا الدبلوم ديالهم كيفاش يعرفوا مثلا يبيعوا المنتوج ديالهم، واخا المرأة تكون جالسة غير في الدار. تيخدموا معهم دي كوتش اللي هما مختصين. ورشة ديال الرسم كيشتو قبيلة، ورشة ديال الرسم كيفرغوا فيها كاع دوك المشاكل النفسية اللي عندهم.
2: ويأتي تدشين هذا المركز في إطار سلسلة من الأنشطة المنظمة بسيدي البرنوسي بمناسبة الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المحتفى بها هذه السنة تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرافعة للإدماج والمشاركة في خدمة تعزيز التنمية البشرية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: جرى بجرادة تدشين مركز إقليمي مندمج للترويض الطبي بكلفة إجمالية ناهزت 2.65 مليون درهم، وذلك في إطار تخليد الذكرى 21 لإعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويروم هذا المشروع تقريب وتجويد العرض الصحي الموجه لساكنة تفوق 103,000 نسمة، لا سيما نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
5: هذا المركز يعتبر ركيزة أساسية في العرض الصحي، بالإضافة إلى أيضا واحد المؤسسة اللي غادي تجود العرض الصحي بالإقليم ككل، وخاصة مؤسسات الرعاية الطبية الاجتماعية. هذا المركز يتوفر على مجموعة من التخصصات الأساسية للترويض، ليس فقط الترويض الطبي وإنما مجموعة من التخصصات الموازية النفسانية الحركية بالإضافة إلى تصحيح وتقويم البصر وتقويم النطق.
6: وهاد البناية كتعتبر تعزيز الخدمات المقدمة والبنيات الاستقبال المقدمة للفئات الهشة. وهذا المركز هذا هو كيتعتبر مركز نموذجي بالإقليم، كيتوفر على مجموعة من التجهيزات واحد الهندسة معمارية كتمكن من الولوج جميع الخدمات الصحية بهذا المرفق. كذلك هذا اليوم كيشهد إعطاء انطلاقة ديال استغلال واحد الشبكة ديال الكهرباء بجامعة العوينات. وهذا المشروع هذا استفدت منه جامعتين كما قلنا جامعة العوينات وجامعة ولاد غزيل.
2: مختلف هذه المشاريع تجسد فلسفة وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع الاستثمار في الرأس المال البشري ودعم الأجيال الصاعدة في صلب أولوياتها، مع إلاء عناية خاصة للنساء والأطفال في وضعية هشاشة لا سيما بالوسط القروي.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
8: بمدينة تمارا تم تتويج الفائزين بالبطولة الوطنية للرياضة المدرسية الخاصة بالمكفوفين في دورتها 15 برسم الموسم الرياضي 2025-2026، وذلك في إطار البرامج الرياضية المسطرة لفائدة التلاميذ المكفوفين وضعاف البصر للمعاهد التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للمياء الصلحة.
9: تعتبر المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب الرياضة ركيزة من أهم الركائز الأساسية لإدماج المكفوفين وضعاف البصر، ذلك أنه من خلالها يبرز الكفيف محضراته وكفاءاته الرياضية، تزيد من شخصيته وتعويه لتسهيل اندماجه داخل المجتمع.
8: هذا اليوم تميز بإجراء المبارتين النهائيتين في كرة الهدف والتي جمعت في فئة الشابات كلا من فريق معهد فاس ومعهد بني ملال، وانتهت بفوز معهد فاس 10-4، وجمعت في فئة الشبان فريق معهد الدار البيضاء ومعهد تارودانت، وانتهت بفوز فريق هذا الأخير 12 مقابل 8.
10: يشرف على هاد الرياضة واحد الجموعة ديال الأطور تبع هاد التعليم، وهي أطور اللي عندها طبعا تكوين واستطعت أنها تطور نفسها في هذا المجال الرياضي ديال المكفوفين، والحمد لله المسار ديالها مع هاد التلاميذ مسار جيد وممتاز، واستطعوا أنهم يخلقوا واحد المجال واحد الجو رائع داخل المعهد على أساس أنه يستقطبوا أكثر عدد من التلاميذ لممارسة الرياضة.
8: توزيع الميداليات والكؤوس على الفرق الثلاث الأولى في رياضات كرة القدم لضعاف البصر والدومينو وكرة الهدف يأتي في سياق تنظيم المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب المحطة الختامية من البطولة بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين بتمارا.
1: أخبار المغرب والعالم.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر،
11: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
8: في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. هذه الحملة التي احتضنتها الغابة الحضرية بيرديكاريس المصنفة كموقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية، تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها حرائق الغابات.
12: نتواجد اليوم رفقة الوقاية المدنية والسلطة المحلية بالغابة من الغابات الحضرية بمدينة طنجة التي تعرف رصيد كبير للزوار والساكنة، وذلك من أجل تحسيس هؤلاء الزوار بخطورة حرائق الغابات، إضافة إلى تقديم شروحات حول أسباب اندلاع هذه الحرائق وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها عند نشوب أي حريق والتبليغ الآني فور حصوله.
8: هذه الحملة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز قيم المواطنة البيئية، بما يساهم في حماية الثروات الطبيعية والمحافظة على المنظومة الغابوية وضمان استدامتها.
1: الخبر من المصدر.
13: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: في تجربة تحتفي بجماليات التحول من الطبيعة إلى التعبير الفني، احتضنت مدينة الدار البيضاء الدورة الخامسة من البرنامج الثقافي المغرب أرض الثقافات تحت شعار من التراب إلى الفن.
14: كاين ورشات ديال الطين، ديال الأرجيل، كاين حتى واحد الفرقة ديال الرقص الإفريقي باش تخلي العائلات والأطفال اللي يندمجوا جميع ويجربوا هاد الإكسبيريونس كاملين.
15: شاك ورشة كنوجد لها لو تروك ديالها، بحال هكا كاينه الكولورياج، لا بانتور سو بو، كاينه الارجيل، الاطفال كيتفاعلوا معنا مزيان، كنعلمهم اي ورشة كنعطيوها اليوم كيردوها لينا مزيان وكيمشيو فرحانين.
8: هذه الدورة التي احتضنتها فيلا الفنون اقترحت على العائلات تجربة فنية وحسية غامرة تتمحور حول الطبيعة من خلال سلسلة من الورشات التفاعلية التي تشجع على التجريب ونقل المعارف والاكتشاف. نأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع وممارسة أنشطة مختلفة والاشتغال بالطين. هناك أشياء ممتعة كثيرة مثل كتابة الأمنية على التراب وأخذ الزهور الموجودة هنا والاشتغال بالطين والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة. المغرب أرض الثقافات يعد موعدا ثقافيا شهريا ينظم في آخر سبت من كل شهر بفيلا الفنون بالدار البيضاء إلى غاية يونيو المقبل، ويستهدف العائلات من خلال إبراز الثقافات والمهارات وأشكال التعبير الفني عبر ورشات ترفيهية وتربوية وتفاعلية.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن الرباط تشكل ضمن فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني أحد أبرز الفضاءات التي تستقطب اهتمام الزوار بالنظر إلى الدور المحوري الذي تطلع به في تدبير العمليات الأمنية الميدانية وضمان انسيابية حركة السير والتدخل السريع لمعالجة مختلف التدخلات الأمنية على مدار الساعة. القاعة تتيح تتبع الوضع الأمني بمختلف مناطق العاصمة بشكل لحظي، مما يضمن تحقيق التنسيق الفوري والفعال بين مختلف الوحدات والدوائر الأمنية المنتشرة ميدانيا. قاعة تدمج بين تكنولوجيات الاتصال الحديثة ونظم المراقبة بالفيديو.
6: هذه قاعدة قيادة وتنسيق تعتبر هي القلب النابض للعمل الأمني في أي ولاية أمنية، بغض النظر على مدى الرباط في أي ولاية أمنية، لأن هي اللي كتقوم بتدبير الأعمال النظامية اللي كتشوفوها، الأعمال النظامية الكبرى ذات الطابع الثقافي مثلا الموازين، ذات الطابع الرياضي مثلا لاكوب دافريك اللي دازت. إذن عندها واحد الدور محوري وجوهري لا محيد عنه.
5: الشروحات التي تقدم للزوار تعكس حجم التطور التكنولوجي واللوجستي الذي عرفته مصالح الأمن الوطني في مجال تدبير التدخلات الأمنية والأزمات، بما يعزز الإحساس بالأمن لدى المواطنين ويكرس مفهوم الشرطة المواطنة.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
8: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
9: واصل المكتب الوطني للصلاح البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل المراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
7: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
10: كاينة الوفرة المواشي يعني كاين الحولي وكاين جديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هذه المنطقه معروفه بالجديان. بالنسبه للثمن كاين الثمن مناسب، لان الجديان الثمن موافق
11: تبارك الله، كاين الكتيبه خير موجود تبارك الله، كل واحد العياده كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب الخير موجود، كاين الكتيبه كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود كلشي، الناس ان شاء الله غيعيدوا.
7: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
12: حل وفد مغربي هام بماناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنظمة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة الذي ينعقد ما بين 25 و27 مايو الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. كما يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالسيدة غلبة هي عن جهة الدخل وادي الذهب والسيد محمد أبا عن جهة العيون سقي الحمراء. وتشكل مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد منها البوليزار منذ عقود. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي الذي يطلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. وسيشكل اجتماع ماناغوا فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: غيم راديو.
3: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: خلال اختتام أشغال المؤتمر الدولي العاشر حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات المنظم بمراكش تحت شعار الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، تم الإعلان عن إطلاق منصة للتعاون بين المغرب وبلدان أمريكا اللاتينية مخصصة لحقوق الإنسان والتحديات الناشئة تحت اسم جسور الجنوب العالمي. إضفاء الطابع الرسمي على هذه المبادرة تم من خلال إعلان مشترك وقعته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش ورئيس أكاديمية الريادة في التكوين المتقدم أنطونيو سوريلا إلى جانب باقي المشاركين في هذا اللقاء.
13: هذه المنصة ستكون مفتوحة إلى دول أخرى ليكون لدول الجنوب دورا لا أقول حاسما لكن دورا مؤثرا في من حيث إثارة الأثر السلبي الذي أثاره السادة والسيدات المشاركات من الأثر من الفضاء الرقمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الاختيار الحر للمواطن وللمواطنة خلال عملية الانتخابات.
14: Los americanos, España.
15: لقد أتيحت لنا نحن الأمريكيين والإسبان والمغاربة فرصة الحوار وبناء مسارات مناسبة وجسور عالمية من أجل تعزيز العلاقة بين الديمقراطية والذكاء الاصطناعي وتطويرها. هذه المنصة تهدف إلى تشجيع تبادل الخبرات بما يعزز حماية حقوق الإنسان في مواجهة التحديات الناشئة لا سيما المرتبطة بالتحولات الرقمية.
16: إذاعة الأخبار المغربية
17: ريم راديو
16: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو
18: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: تم بجامعة إيت إسحاق بإقليم خنيفرة تدشين المركز متعدد الوظائف للنساء في وضعية هشاشة وذلك بمناسبة تخليد ذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتروم هذه المنشأة الاجتماعية تعزيز البنية التحتية الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة والنهوض بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية صعبة لا سيما بالعالم القروي.
20: هذا مشروع تمرة من ثمرات ديال المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للبشرية، ونظرا للأهمية اللي كتعطيها هذه المرحلة لدعم ومواكبة المرأة في مجال الاجتماعي وفي مجال الاقتصادي، تم إنجاز هذا المشروع على مساحة تقريبا 700 متر مربع بمبلغ يقارب 3 مليون درهم بشراكة مع الجامعة الترابية جامعة إسحاق التعاون الوطني وكذلك الجمعية المسيرة لهذا المركز. ويهدف هذا المشروع إلى دمج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة حيث يمكن تكوينها ودعمها في مجال ورشات ديال الحرف من الخياطة والطبخ والنسيج وكذلك تعلم المعلوميات يمكن يسهلها لولوج إلى سوق الشغل.
21: تأتي هذه البنية الاجتماعية كمنشأة يعني من أجل إدماج النساء في وضعية صعبة، يعني الإدماج السوسيو اقتصادي خصوصا وأن المرأة القروية بحاجة لمثل هذه المراكز. كما قلت إذن هو ثمرة مجهود وتعاون وتنسيق بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا التعاون الوطني والجماعة إيت إسحاق، حيث أن المركز يحتوي على عدة يعني مرافق مهمة بالنسبة للمرأة كقاعة للفصل والخياطة للحلاقة النسيج.
19: وتواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم خنيفرة تنزيل مشاريع ذات بعد اجتماعي واقتصادي خاصة تلك الرامية إلى دعم النساء والفتيات في وضعية هشاشة وتمكينهن من الاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
16: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
17: غيم راديو
16: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم
18: إذاعة الأخبار المغربية
17: ريم راديو
16: الأخبار على مدار الساعة.
19: تم تدشين مركز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويهدف هذا المركز المنجز في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي للنساء في وضعية صعبة، مع توفير فضاء للاستماع والمواكبة النفسية وإعادة بناء الذات.
0: كان لاحظنا بأنه كانت هناك مشكل ديال النساء بدون مأوى، ما كانش أماكن كثيرة اللي موجودة باش يمكن لها يعني تعاون هذه الفئة من ما جوهات الشريحة من السكينة ولا اللي ما عندهاش سكنة في الحقيقة. دونك قررنا باش نديرو ديك الساعة مركز، حولناه المركز ديال الإيواء بالنسبة لهذه النساء بدون مأوى. ثم جات الفكرة من نساء الجائحة، وكنا كنفكروا علاش ما نعملوش يعني مركز كهذا، وبفضل يعني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استطعنا باش يمكننا نديروا هذا المركز.
6: هذا المركز اللي كي الطاقة الاستيعابية ديالو، هي ماشي الطاقة الاستيعابية ديالو، ولكن دابا تقريبا عندنا 91 مرأة اللي مفرقين على 3 ديال الورشات. هذه الورشات التكوينيه اللي كياخذوا منها الدبلوم من التعاون الوطني، اللي هي الحلاقة والتجميل، طبخ ولاباتيسري يعني طبخ الحلويات، وفي صالة وخياطة. وبالموازات معهم كاينين أنشطة موازية اللي هي لانفورماتيك، كاين ورشة ديال الرسم. هاد لانفورماتيك كان نخدموا معهم طرق باش ملي يشدوا الدبلوم ديالهم كيفاش يعرفوا مثلا يبيعوا المنتوج ديالهم، واخا المرأة تكون جالسة غير في الدار. تيخدموا معهم دي كوتش اللي هما مختصين. ورشة ديال الرسم كيشتو قبيلة، ورشة ديال الرسم كيفرغوا فيها كاع دوك المشاكل النفسية اللي عندهم.
19: ويأتي تدشين هذا المركز في إطار سلسلة من الأنشطة المنظمة بسيد البرنوسي بمناسبة الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المحتفى بها هذه السنة تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرافعة للإدماج والمشاركة في خدمة تعزيز التنمية البشرية.
17: غيم راديو.
18: أخبار المغرب والعالم.
22: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
17: ريم راديو.
18: أخبار المغرب والعالم.
19: جرى بجرادة تدشين مركز إقليمي مندمج للترويض الطبي بكلفة إجمالية ناهزت 2.65 مليون درهم، وذلك في إطار تخليد الذكرى 21 لإعطاء انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويروم هذا المشروع تقريب وتجويد العرض الصحي الموجه لساكنة تفوق 103,000 نسمة، لا سيما نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
23: هذا المركز يعتبر ركيزة أساسية في العرض الصحي، بالإضافة إلى أيضا واحد المؤسسة اللي غادي تجود العرض الصحي بالإقليم ككل، وخاصة مؤسسات الرعاية الطبية الاجتماعية. هذا المركز يتوفر على مجموعة من التخصصات الأساسية للترويض، ليس فقط الترويض الطبي وإنما مجموعة من التخصصات الموازية النفسانية الحركية، بالإضافة إلى تصحيح وتقويم البصر وتقويم النطق.
24: وهذه البناية كتعتبر تعزيز الخدمات المقدمة والبنيات الاستقبال المقدمة للفئات الهشة، وهذا المركز هذا هو كيتعتبر مركز نموذجي بالإقليم، كيتوفر على مجموعة من التجهيزات، واحد الهندسة معمارية كتمكن من الولوج جميع الخدمات الصحية بهذا المرفق. كذلك هذا اليوم كيشهد إعطاء انطلاقة ديال استغلال واحد الشبكة ديال الكهرباء بجامعة العوينات، وهذا المشروع هذا استفدت منه جماعتين كما قلنا، جامعة العوينات وجامعة ولاد غزيل.
22: مختلف هذه المشاريع تجسد فلسفة أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضع الاستثمار في الرأس المال البشري ودعم الأجيال الصاعدة في صلب أولوياتها مع إيلاء عناية خاصة للنساء والأطفال في وضعية هشاشة لا سيما بالوسط القروي.
2: غيم راديو.
18: الخبر من المصدر.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بمدينة تمارا تم تتويج الفائزين بالبطولة الوطنية للرياضة المدرسية الخاصة بالمكفوفين في دورتها 15 برسم الموسم الرياضي 2025-2026، وذلك في إطار البرامج الرياضية المسطرة لفائدة التلاميذ المكفوفين وضعاف البصر للمعاهد التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للمياء الصلح.
8: تعتبر المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب الرياضة ركيزة من أهم الركائز الأساسية لإدماج المكفوفين وضعاف البصر، ذلك أنه من خلالها يبرز الكفيف محضراته وكفاءاته الرياضية، تزيد من شخصيته وتقويه لتسهيل اندماجه داخل المجتمع.
5: هذا اليوم تميز بإجراء المبارتين النهائيتين في كرة الهدف والتي جمعت في فئة الشابات كلا من فريق معهد فاس ومعهد بني ملال، وانتهت بفوز معهد فاس 10-4، وجمعت في فئة الشبان فريق معهد الدار البيضاء ومعهد تارودانت، وانتهت بفوز فريق هذا الأخير 12 مقابل 8.
9: يشرف على هاد الرياضة واحد الجموعة ديال الأطور.
2: غيم راديو.
18: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترينت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 27-97. رئيس الحكومة عز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء. بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يسلط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه القارة. إلى التفاصيل. جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 27-97 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
25: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 27-97 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها، وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
10: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالعيون أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون سقي الحمراء، لتصبح بذلك الجهة الرابعة التي تشهد إطلاق هذا الورش الذي يشكل أحد الأعمدة المركزية للإصلاح العميق الذي تباشره الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. لنستمع.
3: هذه برنامج يعني ملكي ديال الصحة باش تعود تعطاه الإمكانيات الكبيرة بعد ما الحمد لله كتعرفوا بأنه وجدوا واحد العدد ديال السبيطارات هنا الموجودين في العيون، وكاين كذلك السياشي اللي هو في طور إنجاز واللي غادي يكمل في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. والحكامة هي شيء جد مهم، أنه تكون واحد الحكامة جيدة وتكون يعني في المنطقة وفي الجهة، فهذا تعطته إمكانيات لهم أنه فهد باش يكون واحد الحكمة اللي هي أوتونوم هنا في المنطقة، وغادي يأخذوا القرارات ديالهم ديال الصحة. الحمد لله الصحة كتحسن، لأنه إلا كتعرفوا العدد ديال الأطباء بالنسبة للأطباء اللي هما في التكوين الآن واللي غادي يكونوا يعني في الجهة ديال العيون، غادي يتضربوا في خمسة المرات في 2030، وهذا الشيء غادي في الطريق ديالو والتكوين غادي فيه ان شاء الله. العدد ديال لي سبيسياليتي يعني الميدسان اللي كيخرجوا من لي سبيسياليتي

0: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا. السيد بوريطة أوضح في كلمة خلال هذا اللقاء أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي معرض تطرقه لسياسة الانتماء، أبرز الوزير أن المملكة تعتبر إفريقيا ليس مجرد فضاء مجاور أو خيار استراتيجي ظرفي، بل انتماء كامل وراسخ، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، احتضنت المحطة التجريبية المرشوش بإقليم الخميسات يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة البذرية والأمن الغذائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: شهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
2: ضمن أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
3: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بالتقديم دياله اللي هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي كتمكن كنا من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد وبدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
1: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة، وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
0: في خبر آخر، أفاد تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا لعام 2025 أن المغرب تجاوز جنوب إفريقيا ليصبح أول اقتصاد صناعي في القارة الإفريقية. وأوضح التقرير أن هذا الأداء يعزى إلى ارتقاء مستدام في القيمة الصناعية وتنويع الصادرات واعتماد سياسة صناعية قوية وناجعة. ويقدم التقريران الصورة الأكثر تفصيلا حتى الآن للبلدان الأسرع تصنيعا والوجهات الجاذبة للاستثمارات والقيمة المضافة الناتجة التي تظل داخل القارة. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم سنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
4: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة

0: سلامتي طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية، لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائق السيارات السياحية إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشددت الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبق لمسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بإحكام مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها، خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
1: ومع اقتراب هذه المناسبة الدينية، تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. لنتابع.
2: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحذ السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
3: حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كي تجي العشر أيام من الأخر كي بغيت تروج شوية باش تطور الحركة العيد.
2: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين، والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
4: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي، كتخلط الوقيتة كنشري ونجيب هنا، وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتمن بثمنها والجلبانة بثمنها وكل وحدة بثمنها، والترويج راه على كل شيء.
5: مولاي شباب كل شيء كاين الترويج، وكتحرك مول الفاخرية كل شوية مول الشوايات، وهذا كتشوف السوق دابا راه تشوف ديال الترويج، كون ما كان سعيد ما غادي يكونش الترويج، هذه هي كل شوية هذه شوية وغادي القضية، قال لك كلوا وكل خوك.
2: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
1: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اليورانيوم الإيراني المخصب يجب إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو التخلص منه في عين المكان تحت إشراف دولي، وذلك في إطار اتفاق محتمل مع طهران. وكتب الرئيس ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي ثروت سوشال أن اليورانيوم المخصب سيتم إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو أن يتم إتلافه في عين المكان أو في موقع آخر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمهورية إيران الإسلامية. وأوضح رئيس السلطة التنفيذية الأمريكية أن هذه العملية يجب أن تتم بحضور الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو ما يعادلها لتوثيق هذه العملية وهذا الحدث. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أكادير ب5 أهداف دون رد، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8 أهداف مقابل هدف واحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: ريم راديو، الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بطنجة إطلاق حملة تحسيسية للتوعية بمخاطر حرائق الغابات. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، عرض وفير بسوق سبت لودايا ومتسوقون يبحثون عن الأضحية المناسبة. وبخنيفرة تنظيم الدورة 11 للمهرجان الدولي للقصة القصيرة. في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. لنتابع.
7: في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. هذه الحملة التي احتضنتها الغابة الحضرية بيرديكاريس المصنفة كموقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية، تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها حرائق الغابات.
8: نتواجد اليوم رفقة الوقاية المدنية والسلطة المحلية بالغابة من الغابات الحضرية بمدينة طنجة التي تعرف ارتياد كبير للزوار والساكنة، وذلك من أجل تحسيس هؤلاء الزوار بخطورة حرائق الغابات، إضافة إلى تقديم شروحات حول أسباب اندلاع هذه الحرائق وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها عند نشوب أي حريق والتبليغ الآني فور حصوله.
7: هذه الحملة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز قيم المواطنة البيئية بما يساهم في حماية الثروات الطبيعية والمحافظة على المنظومة الغابوية وضمان استدامتها.
1: على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، شهد سوق سبت لودايا بإقليم مولى يعقوب حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بفاس محمد منصور.
9: كيتوفر إقليم مولى يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307,000 رأس من أغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95%، أي ما يناهز 286,000 رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعاتية، وهذه الأسواق هي فيها سلالات ديال خصوصا تيم حضيت اللي كيسميوه البلقية، كذلك سلالات السردي، سلالات الدمان وسلالات بنيقيل. إذن هذه الحمد لله الأسواق فيها الوفرة والأثمنة هي متوفرة بالنسبة لجميع الشرائح ديال المواطنين.
1: نظمت بخنيفرة فعاليات الدورة 11 للمهرجان الدولي للقصة القصيرة التي تنظمها جمعية الأنصار للثقافة تحت شعار الإبداع الفني سحر لغوي وتحرير إنساني. وتنظم هذه التظاهرة الثقافية بدعم من جامعة خنيفرة وبشراكة مع المديرية الجهوية للثقافة بجهة بني ملال خنيفرة ومركز الأبحاث السينمائية والدراسات الثقافية بالمغرب في إطار تعزيز الحركية الثقافية بالمدينة وإتاحة فضاء للتبادل والتواصل بين المبدعين والمهتمين بالقصة القصيرة والنقد الأدبي. ويشارك في هذه التظاهرة الثقافية عدد من المبدعين والمبدعات والنقاد من مختلف جهات المملكة إلى جانب مشاركين في بلدان عربية، بما يعزز مكانة هذا الموعد الثقافي ضمن المشهد الأدبي الوطني والعربي. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترينت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. رئيس الحكومة عز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء. وبمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يسلط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه القارة. إلى التفاصيل. جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
0: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها. وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
1: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالعيون أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء لتصبح بذلك الجهة الرابعة التي تشهد إطلاق هذا الورش الذي يشكل أحد الأعمدة المركزية للإصلاح العميق الذي تباشره الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. لنستمع.
11: هذه برنامج يعني ملكي ديال الصحة باش تعود تعطاه الإمكانيات الكبيرة بعدما الحمد لله كتعرفوا بأنه وجدوا واحد العدد ديال السبيطارات هنا الموجودين في العيون، وكاين كذلك السياشي اللي هو في طور إنجاز واللي غادي يكمل في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. والحكامة هي شيء جد مهم أنه تكون واحد الحكامة جيدة وتكون يعني في المنطقة وفي الجهة، فهذا تعطته إمكانيات لهم أنه في هذا باش يكون واحد الحكمة اللي هي أوتونوم هنا في المنطقة وغادي ياخذوا القرارات ديالهم ديال الصحة. الحمد لله الصحة كتحسن، لأنه إلا كتعرفوا العدد ديال الأطباء بالنسبة للأطباء اللي هما في التكوين الآن واللي غادي يكونوا يعني في الجهة ديال العيون غادي يتضربوا في خمسة 5 المرات في 2030، وهذا الشيء غادي في الطريق ديالو والتكوين غادي فيه ان شاء الله. العدد ديال لي سبيسياليتي يعني الميدسان اللي كيخرجوا من لي سبيسياليتي كانوا كيخرجوا 300 واحد في السنه، غادي يبداو يخرجوا 2000 واحد في السنه ابتداء من 2030. هذه كلها يعني تحسنات على النظام ديال الصحه، والتحسنات كيبدا من المسائل اللي كتهم لا غوفيرنونس وكتهم التسيير وكتهم يعني المجال الترابي، وباش يكون المجال الترابي هو سيد نفسه يعني في في في في هذا الميدان.
1: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا. السيد بوريطة أوضح في كلمة خلال هذا اللقاء أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي معرض تطرقه لسياسة الانتماء، أبرز الوزير أن المملكة تعتبر إفريقيا ليس مجرد فضاء مجاور أو خيار استراتيجي ظرفي، بل انتماء كامل وراسخ، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، احتضنت المحطة التجريبية المرشوش بإقليم الخميسات يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة البذرية والأمن الغذائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
12: شهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
13: قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
14: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بالتقديم ديالو اللي هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي كتمكن من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
12: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة، وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
1: في خبر آخر، أفاد تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا لعام 2025 أن المغرب تجاوز جنوب إفريقيا ليصبح أول اقتصاد صناعي في القارة الإفريقية. وأوضح التقرير أن هذا الأداء يعزى إلى ارتقاء مستدام في القيمة الصناعية وتنويع الصادرات واعتماد سياسة صناعية قوية وناجعة. ويقدم التقريران الصورة الأكثر تفصيلا حتى الآن للبلدان الأسرع تصنيعا والوجهات الجاذبة للاستثمارات والقيمة المضافة الناتجة التي تظل داخل القارة. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم سنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية لسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
0: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية، لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى التحلي بروحي المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشدد الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبقي لمسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بأحكام، مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
1: ومع اقتراب هذه المناسبة الدينية، تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. لنتابع.
2: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية، تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
3: حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كي جيت 10 ايام الاخره كي بغيت تروج شويه باش تدور الحركه العيد.
2: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين، والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
4: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي، كتخلط لوقيته كنشري ونجيب هنا، وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتبن بثمنها والجلبانه بثمنها وكل وحده بثمنها، والترويج راه على كل شيء.
5: مولا شباب كل شيء كاين الترويج، وكتحرك مول الفاخريه كل شويه مول الشوايه، وهذا كتشوف السوق دابا راه نشوف ديال الترويج، كون ما كانش ما غادي يكونش الترويج، هذه هي كل شويه هذه شويه وغادي القضيه، قال لك كلوا وكل خوك.
2: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
1: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اليورانيوم الإيراني المخصب يجب إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو التخلص منه في عين المكان تحت إشراف دولي، وذلك في إطار اتفاق محتمل مع طهران. وكتب الرئيس ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي ثروت سوشيال أن اليورانيوم المخصب سيتم إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو أن يتم إتلافه في عين المكان أو في موقع آخر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمهورية إيران الإسلامية. وأوضح رئيس السلطة التنفيذية الأمريكية أن هذه العملية يجب أن تتم بحضور الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو ما يعادلها لتوثيق هذه العملية وهذا الحدث. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أكادير ب5 أهداف دون رد، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8 أهداف مقابل هدف واحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
15: قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن الرباط تشكل ضمن فعاليات الدورة 7 لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني أحد أبرز الفضاءات التي تستقطب اهتمام الزوار بالنظر إلى الدور المحوري الذي تطلع به في تدبير العمليات الأمنية الميدانية وضمان انسيابية حركة السير والتدخل السريع لمعالجة مختلف التدخلات الأمنية على مدار الساعة. القاعة تتيح تتبع الوضع الأمني بمختلف مناطق العاصمة بشكل لحظي، مما يضمن تحقيق التنسيق الفوري والفعال بين مختلف الوحدات والدوائر الأمنية المنتشرة ميدانيا. قاعة تدمج بين تكنولوجيات الاتصال الحديثة ونظم المراقبة بالفيديو.
16: هذه قاعة قيادة وتنسيق تعتبر هي القلب النابض للعمل الأمني في أي ولاية أمنية، بغض النظر على مدينة الرباط في أي ولاية أمنية، لأن هي اللي كتقوم بتدبير الأعمال النظامية اللي كتشوفوها، الأعمال النظامية الكبرى ذات الطابع الثقافي مثلا الموازين، ذات الطابع الرياضي مثلا لاكوب دافريك اللي دازت. إذن عندها واحد الدور محوري وجوهري لا محيدان.
15: الشروحات التي تقدم للزوار تعكس حجم التطور التكنولوجي واللوجستي الذي عرفته مصالح الأمن الوطني في مجال تدبير التدخلات الأمنية والأزمات، بما يعزز الإحساس بالأمن لدى المواطنين ويكرس مفهوم الشرطة المواطنة.
10: غيم راديو. الخبر من المصدر.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: حل وفد مغربي هام بماناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنظمة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة، الذي ينعقد ما بين 25 و27 مايو الجاري. ويضم هذا الوفد الذي يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. كما يشارك في هذا المؤتمر بدعوة من رئيسة لجنة 24 ولسنة 8 على التوالي منتخبان محليان عن الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بالسيدة غلبة هي عن جهة الدخل وادي الذهب والسيد محمد أبا عن جهة العيون سقي الحمراء. وتشكل مشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في هذا المؤتمر الإقليمي للجنة 24 منذ سنة 2019 قطيعة مع الدعوة الحصرية التي كانت تستفيد منها البوليزار منذ عقود. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي، الذي يطلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي. وسيشكل اجتماع ماناغوا فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على آخر التطورات الإيجابية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، لا سيما في سياق المناقشات التي انخرطت فيها الأطراف الأربعة بفضل هذا القرار التاريخي رقم 2797.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هو سبيريت وآخرون، من 25 إلى 27 يونيو، لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوينت.
1: ريم راديو، ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترينت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. رئيس الحكومة عز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء. بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يسلط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه القارة. إلى التفاصيل. جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. اسماعيل مالكي والتفاصيل.
4: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة: إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها. وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
2: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالعيون أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون الساقية الحمراء، لتصبح بذلك الجهة الرابعة التي تشهد إطلاق هذا الورش الذي يشكل أحد الأعمدة المركزية للإصلاح العميق الذي تباشره الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. لنستمع.
5: هذه برنامج يعني ملكي ديال الصحة باش تعود تعطاه الإمكانيات الكبيرة بعدما الحمد لله كتعرفوا بأنه وجدوا واحد العدد ديال السبيطارات هنا الموجودين في العيون، وكاين كذلك السياشي اللي هو في طور إنجاز واللي غادي يكمل في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. والحكامة هي شيء جد مهم أنه تكون واحد الحكامة جيدة وتكون يعني في المنطقة وفي الجهة، فهذا تعطته إمكانيات لهم أنه فهد باش يكون واحد الحكمة اللي هي أوتونوم هنا في المنطقة وغادي يأخذوا القرارات ديالهم ديال الصحة. الحمد لله الصحة كتحسن، لأنه إلا كتعرفوا العدد ديال الأطباء بالنسبة للأطباء اللي هما في التكوين الآن واللي غادي يكونوا يعني في الجهة ديال العيون غادي يتضربوا في خمسة المرات في 2030، وهذا الشيء غادي في الطريق ديالو والتكوين غاديين فيه ان شاء الله. العدد ديال لي سبيسياليتي يعني الميدسان اللي كيخرجوا من لي سبيسياليتي كانوا كيخرجوا 300 واحد في السنه، غادي يبداو يخرجوا 2000 واحد في السنه ابتداء من 2030. هذه كلها يعني تحسنات على النظام ديال الصحه، والتحسنات كيبدا من المسائل اللي كتهم لا غوفيرنونس وكتهم التسيير وكتهم يعني المجال الترابي، وباش يكون المجال الترابي هو سيد نفسه يعني في في في في هذا الميدان.
2: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا. السيد بوريطة أوضح في كلمة خلال هذا اللقاء أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي معرض تطرقه لسياسة الانتماء أبرز الوزير أن المملكة تعتبر إفريقيا ليس مجرد فضاء مجاور أو خيار استراتيجي ظرفي، بل انتماء كامل وراسخ، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، احتضنت المحطة التجريبية المرشوش بإقليم الخميسات يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة البذرية والأمن الغذائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
6: شهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
7: ضمن أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
8: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بالتقديم ديالو اللي هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي كتمكن من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
6: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة، وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
2: في خبر آخر، أفاد تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا لعام 2025 أن المغرب تجاوز جنوب إفريقيا ليصبح أول اقتصاد صناعي في القارة الإفريقية. وأوضح التقرير أن هذا الأداء يعزى إلى ارتقاء مستدام في القيمة الصناعية وتنويع الصادرات واعتماد سياسة صناعية قوية وناجعة. ويقدم التقريران الصورة الأكثر تفصيلا حتى الآن للبلدان الأسرع تصنيعا والوجهات الجاذبة للاستثمارات والقيمة المضافة الناتجة التي تظل داخل القارة. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم سنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
4: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية، لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى التحلي بروحي المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشددت الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبق لمسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بأحكام، مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
2: ومع اقتراب هذه المناسبة الدينية تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. لنتابع.
9: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادي. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
10: حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كتجي 10 ايام الاخر كتبغي تروج شويه باش تطور الحركه العيد.
9: لا يقتصر هذا الرواج على تجاره مستلزمات الشواء بل يشمل ايضا بيع الكلاء واعلاف الماشيه وشحذ السكاكين والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبه الدينيه وتتيح للعديد من المهنيين فرصه تحقيق مداخيل اضافيه.
11: دائما كنجي هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي كتخلط لوقيته كنشري ونجيب هنا وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتمن بثمنها والجلبانه بثمنها وكل وحده بثمنها والترويج راه على كل شيء
12: مول يا شباب كل شيء كاين الترويج وكيتحرك مول الفاخريه كل شويه مول الشويات وهذا كتشوف السوق دابا راه نشوف ديال الترويج كما كان سعيد ما غادي يكونش الترويج هذه هي كل شويه هذه شويه وغادي القضيه قال لك كلوا وكل خوك.
9: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
2: دوليا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اليورانيوم الإيراني المخصب يجب إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو التخلص منه في عين المكان تحت إشراف دولي وذلك في إطار اتفاق محتمل مع طهران. وكتب الرئيس ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي ثروت سوشيال أن اليورانيوم المخصب سيتم إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو أن يتم إتلافه في عين المكان أو في موقع آخر وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمهورية إيران الإسلامية. وأوضح رئيس السلطة التنفيذية الأمريكية أن هذه العملية يجب أن تتم بحضور الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو ما يعادلها لتوثيق هذه العملية وهذا الحدث. في الرياضة توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أكادير 5 أهداف دون رد بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8 أهداف مقابل هدف واحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: سياسة مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
13: ريم راديو.
14: أسواق الأضاحي بإقليم الحسيمة تعرف إقبالا متزايدا في ظل وفرة العرض وتنوع السلالات المعروضة التي تلبي مختلف الأذواق والقدرة الشرائية، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة.
15: بالنسبة لعدد رؤوس الأغنام بإقليم الحسيمة يقدروا 181,389، أما رؤوس الأغنام المعروضة للذبح تقدر ب 73,800 رأس.
16: واصل المكتب الوطني للمصلحة البيطرية، مكتب السلامة الصحية التابع لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر شبكة من الأطباء البياطرة والمفتشين والتقنيين التابعين لها، تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة وتتبع الحالة الصحية للقطاع الوطني، وتشمل التدخلات عملية المراقبة الصحية داخل الضيعات وأسواق المشية ونقاط البيع.
14: الأسواق الأسبوعية بإقليم الحسيمة تتميز هذه السنة بوفرة في الأغنام والماعز مع جودة عالية، كما يرتقب أن يرتفع الطلب تدريجيا ليبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة المتبقية للعيد.
17: كاين الوفرة المواشي، يعني كاين الحولي وكاين الجديان، الخير موجود الحمد لله، وحنا هاد المنطقة معروفة بالجديان. بالنسبة للثمن كاين الثمن مناسب، الجديان الثمن موافق.
18: تبارك الله كاين الكتيبة، الخير موجود تبارك الله، كل واحد العيادة كل واحد كيدي على من كيمشي على جيبو، كل واحد شحال كيقدر على حسب، الخير موجود، كاين الكتيبة كاين الحولي كاين الجدي تبارك الله، كاين الخير موجود في البلاد ديالنا تبارك الله، كاين الخير موجود، كل شيء الناس إن شاء الله غيعيدوا.
14: وبالإضافة إلى العرض المحلي من الأغنام، يتميز إقليم الحسيمة بكونه نقطة عبور مهمة للأغنام القادمة من مناطق إنتاج أخرى مثل خنيفرة وبني ملال وأسطات وبرشيد والجهة الشرقية.
13: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
19: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
20: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
13: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترينت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. رئيس الحكومة عز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء. بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يسلط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه القارة. إلى التفاصيل، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
4: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها، وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
2: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالعيون أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون سقي الحمراء، لتصبح بذلك الجهة الرابعة التي تشهد إطلاق هذا الورش الذي يشكل أحد الأعمدة المركزية للإصلاح العميق الذي تباشره الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. لنستمع.
5: هذه برنامج يعني ملكي ديال الصحة باش تعود تعطاه الإمكانيات الكبيرة بعد ما الحمد لله كتعرفوا بأنه وجدوا واحد العدد ديال السبيطارات هنا الموجودين في العيون، وكاين كذلك السياشي اللي هو في طور إنجاز واللي غادي يكمل في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. والحكامة هي شيء جد مهم، أنه تكون واحد الحكامة جيدة وتكون يعني في المنطقة وفي الجهة، فهذا تعطته إمكانيات لهم أنه فهد باش يكون واحد الحكمة اللي هي أوتونوم هنا في المنطقة وغادي يأخذوا القرارات ديالهم ديال الصحة. الحمد لله الصحة كتحسن، لأنه إلا كتعرفوا العدد ديال الأطباء بالنسبة للأطباء اللي هما في التكوين الآن واللي غادي يكونوا يعني في الجهة ديال العيون غادي يتضربوا في خمسة المرات في 2030، وهذا الشيء غادي في الطريق ديالو التكوين غادي فيه ان شاء الله. العدد ديال لي سبيسياليتي يعني الميدسان اللي كيخرجوا من لي سبيسياليتي كانوا كيخرجوا 300 واحد في السنه، غادي يبداو يخرجوا 2000 واحد في السنه ابتداء من 2030. هذه كلها يعني تحسنات على النظام ديال الصحه، والتحسنات كيبدا من المسائل اللي كتهم لا غوفيرنونس وكتهم التسيير وكتهم يعني المجال الترابي، وباش يكون المجال الترابي هو سيد نفسه يعني في في في في هذا الميدان.
2: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة

0: في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي معرض تطرقه لسياسة الانتماء، أبرز الوزير أن المملكة تعتبر إفريقيا ليس مجرد فضاء مجاور أو خيار استراتيجي ظرفي، بل انتماء كامل وراسخ، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، احتضنت المحطة التجريبية المرشوش بإقليم الخميسات يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة البذرية والأمن الغذائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: شهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
2: ضمن أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
3: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بالتقديم ديالو اللي هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي كتمكن من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد وبدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
1: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة، وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
0: في خبر آخر، أفاد تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا لعام 2025 أن المغرب تجاوز جنوب إفريقيا ليصبح أول اقتصاد صناعي في القارة الإفريقية. وأوضح التقرير أن هذا الأداء يعزى إلى ارتقاء مستدام في القيمة الصناعية وتنويع الصادرات واعتماد سياسة صناعية قوية وناجعة. ويقدم التقريران الصورة الأكثر تفصيلا حتى الآن للبلدان الأسرع تصنيعا والوجهات الجاذبة للاستثمارات والقيمة المضافة الناتجة التي تظل داخل القارة. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم سنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل ملكي.
4: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية، لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطات الطرقية، كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى

0: التحلي بروحي المسؤولية واحترام قانون السيرة مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشددت الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياق لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبق لمسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بإحكام مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها، خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
1: ومع اقتراب هذه المناسبة الدينية، تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. لنتابع.
2: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادي. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
3: حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كي تجي 10 ايام الاخر كتبغي تروج شويه باش تطور الحركه العيد.
2: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
4: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي كتخلط لوقيته كنشري ونجيب هنا وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتبن بثمنها وجلبانة بثمنها وكل وحدة بثمنها والترويج راه على كل شيء.
5: مول يا شباب كل شيء كاين الترويج وكيتحرك مول الفاخرية كل شوية مول الشوايات وهذا كتشوف السوق دابا راه نشوف ديال الترويج كون ما كانش ما غادي يكونش الترويج هذه هي كل شوية هذه شوية وغادي القضية قال لك كولوا وكل خوك.
2: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
1: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اليورانيوم الإيراني المخصب يجب إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو التخلص منه في عين المكان تحت إشراف دولي، وذلك في إطار اتفاق محتمل مع طهران. وكتب الرئيس ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي ثروت سوشيال أن اليورانيوم المخصب سيتم إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو أن يتم إتلافه في عين المكان أو في موقع آخر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمهورية إيران الإسلامية. وأوضح رئيس السلطة التنفيذية الأمريكية أن هذه العملية يجب أن تتم بحضور الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو ما يعادلها لتوثيق هذه العملية وهذا الحدث. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أكادير 5 أهداف دون رد، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8 أهداف مقابل هدف واحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: نكثروا من المحتويات الهادفة اللي عندهم تأثير إيجابي على الناس وعلى المجتمع، ما عندنا ما نديروا حنايا بداك الشيء سلبي، وخصنا نكثروا من المحتويات الإيجابية اللي هي كتعكس على الهوية ديالنا وعلى القيمة ديالنا كمجتمع مغربي. الأساس اللي خصو يتعمل هو توعية الناس والمجتمع اللي عنده ولاده يشوف ولادهم فين كيتفرجوا ولا شنو كيشوفوا في لي ريزو سوسيو، ولا قاعد يحيدوا لهم التليفون. فمثلا واحد ولده في عمره 10 سنين 11 عام 12 عام ما خصوش يهز التليفون ديك الساعه، مازال غيت انفلوس داك الشيء سلبي يخرج عليه المحتويات السلبيه حيت هو ما عارفش ديك الساعه.
8: اول حاجه هي اننا حنايا نشوفوا راسنا شنو كنكونسوميو، نبداو من راسنا حنايا، واهم حاجه هي تقطعها. حاجه اللي بالنسبه ليا ما عندها حتى شي نافع، ولا بالعكس غادي تضرني اكثر ما غادي تنفعني، علاش غادي نتفرج فيها؟ وانا بالنسبه ليا المقاطعه سيت انك باسيف، ولكن عنده واحد لي في فريمون كبير بزاف. ومن مور ما انك تبدا براسك وانت تجنب المحتويات اللي دايرين بحال هكا، نقدروا نبداو بتوعيه الناس اللي صغر منا، خوتنا الصغار، ولادنا، حنا نوجهوهم شنو من الاحسن يتفرجوا فيه وشنو اللي ما يتفرجوش فيه. وما نساوش باللي راه حنايا المواضيع اللي كيطلعوا لينا راه حتى حنا كنقلبوا عليهم، لي زالغوريتم كيتبعوا لي زونفي ديالنا حنايا، دونك الا حنايا بعدنا منه لي زالغوريتم حتى هما غادي يبعدوا علينا.
9: نحاولوا نركزوا على المحتويات الهادفة بزاف، ومنها يعني كتم توعية الطبقات والفئات المجتمعية، ومن ناحية أخرى محاربة المحتويات الغير هادفة بما في ذلك طرق منها توعية المجتمعات بأن هذه المحتويات لا تصلح للمجتمع، لا بما أنها صراحة معارضة للقيام والمبادئ الإسلامية ديالنا. كنقترح أنه يكونوا يداروا برامج توعوية اللي تقدر توعي الإنسان بما هو سلبي وما هو إيجابي.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
11: خلال اختتام أشغال المؤتمر الدولي العاشر حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات المنظم بمراكش تحت شعار الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، تم الإعلان عن إطلاق منصة للتعاون بين المغرب وبلدان أمريكا اللاتينية مخصصة لحقوق الإنسان والتحديات الناشئة تحت اسم جسور الجنوب العالمي. إضفاء الطابع الرسمي على هذه المبادرة تم من خلال إعلان مشترك وقعته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش ورئيس أكاديمية الريادة في التكوين المتقدم أنطونيو سوريلا إلى جانب باقي المشاركين في هذا اللقاء.
12: هذه المنصة ستكون مفتوحة إلى دول أخرى ليكون لدول الجنوب دورا، لا أقول حاسما لكن دورا مؤثرا في من حيث إثارة الأثر السلبي الذي أثاره السادة والسيدات المشاركات من الأثر من الفضاء الرقمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الاختيار الحر للمواطن وللمواطنة خلال عملية الانتخابات.
11: لقد أتيحت لنا نحن الأمريكيين والإسبان والمغاربة فرصة الحوار وبناء مسارات مناسبة وجسور عالمية من أجل تعزيز العلاقة بين الديمقراطية والذكاء الاصطناعي وتطويرها. هذه المنصة تهدف إلى تشجيع تبادل الخبرات بما يعزز حماية حقوق الإنسان في مواجهة التحديات الناشئة لا سيما المرتبطة بالتحولات الرقمية.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
10: غيم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
10: غيم راديو.
6: غيم راديو. نشرة الأخبار على غيم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترينت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. رئيس الحكومة عز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء. وبمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يسلط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه القارة. إلى التفاصيل، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
0: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها، وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
1: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالعيون أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء، لتصبح بذلك الجهة الرابعة التي تشهد إطلاق هذا الورش الذي يشكل أحد الأعمدة المركزية للإصلاح العميق الذي تباشره الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. لنستمع.
13: هذه برنامج يعني ملكي ديال الصحة باش تعود تعطاه الإمكانيات الكبيرة بعد ما الحمد لله كتعرفوا بأنه وجدوا واحد العدد ديال السبيطارات هنا الموجودين في العيون، وكاين كذلك السياشي اللي هو في طور إنجاز واللي غادي يكمل في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. والحكامة هي شيء جد مهم، أنه تكون واحد الحكامة جيدة وتكون يعني في المنطقة وفي الجهة، فهذا تعطته إمكانيات لهم أنه فهد باش يكون واحد الحكمة اللي هي أوتونوم هنا في المنطقة وغادي يأخذوا القرارات ديالهم ديال الصحة. الحمد لله الصحة كتحسن، لأنه إلا كتعرفوا العدد ديال الأطباء بالنسبة للأطباء اللي هما في التكوين الآن واللي غادي يكونوا يعني في الجهة ديال العيون غادي يتضربوا في خمسة المرات في 2030، وهذا الشيء غادي في الطريق ديالو التكوين غادين فيه ان شاء الله. العدد ديال لي سبيسياليتي يعني الميدسان اللي كيخرجوا من لي سبيسياليتي كانوا كيخرجوا 300 واحد في السنه، غادي يبداو يخرجوا 2000 واحد في السنه ابتداء من 2030. هذه كلها يعني تحسنات على النظام ديال الصحه، والتحسنات كيبدا من المسائل اللي كتهم لا غوفيرنونس وكتهم التسيير وكتهم يعني المجال الترابي، وباش يكون المجال الترابي هو سيد نفسه يعني في في في في هذا الميدان.
1: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا. السيد بوريطة أوضح في كلمة خلال هذا اللقاء أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي معرض تطرقه لسياسة الانتماء أبرز الوزير أن المملكة تعتبر إفريقيا ليس مجرد فضاء مجاور أو خيار استراتيجي ظرفي، بل انتماء كامل وراسخ، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، احتضنت المحطة التجريبية المرشوش بإقليم الخميسات يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة البذرية والأمن الغذائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
14: شهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
15: ضمن أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
16: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بتقديم دياله اللي هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي كتمكن من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
14: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة، وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
1: في خبر آخر، أفاد تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا لعام 2025 أن المغرب تجاوز جنوب إفريقيا ليصبح أول اقتصاد صناعي في القارة الإفريقية. وأوضح التقرير أن هذا الأداء يعزى إلى ارتقاء مستدام في القيمة الصناعية وتنويع الصادرات واعتماد سياسة صناعية قوية وناجعة. ويقدم التقريران الصورة الأكثر تفصيلا حتى الآن للبلدان الأسرع تصنيعا والوجهات الجاذبة للاستثمارات والقيمة المضافة الناتجة التي تظل داخل القارة. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم سنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
0: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية، لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى التحلي بروح المسؤولين المسؤولية واحترام قانوني سيرة، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشددت الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبق لمسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بإحكام مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها، خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
1: ومع اقتراب هذه المناسبة الدينية، تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. لنتابع.
2: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحذ السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
3: حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كجيت عشرين من الخريك شوية تروج شوية بشتور حركة العيد.
2: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين، والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
4: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي كتخلط لقيتها كنشري ونجيب هنا وكنمشي للسواق والفصه بثمنها والتمن بثمنه والجلبانه بثمنه وكل وحده بثمنها والترويج راه على كل شيء
5: مناسبه كل شيء كاين الترويج وكتحرك مول الفاخريه كل شويه مول الشوايه وهاتا كتشوف السوق دابا راه تشوف هذا الترويج كما كان سعيد ما غادي يكونش الترويج هذه هي كل شويه هذا شويه وغادي القضيه قال لك كلوا وكل خوك.
2: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
1: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اليورانيوم الإيراني المخصب يجب إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو التخلص منه في عين المكان تحت إشراف دولي، وذلك في إطار اتفاق محتمل مع طهران. وكتب الرئيس ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي ثروت سوشيال أن اليورانيوم المخصب سيتم إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو أن يتم إتلافه في عين المكان أو في موقع آخر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمهورية إيران الإسلامية. وأوضح رئيس السلطة التنفيذية الأمريكية أن هذه العملية يجب أن تتم بحضور الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو ما يعادلها لتوثيق هذه العملية وهذا الحدث. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أكادير 5 أهداف دون رد، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8 أهداف مقابل هدف واحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: بالصويرة قدم الفنان محمد جبارة عمله الغنائي الجديد بعنوان للا مليكة مارفل ويذ مي، عمل يمزج بين موسيقى جناوة والروك بلمسة معاصرة. الأغنية تسلط الضوء على التراث اللامادي العريق لهذه المدينة الضاربة في القدم، والتي تعد مهد الذاكرة الجناوية ومصدرا حقيقيا لإلهام لا ينضب للعديد من الفنانين من مختلف أنحاء العالم.
17: Pourquoi j'ai choisi la Malika? Parce que l'esprit le plus sage des femmes de Taghnaouit. Ou puis la couleur de la couleur elle me dit il y a couleur من المخت الرومان لا كولور ديال الفلاسفه وديال وديال العلماء. علاش خدينا الصويره؟ الصويره هي المدينه كي ريبريزونت فريمون تاغناويت اللي العالم بيسير كيهضر عليها. واخا نبغيو شي نختاروا مدينه اخرى لا يمكن، صافي هذه هي طريقه هي فيها فريمون تاغناويت.
2: على المستوى البصري يتميز العمل بجمالية مفعمة بالألوان مستوحاة من رمزية الفن الجناوي الصويري من خلال لقطات تتسم بالروحانية.
18: الكليب هو عبارة عن خليط بين موسيقى ديال الجناوة وموسيقى اللي روك اللي كيمتاز بها السي محمد جبارة. دونك اختارينا في لغياليزاسون ديال الكليب عطينا واحد لفالور اجوتي لكولور فيولي اللي واحد الكولور ديال لابريتريس للا مليكة اللي كتعتبر اللون المدادي وبين الفيولي.
19: الرسالة من هذا الفيديو كليب ومن هذا الأغنية هو كيفاش نوصلوا الموسيقى الجناويه للموسيقى العالميه، وكيفاش نقدروا نوصلوا الميساج اللي كاين حتى في الكلمات ماشي غير في الموسيقى. حيت الموسيقى شحال هادي تميكسات مي دابا والناس كتعجبهم، مي دابا كتقدر توصل حتى بالمعنى ديالها.
2: هي تجربة فنية تشكل دعوة للجيل الجديد لمواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على الإرث الجناوي وتثمينه، كما تراهن على إعادة تقديم اللون الجناوي المغربي بلغة بصرية وموسيقية قريبة من الجيل الجديد دون التفريط في عمقه التراثي
6: والروح. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
20: Solo patronage du roi Mohamed VI Dieu l'assiste du 25 au 27 juin Cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et musique du monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026. Plus d'informations sur festival-gnawa.net.
6: أخبار المغرب والعالم.
2: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحذ السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
3: بيعوز حرف شي فاخر ندبروا على راسنا في خريش كتجي العشرين لخرك شوية تروج شوية بشطور حركة العيد.
2: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين، والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
4: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي كتخلط لوقيتها كنشري ونجيب هنا، وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتمن بثمنها وجلبانة بثمنها وكل واحدة بثمنها، والترويج راه على كل شيء.
5: مول يا شباب كل شيء كاين الترويج، وكتحرك مول الفاخرية كل شوية مول الشوية، وهذا كتشوف السوق دابا راه تشوف ديال الترويج. كون ما كانش ما غادي يكونش الترويج، هذه هي كل شوية هذه شوية وغادي القضية. قال لك كلوا وكل خوك.
2: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
10: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو.
6: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترينت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. رئيس الحكومة عز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء. وبمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يسلط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه القارة. إلى التفاصيل. جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
0: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها. وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
1: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالعيون أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء، لتصبح بذلك الجهة الرابعة التي تشهد إطلاق هذا الورش الذي يشكل أحد الأعمدة المركزية للإصلاح العميق الذي تباشره الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. لنستمع.
13: هذه برنامج يعني ملكي ديال الصحة باش تعود تعطاه الإمكانيات الكبيرة بعدما الحمد لله كتعرفوا بأنه وجدوا واحد العدد ديال السبيطارات هنا الموجودين في العيون، وكاين كذلك السياشي اللي هو في طور إنجاز واللي غادي يكمل في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. والحكامة هي شيء جد مهم، أنه تكون واحد الحكامة جيدة وتكون يعني في المنطقة وفي الجهة، فهذا تعطته إمكانيات لهم أنه في هذا باش يكون واحد الحكمة اللي هي أوتونوم هنا في المنطقة وغادي ياخذوا القرارات ديالهم ديال الصحة. الحمد لله الصحة كتحسن، لأنه إلا كتعرفوا العدد ديال الأطباء بالنسبة للأطباء اللي هما في التكوين الآن واللي غادي يكونوا يعني في الجهة ديال العيون غادي يضربوا في خمسة المرات في 2030، وهذا الشيء غادي في الطريق ديالو والتكوين غاديين فيه ان شاء الله. العدد ديال لي سبيسياليتي يعني الميدسان اللي كيخرجوا من لي سبيسياليتي كانوا كيخرجوا 300 واحد في السنه، غادي يبداو يخرجوا 2000 واحد في السنه ابتداء من 2030. هذه كلها يعني تحسنات على النظام ديال الصحه، والتحسنات كيبدا من المسائل اللي كتهم لا غوفيرنونس وكتهم التسيير وكتهم يعني المجال الترابي، وباش يكون المجال الترابي هو سيد نفسه يعني في في في في, في هذا الميدان.
1: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا. السيد بوريطة أوضح في كلمة خلال هذا اللقاء أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي معرض تطرقه لسياسة الانتماء أبرز الوزير أن المملكة تعتبر إفريقيا ليس مجرد فضاء مجاور أو خيار استراتيجي ظرفي، بل انتماء كامل وراسخ، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، احتضنت المحطة التجريبية المرشوش بإقليم الخميسات يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة البذرية والأمن الغذائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
14: شهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
15: قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
16: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بتقديم دياله اللي هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي كتمكن من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
14: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة، وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
1: في خبر آخر، أفاد تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا لعام 2025 أن المغرب تجاوز جنوب إفريقيا ليصبح أول اقتصاد صناعي في القارة الإفريقية. وأوضح التقرير أن هذا الأداء يعزى إلى ارتقاء مستدام في القيمة الصناعية وتنويع الصادرات واعتماد سياسة صناعية قوية وناجعة. ويقدم التقريران الصورة الأكثر تفصيلا حتى الآن للبلدان الأسرع تصنيعا والوجهات الجاذبة للاستثمارات والقيمة المضافة الناتجة التي تظل داخل القارة. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم سنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
0: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية، لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى التحلي بروحي المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشددت الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبق لمسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بأحكام، مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
1: ومع اقتراب هذه المناسبة الدينية، تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. لنتابع.
2: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية، تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادي. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
3: حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كجيد عشرين من الخريك شبغيت تروج شوية بشتور حركة العيد.
2: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
4: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي، كتخلط لوقيته كنشري ونجيب هنا وكنمشي للسواق، والفصة بثمنها والتمن بثمنها والجلبانه بثمنها وكل وحده بثمنها، والترويج راه على كل شيء.
5: مول يا شباب كل شيء كاين الترويج، وكتحرك مول الفاخريه كل شويه مول الشويه، وهذا كتشوف السوق دابا راه نشوف ديال الترويج، كون ما كانش ما غادي يكونش الترويج، هذه هي كل شويه هذه شويه وغادي القضيه، قال لك كلوا وكل خوك.
2: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
1: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اليورانيوم الإيراني المخصب يجب إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو التخلص منه في عين المكان تحت إشراف دولي، وذلك في إطار اتفاق محتمل مع طهران. وكتب الرئيس ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي ثروت سوشيال أن اليورانيوم المخصب سيتم إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو أن يتم إتلافه في عين المكان أو في موقع آخر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمهورية إيران الإسلامية. وأوضح رئيس السلطة التنفيذية الأمريكية أن هذه العملية يجب أن تتم بحضور الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو ما يعادلها لتوثيق هذه العملية وهذا الحدث. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أكادير بخمسة أهداف دون رد، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8 أهداف مقابل هدف واحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
3: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
4: حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كتجي العشرين من الأخر كشبت تروج شوية بشطور حركة العيد.
3: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
5: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي كتخلط لوقيتها كنشري ونجيب هنا وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتمن بثمنها وجلبانة بثمنها وكل وحدة بثمنها والترويج راه على كل شيء
6: مناسبة كل شيء كاين الترويج وكتحرك مول الفاخرية كل شوية مول الشوايات وهذا كتشوف السوق دابا راه تشوف ديال الترويج كما كان سعيد ما غادي يكونش الترويج هذه هي كل شوية هذه شوية وغادي القضية قال لك كلوا وكل خوك.
3: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
7: بالرباط، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. السيد كيلي حرص أيضا على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية والتي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلاده.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahid Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
1: Rime Radio.
2: Akhbar al Maghrib wal Alam.
9: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
9: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترينت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. رئيس الحكومة عز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء. بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يسلط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه القارة. إلى التفاصيل. جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
10: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها، وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
9: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالعيون أشغل أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء لتصبح بذلك الجهة الرابعة التي تشهد إطلاق هذا الورش الذي يشكل أحد الأعمدة المركزية للإصلاح العميق الذي تباشره الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. لنستمع.
11: هذه برنامج يعني ملكي ديال الصحة باش تعود تعطاه الإمكانيات الكبيرة بعدما الحمد لله كتعرفوا بأنه وجدوا واحد العدد ديال السبيطارات هنا الموجودين في العيون، وكاين كذلك السياشي اللي هو في طور إنجاز واللي غادي يكمل في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. والحكامة هي شيء جد مهم، أنه تكون واحد الحكامة جيدة وتكون يعني في المنطقة وفي الجهة، فهذا تعطته إمكانيات لهم أنه فهد باش يكون واحد الحكمة اللي هي أوتونوم هنا في المنطقة وغادي يأخذوا القرارات ديالهم ديال الصحة. الحمد لله الصحة كتحسن، لأنه إلا كتعرفوا العدد ديال الأطباء بالنسبة للأطباء اللي هما في التكوين الآن واللي غادي يكونوا يعني في الجهة ديال العيون غادي يتضربوا في خمسة المرات في 2030، وهذا الشيء غادي في الطريق ديالو التكوين غاديين فيه ان شاء الله. العدد ديال لي سبيسياليتي يعني الميدسان اللي كيخرجوا من لي سبيسياليتي كانوا كيخرجوا 300 واحد في السنه، غادي يبداو يخرجوا 2000 واحد في السنه ابتداء من 2030. هذه كلها يعني تحسنات على النظام ديال الصحه، والتحسنات كيبدا من المسائل اللي كتهم لا غوفيرنونس وكتهم التسيير وكتهم يعني المجال الترابي، وباش يكون المجال الترابي هو سيد نفسه يعني في في في في هذا الميدان.
9: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا. السيد بوريطة أوضح في كلمة خلال هذا اللقاء أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي معرض تطرقه لسياسة الانتماء، أبرز الوزير أن المملكة تعتبر إفريقيا ليس مجرد فضاء مجاور أو خيار استراتيجي ظرفي، بل انتماء كامل وراسخ، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28

0: البذرية والأمن الغذائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: شهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
2: قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
3: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بتقديم دياله اللي هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي كتمكن من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار دياله.
1: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة، وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
0: في خبر آخر، أفاد تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا لعام 2025 أن المغرب تجاوز جنوب إفريقيا ليصبح أول اقتصاد صناعي في القارة الإفريقية. وأوضح التقرير أن هذا الأداء يعزى إلى ارتقاء مستدام في القيمة الصناعية وتنويع الصادرات واعتماد سياسة صناعية قوية وناجعة. ويقدم التقريران الصورة الأكثر تفصيلا حتى الآن للبلدان الأسرع تصنيعا والوجهات الجاذبة للاستثمارات والقيمة المضافة الناتجة التي تظل داخل القارة. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم سنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
4: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية، لا سيما الحج المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى التحلي بروحي المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشدد الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبق لمسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بإحكام، مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.

0: ومع اقتراب هذه المناسبة الدينية، تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة، وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. لنتابع.
1: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحذ السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
2: حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كي تجي 10 ايام من الاخر كتبغي تروج شويه باش تطور الحركه العيد.
1: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين، والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
3: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي، كتخلط لقيتها كنشري ونجيب هنا، وكنمشي للسواق والفصه بثمنها والتمن بثمنه والجلبانه بثمنه وكل وحده بثمنها، والترويج راه على كل شيء.
4: مولاي شباب كل شيء كاين الترويج، وكتحرك مول الفاخريه كل شويه مول الشوايات، وهذا كتشوف السوق دابا راه شو داير الترويج، كون ما كانش عيد ما غادي يكونش الترويج، هذه هي كل شويه هذا شويه وغادي القضيه، قال لك كلوا وكل خوك.
1: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
0: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اليورانيوم الإيراني المخصب يجب إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو التخلص منه في عين المكان تحت إشراف دولي، وذلك في إطار اتفاق محتمل مع طهران. وكتب الرئيس ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي ثروت سوشيال أن اليورانيوم المخصب سيتم إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو أن يتم إتلافه في عين المكان أو في موقع آخر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمهورية إيران الإسلامية. وأوضح رئيس السلطة التنفيذية الأمريكية أن هذه العملية يجب أن تتم بحضور الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو ما يعادلها لتوثيق هذه العملية وهذا الحدث. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أكادير ب5 أهداف دون رد، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8 أهداف مقابل هدف واحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الإتقان في العمل ماشي غير مهارة كيتعلمها الفرد، ولكن هي سلوك كيبدا من التربية اللي كيتلقاها من صغره. ملي كيكون الطفل متربي على المسؤولية والاجتهاد وعلى معرفة قيمة الأشياء اللي كان مارسوها في الحياة، من الطبيعي كيولي مقتنع بأن أي حاجة كيعملها إلا ولازم تكون معمولة بإتقان وما يرضاش بنص نص. أما إذا تربى على التهاون والكسل فغالبا غادي يكبر وهو كيعتبر أن المهم بالنسبة ليه غير يسالي العمل اللي في يديه بدون ما يتأكد إذا كان متقون أو لا. فالتربية عندها دور كبير في تعلم الفرد أبجديات الإتقان من خلال إدراك قيمة الأشياء اللي كيشوفها وكيلمسها ولو تكون بسيطة. وملي كيعيش في صغره مع نماذج من الأفراد كيهتموا بعملهم وكيقوموا به بإخلاص وإتقان، غيتأثر بهم وغيحاول يقلدهم ويمشي على خطاهم. وأقرب هاد النماذج القدوة بالنسبة ليه هو الأب أو الأم، فلما كيحترم كل واحد فيهم عمله وكيتكلم عليه بحب وفخر وعلى كيفاش كيبدأ فيه وكيقوم به بضمير وما كيقبلش الغش وكيفاش كيتقنوا حتى ينال احترام رؤساء والزملاء دياله، فأكيد هاد السلوك غينتقل للابن، ولما يكبر غيكون مقتنع بأن الإتقان في العمل حاجة ضرورية لتحقيق أي نجاح. في هذه الحالة الابن كيبدأ عملية الإتقان من المدرسة وكيكون مجتهد ومواظب على الدروس وعنده رغبة أنه يكمل دراسته بشغف ويشتغل بحال الأب اللي كيعتبره القدوة دياله لأنه هو اللي غرس فيه هذا السلوك. فالصغار لما كيترباو على هذا السلوك كيفهموا أن أي عمل كيف ما كان نوعه خاصه يتم بإتقان. هذه الفكرة كتبقى مترسخة عندهم حتى كيكبروا ويدخلوا سوق الشغل. فالإتقان كيعني أن الفرد كيدير خدمته بأفضل طريقة وكيكون عنده ضمير مهني وماشي ضروري يكون كامل 100%، المهم هو يبذل فيه مجهود ويطور إمكانياته ومهاراته حتى يتمكن من الإتقان ويرضي قناعته الشخصية ويرضي ضميره. بحال هذا الفرد كيدير دائما في باله أن أي عمل صغير أو كبير غادي يستفدوا منه الآخرين خاصو يكون متقون. فالطبيب اللي خدام بإتقان كيحافظ على صحة المرضى، والممرض اللي كيتقن الدور دياله كيكون كيقدم لهاد الأفراد خدمات لا تقدر بمال، والمهندس المعماري اللي كيخدم بضمير كيضمن سلامة البنايات وما كتوقعش حوادث، وحتى عامل النظافة البسيط إذا كان خدام بإخلاص وكيتقن عمله كتكون عنده قيمة كبيرة في المجتمع. ونفس الأمر بالنسبة للصانع اللي كيتقن الصناعة دياله وما كيستعملش مواد مغشوشة في الأشياء اللي كينتجها. فالمجتمعات اللي كتعطي أهمية للإتقان في العمل كتكون متقدمة ومنظمة وكل فرد كيقوم بالعمل دياله بالطريقة اللي خاص يكون عليها. أما المجتمعات اللي فيها الاستهتار وعدم الاهتمام بالمسؤولية وبقيمة الإتقان كتكثر فيها المشاكل بحال الغش وضعف الإنتاج وضياع الحقوق. وهذا الشيء كيبين أن الإتقان ماشي غير مسألة فردية بل عنده تأثير على المجتمع كامل. فالعمل بإخلاص وإتقان كيتعتبر عبادة، وكاين حديث شريف كيقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا الحديث كيبين أن الفرد خاصه لما يقوم بأي عمل يقوم به بأمانة وجودة، وكيعني أيضا أن الإتقان ماشي غير باش يربح الفرد المكسب المادي ولكن لأنه كيعود بالخير عليه وعلى المجتمع، ومن أبرز ثمار دياله النجاح والتطور وبناء الثقة والرفع من جودة الإنتاج وفتح أبواب التوفيق. في الوقت الراهن ولات المنافسة كبيرة في كل المجالات والقطاعات، لذلك ولا شرط الإتقان ضروري ومهم أكثر من أي وقت مضى. واليوم الشركات ومؤسسات القطاع الخاص والعام كتقلب على أفراد كيخدموا بجدية وإتقان وعندهم روح المسؤولية اللي غتزيد بهذه المؤسسات للأمام، وماشي أفراد كيعملوا بلا اهتمام بشرط الجودة والإتقان اللي غيضيعوا عليها فرص النجاح والتطور. فالعمل بإتقان كيمنح الفرد راحة نفسية لأنه ملي كيسالي عمله كيكون عارف راسه دار اللي عليه أكثر وكيحس بالفخر والرضا. أما إذا نجز عمل بسرعة وبلا اهتمام بتفاصيل الإتقان غالبا ما كتكونش عنده قناعة باللي عمل، لذلك الإتقان عنده قيمة ماشي غير مادية كيف ما قلنا، ولكن حتى قيمة أخلاقية ونفسية. نقدروا نقولوا أن الإتقان في العمل هو سلوك يتبنى من التربية الحسنة وكيبان في تصرفات الأفراد اليومية، وكل ما كانت قيمة الإتقان حاضرة بقوة في العمل كل ما كان مستوى الإنتاج كبير والجودة عالية. فإتقان العمل قيمة أخلاقية وسلوك أصيل كيترسخ في وجدان الفرد بالتوجيه السليم، وكينعكس على أدائه الوظيفي حتى كيصبح جزء من شخصيته، كيوصل به لأعلى مستويات الكفاءة وكيعزز به مكانته الاجتماعية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة. غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترينت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. رئيس الحكومة عز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء. بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يسلط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه القارة. إلى التفاصيل. جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
8: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها، وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
0: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالعيون أشغل أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء، لتصبح بذلك الجهة الرابعة التي تشهد إطلاق هذا الورش الذي يشكل أحد الأعمدة المركزية للإصلاح العميق الذي تباشره الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. لنستمع.
9: هذه برنامج يعني ملكي ديال الصحة باش تعود تعطاه الإمكانيات الكبيرة بعدما الحمد لله كتعرفوا بأنه وجدوا واحد العدد ديال السبيطارات هنا الموجودين في العيون، وكاين كذلك السياشي اللي هو في طور إنجاز واللي غادي يكمل في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. والحكامة هي شيء جد مهم، أنه تكون واحد الحكامة جيدة وتكون يعني في المنطقة وفي الجهة، فهذا تعطته إمكانيات لهم أنه في هذا باش يكون واحد الحكمة اللي هي أوتونوم هنا في المنطقة وغادي ياخذوا القرارات ديالهم ديال الصحة. الحمد لله الصحة كتحسن، لأنه إلا كتعرفوا العدد ديال الأطباء بالنسبة للأطباء اللي هما في التكوين الآن واللي غادي يكونوا يعني في الجهة ديال العيون غادي يتضربوا في خمسة المرات في 2030، وهذا الشيء غادي في الطريق ديالو والتكوين غاديين فيه ان شاء الله. العدد ديال لي سبيسياليتي يعني الميدسان اللي كيخرجوا من لي سبيسياليتي كانوا كيخرجوا 300 واحد في السنة غادي يبدأوا يخرجوا 2000 واحد في السنة ابتداء من 2030. هذه كلها يعني تحسنات على النظام ديال الصحة، والتحسنات كيبدأ من المسائل اللي كتهم لا غوفيرنونس وكتهم التسيير وكتهم يعني المجال الترابي، وباش يكون المجال الترابي هو سيد نفسه يعني في في في في هذا الميدان.
0: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا. السيد بوريطة أوضح في كلمة خلال هذا اللقاء أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي معرض تطرقه لسياسة الانتماء أبرز الوزير أن المملكة تعتبر إفريقيا ليس مجرد فضاء مجاور أو خيار استراتيجي ظرفي، بل انتماء كامل وراسخ، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، احتضنت المحطة التجريبية المرشوش بإقليم الخميسات يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة البذرية والأمن الغذائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
10: شهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
11: قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
12: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بتقديم دياله اللي هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي كتمكن من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
10: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة، وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
0: في خبر آخر، أفاد تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا لعام 2025 أن المغرب تجاوز جنوب إفريقيا ليصبح أول اقتصاد صناعي في القارة الإفريقية. وأوضح التقرير أن هذا الأداء يعزى إلى ارتقاء مستدام في القيمة الصناعية وتنويع الصادرات واعتماد سياسة صناعية قوية وناجعة. ويقدم التقريران الصورة الأكثر تفصيلا حتى الآن للبلدان الأسرع تصنيعا والوجهات الجاذبة للاستثمارات والقيمة المضافة الناتجة التي تظل داخل القارة. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم سنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية، في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل ملكي.
8: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية، لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى التحلي بروحي المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشدد الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبق لمسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بإحكام، مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
0: ومع اقتراب هذه المناسبة الدينية تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. لنتابع.
1: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية، تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
2: حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كي جيت 10 ايام الاخره كي بغيت تروج شويه باش تدور الحركه العيد.
1: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
3: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي كتخلط لوقيته كنشري ونجيب هنا وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتمن بثمنها وجلبانة بثمنها وكل وحدة بثمنها والترويج راه على كل شيء.
4: مول يا شباب كل شيء كاين الترويج وكتحرك مول الفاخرية كل شوية مول الشواية وهذا كتشوف السوق دابا راه نشوف داك الترويج كون ما كانش ما غادي يكونش الترويج هذه هي كل شوية هذه شوية وغادي القضية قال لك كولوا وكل خوك.
1: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
0: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اليورانيوم الإيراني المخصب يجب إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو التخلص منه في عين المكان تحت إشراف دولي، وذلك في إطار اتفاق محتمل مع طهران. وكتب الرئيس ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي ثروت سوشيال أن اليورانيوم المخصب سيتم إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو أن يتم إتلافه في عين المكان أو في موقع آخر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمهورية إيران الإسلامية. وأوضح رئيس السلطة التنفيذية الأمريكية أن هذه العملية يجب أن تتم بحضور الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو ما يعادلها لتوثيق هذه العملية وهذا الحدث. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أكادير ب5 أهداف دون رد، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8 أهداف مقابل هدف واحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
1: تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بمقر هذه الإدارة بالرباط بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية. استقبل وفداً من الكونغرس الأمريكي يقوده السيد ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتقالية التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. بلاغ لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري. وجدد التأكيد في هذا الصدد على إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر والنهوض بتعاون يعود بالنفع على الطرفين بما يخدم مصالح البلدين. من جهة أخرى، استعرض الجانبان مستوى التعاون في مجال الدفاع والذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية والتي عقدت اجتماعها 14 في أبريل الماضي بواشنطن، والتبادل المنتظم للزيارات بين كبار المسؤولين العسكريين، وكذا التنظيم المشترك للتمرين السنوي الكبير الأسد الإفريقي. خلال هذا اللقاء أشاد الجانب المغربي بالدعم الثابت والصريح والبناء للولايات المتحدة الأمريكية لسيادة المملكة المغربية على كافة ترابها الوطني، وكذا بالجهود المبذولة في هذا الإطار. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والتكامل الإقليمي التي تم إطلاقها بقيادة وطبقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا لا محيد عنه يعمل لفائدة الاستقرار والسلام والازدهار المشترك لصالح القارة الإفريقية. من جهته أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك والتي جعلت المملكة المغربية ضمن الفاعلين الرئيسيين للاستقرار والحوار والازدهار المشترك في مواجهة مختلف التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن الإقليمي والدولي.
5: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري جناوة بوانت.
5: ريم راديو، ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: ريم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترينت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. رئيس الحكومة عز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء. وبمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يسلط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه القارة. إلى التفاصيل. جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
8: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلاده. وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
0: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالعيون أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء، لتصبح بذلك الجهة الرابعة التي تشهد إطلاق هذا الورش الذي يشكل أحد الأعمدة المركزية للإصلاح العميق الذي تباشره الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. لنستمع.
9: هذه برنامج يعني ملكي ديال الصحة باش تعود تعطاه الإمكانيات الكبيرة بعدما الحمد لله كتعرفوا بأنه وجدوا واحد العدد ديال السبيطارات هنا الموجودين في العيون، وكاين كذلك السياشي اللي هو في طور إنجاز واللي غادي يكمل في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. والحكامة هي شيء جد مهم، أنه تكون واحد الحكامة جيدة وتكون يعني في المنطقة وفي الجهة، فهذا تعطته إمكانيات لهم أنه فهد باش يكون واحد الحكمة اللي هي أوتونوم هنا في المنطقة وغادي يأخذوا القرارات ديالهم ديال الصحة. الحمد لله الصحة كتحسن، لأنه إلا كتعرفوا العدد ديال الأطباء بالنسبة للأطباء اللي هما في التكوين الآن واللي غادي يكونوا يعني في الجهة ديال العيون غادي يضربوا في خمسة المرات في 2030، وهذا الشيء غادي في الطريق ديالو والتكوين غادي فيه ان شاء الله. العدد ديال لي سبيسياليتي يعني الميدسان اللي كيخرجوا من لي سبيسياليتي كانوا كيخرجوا 300 واحد في السنه، غادي يبداو يخرجوا 2000 واحد في السنه ابتداء من 2030. هذه كلها يعني تحسنات على النظام ديال الصحه، والتحسنات كيبدا من المسائل اللي كتهم لا غوفيرنونس وكتهم التسيير وكتهم يعني المجال الترابي، وباش يكون المجال الترابي هو سيد نفسه يعني في في في في هذا الميدان.
0: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا. السيد بوريطة أوضح في كلمة خلال هذا اللقاء أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي معرضية تطرقه لسياسة الانتماء أبرز الوزير أن المملكة تعتبر إفريقيا ليس مجرد فضاء مجاور أو خيار استراتيجي ظرفي، بل انتماء كامل وراسخ، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، احتضنت المحطة التجريبية المرشوش بإقليم الخميسات يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة البذرية والأمن الغذائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
10: شهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
11: قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع لي كاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
12: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بالتقديم ديالو اللي هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي كتمكن من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
10: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة، وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
0: في خبر آخر، أفاد تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا لعام 2025 أن المغرب تجاوز جنوب إفريقيا ليصبح أول اقتصاد صناعي في القارة الإفريقية. وأوضح التقرير أن هذا الأداء يعزى إلى ارتقاء مستدام في القيمة الصناعية وتنويع الصادرات واعتماد سياسة صناعية قوية وناجعة. ويقدم التقريران الصورة الأكثر تفصيلا حتى الآن للبلدان الأسرع تصنيعا والوجهات الجاذبة للاستثمارات والقيمة المضافة الناتجة التي تظل داخل القارة. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم سنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
8: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية، لا سيما الحج المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى التحلي بروح المسؤولية المسؤولية واحترام قانون السيرة، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشددت الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة، خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبق لمسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بأحكام، مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها، خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
0: ومع اقتراب هذه المناسبة الدينية، تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة، وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. لنتابع.
1: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة، وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحذ السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
2: حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كي جيت 10 ايام الاخر كي بغيت تروج شويه باش تطور حركه العيد.
1: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين، والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
3: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي، كتخلط لقيتها كنشري ونجيب هنا، وكنمشي للسواق والفصه بثمنها والتمن بثمنه والجلبانه بثمنه وكل وحده بثمنها، والترويج راه على كل شيء
4: مناسب، كل شيء كاين الترويج، وكتحرك مول الفاخريه كل شويه مول الشوايه. وهذا كتشوف السوق دابا راه شو داير الترويج، كما كان سعيد ما غادي يكونش الترويج، هذه هي كل شويه هذه شويه وغادي القضيه، قال لك كلوا وكل خوك.
1: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
0: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اليورانيوم الإيراني المخصب يجب إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو التخلص منه في عين المكان تحت إشراف دولي، وذلك في إطار اتفاق محتمل مع طهران. وكتب الرئيس ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي ثروت سوشيال أن اليورانيوم المخصب سيتم إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو أن يتم إتلافه في عين المكان أو في موقع آخر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمهورية إيران الإسلامية. وأوضح رئيس السلطة التنفيذية الأمريكية أن هذه العملية يجب أن تتم بحضور الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو ما يعادلها لتوثيق هذه العملية وهذا الحدث. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أكادير ب5 أهداف دون رد، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8 أهداف مقابل هدف واحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بمقر هذه الإدارة بالرباط بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية. استقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي يقوده السيد ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتشار التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. بلاغ لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري، وجدد التأكيد في هذا الصدد على إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر والنهوض بتعاون يعود بالنفع على الطرفين بما يخدم مصالح البلدين. من جهة أخرى، استعرض الجانبان مستوى التعاون في مجال الدفاع والذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية والتي عقدت اجتماعها 14 في أبريل الماضي بواشنطن، والتبادل المنتظم للزيارات بين كبار المسؤولين العسكريين، وكذا التنظيم المشترك للتمرين السنوي الكبير الأسد الإفريقي. خلال هذا اللقاء أشاد الجانب المغربي بالدعم الثابت والصريح والبناء للولايات المتحدة الأمريكية لسيادة المملكة المغربية على كافة ترابها الوطني، وكذا بالجهود المبذولة في هذا الإطار. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والتكامل الإقليمي التي تم إطلاقها بقيادة وطبقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا لا محيد عنه يعمل لفائدة الاستقرار والسلام والازدهار المشترك لصالح القارة الإفريقية. من جهته أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك والتي جعلت المملكة المغربية ضمن الفاعلين الرئيسيين للاستقرار والحوار والازدهار المشترك في مواجهة مختلف التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن الإقليمي.
5: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
10: جرى بأكادير تنظيم لقاء يحتفي بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. وشكل هذا الموعد مناسبة لتسليط الضوء على أهمية هذا الورش الاستراتيجي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والذي أضحى يشكل رافعة أساسية تضع المواطن في صلب السياسة العمومية من خلال مقاربة ترتكز على الكرامة والعدالة الاجتماعية والإدماج وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
16: كما يعلم الجميع، فهذه المبادرة هي مشروع ملكي جد مهم لهم واحد عدد كبير ديال المواطنين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما النساء، الشباب، وكذلك الفئات الهشة، وكذلك للمقاربات واللي مهم واحد العدد ديال واحد النهجية ديال العمل، واحد المقاربات جد مهمة واللي مهم فيها واحد مثلا الحكامة.
10: وبهذه المناسبة تم القيام بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والتنموية المنجزة في إطار برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية رأس المال البشري للأجيال الصاعدة وتحسين قابلية تشغيل الشباب ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
5: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترينت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. رئيس الحكومة عز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء. وبمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يسلط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه القارة. إلى التفاصيل. جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
8: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها. وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
0: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالعيون أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء، لتصبح بذلك الجهة الرابعة التي تشهد إطلاق هذا الورش الذي يشكل أحد الأعمدة المركزية للإصلاح العميق الذي تباشره الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. لنستمع.
9: هذه برنامج يعني ملكي ديال الصحة باش تعود تعطاه الإمكانيات الكبيرة بعدما الحمد لله كتعرفوا بأنه وجدوا واحد العدد ديال السبيطارات هنا الموجودين في العيون، وكاين كذلك السياشي اللي هو في طور إنجاز واللي غادي يكمل في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. والحكامة هي شيء جد مهم، أنه تكون واحد الحكامة جيدة وتكون يعني في المنطقة وفي الجهة، فهذا تعطته إمكانيات لهم أنه فهد باش يكون واحد الحكمة اللي هي أوتونوم هنا في المنطقة وغادي يأخذوا القرارات ديالهم ديال الصحة. الحمد لله الصحة كتحسن، لأنه إلا كتعرفوا العدد ديال الأطباء بالنسبة للأطباء اللي هما في التكوين الآن واللي غادي يكونوا يعني في الجهة ديال العيون غادي يضربوا في خمسة المرات في 2030، وهذا الشيء غادي في الطريق ديالو والتكوين غادين فيه ان شاء الله. العدد ديال لي سبيسياليتي يعني الميدسان اللي كيخرجوا من لي سبيسياليتي كانوا كيخرجوا 300 واحد في السنه، غادي يبداو يخرجوا 2000 واحد في السنه ابتداء من 2030. هذه كلها يعني تحسنات على النظام ديال الصحه، والتحسنات كيبدا من المسائل اللي كتهم لا غوفيرنونس وكتهم التسيير وكتهم يعني المجال الترابي، وباش يكون المجال الترابي هو سيد نفسه يعني في في في في هذا الميدان.
0: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا. السيد بوريطة أوضح في كلمة خلال هذا اللقاء أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على خمسة مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي معرض تطرقه لسياسة الانتماء أبرز الوزير أن المملكة تعتبر إفريقيا ليس مجرد فضاء مجاور أو خيار استراتيجي ظرفي، بل انتماء كامل وراسخ، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، احتضنت المحطة التجريبية المرشوش بإقليم الخميسات يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة البذرية والأمن الغذائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
10: شهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في

0: ليكاردا أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب. وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك، اللي هو مهم جدا.
1: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بالتقديم ديالو اللي هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي كتمكن من تحديد العناصر الغذائيه في التربه، الازوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعه، واللي كتمكننا من ارشاد الفلاح وتوجيهه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان او زياده في العناصر في الاسمده، وبالتالي تحسين الانتاجيه وضمان الاستقرار ديالها.
2: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة، وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
3: في خبر آخر، أفاد تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا لعام 2025 أن المغرب تجاوز جنوب إفريقيا ليصبح أول اقتصاد صناعي في القارة الإفريقية. وأوضح التقرير أن هذا الأداء يعزى إلى ارتقاء مستدام في القيمة الصناعية وتنويع الصادرات واعتماد سياسة صناعية قوية وناجعة. ويقدم التقريران الصورة الأكثر تفصيلا حتى الآن للبلدان الأسرع تصنيعا والوجهات الجاذبة للاستثمارات والقيمة المضافة الناتجة التي تظل داخل القارة. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم سنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
4: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية، لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى التحلي بروحي المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشدد الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبق بقيل مصاري الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بإحكام، مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
3: ومع اقتراب هذه المناسبة الدينية، تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. لنتابع.
5: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة جديدة كما في باقي

0: المدن المغربية تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحذ السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
1: حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كتجي 10 ايام الاخر كتبغي تروج شويه باش تطور الحركه العيد.
0: لا يقتصر هذا الرواج على تجاره مستلزمات الشواء، بل يشمل ايضا بيع الكلاء واعلاف الماشيه وشحذ السكاكين والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبه الدينيه، وتتيح للعديد من المهنيين فرصه تحقيق مداخيل اضافيه.
2: دائما كنجي هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي كتخلط لوقيته كنشري ونجيب هنا وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتبن بثمنها والجلبانه بثمنها وكل وحده بثمنها والترويج راه على كل شيء.
3: مول يا شباب كل شيء كاين الترويج وكيتحرك مول الفاخريه كل شويه مول الشويات وهذا كتشوف السوق دابا راه نشوف ديال الترويج كما كان سعيد ما غادي يكونش الترويج هذه هي كل شويه هذه شويه وغادي القضيه قال لك كلوا وكل خوك.
0: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
4: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اليورانيوم الإيراني المخصب يجب إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو التخلص منه في عين المكان تحت إشراف دولي، وذلك في إطار اتفاق محتمل مع طهران. وكتب الرئيس ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي ثروت سوشال أن اليورانيوم المخصب سيتم إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو أن يتم إتلافه في عين المكان أو في موقع آخر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمهورية إيران الإسلامية. وأوضح رئيس السلطة التنفيذية الأمريكية أن هذه العملية يجب أن تتم بحضور الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو ما يعادلها لتوثيق هذه العملية وهذا الحدث. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أكادير ب5 أهداف دون رد، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8 أهداف مقابل هدف واحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بطنجة إطلاق حملة تحسيسية للتوعية بمخاطر حرائق الغابات. على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، عرض وفير بسوق سبت لودايا ومتسوقون يبحثون عن الأضحية المناسبة. وبخنيفرة، تنظيم الدورة 11 للمهرجان الدولي للقصة القصيرة. في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. لنتابع.
8: في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بمدينة طنجة. هذه الحملة التي احتضنتها الغابة الحضرية بيرديكاريس المصنفة كموقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية، تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها حرائق الغابات.
9: نتواجد اليوم رفقة الوقاية المدنية والسلطة المحلية بالغابة من الغابات الحضرية بمدينة طنجة التي تعرف ارتياد كبير للزوار والساكنة، وذلك من أجل تحسيس هؤلاء الزوار بخطورة حرائق الغابات، إضافة إلى تقديم شروحات حول أسباب اندلاع هذه الحرائق وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها عند نشوب أي حريق والتبليغ الآني فور حصوله.
8: هذه الحملة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز قيم المواطنة البيئية، بما يساهم في حماية الثروات الطبيعية والمحافظة على المنظومة الغابوية وضمان استدامتها.
4: على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، شهد سوق سبت الوداية بإقليم مولى يعقوب حركة استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بفاس محمد منصور.
10: كيتوفر إقليم مولى يعقوب على واحد القطاع اللي كيبلغ 307,000 رأس من أغنام والماعز والأبقار وكذلك الإبل، وهذا العدد ترقمت منه تقريبا 95%، أي ما يناهز 286,000 رأس اللي موجودة بالإقليم. كذلك هناك قطاع اللي مرقم بالنسبة لعيد الأضحى واللي متوفر بالنسبة للأسواق الموجودة على طيلة أيام الأسبوع في الأسواق الجماعاتية، وهذه الأسواق هي فيها سلالات ديال خصوصا تيم حضيت اللي كيسميوه البلقية، كذلك سلالات السردي، سلالات الدمان، وسلالات بنيقيل. إذن هذا الحمد لله الأسواق فيها الوفرة والأثمنة هي متوفرة بالنسبة لجميع الشرائح ديال المواطنين.
4: نظمت بخنيفرة فعاليات الدورة 11 للمهرجان الدولي للقصة القصيرة التي تنظمها جمعية الأنصار للثقافة تحت شعار الإبداع الفني سحر لغوي وتحرير إنساني. وتنظم هذه التظاهرة الثقافية بدعم من جامعة خنيفرة وبشراكة مع المديرية الجهوية للثقافة بجهة بني ملال خنيفرة ومركز الأبحاث السينمائية والدراسات الثقافية بالمغرب في إطار تعزيز الحركية الثقافية بالمدينة وإتاحة فضاء للتبادل والتواصل بين المبدعين والمهتمين بالقصة القصيرة والنقد الأدبي. ويشارك في هذه التظاهرة الثقافية عدد من المبدعين والمبدعات والنقاد من مختلف جهات المملكة، إلى جانب مشاركين في بلدان عربية، بما يعزز مكانة هذا الموعد الثقافي ضمن المشهد الأدبي الوطني والعربي. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترينت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. رئيس الحكومة عز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء. وبمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يسلط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه القارة. إلى التفاصيل. جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
11: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها، وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
4: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالعيون أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون سقي الحمراء، لتصبح بذلك الجهة الرابعة التي تشهد إطلاق هذا الورش الذي يشكل أحد الأعمدة المركزية للإصلاح العميق الذي تباشره الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. لنستمع.
12: هذه برنامج يعني ملكي ديال الصحة باش تعود تعطاه الإمكانيات الكبيرة بعدما الحمد لله كتعرفوا بأنه وجدوا واحد العدد ديال السبيطارات هنا الموجودين في العيون، وكاين كذلك السياشي اللي هو في طور إنجاز واللي غادي يكمل في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. والحكامة هي شيء جد مهم، أنه تكون واحد الحكامة جيدة وتكون يعني في المنطقة وفي الجهة، فهذا تعطته إمكانيات لهم أنه فهد باش يكون واحد الحكمة اللي هي أوتونوم هنا في المنطقة وغادي يأخذوا القرارات ديالهم ديال الصحة. الحمد لله الصحة كتحسن، لأنه إلا كتعرفوا العدد ديال الأطباء بالنسبة للأطباء اللي هما في التكوين الآن واللي غادي يكونوا يعني في الجهة ديال العيون غادي يتضربوا في خمسة المرات في 2030، وهذا الشيء غادي في الطريق ديالو والتكوين غادين فيه ان شاء الله. العدد ديال لي سبيسياليتي يعني الميدسان اللي كيخرجوا من لي سبيسياليتي كانوا كيخرجوا 300 واحد في السنه، غادي يبداو يخرجوا 2000 واحد في السنه ابتداء من 2030. هذه كلها يعني تحسنات على النظام ديال الصحه، والتحسنات كيبدا من المسائل اللي كتهم لا غوفيرنونس وكتهم التسيير وكتهم يعني المجال الترابي، وباش يكون المجال الترابي هو سيد نفسه يعني في في في في هذا الميدان.
4: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا. السيد بوريطة أوضح في كلمة خلال هذا اللقاء أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي معرض تطرقه لسياسة الانتماء أبرز الوزير أن المملكة تعتبر إفريقيا ليس مجرد فضاء مجاور أو خيار استراتيجي ظرفي، بل انتماء كامل وراسخ، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، احتضنت المحطة التجريبية المرشوش بإقليم الخميسات يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة البذرية والأمن الغذائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
13: شهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
14: ضمن أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
15: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بالتقديم ديالو اللي هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي كتمكن من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
13: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة، وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
4: في خبر آخر، أفاد تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا لعام 2025 أن المغرب تجاوز جنوب إفريقيا ليصبح أول اقتصاد صناعي في القارة الإفريقية. وأوضح التقرير أن هذا الأداء يعزى إلى ارتقاء مستدام في القيمة الصناعية وتنويع الصادرات واعتماد سياسة صناعية قوية وناجعة. ويقدم التقريران الصورة الأكثر تفصيلا حتى الآن للبلدان الأسرع تصنيعا والوجهات الجاذبة للاستثمارات والقيمة المضافة الناتجة التي تظل داخل القارة. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم سنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
11: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية، لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشدد الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبق لمسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بأحكام، مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
4: ومع اقتراب هذه المناسبة الدينية تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. لنتابع.
0: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادي. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحذ السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
1: بيعوز حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كجيد عشرين من الاخر كشبغيت تروج شوية باش تطور الحركة العيد.
0: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
2: دائما كنجي هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي كتخلط لقيتة كنشري ونجيب هنا وكنمشي للسواق والفصه بثمنها والتمن بثمنه والجلبانه بثمنه وكل وحده بثمنها والترويج راه على كل شيء
3: مناسبه كل شيء كاين الترويج وكتحرك مول الفاخريه كل شويه مول الشوايه وهاتا كتشوف السوق دابا راه نشوف ديال الترويج كما كان سعيد ما غادي يكونش الترويج هذه هي كل شويه هذه شويه وغادي القضيه قال لك كلوا وكل خوك.
0: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
4: دوليا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اليورانيوم الإيراني المخصب يجب إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو التخلص منه في عين المكان تحت إشراف دولي وذلك في إطار اتفاق محتمل مع طهران. وكتب الرئيس ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي ثروت سوشيال أن اليورانيوم المخصب سيتم إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو أن يتم إتلافه في عين المكان أو في موقع آخر وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمهورية إيران الإسلامية. وأوضح رئيس السلطة التنفيذية الأمريكية أن هذه العملية يجب أن تتم بحضور الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو ما يعادلها لتوثيق هذه العملية وهذا الحدث. في الرياضة توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أكادير 5 أهداف دون رد بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8 أهداف مقابل هدف واحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: غيم راديو الخبر من المصدر من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
16: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية من تقديم ياسين زكراوية. مستهلنا من أكادير وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انعقد المؤتمر العالمي 28 لمجموعة اختصاصية التماسيح التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، حيث يجتمع خبراء والتماسيح القادمون من نحو 50 بلدا لتسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البرية. التفاصيل في التقرير التالي.
17: خبراء تماسيح قادمون من 50 بلدا يجتمعون في أكادير بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي 28 لمجموعة اختصاصية التماسيح التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. ويسلط هذا الحدث الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على التحديات المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البرية. نحن سعداء للغاية بتواجدنا هنا في هذه المدينة الرائعة وفي هذا البلد المذهل حيث نعمل معا. نحن أكثر من 100 شخص قدمنا من بلدان مختلفة ومن أجل هدف واحد وهو الحفاظ على التماسيح. وجودنا في المغرب اليوم يركز بشكل خاص على مناقشة خطة إعادة توطين تمساح غرب إفريقيا وإعادته إلى الحياة البرية بعد أن واجه الانقراض محليا منذ فترة طويلة. وتتمحور أشغال هذا المؤتمر المنظم بمبادرة من كروكو بارك أكادير حول عدة محاور تقنية تتناول أحدث التطورات في مجالات علم الوراثة والبيئة وصحة الحيوان، كما يبحث هذا اللقاء الحلول المستدامة لمواجهة الضغوط الناتجة عن الأنشطة البشرية على الموائل الطبيعية، إضافة إلى تثمين التراث الطبيعي المغربي. احتضان هذا المؤتمر يعزز انخراط متنزه كروكو بارك أكادير في الشبكات العلمية العالمية ويكرس دوره المتنامي كمنصة مخصصة للحفاظ على الأنواع خارج مواطنها الطبيعية ودراسة التماسيح.
18: هذه النسخة هذا العام كتنظم في المغرب لأول مرة في شمال إفريقيا، واللي كيميز هذه النسخة هذه هو أنه إن شاء الله غادي نشركوا واحد المجموعة من المعطيات حول واحد النوع ديال التماسيح اللي انقرض في المغرب. بالنسبة للفريق ديالنا العلمي قدم واحد المجموعه من الدراسات خصوصا في الاسر ديالو بحال في حديقه التماسيح في اكادير وفي مراكش، ومعطيات اخرى حول هذا النوع هذا اللي انقرض في المغرب في سنوات الخمسينات وسنوات الستينات.
17: وإلى جانب الجلسات العلمية يسلط الحدث الضوء أيضا على التاريخ الطبيعي للمغرب من خلال معرض للأحفوريات ينظم بتعاون مع المكتب الشريف للفوسفات، ويبرز الامتداد التاريخي العريق للتماسيح بالمغرب، مما يمنح الخبراء الدوليين نظرة شاملة حول تطور هذه الأنواع من علم الحفريات إلى رهانات المستقبل.
16: بالرشيدية تكثف الوكالة الوطنية للمياه والغابات جهودها في مجال مكافحة زحف الرمال على مستوى جهة درعة فيلالت في إطار برنامج واسع النطاق يمتد خلال الفترة 2020-2030. لنستمع للتقرير التالي.
19: بمدينة الرشيدية تكثف الوكالة الوطنية للمياه والغابات جهودها في مجال مكافحة زحف الرمال على مستوى جهة درعة فيلالت في إطار برنامج واسع النطاق يمتد خلال فترة 2020-2030.
20: إطار تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 قمنا بتفقد أشغال محاربة زحف الرمال في طريق اللي كانت بين مسيسي ورشيدية. هذا الطريق اللي كان كيعرف يعني انسداد يعني تبع للعواصف الرملية. بفضل يعني هذا المجهود اللي كتقوم به الوكالة إن شاء الله غادي نوصلوا باش نحميوا هذا الطريق باش ما عمرها تسد وباش تكون يعني طريق خدامة ديما.
19: يكتسي هذا المشروع أهمية كبرى بالنظر إلى أنه سيمكن على المدى البعيد من ضمان حماية مستدامة لمقاطع من الطريق الوطنية رقم 17 من آثار زحف الرمال من خلال وضع حواجز ميكانيكية إلى جانب اعتماد التثبيت البيولوجي من أجل تثبيت الكتبان الرملية بشكل مستدام.
21: الطرق المتبعة للحد من زحف الرمال تتخصص تثبيت في يكون عبر مرحلتين، ومرحلة ديال التثبيت الميكانيكي عبر انجاز مصدات للرياح التي تقوم بالحد من زحف الرمال. عمليات تثبت بانجاز مصدات رياح اللي عندها واحد اتجاه معين فيما يخص لي فون دومينون، اتجاه ديال الريح دومينون، اللي تتبعوا عمليه ديال المعالجه البيولوجيه بغرس اشجار اللي تلعب واحد الدور مهم في التثبيت ديال الكتبان الرمليه.
19: ويروم هذا الموقع الحفاظ على التنوع البيولوجي بالمنطقة والنهوض بالسياحة الإيكولوجية ودعم التنمية المحلية وإحداث فرص الشغل بالجهة.
16: رهانات ومستجدات آلية تعديل حدود الكربون وانعكاساتها على المصدرين المغاربة محور أشغال دورة 2026 للقاءات الجهوية لإزالة الكربون والاستدامة التي نظمت بطنجة. هذا اللقاء المنظم بمبادرة من الجمعية المغربية للمصدرين بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة طوان الحسيمة والمركز الجهوي للاستثمار، شكل فرصة لبحث المقتضيات الجديدة ذات صلة بخفض الكربون من أجل البلوج إلى الأسواق الأوروبية. أشغال واللقاء توزعت حول محورين رئيسيين تناول أولهما التحديات والتجارب المرتبطة بآليات تعديل حدود الكربون، خاصة من خلال عرض مستجدات الإطار التنظيمي واستشراف آفاق سوق الكربون في ضوء التزامات المغرب المناخية. أما المحور الثاني فخصص لاستراتيجيات إزالة الكربون مع التركيز على الحلول المتعلقة بالنجاعة الطاقية والاعتماد على الطاقة المتجددة، إلى جانب آليات التمويل الأخضر والشراكات بين القطاعين العام والخاص. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
6: ريم راديو.
7: ريم راديو.
22: نشرة الأخبار على ريم راديو.
23: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترينت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. رئيس الحكومة عز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء. وبمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يسلط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه القارة. إلى التفاصيل. جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
24: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها، وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
23: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالعيون أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء، لتصبح بذلك الجهة الرابعة التي تشهد إطلاق هذا الورش الذي يشكل أحد الأعمدة المركزية للإصلاح العميق الذي تباشره الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. لنستمع.
25: هذه برنامج يعني ملكي ديال الصحة باش تعود تعطاه الإمكانيات الكبيرة بعد ما الحمد لله كتعرفوا بأنه وجدوا واحد العدد ديال السبيطارات هنا الموجودين في العيون، وكاين كذلك السياشي اللي هو في طور إنجاز واللي غادي يكمل في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. والحكامة هي شيء جد مهم، أنه تكون واحد الحكامة جيدة وتكون يعني في المنطقة وفي الجهة، فهذا تعطته إمكانيات لهم أنه في هاد باش يكون واحد الحكمة اللي هي أوتونوم هنا في المنطقة، وغادي يأخذوا القرارات ديالهم ديال الصحة. الحمد لله الصحة كتحسن، لأنه إلا كتعرفوا العدد ديال الأطباء بالنسبة للأطباء اللي هما في التكوين الآن واللي غادي يكونوا يعني في الجهة ديال العيون، غادي يتضربوا في خمسة المرات في 2030، وهذا الشيء غادي في الطريق ديالو والتكوين غادين فيه ان شاء الله. العدد ديال لي سبيسياليتي يعني الميدسان اللي كيخرجوا من لي سبيسياليتي كانوا كيخرجوا 300 واحد في السنه، غادي يبداو يخرجوا 2000 واحد في السنه ابتداء من 2030. هذه كلها يعني تحسنات على النظام ديال الصحه، والتحسنات كيبدا من المسائل اللي كتهم لا غوفيرنونس وكتهم التسيير وكتهم يعني المجال الترابي، وباش يكون المجال الترابي هو سيد نفسه يعني في في في في هذا الميدان.
6: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا. السيد بوريطة أوضح في كلمة خلال هذا اللقاء أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي معرض تطرقه لسياسة الانتماء، أبرز الوزير أن المملكة تعتبر إفريقيا ليس مجرد فضاء مجاور أو خيار استراتيجي ظرفي، بل انتماء كامل وراسخ، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، احتضنت المحطة التجريبية المرشوش بإقليم الخميسات يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة البذرية والأمن الغذائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
7: شهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
14: قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا الصنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
15: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بالتقديم ديالو اللي هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي كتمكن من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
7: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة، وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
23: في خبر آخر، أفاد تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا لعام 2025 أن المغرب تجاوز جنوب إفريقيا ليصبح أول اقتصاد صناعي في القارة الإفريقية. وأوضح التقرير أن هذا الأداء يعزى إلى ارتقاء مستدام في القيمة الصناعية وتنويع الصادرات واعتماد سياسة صناعية قوية وناجعة. ويقدم التقريران الصورة الأكثر تفصيلا حتى الآن للبلدان الأسرع تصنيعا والوجهات الجاذبة للاستثمارات والقيمة المضافة الناتجة التي تظل داخل القارة. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم سنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل ملكي.
24: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشدد الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبق لمسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بإحكام، مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
23: ومع اقتراب هذه المناسبة الدينية تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. لنتابع.
8: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية، تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحذ السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
1: حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كجيت العشرين من الخريك شوية تروش شوية بشتور حركة العيد.
8: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
2: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي كتخلط لقيتها كنشري ونجيب هنا وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتمن بثمنها والجلبانة بثمنها وكل وحدة بثمنها والترويج راه على كل شيء
3: مناسبة كل شيء كاين الترويج وكتحرك مول الفاخرية كل شوية مول شوية وهذا كتشوف السوق دابا راه تشوف الترويج كما كان سعيد ما غادي يكونش الترويج هذه هي كل شوية هذه شوية وغادي القضية قال لك كلوا وكل خوك.
8: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
23: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اليورانيوم الإيراني المخصب يجب إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو التخلص منه في عين المكان تحت إشراف دولي، وذلك في إطار اتفاق محتمل مع طهران. وكتب الرئيس ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي ثروت سوشيال أن اليورانيوم المخصب سيتم إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو أن يتم إتلافه في عين المكان أو في موقع آخر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمهورية إيران الإسلامية. وأوضح رئيس السلطة التنفيذية الأمريكية أن هذه العملية يجب أن تتم بحضور الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو ما يعادلها لتوثيق هذه العملية وهذا الحدث. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أكادير ب5 أهداف دون رد، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8 أهداف مقابل هدف واحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
22: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
19: أعلنت وكالة بيت ماري القدس التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس صرف منح الأيتام الفلسطينيين المكفولين من قبل المؤسسة في القدس قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
0: وجود مثل هذه النشاطات لها علاقة أساسية بتوفير خدمات نوعية للأيتام، رعايتهم وتوفير الرعاية الصحية وغيرها لهذه الفئة الأكثر حاجة في الشعب الفلسطيني، لأنها مكونة من الأيتام ومن أبناء الشهداء ومن في مكانتهم، وهو ما حض عليه الدين الإسلامي الشريف في آياته القرآنية المكرمة وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
19: وبهذه المناسبة أقامت الوكالة بتعاون مع مختبرات أسترا ميدلاب حملة طبية في دار الأيتام الإسلامية الصناعية بالقدس لفائدة 130 يتيما من نزلاء الدار أمنها فريق طبي متكامل.
9: نحن اليوم تقريبا قدمنا ما يقارب عن 15-16 حملة لليوم. نحن نؤكد على أهمية وجود هذه الفحوصات بشكل مستمر، ودعمنا لهم هي في متابعة ما بعد الفحص، وهو ليست فقط أنه إحنا بس نيجي نعمل الفحص ونروح، لا، هناك متابعة حثيثة من حيث النظر، من حيث الفحوصات المطلوبة لنعمل فولو أب عليهم.
19: هذه المبادرة حملت رسالة أمل جديدة تمكن الأطفال الأيتام من مشاركة فرحة العيد مع أقرانهم، وتعكس حرص المؤسسة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس لجنة القدس بمواصلة أداء واجباتها لدعم الفلسطينيين في القدس بكافة فئاتهم في كل الظروف والأحوال.
10: أجى علينا وفد من جمعية بيت المال سوونا فحوصات شاملة، وإحنا بنشكرهم على هذا الإشي باسمي وباسم إخواني وباسم المؤسسة كاملة.
19: وكالة بيت مال القدس قد أطلقت برنامج كفالة اليتيم في مدينة القدس عام 2008 لفائدة 500 طفل يتيم قبل أن يتوسع تدريجيا ليشمل شرائح أوسع من الأطفال المحتاجين.
22: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: غيم راديو،
22: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
23: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترينت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. رئيس الحكومة عز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء. وبمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يسلط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه القارة. إلى التفاصيل، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
24: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها، وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
23: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالعيون أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء، لتصبح بذلك الجهة الرابعة التي تشهد إطلاق هذا الورش الذي يشكل أحد الأعمدة المركزية للإصلاح العميق الذي تباشره الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. لنستمع.
25: هذه برنامج يعني ملكي ديال الصحة باش تعود تعطاه الإمكانيات الكبيرة، بعد ما الحمد لله كتعرفوا بأنه وجدوا واحد العدد ديال السبيطارات هنا الموجودين في العيون، وكاين كذلك السياشي اللي هو في طور إنجاز واللي غادي يكمل في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. والحكامة هي شيء جد مهم، أنه تكون واحد الحكامة جيدة وتكون يعني في المنطقة وفي الجهة، فهذا تعطته إمكانيات لهم أنه فهد باش يكون واحد الحكمة اللي هي أوتونوم هنا في المنطقة وغادي يأخذوا القرارات ديالهم ديال الصحة. الحمد لله الصحة كتحسن، لأنه إلا كتعرفوا العدد ديال الأطباء بالنسبة للأطباء اللي هما في التكوين الآن واللي غادي يكونوا يعني في الجهة ديال العيون غادي يتضربوا في خمسة المرات في 2030، وهذا الشيء غادي في الطريق ديالو والتكوين غادين فيه ان شاء الله. العدد ديال لي سبيسياليتي يعني الميدسان اللي كيخرجوا من لي سبيسياليتي كانوا كيخرجوا 300 واحد في السنه، غادي يبداو يخرجوا 2000 واحد في السنه ابتداء من 2030. هذه كلها يعني تحسنات على النظام ديال الصحه، والتحسنات كيبدا من المسائل اللي كتهم لا غوفيرنونس وكتهم التسيير وكتهم يعني المجال الترابي، وباش يكون المجال الترابي هو سيد نفسه يعني في في في في هذا الميدان.
23: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا. السيد بوريطة أوضح في كلمة خلال هذا اللقاء أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي معرض تطرقه لسياسة الانتماء أبرز الوزير أن المملكة تعتبر إفريقيا ليس مجرد فضاء مجاور أو خيار استراتيجي ظرفي، بل انتماء كامل وراسخ، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، احتضنت المحطة التجريبية المرشوش بإقليم الخميسات يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة البذرية والأمن الغذائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
7: شهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
14: ضمن أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة عندها واحد تأقلم مع يعني

0: على مستوى الضيعه واللي كتمكننا من من من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد وبدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
1: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيغاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
2: في خبر آخر، أفاد تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا لعام 2025 أن المغرب تجاوز جنوب إفريقيا ليصبح أول اقتصاد صناعي في القارة الإفريقية. وأوضح التقرير أن هذا الأداء يعزى إلى ارتقاء مستدام في القيمة الصناعية وتنويع الصادرات واعتماد سياسة صناعية قوية وناجعة. ويقدم التقريران الصورة الأكثر تفصيلا حتى الآن للبلدان الأسرع تصنيعا والوجهات الجاذبة للاستثمارات والقيمة المضافة الناتجة التي تظل داخل القارة. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم سنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
3: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى التحلي بروحي المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشدد الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبق بقيل مسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بإحكام، مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
2: ومع اقتراب هذه المناسبة الدينية تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. لنتابع.
4: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية، تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحذ السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
5: حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كتجي 10 ايام الاخر كتبغي تروج شويه باش تطور الحركه العيد.
4: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين والتي

0: تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
1: دائما كنجي هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي، كتخلط لوقيتها كنشري ونجيب هنا، وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتبن بثمنها والجلبانة بثمنها وكل وحدة بثمنها، والترويج راه على كل شيء.
2: مناسبة كل شيء كاين الترويج، وكيتحرك مول الفاخرية كل شوية مول الشوايات، وهذا كتشوف السوق دابا راه تشوف الترويج، كون ما كانش ما غادي يكونش الترويج، هذه هي كل شوية هذه شوية وغادي القضية، قال لك كلوا وكل خوك.
0: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
3: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اليورانيوم الإيراني المخصب يجب إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو التخلص منه في عين المكان تحت إشراف دولي، وذلك في إطار اتفاق محتمل مع طهران. وكتب الرئيس ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي ثروت سوشال أن اليورانيوم المخصب سيتم إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو أن يتم إتلافه في عين المكان أو في موقع آخر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمهورية إيران الإسلامية. وأوضح رئيس السلطة التنفيذية الأمريكية أن هذه العملية يجب أن تتم بحضور الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو ما يعادلها لتوثيق هذه العملية وهذا الحدث. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أكادير ب5 أهداف دون رد، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8 أهداف مقابل هدف واحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: جرى بأكادير تنظيم لقاء يحتفي بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. وشكل هذا الموعد مناسبة لتسليط الضوء على أهمية هذا الورش الاستراتيجي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والذي أضحى يشكل رافعة أساسية تضع المواطن في صلب السياسة العمومية من خلال مقاربة ترتكز على الكرامة والعدالة الاجتماعية والإدماج وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
5: كما يعلم الجميع، فهذه المبادرة هي مشروع ملكي جد مهم لهم واحد عدد كبير ديال المواطنين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما النساء، الشباب، وكذلك الفئات الهشة، وكذلك للمقاربات، واللي مهم واحد العدد ديال واحد النهجية ديال العمل، واحد المقاربات جد مهمة، واللي مهم فيها واحد مثلا الحكامة.
4: وبهذه المناسبة تم القيام بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والتنموية المنجزة في إطار برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة وتحسين قابلية تشغيل الشباب ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: نجحت أجهزة الشرطة الصينية والأمريكية والإماراتية خلال عملية مشاركة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني وعملية الاحتيال في مجال الاتصالات في دبي من تفكيك 9 مراكز للاحتيال واعتقال 276 مشتبها بهم. وحسب السلطات المحلية، كانت الجماعات الإجرامية تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي لإقامة اتصالات دائمة مع ضحاياها لكسب ثقتهم قبل حثهم على الاستثمار في مشاريع مزعومة للعملات المشفرة بعائدات مرتفعة، ووقع الكثيرون في الفخ بعد تحويل مدخراتهم. تمثل هذه العملية خطوة غير مسبوقة في التعاون الشرطي بين بكين وواشنطن وأبو ظبي لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، وهي ظاهرة آخذة في التوسع مع تطور المنصات الرقمية والدفع الافتراضي. هذا التنسيق الدولي سمح بتحديد مواقع العديد من مراكز الاحتيال المنظمة التي تعمل من دبي، حيث كان المشتبه بهم يستهدفون ضحايا في بلدان مختلفة عبر تطبيقات المراسلة ومنصات الاستثمار.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترينت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. رئيس الحكومة عز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء. بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يسلط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه القارة. إلى التفاصيل. جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
4: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها، وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
3: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالعيون أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء لتصبح بذلك الجهة الرابعة التي تشهد إطلاق هذا الورش الذي يشكل أحد الأعمدة المركزية للإصلاح العميق الذي تباشره الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. لنستمع.
5: هذه برنامج يعني ملكي ديال الصحة باش تعود تعطاه الإمكانيات الكبيرة بعد ما الحمد لله كتعرفوا بأنه وجدوا واحد العدد ديال السبيطارات هنا الموجودين في العيون، وكاين كذلك السياشي اللي هو في طور إنجاز واللي غادي يكمل في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. والحكامة هي شيء جد مهم أنه تكون واحد الحكامة جيدة وتكون يعني في المنطقة وفي الجهة، فهذا تعطته إمكانيات لهم أنه فهد باش يكون واحد الحكمة اللي هي أوتونوم هنا في المنطقة وغادي يأخذوا القرارات ديالهم ديال الصحة. الحمد لله الصحة كتحسن، لأنه إلا كتعرفوا العدد ديال الأطباء بالنسبة للأطباء اللي هم في التكوين الآن واللي غادي يكونوا يعني في الجهة ديال العيون غادي يتضربوا في خمسة المرات في 2030، وهذا الشيء غادي في الطريق ديالو والتكوين غادي فيه ان شاء الله. العدد ديال لي سبيسياليتي يعني الميدسان اللي كيخرجوا من لي سبيسياليتي كانوا كيخرجوا 300 واحد في السنه، غادي يبداو يخرجوا 2000 واحد في السنه ابتداء من 2030. هذه كلها يعني تحسنات على النظام ديال الصحه، والتحسنات كيبدا من المسائل اللي كتهم لا غوفيرنونس وكتهم التسيير وكتهم يعني المجال الترابي، وباش يكون المجال الترابي هو سيد نفسه يعني في في في في هذا الميدان.
3: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا. السيد بوريطة أوضح في كلمة خلال هذا اللقاء أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي معرض تطرقه لسياسة الانتماء أبرز الوزير أن المملكة تعتبر إفريقيا ليس مجرد فضاء مجاور أو خيار استراتيجي ظرفي، بل انتماء كامل وراسخ، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، احتضنت المحطة التجريبية المرشوش بإقليم الخميسات يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة البذرية والأمن الغذائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: شهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
2: قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
6: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بالتقديم دياله اللي هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي كتمكن من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
1: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة، وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
3: في خبر آخر، أفاد تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا لعام 2025 أن المغرب تجاوز جنوب إفريقيا ليصبح أول اقتصاد صناعي في القارة الإفريقية. وأوضح التقرير أن هذا الأداء يعزى إلى ارتقاء مستدام في القيمة الصناعية وتنويع الصادرات واعتماد سياسة صناعية قوية وناجعة. ويقدم التقريران الصورة الأكثر تفصيلا حتى الآن للبلدان الأسرع تصنيعا والوجهات الجاذبة للاستثمارات والقيمة المضافة الناتجة التي تظل داخل القارة. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم سنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية، في في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
4: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية، لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشدد الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبقين مسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بإحكام مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها، خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
3: ومع اقتراب هذه المناسبة الدينية تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. لنتابع.
7: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية، تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
8: حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كي تجي العشر أيام من الأخر كي شوية تروش شوية باش تطور الحركة العيد.
7: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين، والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
9: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي، كتخلط لقيتها كنشري ونجيب هنا وكنمشي للسواق، والفصة بثمنها والتمن بثمنها والجلبانة بثمنها وكل وحدة بثمنها، والترويج راه على كل شيء
10: مناسب وكل شيء كاين الترويج، وكتحرك مول الفاخرية كل شويه مول الشوايات، وهاتا كتشوف السوق دابا راه تشوف ديال الترويج، كون ما كان سعيد ما غادي يكونش الترويج، هذه هي كل شويه هذه شويه وغادي القضيه، قال لك كلوا وكل خوك.
7: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
3: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اليورانيوم الإيراني المخصب يجب إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو التخلص منه في عين المكان تحت إشراف دولي، وذلك في إطار اتفاق محتمل مع طهران. وكتب الرئيس ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي ثروت سوشال أن اليورانيوم المخصب سيتم إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو أن يتم إتلافه في عين المكان أو في موقع آخر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمهورية إيران الإسلامية. وأوضح رئيس السلطة التنفيذية الأمريكية أن هذه العملية يجب أن تتم بحضور الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو ما يعادلها لتوثيق هذه العملية وهذا الحدث. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أكادير ب5 أهداف دون رد، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8 أهداف مقابل هدف واحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
11: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بمقر هذه الإدارة بالرباط بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية. استقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي يقوده السيد ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتقالية التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. بلاغ لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري. وجدد التأكيد في هذا الصدد على إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر والنهوض بتعاون يعود بالنفع على الطرفين بما يخدم مصالح البلدين. من جهة أخرى، استعرض الجانبان مستوى التعاون في مجال الدفاع والذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية والتي عقدت اجتماعها 14 في أبريل الماضي بواشنطن، والتبادل المنتظم للزيارات بين كبار المسؤولين العسكريين، وكذا التنظيم المشترك للتمرين السنوي الكبير الأسد الإفريقي. خلال هذا اللقاء أشاد الجانب المغربي بالدعم الثابت والصريح والبناء للولايات المتحدة الأمريكية لسيادة المملكة المغربية على كافة ترابها الوطني، وكذا بالجهود المبذولة في هذا الإطار. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والتكامل الإقليمي التي تم إطلاقها بقيادة وطبقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا لا محيد عنه يعمل لفائدة الاستقرار والسلام والازدهار المشترك لصالح القارة الإفريقية. من جهته أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك والتي جعلت المملكة المغربية ضمن الفاعلين الرئيسيين للاستقرار والحوار والازدهار المشترك في مواجهة مختلف التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن الإقليمي.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
11: ريم راديو، الخبر من المصدر.
1: جرى بأكادير تنظيم لقاء يحتفي بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. وشكل هذا الموعد مناسبة لتسليط الضوء على أهمية هذا الورش الاستراتيجي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والذي أضحى يشكل رافعة أساسية تضع المواطن في صلب السياسة العمومية من خلال مقاربة ترتكز على الكرامة والعدالة الاجتماعية والإدماج وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
12: كما يعلم الجميع فهذه المبادرة هي مشروع ملكي جد مهم اللي هم واحد عدد كبير ديال المواطنين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما النساء الشباب وكذلك الفئات الهشة، وكذلك للمقاربات واللي مهم واحد العدد ديال واحد النهجية ديال العمل، واحد المقاربات جد مهمة واللي مهم فيها واحد مثلا الحكامة.
1: وبهذه المناسبة تم القيام بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والتنموية المنجزة في إطار برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة وتحسين قابلية تشغيل الشباب ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
11: غيم راديو، الخبر من المصدر. غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترينت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء. وبمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يسلط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه القارة. إلى التفاصيل. جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
4: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها، وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
3: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالعيون أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء، لتصبح بذلك الجهة الرابعة التي تشهد إطلاق هذا الورش الذي يشكل أحد الأعمدة المركزية للإصلاح العميق الذي تباشره الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. لنستمع.
12: هذه برنامج يعني ملكي ديال الصحة باش تعود تعطاه الإمكانيات الكبيرة بعدما الحمد لله كتعرفوا بأنه وجدوا واحد العدد ديال السبيطارات هنا الموجودين في العيون، وكاين كذلك السياشي اللي هو في طور إنجاز واللي غادي يكمل في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. والحكامة هي شيء جد مهم، أنه تكون واحد الحكامة جيدة وتكون يعني في المنطقة وفي الجهة، فهذا تعطته إمكانيات لهم أنه فهد باش يكون واحد الحكمة اللي هي أوتونوم هنا في المنطقة وغادي يأخذوا القرارات ديالهم ديال الصحة. الحمد لله الصحة كتحسن، لأنه إلا كتعرفوا العدد ديال الأطباء بالنسبة للأطباء اللي هما في التكوين الآن واللي غادي يكونوا يعني في الجهة ديال العيون غادي يتضربوا في خمسة المرات في 2030، وهذا الشيء غادي في الطريق ديالو التكوين غادي فيه ان شاء الله. العدد ديال لي سبيسياليتي
5: يعني الميدسان اللي كيخرجوا من السبيسياليتي كانوا كيخرجوا 300 واحد في السنة، غادي يبداو يخرجوا 2000 واحد في السنة ابتداء من 2030. هذه كلها يعني تحسنات على النظام ديال الصحة، والتحسنات كيبدا من المسائل اللي كتهم لا غوفيرنونس وكتهم التسيير وكتهم يعني المجال الترابي، وباش يكون المجال الترابي هو سيد نفسه يعني في في في في هذا الميدان.
3: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا. السيد بوريطة أوضح في كلمة خلال هذا اللقاء أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي معرض تطرقه لسياسة الانتماء، أبرز الوزير أن المملكة تعتبر إفريقيا ليس مجرد فضاء مجاور أو خيار استراتيجي ظرفي، بل انتماء كامل وراسخ، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، احتضنت المحطة التجريبية المرشوش بإقليم الخميسات يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة البذرية والأمن الغذائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: شهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
2: قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع لي كاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
6: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بالتقديم ديالو اللي هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي كتمكن من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد وبدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
1: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة، وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
3: في خبر آخر، أفاد تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا لعام 2025 أن المغرب تجاوز جنوب إفريقيا ليصبح أول اقتصاد صناعي في القارة الإفريقية. وأوضح التقرير أن هذا الأداء يعزى إلى ارتقاء مستدام في القيمة الصناعية وتنويع الصادرات واعتماد سياسة صناعية قوية وناجعة. ويقدم التقريران الصورة الأكثر تفصيلا حتى الآن للبلدان الأسرع تصنيعا والوجهات الجاذبة للاستثمارات والقيمة المضافة الناتجة التي تظل داخل القارة. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم سنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى الأقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل ملكي.
4: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية، لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى التحلي بروحي المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشدد الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبق لمسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بإحكام مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها، خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
3: ومع اقتراب هذه المناسبة الدينية تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. لنتابع.
7: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية، تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحذ السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
8: حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كي تجي 10 ايام الاخره كشوي تروج شويه باش تطور الحركه العيد.
7: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
9: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي كتخلط لقيتها كنشري ونجيب هنا وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتمن بثمنها وجلبانة بثمنها وكل وحدة بثمنها والترويج راه على كل شيء.
10: مول يا شباب كل شيء كاين الترويج وكتحرك مول الفاخرية كل شوية مول الشوية، وهذا كتشوف السوق دابا راه تشوف هذا الترويج كون ما كانش ما غادي يكونش الترويج، هذه هي كل شوية هذه شوية وغادي القضية قال لك كلوا وكل خوك.
7: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
3: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اليورانيوم الإيراني المخصب يجب إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو التخلص منه في عين المكان تحت إشراف دولي، وذلك في إطار اتفاق محتمل مع طهران. وكتب الرئيس ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي ثروت سوشال أن اليورانيوم المخصب سيتم إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو أن يتم إتلافه في عين المكان أو في موقع آخر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمهورية إيران الإسلامية. وأوضح رئيس السلطة التنفيذية الأمريكية أن هذه العملية يجب أن تتم بحضور الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو ما يعادلها لتوثيق هذه العملية وهذا الحدث. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أكادير ب5 أهداف دون رد، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8 أهداف مقابل هدف واحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
11: ريم راديو.
13: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
14: محطتنا الثقافية لهذا اليوم، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي. بين العروض السينمائية وفضاءات التبادل المهني ولحظات التلاقي الودية، تؤكد مدينة مكناس مكانتها كملتقى حقيقي لمهني وعوالم الرسوم المتحركة، إذ تتواصل فعاليات الدورة 24 للمهرجان الدولي لسينما التحريك المنظمة من طرف مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس. برنامج هذه الدورة يتضمن تنظيم 4 ندوات خصصت للتحديات البنيوية التي يعرفها القطاع. هذه اللقاءات ناقشت مواضيع من قبيل الرسوم المتحركة المغربية في مواجهة واقع سلسلة الإنتاج والمنتجون وتحديات الشباب المبدع وبانوراما مصادر تمويل الأفلام القصيرة والطويلة للرسوم المتحركة. كما تقاسم المتدخلون تجاربهم ورؤاهم المستقبلية في إطار دينامية بناءة تروم المساهمة في هيكلة القطاع. تحتضن مدينة الدخلة خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 يونيو المقبل فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة بمشاركة ثلة من صناع السينما العربية والإفريقية ووجوه سينمائية من مختلف أنحاء العالم. برنامج هذه الدورة يتميز بمشاركة 19 فيلما سينمائيا طويلا ووثائقيا من 21 بلدا من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. وحسب المصدر ذاته، تتنافس 9 أفلام طويلة على جوائز المهرجان، وهي الجائزة الكبرى للدخلة وجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل ممثل. كما يتضمن برنامج المهرجان أيضا تكريم عدد من صناع السينما وتنظيم ورشات وماستر كلاس وعروضا لأفلام الرسوم المتحركة للأطفال، إضافة إلى فقرة بانوراما الفيلم المغربي. مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب الترشيح للمشاركة في دورته 26 التي ستقام ما بين 5 و8 من نوفمبر المقبل في إطار دعم الإبداع السينمائي المغربي وتشجيع المواهب الشابة. المشاركة تشمل الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، فيما حدد المنظمون يوم 18 من يونيو كآخر أجل لإرسال الطلبات. دورة هذه السنة تسعى إلى مواصلة ترسيخ مكانته كموعد سينمائي وطني يحتوي يحتفي بالفيلم القصير ويشكل فضاء للحوار والتبادل والانفتاح على مختلف التجارب السينمائية المغربية. بهذا نصل إلى نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
13: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
11: ريم راديو.
13: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: ريم راديو.
13: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
11: ريم راديو.
15: ريم راديو،
13: نشرة الأخبار على ريم راديو.
16: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترينت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء. وبمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يسلط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه القارة. إلى التفاصيل. جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
4: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها، وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
16: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالعيون أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء، لتصبح بذلك الجهة الرابعة التي تشهد إطلاق هذا الورش الذي يشكل أحد الأعمدة المركزية للإصلاح العميق الذي تباشره الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. لنستمع.
5: هذه برنامج يعني ملكي ديال الصحة باش تعود تعطاه الإمكانيات الكبيرة بعد ما الحمد لله كتعرفوا بأنه وجدوا واحد العدد ديال السبيطارات هنا الموجودين في العيون، وكاين كذلك السياشي اللي هو في طور إنجاز واللي غادي يكمل في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. والحكامة هي شيء جد مهم، أنه تكون واحد الحكامة جيدة وتكون يعني في المنطقة وفي الجهة، فهذا تعطته إمكانيات لهم أنه فهد باش يكون واحد الحكمة اللي هي أوتونوم هنا في المنطقة، وغادي يأخذوا القرارات ديالهم ديال الصحة. الحمد لله الصحة كتحسن، لأنه إلا كتعرفوا العدد ديال الأطباء بالنسبة للأطباء اللي هما في التكوين الآن واللي غادي يكونوا يعني في الجهة ديال العيون، غادي يتضربوا في خمسة المرات في 2030، وهذا الشيء غادي في الطريق ديالو، التكوين غادي فيه إن شاء الله. العدد ديال لي سبيسياليتي يعني الميدسان اللي كيخرجوا من لي سبيسياليتي كانوا كيخرجوا 300 واحد في السنة، غادي يبداو يخرجوا 2000 واحد في السنة ابتداء من 2030. هذه كلها يعني تحسنات على النظام ديال الصحة، والتحسنات كيبدا من المسائل اللي كتهم لا غوفيرنونس وكتهم التسيير وكتهم يعني المجال الترابي، وباش يكون المجال الترابي هو سيد نفسه يعني في في في في هذا الميدان.
3: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا. السيد بوريطة أوضح في كلمة خلال هذا اللقاء أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي معرض تطرقه لسياسة الانتماء، أبرز الوزير أن المملكة تعتبر إفريقيا ليس مجرد فضاء مجاور أو خيار استراتيجي ظرفي، بل انتماء كامل وراسخ، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، احتضنت المحطة التجريبية المرشوش بإقليم الخميسات يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة البذرية والأمن الغذائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: شهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
2: قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع لي كاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
6: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بالتقديم ديالو اللي هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي كتمكن من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد و

0: المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
1: في خبر آخر، أفاد تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا لعام 2025 أن المغرب تجاوز جنوب إفريقيا ليصبح أول اقتصاد صناعي في القارة الإفريقية. وأوضح التقرير أن هذا الأداء يعزى إلى ارتقاء مستدام في القيمة الصناعية وتنويع الصادرات واعتماد سياسة صناعية قوية وناجعة. ويقدم التقريران الصورة الأكثر تفصيلا حتى الآن للبلدان الأسرع تصنيعا والوجهات الجاذبة للاستثمارات والقيمة المضافة الناتجة التي تظل داخل القارة. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم سنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
2: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية، لا سيما الحج المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى التحلي بروحي المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشدد الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبقين مسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بإحكام مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها، خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
1: ومع اقتراب هذه المناسبة الدينية تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. لنتابع.
3: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية، تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
4: حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كي تجي 10 ايام من الاخر كي بغيت تروج شويه باش تطور الحركه العيد.
3: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين، والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
5: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي كتخلط لوقيته كنشري ونجيب هنا وكنمشي للسواق والفصه بثمنها والتمن بثمنه والجلبانه بثمنه وكل وحده بثمنها والترويج راه على كل
6: شيء. مولاي شباب كل شيء كاين الترويج وكتحرك مول الفاخريه كل

0: شويه مو شويه وهاتك تشوف السوق دابا راه نشوف ديال الترويج كما كان سعيد ما غادي يكونش الترويج هذه هي كل شويه هذه شويه وغادي القضيه قال لك كلوا وكل خوك.
1: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
2: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اليورانيوم الإيراني المخصب يجب إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو التخلص منه في عين المكان تحت إشراف دولي، وذلك في إطار اتفاق محتمل مع طهران. وكتب الرئيس ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي ثروت سوشال أن اليورانيوم المخصب سيتم إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو أن يتم إتلافه في عين المكان أو في موقع آخر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمهورية إيران الإسلامية. وأوضح رئيس السلطة التنفيذية الأمريكية أن هذه العملية يجب أن تتم بحضور الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو ما يعادلها لتوثيق هذه العملية وهذا الحدث. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أكادير ب5 أهداف دون رد، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8 أهداف مقابل هدف واحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: نكثروا من المحتويات الهادفة اللي عندهم تأثير إيجابي على الناس وعلى المجتمع، ما عندنا ما نديرو حنايا بداكشي سلبي، وخصنا نكثروا من المحتويات الإيجابية اللي هي كتعكس على الهوية ديالنا وعلى القيمة ديالنا كمجتمع مغربي. الأساس اللي خصو يتعمل هو توعية الناس والمجتمع اللي عنده ولاده يشوف ولادهم فين كيتفرجوا ولا شنو كيشوفوا في لي ريزو سوسيو، ولا قاع يحيدوا لهم التليفون. فمثلا واحد ولده في عمره 10 سنين 11 عام 12 عام ما خصوش التليفون ديك الساعه، مازال عيت انفليوس من داكشي سلبي يخرج عليه المحتويات السلبيه حيت هو ما عارفش ديك الساعه.
4: اول حاجه هي اننا حنايا نشوفوا راسنا شنو كنكونسوميو، نبداو من راسنا حنايا، واهم حاجه هي تقطعها. حاجه اللي بالنسبه ليا ما عندها حتى شي نافع ولا بالعكس غادي تضرني اكثر ما غادي تنفعني، علاش غادي نتفرج فيها؟ وانا بالنسبه ليا المقاطعه سيت انك باسيف، ولكن عنده واحد اللي في فريمون كبير بزاف. ومن مور ما انك تبدا براسك وانت تجنب المحتويات اللي دايرين بحال هكا، نقدروا نبداو بتوعيه الناس اللي صغر منا، خوتنا الصغار، اولادنا، حنا نوجهوهم شنو من الاحسن يتفرجوا فيه وشنو اللي ما يتفرجوش فيه. وما نساوش باللي راه حنايا الموضوع اللي كيطلعوا لينا راه حتى حنا كنقلبوا عليهم، لي زالغوريتم كيتبعوا لي زونفي ديالنا حنايا، دونك الا حنايا بعدنا منه لي زالغوريتم حتى هما غادي يبعدوا علينا.
5: نحاولوا نركزوا على المحتويات الهادفة بزاف، ومنها يعني كتم توعية الطبقات والفئات المجتمعية، ومن ناحية أخرى محاربة المحتويات الغير هادفة بما في ذلك طرق منها توعية المجتمعات بأن هذه المحتويات لا تصلح للمجتمع، لا بما أنها صراحة معارضة للقيام والمبادئ الإسلامية ديالنا. كنقترح أنه يكونوا يداروا برامج توعوية اللي تقدر توعي الإنسان بما هو سلبي وما هو إيجابي.
6: إذاعة الأخبار المغربية، غريم راديو.
2: بالرباط جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاتها عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. السيد كيلي حرص أيضا على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتميز ب250 سنة من الشراكة والصداقة، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلاده. أخبار المغرب والعالم.
6: جرى بأكادير تنظيم لقاء يحتفي بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. وشكل هذا الموعد مناسبة لتسليط الضوء على أهمية هذا الورش الاستراتيجي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والذي أضحى يشكل رافعة أساسية تضع المواطن في صلب السياسة العمومية من خلال مقاربة ترتكز على الكرامة والعدالة الاجتماعية والإدماج وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
7: كما يكرم الجميع، فهذه المبادرة هي مشروع ملكي جد مهم لهم واحد عدد كبير ديال المواطنين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما النساء، الشباب، وكذلك الفئات الهشة، وكذلك للمقاربات واللي مهم واحد العدد ديال واحد النهجية للعمل، واحد المقاربات جد مهمة واللي مهم فيها واحد مثلا الحكامة.
6: وبهذه المناسبة تم القيام بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والتنموية المنجزة في إطار برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية الرأس المالي البشري للأجيال الصاعدة وتحسين قابلية تشغيل الشباب ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
8: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترينت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. رئيس الحكومة عز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء. وبمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يسلط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه القارة. إلى التفاصيل. جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
10: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس المجلس الأمني التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها. وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
2: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالعيون أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون سقي الحمراء، لتصبح بذلك الجهة الرابعة التي تشهد إطلاق هذا الورش الذي يشكل أحد الأعمدة المركزية للإصلاح العميق الذي تباشره الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. لنستمع.
11: هذه برنامج يعني ملكي ديال الصحة باش تعود تعطاه الإمكانيات الكبيرة بعدما الحمد لله كتعرفوا بأنه وجدوا واحد العدد ديال السبيطارات هنا الموجودين في العيون، وكاين كذلك السياشي اللي هو في طور إنجاز واللي غادي يكمل في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. والحكامة هي شيء جد مهم أنه تكون واحد الحكامة جيدة وتكون يعني في المنطقة وفي الجهة، فهذا تعطته إمكانيات لهم أنه فهد باش يكون واحد الحكمة اللي هي أوتونوم هنا في المنطقة وغادي يأخذوا القرارات ديالهم ديال الصحة. الحمد لله الصحة كتحسن، لأنه إلا كتعرفوا العدد ديال الأطباء بالنسبة للأطباء اللي هما في التكوين الآن واللي غادي يكونوا يعني في الجهة ديال العيون غادي يتضربوا في خمسة المرات في 2030، وهذا الشيء غادي في الطريق ديالو والتكوين غاديين فيه ان شاء الله. العدد ديال لي سبيسياليتي يعني الميدسان اللي كيخرجوا من لي سبيسياليتي كانوا كيخرجوا 300 واحد في السنه، غادي يبداو يخرجوا 2000 واحد في السنه ابتداء من 2030. هذه كلها يعني تحسنات على النظام ديال الصحه، والتحسنات كيبدا من المسائل اللي كتهم لا غوفيرنونس وكتهم التسيير وكتهم يعني المجال الترابي، وباش يكون المجال الترابي هو سيد نفسه يعني في في في في هذا الميدان.
2: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا. السيد بوريطة أوضح في كلمة خلال هذا اللقاء أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي معرض تطرقه لسياسة الانتماء أبرز الوزير أن المملكة تعتبر إفريقيا ليس مجرد فضاء مجاور أو خيار استراتيجي ظرفي، بل انتماء كامل وراسخ، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، احتضنت المحطة التجريبية المرشوش بإقليم الخميسات يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة البذرية والأمن الغذائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
12: شهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
13: قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب. وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
14: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بتقديم دياله اللي هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي كتمكننا من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
12: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة، وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
2: في خبر آخر، أفاد تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا لعام 2025 أن المغرب تجاوز جنوب إفريقيا ليصبح أول اقتصاد صناعي في القارة الإفريقية. وأوضح التقرير أن هذا الأداء يعزى إلى ارتقاء مستدام في القيمة الصناعية وتنويع الصادرات واعتماد سياسة صناعية قوية وناجعة. ويقدم التقريران الصورة الأكثر تفصيلا حتى الآن للبلدان الأسرع تصنيعا والوجهات الجاذبة للاستثمارات والقيمة المضافة الناتجة التي تظل داخل القارة. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم سنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
10: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية، لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى التحلي بروحي المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشدد الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبق لمسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بأحكام، مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
2: ومع اقتراب هذه المناسبة الدينية، تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. لنتابع.
1: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية، تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة، وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحذ السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
15: حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كجيد عشرين من الخريك شبغيت تروش شوية بشتور حركة العيد.
1: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين، والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
16: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي، كتخلط لوقيته كنشري ونجيب هنا، وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتمن بثمنها والجلبانه بثمنها وكل وحده بثمنها، والترويج راه على كل
0: شيء. شباب كل شيء كاين الترويج، وكيتحرك مول الفاخريه كل شويه مول الشوايات، وهذا كتشوف السوق دابا راه نشوف ديال الترويج، كون ما كانش ما غادي يكونش الترويج، هذه هي كل شويه هذه شويه وغادي القضيه، قال لك كلوا وكل خوك.
1: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
2: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اليورانيوم الإيراني المخصب يجب إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو التخلص منه في عين المكان تحت إشراف دولي، وذلك في إطار اتفاق محتمل مع طهران. وكتب الرئيس ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي ثروت سوشيال أن اليورانيوم المخصب سيتم إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو أن يتم إتلافه في عين المكان أو في موقع آخر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمهورية إيران الإسلامية. وأوضح رئيس السلطة التنفيذية الأمريكية أن هذه العملية يجب أن تتم بحضور الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو ما يعادلها لتوثيق هذه العملية وهذا الحدث. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أكادير ب5 أهداف دون رد، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8 أهداف مقابل هدف واحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإقليم الخميسات، الابتكارات في المجال الفلاحي محور يوم تواصلي. جهة فاس بكناس وسانتر فال دو لوار الفرنسية توقعان برنامج تعاون متعدد القطاعات. وبالجديدة، المهن الموسمية المرتبطة بعيد الأضحى تنعج الحركية الاقتصادية وتكرس قيم التضامن. بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، احتضنت المحطة التجريبية المرشوش بإقليم الخميسات يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة البذرية والأمن الغذائي.
9: المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
6: شهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
13: قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
14: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بالتقديم دياله اللي هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي كتمكن من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
6: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة، وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
9: صدق مجلس جهة فاس مكناس وجهة سانتر فال دو لوار الفرنسية على برنامج تعاون برسم الفترة 2026-2027 يهدف إلى مواصلة وإطلاق عدد من المشاريع تشمل عدة مجالات. ويهم هذا البرنامج الذي تم اعتماده خلال زيارة وفد من جهة سانتر فال دو لوار إلى جهة فاس مكناس ما بين 20 و 23 من مايو 2026، يهم مجالات متعددة من بينها المحافظة على التراث والتكوين والابتكار في قطاع الصناعة التقليدية، إلى جانب تعزيز التبادل بين مؤسسات التكوين المهني والجامعات بالجهتين. وأفاد بلاغ لمجلس جهة فاس مكناس أن الجانبين حددا مشاريع في مجالي السياحة المستدامة والتنمية الثقافية، وتبادلا وجهات النظر بشأن مشاركة الجهتين في الندوة المرتقبة حول التعاون اللامركزي المغرب الفرنسي المزمع تنظيمها في دجنبر المقبل. مع اقتراب هذه المناسبة الدينية، تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة، وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. لنتابع.
1: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة، وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
15: حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كتجد عشرين من الخرى كشبغيت تروج شويه باش تطور الحركه العيد.
1: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين، والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
16: دائما كنجي هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي كتخلط لقيتها كنشري ونجيب هنا، وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتمن بثمنها وجلبانة بثمنها وكل واحدة بثمنها، والترويج راه على كل شيء
0: مناسبة، كل شيء كاين الترويج، وكيتحرك مول الفاخرية كل شوية مول الشوايات، وهذا كتشوف السوق دابا راه نشوف ديال الترويج، كون ما كان سعيد ما غادي يكونش الترويج، هذه هي كل شوية هذه شوية وغادي القضية، قال لك كلوا وكل خوك.
1: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
9: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: أخبار المغرب والعالم.
19: Sous le patronage du roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
8: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترينت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. رئيس الحكومة عز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء. وبمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يسلط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه القارة. إلى التفاصيل. جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
10: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها، وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
9: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالعيون أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء، لتصبح بذلك الجهة الرابعة التي تشهد إطلاق هذا الورش الذي يشكل أحد الأعمدة المركزية للإصلاح العميق الذي تباشره الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. لنستمع.
11: هذه برنامج يعني ملكي ديال الصحة باش تعود تعطاه الإمكانيات الكبيرة بعد ما الحمد لله كتعرفوا بأنه وجدوا واحد العدد ديال السبيطارات هنا الموجودين في العيون، وكاين كذلك السياشي اللي هو في طور إنجاز واللي غادي يكمل في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. والحكامة هي شيء جد مهم، أنه تكون واحد الحكامة جيدة وتكون يعني في المنطقة وفي الجهة، فهذا تعطته إمكانيات لهم أنه فهد باش يكون واحد الحكمة اللي هي أوتونوم هنا في المنطقة وغادي يأخذوا القرارات ديالهم ديال الصحة. الحمد لله الصحة كتحسن لأنه إلا كتعرفوا العدد ديال الأطباء بالنسبة للأطباء اللي هما في التكوين الآن واللي غادي يكونوا يعني في الجهة ديال العيون غادي يتضربوا في خمسة المرات في 2030، وهذا الشيء غادي في الطريق ديالو التكوين غادي فيه إن شاء الله. العدد ديال لي سبيسياليتي يعني الميدسان اللي كيخرجوا من لي سبيسياليتي كانوا كيخرجوا 300 واحد في السنة، غادي يبداو يخرجوا 2000 واحد في السنة ابتداء من 2030. هذه كلها يعني تحسنات على النظام ديال الصحة، والتحسنات كيبدا من المسائل اللي كتهم لا غوفيرنونس وكتهم التسيير وكتهم يعني المجال الترابي، وباش يكون المجال الترابي هو سيد نفسه يعني في في في في هذا الميدان.
20: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا. السيد بوريطة أوضح في كلمة خلال هذا اللقاء أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي معرض تطرقه لسياسة الانتماء أبرز الوزير أن المملكة تعتبر إفريقيا ليس مجرد فضاء مجاور أو خيار استراتيجي ظرفي، بل انتماء كامل وراسخ، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، احتضنت المحطة التجريبية المرشوش بإقليم الخميسات يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة البذرية والأمن الغذائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
21: شهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
13: قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع لي كاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
14: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بتقديم دياله اللي هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي كتمكن من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
21: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة، وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
20: في خبر آخر، أفاد تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا لعام 2025 أن المغرب تجاوز جنوب إفريقيا ليصبح أول اقتصاد صناعي في القارة الإفريقية. وأوضح التقرير أن هذا الأداء يعزى إلى ارتقاء مستدام في القيمة الصناعية وتنويع الصادرات واعتماد سياسة صناعية قوية وناجعة. ويقدم التقريران الصورة الأكثر تفصيلا حتى الآن للبلدان الأسرع تصنيعا والوجهات الجاذبة للاستثمارات والقيمة المضافة الناتجة التي تظل داخل القارة. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم سنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
10: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية، لا سيما الحج المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى التحلي بروحي المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشدد الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبق لمسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بأحكام، مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
20: ومع اقتراب هذه المناسبة الدينية تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. لنتابع.
1: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية، تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحذ السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
15: بيعوز حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كي تجيت 10 ايام الاخر كي بغيت تروج شويه باش تطور الحركه العيد.
1: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين، والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
16: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كتخلط لقيتها كنشري ونجيب هنا، وكنمشي للسواق والفصه بثمنها والتمن بثمنه والجلبانه بثمنه وكل وحده بثمنها، والترويج راه على كل شيء.
0: مولاي شباب كل شيء كاين الترويج، وكتحرك مول الفاخريه كل شويه مول الشوايات، وهذا كتشوف السوق دابا راه شو داير الترويج، كون ما كان سعيد ما غادي يكونش الترويج، هذه هي كل شويه هذه شويه وغادي القضيه، قال لك كلوا وكل خوك.
1: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
20: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اليورانيوم الإيراني المخصب يجب إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو التخلص منه في عين المكان تحت إشراف دولي، وذلك في إطار اتفاق محتمل مع طهران. وكتب الرئيس ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي ثروت سوشال أن اليورانيوم المخصب سيتم إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو أن يتم إتلافه في عين المكان أو في موقع آخر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمهورية إيران الإسلامية. وأوضح رئيس السلطة التنفيذية الأمريكية أن هذه العملية يجب أن تتم بحضور الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو ما يعادلها لتوثيق هذه العملية وهذا الحدث. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أكادير 5 أهداف دون رد، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8 أهداف مقابل هدف واحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
22: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية من تقديم ياسين زكراوية. مستهلنا من أكادير وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انعقد المؤتمر العالمي 28 لمجموعة اختصاصية التماسيح التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، حيث يجتمع خبراء والتماسيح القادمون من نحو 50 بلدا لتسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البرية. التفاصيل في التقرير التالي.
23: خبراء تماسيح قادمون من 50 بلدا يجتمعون في أكادير بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي 28 لمجموعة اختصاصيي التماسيح التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. ويسلط هذا الحدث الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على التحديات المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البرية. نحن سعداء للغاية بتواجدنا هنا في هذه المدينة الرائعة وفي هذا البلد المذهل حيث نعمل معا. نحن أكثر من 100 شخص قدمنا من بلدان مختلفة ومن أجل هدف واحد وهو الحفاظ على التماسيح. وجودنا في المغرب اليوم يركز بشكل خاص على مناقشة خطة إعادة توطين تمساح غرب إفريقيا وإعادته إلى الحياة البرية بعد أن واجه الانقراض محليا منذ فترة طويلة. وتتمحور أشغال هذا المؤتمر المنظم بمبادرة من كروكو بارك أكادير حول عدة محاور تقنية تتناول أحدث التطورات في مجالات علم الوراثة والبيئة وصحة الحيوان، كما يبحث هذا اللقاء الحلول المستدامة لمواجهة الضغوط الناتجة عن الأنشطة البشرية على الموائل الطبيعية، إضافة إلى تثمين التراث الطبيعي المغربي. احتضان هذا المؤتمر يعزز انخراط متنزه كروكو بارك أكادير في الشبكات العلمية العالمية ويكرس دوره المتنامي كمنصة مخصصة للحفاظ على الأنواع خارج مواطنها الطبيعية ودراسة التماسيح.
24: هذه النسخة هذا العام كتنظم في المغرب لأول مرة في شمال إفريقيا، واللي كيميز هذه النسخة هذه هو أنه إن شاء الله غادي نشاركوا واحد المجموعة من المعطيات حول واحد النوع ديال التماسيح اللي انقرض في المغرب. بالنسبة للفريق ديالنا العلمي قدم واحد المجموعة من الدراسات خصوصا في الأسر ديالو بحال في حديقة التماسيح في أكادير وفي مراكش ومعطيات أخرى حول هذا النوع هذا اللي انقرض في المغرب في سنوات 50s و60s.
23: وإلى جانب الجلسات العلمية يسلط الحدث الضوء أيضا على التاريخ الطبيعي للمغرب من خلال معرض للأحفوريات ينظم بتعاون مع المكتب الشريف للفوسفات، ويبرز الامتداد التاريخي العريق للتماسيح بالمغرب، مما يمنح الخبراء الدوليين نظرة شاملة حول تطور هذه الأنواع من علم الحفريات إلى رهانات المستقبل.
22: بالرشيدية تكثف الوكالة الوطنية للمياه والغابات جهودها في مجال مكافحة زحف الرمال على مستوى جهة درعة فيلالت في إطار برنامج واسع النطاق يمتد خلال الفترة 2020-2030. لنستمع للتقرير التالي.
23: بمدينة الرشيدية تكثف الوكالة الوطنية للمياه والغابات جهودها في مجال مكافحة زحف الرمال على مستوى جهة درعة فيلالت في إطار برنامج واسع النطاق يمتد خلال فترة 2020-2030.
2: إطار تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 قمنا بتفقد أشغال محاربة زحف الرمال في الطريق اللي كانت بين مسيسي ورشيدية. هذا الطريق اللي كان كيعرف يعني انسداد يعني تبع العواصف الرملية. بفضل يعني هذا المجهود اللي كتقوم به الوكالة إن شاء الله غادي نوصلوا باش نحميوا هذا الطريق باش ما عمرها تسد وباش تكون يعني طريق خدامة ديما.
23: يكتسي هذا المشروع أهمية كبرى بالنظر إلى أنه سيمكن على المدى البعيد من ضمان حماية مستدامة لمقاطع من الطريق الوطنية رقم 17 من آثار زحف الرمال من خلال وضع حواجز ميكانيكية إلى جانب اعتماد التثبيت البيولوجي من أجل تثبيت الكتبان الرملية بشكل مستدام.
24: الطرق المتبعة للحد من زحف الرمال تتخص تثبيت في يكون على مرحلتين، ومرحلة ديال التثبيت الميكانيكي عبر إنجاز مصدات للرياح التي تقوم بالحد من زحف الرمال. عملية تثبت بإنجاز مصدات رياح اللي عندها واحد اتجاه معين فيما يخص ليفون دومينون، اتجاه ديال الرياح دومينون اللي تتبعوا عملية ديال المعالجة البيولوجية بغرس أشجار اللي تلعب واحد الدور مهم في التثبيت ديال الكتبان الرملية.
23: ويروم هذا الموقع الحفاظ على التنوع البيولوجي بالمنطقة والنهوض بالسياحة الإيكولوجية ودعم التنمية المحلية وإحداث فرص الشغل بالجهة.
22: رهانات ومستجدات آلية تعديل حدود الكربون وانعكاساتها على المصدرين المغاربة محور أشغال دورة 2026 للقاءات الجهوية لإزالة الكربون والاستدامة التي نظمت بطنجة. هذا اللقاء المنظم بمبادرة من الجمعية المغربية للمصدرين بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة طوان الحسيمة والمركز الجهوي للاستثمار شكل فرصة لبحث المقتضيات الجديدة ذاتية صلة بخفض الكربون من أجل البلوج إلى الأسواق الأوروبية. أشغال واللقاء توزعت حول محورين رئيسيين تناول أولهما التحديات والتجارب المرتبطة بآليات تعديل حدود الكربون، خاصة من خلال عرض مستجدات الإطار التنظيمي واستشراف آفاق سوق الكربون في ضوء التزامات المغرب المناخية. أما المحور الثاني فخصص لاستراتيجيات إزالة الكربون مع التركيز على الحلول المتعلقة بالنجاعة الطاقية والاعتماد على الطاقة المتجددة إلى جانب آليات التمويل الأخضر والشراكات بين القطاعين العام والخاص. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
5: ريم راديو.
7: ريم راديو.
12: نشرة الأخبار على ريم راديو.
17: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترينت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. رئيس الحكومة عز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء. وبمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يسلط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه القارة. إلى التفاصيل.
20: جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
10: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها، وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
20: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالعيون أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون سقي الحمراء، لتصبح بذلك الجهة الرابعة التي تشهد إطلاق هذا الورش الذي يشكل أحد الأعمدة المركزية للإصلاح العميق الذي تباشره الحكومة من أجل الارتقاء

0: اللي غادي يكمل في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. والحكامة هي شيء جد مهم أنه تكون واحد الحكامة جيدة وتكون يعني في المنطقة وفي الجهة، فهذا تعطاته إمكانيات اليوم أنه فهاد باش يكون واحد الحكمة اللي هي أوتونوم هنا في المنطقة، وغادي ياخذوا القرارات ديالهم ديال الصحة. الحمد لله الصحة كتحسن، لأنه إلا كتعرفوا العدد ديال الأطباء بالنسبة للأطباء اللي هما في التكوين الآن واللي غادي يكونوا يعني في الجهة ديال العيون، غادي يتضربوا في خمسة المرات في 2030، وهذا الشيء غادي في الطريق ديالو التكوين غادي فيه ان شاء الله. العدد ديال لي سبيسياليتي يعني الميدسان اللي كيخرجوا من لي سبيسياليتي كانوا كيخرجوا 300 واحد في السنه، غادي يبداو يخرجوا 2000 واحد في السنه ابتداء من 2030. هذه كلها يعني تحسنات على النظام ديال الصحه، والتحسنات كيبدا من المسائل اللي كتهم لا غوفيرنونس وكتهم التسيير وكتهم يعني المجال الترابي، وباش يكون المجال الترابي هو سيد نفسه يعني في في في في هذا الميدان.
1: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا. السيد بوريطة أوضح في كلمة خلال هذا اللقاء أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي معرض تطرقه لسياسة الانتماء، أبرز الوزير أن المملكة تعتبر إفريقيا ليس مجرد فضاء مجاور أو خيار استراتيجي ظرفي، بل انتماء كامل وراسخ، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، احتضنت المحطة التجريبية المرشوش بإقليم الخميسات يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة البذرية والأمن الغذائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: شهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
3: قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
4: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بالتقديم ديالو اللي هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي كتمكن من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
2: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة، وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
1: في خبر آخر، أفاد تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا لعام 2025 أن المغرب تجاوز جنوب إفريقيا ليصبح أول اقتصاد صناعي في القارة الإفريقية. وأوضح التقرير.

0: وأن هذا الأداء يعزى إلى ارتقاء مستدام في القيمة الصناعية وتنويع الصادرات واعتماد سياسة صناعية قوية وناجعة. ويقدم التقريران الصورة الأكثر تفصيلا حتى الآن للبلدان الأسرع تصنيعا والوجهات الجاذبة للاستثمارات والقيمة المضافة الناتجة التي تظل داخل القارة. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم سنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل ملكي.
1: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية، لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى التحلي بروحي المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشدد الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبق لمسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بإحكام، مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
0: ومع اقتراب هذه المناسبة الدينية تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. لنتابع.
2: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية، تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحذ السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
3: حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كتجي العشرين من الخريك شوية تروش شوية باش تطور الحركة العيد.
2: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
4: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي كتخلط لوقيته كنشري ونجيب هنا وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتمن بثمنه والجلبانة بثمنها وكل وحدة بثمنها والترويج راه على كل شيء
5: مول يا شباب كل شيء كاين الترويج وكتحرك مول الفاخرية كل شوية مول الشوايات وهذا كتشوف السوق دابا راه شو داير الترويج كما كان سعيد ما غادي يكونش الترويج هذه هي كل شوية هذه شوية وغادي القضية قال لك كلوا وكل خوك.
2: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
0: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اليورانيوم الإيراني المخصب يجب إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو التخلص منه في عين المكان تحت إشراف دولي، وذلك في إطار اتفاق محتمل مع طهران. وكتب الرئيس ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي ثروت سوشيال أن اليورانيوم المخصب سيتم إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو أن يتم إتلافه في عين المكان أو في موقع آخر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمهورية إيران الإسلامية. وأوضح رئيس السلطة التنفيذية الأمريكية أن هذه العملية يجب أن تتم بحضور الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو ما يعادلها لتوثيق هذه العملية وهذا الحدث. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أكادير ب5 أهداف دون رد، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8 أهداف مقابل هدف واحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الإتقان في العمل ماشي غير مهارة كيتعلمها الفرد، ولكن هي سلوك كيبدا من التربية اللي كيتلقاها من صغره. ملي كيكون الطفل متربي على المسؤولية والاجتهاد وعلى معرفة قيمة الأشياء اللي كان مارسوها في الحياة، من الطبيعي كيولي مقتنع بأن أي حاجة كيعملها إلا ولازم تكون معمولة بإتقان وما يرضاش بنص نص. أما إذا تربى على التهاون والكسل فغالبا غادي يكبر وهو كيعتبر أن المهم بالنسبة ليه غير يسالي العمل اللي في يديه بدون ما يتأكد إذا كان متقون أو لا. فالتربية عندها دور كبير في تعلم الفرد أبجديات الإتقان من خلال إدراك قيمة الأشياء اللي كيشوفها وكيلمسها ولو تكون بسيطة. ومن اللي كيعيش في صغره مع نماذج من الأفراد كيهتموا بعملهم وكيقوموا به بإخلاص وإتقان، غيتأثر بهم وغيحاول يقلدهم ويمشي على خطاهم. وأقرب هاد النماذج القدوة بالنسبة ليه هو الأب أو الأم، فلما كيحترم كل واحد فيهم عمله وكيتكلم عليه بحب وفخر وعلى كيفاش كيبدأ فيه وكيقوم به بضمير وما كيقبلش الغش وكيفاش كيتقنوا حتى ينال احترام رؤساء والزملاء دياله، فأكيد هاد السلوك غينتقل للابن، ولما يكبر غيكون مقتنع بأن الإتقان في العمل حاجة ضرورية لتحقيق أي نجاح. في هذه الحالة الابن كيبدأ عملية الإتقان من المدرسة وكيكون مجتهد ومواظب على الدروس وعنده رغبة أنه يكمل دراسته بشغف ويشتغل بحال الأب اللي كيعتبره القدوة دياله لأنه هو اللي غرس فيه هذا السلوك. فالصغار لما كيترباو على هذا السلوك كيفهموا أن أي عمل كيف ما كان نوعه خاصه يتم بإتقان. هذه الفكرة كتبقى مترسخة عندهم حتى كيكبروا ويدخلوا سوق الشغل. فالإتقان يعني أن الفرد كيدير خدمته بأفضل طريقة وكيكون عنده ضمير مهني وماشي ضروري يكون كامل 100%، المهم هو يبذل فيه مجهود ويطور إمكانياته ومهاراته حتى يتمكن من الإتقان ويرضي قناعته الشخصية ويرضي ضميره. بحال هذا الفرد كيدير دائما في باله أن أي عمل صغير أو كبير غادي يستفدوا منه الآخرين خاصه يكون متقون. فالطبيب اللي خدام بإتقان كيحافظ على صحة المرضى، والممرض اللي كيتقن الدور ديالو كيكون كيقدم لهاد الأفراد خدمات لا تقدر بمال، والمهندس المعماري اللي كيخدم بضمير كيضمن سلامة البنايات وما كتوقعش حوادث، وحتى عامل النظافة البسيط إذا كان خدام بإخلاص وكيتقن عمله كتكون عنده قيمة كبيرة في المجتمع. ونفس الأمر بالنسبة للصانع اللي كيتقن الصنعة ديالو وما كيستعملش مواد مغشوشة في الأشياء اللي كينتجها. فالمجتمعات اللي كتعطي أهمية للإتقان في العمل كتكون متقدمة ومنظمة، وكل فرد كيقوم بالعمل ديالو بالطريقة اللي خاص يكون عليها. أما المجتمعات اللي فيها الاستهتار وعدم الاهتمام بالمسؤولية وبقيمة الإتقان كتكثر فيها المشاكل بحال الغش وضعف الإنتاج وضياع الحقوق، وهذا الشيء كيبين أن الإتقان ماشي غير مسألة فردية بل عنده تأثير على المجتمع كامل. فالعمل بإخلاص وإتقان كيتعتبر عبادة، وكاين حديث شريف كيقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا الحديث كيبين أن الفرد خاصه لما يقوم بأي عمل يقوم به بأمانة وجودة، وكيعني أيضا أن الإتقان ماشي غير باش يربح الفرد المكسب المادي، ولكن لأنه كيعود بالخير عليه وعلى المجتمع، ومن أبرز ثمار ديالو النجاح والتطور وبناء الثقة والرفع من جودة الإنتاج وفتح أبواب التوفيق. في الوقت الراهن ولات المنافسة كبيرة في كل المجالات والقطاعات، لذلك ولا شرط الإتقان ضروري ومهم أكثر من أي وقت مضى. واليوم الشركات ومؤسسات القطاع الخاص والعام كتقلب على أفراد كيخدموا بجدية وإتقان وعندهم روح المسؤولية اللي غتزيد بهاد المؤسسات للأمام، وماشي أفراد كيعملوا بلا اهتمام بشرط الجودة والإتقان اللي غيضيعوا عليها فرص النجاح والتطور. فالعمل بإتقان كيمنح الفرد راحة نفسية، لأنه ملي كيسالي عمله كيكون عارف راسو دار اللي عليه أكثر وكيحس بالفخر والرضا. أما إذا نجز عمل بسرعة وبلا اهتمام بتفاصيل الإتقان غالبا ما كتكونش عنده قناعة باللي عمل. لذلك الإتقان عنده قيمة ماشي غير مادية كيف ما قلنا، ولكن حتى قيمة أخلاقية ونفسية. نقدروا نقولوا أن الإتقان في العمل هو سلوك يتبنى من التربية الحسنة وكيبان في تصرفات الأفراد اليومية، وكل ما كانت قيمة الإتقان حاضرة بقوة في العمل كل ما كان مستوى الإنتاج كبير والجودة عالية. فإتقان العمل قيمة أخلاقية وسلوك أصيل كيترسخ في وجدان الفرد بالتوجيه السليم، وكينعكس على أدائه الوظيفي حتى كيصبح جزء من شخصيته، كيوصل به لأعلى مستويات الكفاءة وكيعزز به مكانته الاجتماعية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: محطتنا الثقافية لهذا اليوم، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين أفقي. بين العروض السينمائية وفضاءات التبادل المهني ولحظات التلاقي الودية، تؤكد مدينة مكناس مكانتها كملتقى حقيقي لمهني وعوالم الرسوم المتحركة، إذ تتواصل فعاليات الدورة 24 للمهرجان الدولي لسينما التحريك المنظمة من طرف مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس. برنامج هذه الدورة يتضمن تنظيم 4 ندوات خصصت للتحديات البنيوية التي يعرفها القطاع. هذه اللقاءات ناقشت مواضيع من قبيل الرسوم المتحركة المغربية في مواجهة واقع سلسلة الإنتاج والمنتجون وتحديات الشباب المبدع، وبانوراما مصادر تمويل الأفلام القصيرة والطويلة للرسوم المتحركة. كما تقاسم المتدخلون تجاربهم ورؤاهم المستقبلية في إطار دينامية بناءة تروم المساهمة في هيكلة القطاع. تحتضن مدينة الدخلة خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 12 يونيو المقبل فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة، بمشاركة ثلة من صناع السينما العربية والإفريقية ووجوه سينمائية من مختلف أنحاء العالم. برنامج هذه الدورة يتميز بمشاركة 19 فيلما سينمائيا طويلا ووثائقيا من 21 بلدا من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. وحسب المصدر ذاته، تتنافس 9 أفلام طويلة على جوائز المهرجان، وهي الجائزة الكبرى للداخلة وجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل ممثل. كما يتضمن برنامج المهرجان أيضا تكريم عدد من صناع السينما وتنظيم ورشات وماستر كلاس وعروضا لأفلام الرسوم المتحركة للأطفال، إضافة إلى فقرة بانوراما الفيلم المغربي. مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب الترشيح للمشاركة في دورته 26 التي ستقام ما بين 5 و8 من نوفمبر المقبل، في إطار دعم الإبداع السينمائي المغربي وتشجيع المواهب الشابة. المشاركة تشمل الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، فيما حدد المنظمون يوم 18 من يونيو كآخر أجل لإرسال الطلبات. دورة هذه السنة تسعى إلى مواصلة ترسيخ مكانته كموعد سينمائي وطني يحتفي بالفيلم القصير ويشكل فضاء للحوار والتبادل والانفتاح على مختلف التجارب السينمائية المغربية. بهذا نصل إلى نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترينت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. رئيس الحكومة عز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء. وبمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يسلط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه القارة. إلى التفاصيل. جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
4: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها. وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
3: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالعيون أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء، لتصبح بذلك الجهة الرابعة التي تشهد إطلاق هذا الورش الذي يشكل أحد الأعمدة المركزية للإصلاح العميق الذي تباشره الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. لنستمع.
5: هذه برنامج يعني ملكي ديال الصحة باش تعود تعطاه الإمكانيات الكبيرة بعد ما الحمد لله كتعرفوا بأنه وجدوا واحد العدد ديال السبيطارات هنا الموجودين في العيون، وكاين كذلك السياشي اللي هو في طور إنجاز واللي غادي يكمل في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. والحكامة هي شيء جد مهم، أنه تكون واحد الحكامة جيدة وتكون يعني في المنطقة وفي الجهة، فهذا تعطته إمكانيات لهم أنه فهد باش يكون واحد الحكمة اللي هي أوتونوم هنا في المنطقة وغادي يأخذوا القرارات ديالهم ديال الصحة. الحمد لله الصحة كتحسن، لأنه إلا كتعرفوا العدد ديال الأطباء بالنسبة للأطباء اللي هم في التكوين الآن واللي غادي يكونوا يعني في الجهة ديال العيون غادي يتضربوا في خمسة المرات في 2030، وهذا الشيء غادي في الطريق ديالو والتكوين غادي فيه ان شاء الله. العدد ديال لي سبيسياليتي يعني الميدسان اللي كيخرجوا من لي سبيسياليتي كانوا كيخرجوا 300 واحد في السنه، غادي يبداو يخرجوا 2000 واحد في السنه ابتداء من 2030. هذه كلها يعني تحسنات على النظام ديال الصحه، والتحسنات كيبدا من المسائل اللي كتهم لا غوفيرنونس وكتهم التسيير وكتهم يعني المجال الترابي، وباش يكون المجال الترابي هو سيد نفسه يعني في في في في هذا الميدان.
3: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا. السيد بوريطة أوضح في كلمة خلال هذا اللقاء أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي معرض تطرقه لسياسة الانتماء أبرز الوزير أن المملكة تعتبر إفريقيا ليس مجرد فضاء مجاور أو خيار استراتيجي ظرفي، بل انتماء كامل وراسخ، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، احتضنت المحطة التجريبية المرشوش بإقليم الخميسات يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة البذرية والأمن الغذائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
0: شهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
1: قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
6: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بالتقديم دياله اللي هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي كتمكن كنا من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد وبدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
0: ويواصل المعهد

0: في خبر آخر، أفاد تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا لعام 2025 أن المغرب تجاوز جنوب إفريقيا ليصبح أول اقتصاد صناعي في القارة الإفريقية. وأوضح التقرير أن هذا الأداء يعزى إلى ارتقاء مستدام في القيمة الصناعية وتنويع الصادرات واعتماد سياسة صناعية قوية وناجعة. ويقدم التقريران الصورة الأكثر تفصيلا حتى الآن للبلدان الأسرع تصنيعا والوجهات الجاذبة للاستثمارات والقيمة المضافة الناتجة التي تظل داخل القارة. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم سنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
1: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى التحلي بروحي المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشدد الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبقي لمسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بإحكام مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها، خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
0: ومع اقتراب هذه المناسبة الدينية تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. لنتابع.
2: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية، تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
3: حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كتجي العشرين من الخريك شوي تروش شوية بشتور حركة العيد.
2: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
4: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي كتخلط لوقيته كنشري ونجيب هنا وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتمن بثمنه والجلبانة بثمنها وكل وحدة بثمنها والترويج راه على كل شيء
5: مول يا شباب كل شيء كاين الترويج وكتحرك مول الفاخرية كل شوية مول الشوايات وهذا كتشوف السوق دابا راه شو داير الترويج كما كان سعيد ما غادي يكونش الترويج هذه هي كل شوية هذه شوية وغادي القضية قال لك كلوا وكل خوك.
2: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي

0: أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
1: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اليورانيوم الإيراني المخصب يجب إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو التخلص منه في عين المكان تحت إشراف دولي، وذلك في إطار اتفاق محتمل مع طهران. وكتب الرئيس ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي ثروت سوشال أن اليورانيوم المخصب سيتم إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو أن يتم إتلافه في عين المكان أو في موقع آخر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمهورية إيران الإسلامية. وأوضح رئيس السلطة التنفيذية الأمريكية أن هذه العملية يجب أن تتم بحضور الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو ما يعادلها لتوثيق هذه العملية وهذا الحدث. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أكادير ب5 أهداف دون رد، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8 أهداف مقابل هدف واحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإقليم الخميسات، الابتكارات في المجال الفلاحي محور يوم تواصلي. جهة فاس بكناس وسانتر فال دو لوار الفرنسية توقعان برنامج تعاون متعدد القطاعات. وبالجديدة، المهن الموسمية المرتبطة بعيد الأضحى تنعش الحركية الاقتصادية وتكرس قيم التضامن. بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، احتضنت المحطة التجريبية المرشوش بإقليم الخميسات يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة البذرية والأمن الغذائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: شهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
6: قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
7: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بالتقديم دياله اللي هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي كتمكن من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
5: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيغاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
1: صدق مجلس جهة فاس مكناس وجهة سانتر فال دو لوار الفرنسية على برنامج تعاون برسم الفترة 2026-2027 يهدف إلى مواصلة وإطلاق عدد من المشاريع تشمل عدة مجالات. ويهم هذا البرنامج الذي تم اعتماده خلال زيارة وفد من جهة سانتر فال دو لوار إلى جهة فاس مكناس ما بين 20 و 23 مايو 2026، يهم مجالات متعددة من بينها المحافظة على التراث والتكوين والابتكار في قطاع الصناعة التقليدية، إلى جانب تعزيز التبادل بين مؤسسات التكوين المهني والجامعات بالجهتين. وأفاد بلاغ لمجلس جهة فاس مكناس أن الجانبين حددا مشاريع في مجالي السياحة المستدامة والتنمية الثقافية وتبادلا وجهات النظر بشأن مشاركة الجهتين في الندوة المرتقبة حول التعاون المركزي المغرب الفرنسي المزمع تنظيمها في دجنبر المقبل. مع اقتراب هذه المناسبة الدينية تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. لنتابع.
0: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
3: حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كجيد عشرين من الأخرى كشبغيت تروج شويه باش تطور الحركه العيد.
0: لا يقتصر هذا الرواج على تجاره مستلزمات الشواء، بل يشمل ايضا بيع الكلاء واعلاف الماشيه وشحذ السكاكين والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبه الدينيه، وتتيح للعديد من المهنيين فرصه تحقيق مداخيل اضافيه.
8: دائما كنجي هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي كتخلط لوقيته كنشري ونجيب هنا وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتمن بثمنها وجلبانة بثمنها وكل واحدة بثمنها والترويج راه على كل شيء
9: مولا شباب كل شيء كاين الترويج وكيتحرك مول الفاخرية كل شوية مول الشواية وهذا كتشوف السوق دابا راه نشوف ديال الترويج كون ما كانش ما غادي يكونش الترويج هذه هي كل شوية هذه شوية وغادي القضية قال لك كلوا وكل خوك.
0: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. في جديد ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترينت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. رئيس الحكومة عز أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء. بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يسلط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه القارة. إلى التفاصيل. جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
4: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلاده. وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
3: ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالعيون أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون السقي الحمراء، لتصبح بذلك الجهة الرابعة التي تشهد إطلاق هذا الورش الذي يشكل أحد الأعمدة المركزية للإصلاح العميق الذي تباشره الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. لنستمع.
5: هذه برنامج يعني ملكي ديال الصحة باش تعود تعطاه الإمكانيات الكبيرة بعدما الحمد لله كتعرفوا بأنه وجدوا واحد العدد ديال السبيطارات هنا الموجودين في العيون، وكاين كذلك السياشي اللي هو في طور إنجاز واللي غادي يكمل في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. والحكامة هي شيء جد مهم، أنه تكون واحد الحكامة جيدة وتكون يعني في المنطقة وفي الجهة، فهذا تعطته إمكانيات لهم أنه فهد باش يكون واحد الحكمة اللي هي أوتونوم هنا في المنطقة وغادي يأخذوا القرارات ديالهم ديال الصحة. الحمد لله الصحة كتحسن، لأنه إلا كتعرفوا العدد ديال الأطباء بالنسبة للأطباء اللي هما في التكوين الآن واللي غادي يكونوا يعني في الجهة ديال العيون غادي يضربوا في خمسة المرات في 2030، وهذا الشيء غادي في الطريق ديالو والتكوين غادي فيه ان شاء الله. العدد ديال لي سبيسياليتي يعني الميدسان اللي كيخرجوا من لي سبيسياليتي كانوا كيخرجوا 300 واحد في السنه، غادي يبداو يخرجوا 2000 واحد في السنه ابتداء من 2030. هذه كلها يعني تحسنات على النظام ديال الصحه، والتحسنات كيبدا من المسائل اللي كتهم لا غوفيرنونس وكتهم التسيير وكتهم يعني المجال الترابي، وباش يكون المجال الترابي هو سيد نفسه يعني في في في في هذا الميدان.
3: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا. السيد بوريطة أوضح في كلمة خلال هذا اللقاء أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على خمسة مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي معرض تطرقه لسياسة الانتماء أبرز الوزير أن المملكة تعتبر إفريقيا ليس مجرد فضاء مجاور أو خيار استراتيجي ظرفي، بل انتماء كامل وراسخ، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، احتضنت المحطة التجريبية المرشوش بإقليم الخميسات يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة البذرية والأمن الغذائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: شهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
2: قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
6: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بتقديم دياله اللي هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي كتمكن من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
1: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة، وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
3: في خبر آخر، أفاد تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول مؤشر التصنيع في إفريقيا لعام 2025 أن المغرب تجاوز جنوب إفريقيا ليصبح أول اقتصاد صناعي في القارة الإفريقية. وأوضح التقرير أن هذا الأداء يعزى إلى ارتقاء مستدام في القيمة الصناعية وتنويع الصادرات واعتماد سياسة صناعية قوية وناجعة. ويقدم التقريران الصورة الأكثر تفصيلا حتى الآن للبلدان الأسرع تصنيعا والوجهات الجاذبة للاستثمارات والقيمة المضافة الناتجة التي تظل داخل القارة. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم سنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل مالكي.
4: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية، لا سيما الحج المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية، كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى التحلي بروحي المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشددت الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبق لمسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بأحكام، مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
3: ومع اقتراب هذه المناسبة الدينية، تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. لنتابع.
7: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية، تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحذ السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
8: حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كي تجي 10 ايام من الاخر كي بغيت تروج شويه باش تطور الحركه العيد.
7: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين، والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
9: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي كتخلط لوقيته كنشري ونجيب هنا، وكنمشي للسواق والفصه بثمنها والثمن بثمنه والجلبانه بثمنه وكل وحده بثمنها، والترويج راه على كل شيء.
10: مولاي شباب كل شيء كاين الترويج، وكتحرك مول الفاخريه كل شويه مول الشوايات، وهذا كتشوف السوق دابا راه شو داير الترويج، كون ما كان سعيد ما غادي يكونش الترويج، هذه هي كل شويه هذه شويه وغادي القضيه، قال لك كلوا وكل خوك.
7: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
3: دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اليورانيوم الإيراني المخصب يجب إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو التخلص منه في عين المكان تحت إشراف دولي، وذلك في إطار اتفاق محتمل مع طهران. وكتب الرئيس ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي ثروت سوشال أن اليورانيوم المخصب سيتم إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لإتلافه أو أن يتم إتلافه في عين المكان أو في موقع آخر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمهورية إيران الإسلامية. وأوضح رئيس السلطة التنفيذية الأمريكية أن هذه العملية يجب أن تتم بحضور الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو ما يعادلها لتوثيق هذه العملية وهذا الحدث. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أكادير بخمسة أهداف دون رد، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدف واحد. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
12: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: جرى بأكادير تنظيم لقاء يحتفي بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. وشكل هذا الموعد مناسبة لتسليط الضوء على أهمية هذا الورش الاستراتيجي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والذي أضحى يشكل رافعة أساسية تضع المواطن في صلب السياسة العمومية من خلال مقاربة ترتكز على الكرامة والعدالة الاجتماعية والإدماج وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
13: كما يعلم الجميع فهذه المبادرة هي مشروع ملكي جد مهم لهم واحد عدد كبير ديال المواطنين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما النساء الشباب وكذلك الفئات الهشة، وكذلك للمقاربات واللي مهم واحد العدد ديال واحد النهجية ديال العمل، واحد المقاربات جد مهمة واللي مهم فيها واحد مثلا الحكامة.
1: وبهذه المناسبة تم القيام بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والتنموية المنجزة في إطار برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة وتحسين قابلية تشغيل الشباب ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترانت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. في نشرة إنذارية، موجة حر وطقس حار من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا ملحوظا في الإنتاج والموارد المائية بحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية. إلى التفاصيل، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترانت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
4: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها. وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
14: في خبر آخر، أشاد رئيس جمهورية الكونغو ببرازافيل بالدور التاريخي الذي اطلع به المغفور له جلالة الملك محمد الخامس في دعم حركات التحرر بإفريقيا. وأكد الرئيس الكونغولي في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على الدور البارز الذي قام به أبو الأمة المغربية الحديثة في مساندة نضالات التحرر بالقارة الإفريقية. وبعدما استحضر الشخصية الإفريقية الكبرى التي طبعت من خلال مواقفها وأعمالها مسارات الكفاح من أجل الاستقلال والحرية والانعتاق بإفريقيا، نوه الرئيس بالدور المحوري الذي طلع به جلالة المغفور له الملك محمد الخامس في معركة الاستقلال، مبرزا التزامه الراسخ بخدمة قضايا تحرير البلدان الإفريقية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. التفاصيل مع شيماء جبران.
15: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوتا ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. وتدعم هذه المشاريع الثلاثة المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة. وفي كلمة بالمناسبة أكد مهدي بن سعيد أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعكس متانة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الثقافية، مبرزا أن التعاون في مجالي الشباب والثقافة ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا مع توجهات صناع القرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يشكل اليوم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الصناعات أصبحت تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وتساهم بشكل ملموس في تطوير اقتصادات عدد من الدول.
14: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم السنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل الملكي.
4: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات طيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى التحلي بروحي المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشددت الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبق لمسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بإحكام مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها، خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
14: على صعيد آخر، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا مهما مقارنة بالموسم السابق، مدعوما بظروف مناخية ملائمة وتحسن واضح في الموارد المائية. زينب بعادي والتفاصيل.
16: أوضحت المديرية في مذكرتها للظرفية برسم شهر ماي 2026 أن إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026 يقدر ب 90 مليون قنطار، أي أكثر من ضعف إنتاج الموسم السابق الذي بلغ 43.1 مليون قنطار. وبخصوص الأشجار المثمرة، من المرتقب أن يبلغ محصول الزيتون مستوى قياسي هذه السنة وفق تقديرات وزارة الفلاحة بحوالي 2 مليون طن بزيادة قدرها 111%. كما يتوقع أن يصل محصول الحوامض إلى 1.9 مليون طن بزائد 25%، والتمور إلى 160 ألف طن بزائد 55%. من جهته، مكن برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني إلى جانب تحسن الظروف المناخية خلال هذه السنة والولادات في فصلي الخريف والربيع من استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز عدده 40 مليون رأس. ويدعم هذه الدينامية تحسن كبير للموارد المائية، حيث بلغ معدل ملء السدود الوطنية 76% إلى غاية 18 من ماي 2026، أي بحجم يعادل 12.9 مليار متر مكعب من المياه، بعدما كان في حدود 40.1% قبل سنة، مسجلا بذلك فائضا بنسبة 92% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
14: في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، تم اليوم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب. عودة إليك شيماء جبران.
15: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوتا ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. وتدعم هذه المشاريع الثلاثة المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مهدي بن سعيد أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعكس متانة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الثقافية، مبرزا أن التعاون في مجالي الشباب والثقافة ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا مع توجهات صناع القرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يشكل اليوم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الصناعات أصبحت تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وتساهم بشكل ملموس في تطوير اقتصادات عدد من الدول.
14: دوليا توافدت جموع غفيرة من حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر اليوم الثلاثاء إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا والاستماع لخطبة عرفة وسط أجواء إيمانية تحفهم السكينة والطمأنينة. وامتلأت جنبة المسجد الذي تبلغ مساحته 110,000 متر مربع والساحة المحيطة به الممتدة على 8,000 متر مربع بضيوف الرحمن، حيث استمع المصلون لخطبة عرفات قبل الصلاة التي ألقاها إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. وأكد الخطيب أن الحج فريضة تتجلى فيها مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أدائهم المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة متحابين فيشهدون منافع لهم ويكون من شأنهم الإحسان في الأفعال والصدق في الأقوال. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أكادير ب5 أهداف دون رد، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8 أهداف مقابل هدف واحد. وصلنا وياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
11: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
17: أعلنت وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس صرف منح الأيتام الفلسطينيين المكفولين من قبل المؤسسة في القدس قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
18: وجود مثل هذه النشاطات لها علاقة أساسية بتوفير خدمات نوعية للأيتام، رعايتهم وتوفير الرعاية الصحية وغيرها لهذه الفئة الأكثر حاجة في الشعب الفلسطيني، لأنها مكونة من الأيتام ومن أبناء الشهداء ومن في مكانتهم، وهو ما حض عليه الدين الإسلامي الشريف في آياته القرآنية المكرمة وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
17: وبهذه المناسبة أقامت الوكالة بتعاون مع مختبرات أسترا ميدلاب حملة طبية في دار الأيتام الإسلامية الصناعية بالقدس لفائدة 130 يتيما من نزلاء الدار أمنها فريق طبي متكامل.
19: نحن اليوم تقريبا قدمنا ما يقارب عن 15-16 حملة لليوم. نحن نؤكد على أهمية وجود هذه الفحوصات بشكل مستمر، ودعمنا لهم هي في متابعة ما بعد الفحص، وهو ليست فقط أنه إحنا بس نيجي نعمل الفحص ونروح، لا، هناك متابعة حثيثة من حيث النظر، من حيث الفحوصات المطلوبة لنعمل فولو أب عليهم.
17: هذه المبادرة حملت رسالة أمل جديدة تمكن الأطفال الأيتام من مشاركة فرحة العيد مع أقرانهم، وتعكس حرص المؤسسة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس لجنة القدس بمواصلة أداء واجباتها لدعم الفلسطينيين في القدس بكافة فئاتهم في كل الظروف والأحوال.
20: أجى علينا وفد من جمعية بيت المال سوونا فحوصات شاملة، وإحنا بنشكرهم على هذا الإشي باسمي وباسم إخواني وباسم المؤسسة كاملة.
17: وكالة بيت مال القدس قد أطلقت برنامج كفالة اليتيم في مدينة القدس عام 2008 لفائدة 500 طفل يتيم قبل أن يتوسع تدريجيا ليشمل شرائح أوسع من الأطفال المحتاجين.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بمقر هذه الإدارة بالرباط بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية. استقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي يقوده السيد ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتشار التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. بلاغ لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري، وجدد التأكيد في هذا الصدد على إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر والنهوض بتعاون يعود بالنفع على الطرفين بما يخدم مصالح البلدين. من جهة أخرى، استعرض الجانبان مستوى التعاون في مجال الدفاع والذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية والتي عقدت اجتماعها 14 في أبريل الماضي بواشنطن، والتبادل المنتظم للزيارات بين كبار المسؤولين العسكريين، وكذا التنظيم المشترك للتمرين السنوي الكبير الأسد الإفريقي. خلال هذا اللقاء أشاد الجانب المغربي بالدعم الثابت والصريح والبناء للولايات المتحدة الأمريكية لسيادة المملكة المغربية على كافة ترابها الوطني، وكذا بالجهود المبذولة في هذا الإطار. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والتكامل الإقليمي التي تم إطلاقها بقيادة وطبقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا لا محيد عنه يعمل لفائدة الاستقرار والسلام والازدهار المشترك لصالح القارة الإفريقية. من جهته أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك والتي جعلت المملكة المغربية ضمن الفاعلين الرئيسيين للاستقرار والحوار والازدهار المشترك في مواجهة مختلف التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن الإقليمي.
0: أخبار المغرب والعالم.
5: بالرباط، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. السيد كيلي حرص أيضا على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتميز ب250 سنة من الشراكة والصداقة، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلاده.
0: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
21: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترينت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. في نشرة إنذارية، موجة حر وطقس حار من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا ملحوظا في الإنتاج والموارد المائية بحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية. إلى التفاصيل، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترانت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
4: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها. وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
21: في خبر آخر، أشاد رئيس جمهورية الكونغو ببرازافيل بالدور التاريخي الذي اطلع به المغفور له جلالة الملك محمد الخامس في دعم حركات التحرر بإفريقيا. وأكد الرئيس الكونغولي في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على الدور البارز الذي قام به أبو الأمة المغربية الحديثة في مساندة نضالات التحرر بالقارة الإفريقية. وبعدما استحضر الشخصية الإفريقية الكبرى التي طبعت من خلال مواقفها وأعمالها مسارات الكفاح من أجل الاستقلال والحرية والانعتاق بإفريقيا، نوه الرئيس بالدور المحوري الذي طلع به جلالة المغفور له الملك محمد الخامس في معركة الاستقلال، مبرزا التزامه الراسخ بخدمة قضايا تحرير البلدان الإفريقية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. التفاصيل مع شيماء جبران.
15: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوتا ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. وتدعم هذه المشاريع الثلاثة المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة. وفي كلمة بالمناسبة أكد مهدي بن سعيد أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعكس متانة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الثقافية، مبرزا أن التعاون في مجالي الشباب والثقافة ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا مع توجهات صناع القرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يشكل اليوم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الصناعات أصبحت تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وتشكل تساهم بشكل ملموس في تطوير اقتصادات عدد من الدول.
21: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم السنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل الملكي.
4: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشددت الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبق لمسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بإحكام مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
21: على صعيد آخر، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا مهما مقارنة بالموسم السابق، مدعوما بظروف مناخية ملائمة وتحسن واضح في الموارد المائية. زينب بعدي والتفاصيل.
2: أوضحت المديرية في مذكرتها للظرفية برسم شهر ماي 2026 أن إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026 يقدر ب 90 مليون قنطار، أي أكثر من ضعف إنتاج الموسم السابق الذي بلغ 43.1 مليون قنطار. وبخصوص الأشجار المثمرة، من المرتقب أن يبلغ محصول الزيتون مستوى قياسي هذه السنة وفق تقديرات وزارة الفلاحة بحوالي 2 مليون طن بزيادة قدرها 111%. كما يتوقع أن يصل محصول الحوامض إلى 1.9 مليون طن بزائد 25% والتمور إلى 160 ألف طن بزائد 55%. من جهته، مكن برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني إلى جانب تحسن الظروف المناخية خلال هذه السنة والولادة

0: في حدود 40.1% قبل السنة، مسجلا بذلك فائضا بنسبة 92% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
1: في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، تم اليوم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب. عودة إليك شيماء جبران.
2: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوتا ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. وتدعم هذه المشاريع الثلاثة المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مهدي بن سعيد أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعكس متانة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الثقافية، مبرزا أن التعاون في مجالي الشباب والثقافة ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا مع توجهات صناع القرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يشكل اليوم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الصناعات أصبحت تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وتساهم بشكل ملموس في تطوير اقتصادات عدد من الدول.
1: دوليا، توفدت جموع غفيرة من حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر اليوم الثلاثاء إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، والاستماع لخطبة عرفة وسط أجواء إيمانية تحفهم السكينة والطمأنينة. وامتلأت جنبة المسجد الذي تبلغ مساحته 110,000 متر مربع والساحة المحيطة به الممتدة على 8,000 متر مربع بضيوف الرحمن، حيث استمع المصلون لخطبة عرفات قبل الصلاة التي ألقاها إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. وأكد الخطيب أن الحجة فريضة تتجلى فيها مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أدائهم المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة متحابين فيشهدون منافع لهم ويكون من شأنهم الإحسان في الأفعال والصدق في الأقوال. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أكادير ب5 أهداف دون رد، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8-1. وصلنا وياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

نكثروا من المحتويات الهادفه اللي عندهم تاثير ايجابي على الناس وعلى المجتمع، ما عندنا ما نديروا حنايا بداك الشيء سلبي، وخصنا نكثروا من المحتويات الايجابيه اللي هي كتعكس على الهويه ديالنا وعلى القيمه ديالنا كمجتمع مغربي. الاساس اللي خصو يتعمل هو توعيه الناس والمجتمع اللي عنده ولادو يشوف ولادهم فين كيتفرجوا ولا شنو كيشوفوا في لي ريزو سوسيو، ولا كاع يحيدوا لهم التليفون. فمثلا واحد ولده في عمره 10 سنين 11 عام 12 عام ما خصوش

0: التليفون ديك الساعه مازال عيط انفليوسون داكشي سلبي اخرج عليه المحتويات السلبيه حتى هو ما عارفش ديك الساعه.
1: اول حاجه هي اننا حنايا نشوفوا راسنا شنو كنكونسوميو، نبداو من راسنا حنايا، واهم حاجه هي تقطعها. حاجه اللي بالنسبه ليا ما عندها حتى شي نافع ولا بالعكس غادي تضرني اكثر ما غادي تنفعني، علاش غادي نتفرج فيها؟ وانا بالنسبه ليا المقاطعه سي تنكت باسيف، ولكن عنده واحد اللي في فريمون كبير بزاف. ومن مور ما انك تبدا براسك وانت تجنب المحتويات اللي دايرين بحال هكا، نقدروا نبداو بتوعيه الناس اللي صغر منا، خوتنا الصغار، اولادنا، حنا نوجهوهم شنو من الاحسن يتفرجوا فيه وشنو اللي ما يتفرجوش فيه. وما نساوش باللي راه حنايا الموضوع اللي كيطلعوا علينا راه حتى حنا كنقلبوا عليهم، لي زالغوريتم كيتبعوا لي زونفي ديالنا حنايا، دونك الا حنايا بعدنا منه لي زالغوريتم حتى هما غادي يبعدوا علينا.
2: نحاولوا نركزوا على المحتويات الهادفه بزاف، ومنها يعني كتم توعيه الطبقات والفئات المجتمعيه، ومن ناحيه اخرى محاربه المحتويات الغير هادفه بما في ذلك طرق منها توعيه المجتمعات بان هذه المحتويات لا تصلح للمجتمع بما أنها صراحة معارضة للقيام والمبادئ الإسلامية ديالنا. كنقترح أنه يكونوا يداروا برامج توعوية اللي تقدر توعي الإنسان بما هو سلبي وما هو إيجابي.

0: أخبار المغرب والعالم. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.

0: تغطية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: نجحت أجهزة الشرطة الصينية والأمريكية والإماراتية خلال عملية مشاركة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني وعملية الاحتيال في مجال الاتصالات في دبي من تفكيك 9 مراكز للاحتيال واعتقال 276 مشتبها بهم. وحسب السلطات المحلية، كانت الجماعات الإجرامية تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي لإقامة اتصالات دائمة مع ضحاياها لكسب ثقتهم قبل حثهم على الاستثمار في مشاريع مزعومة للعملات المشفرة بعائدات مرتفعة، ووقع الكثيرون في الفخ بعد تحويل مدخراتهم. تمثل هذه العملية خطوة غير مسبوقة في التعاون الشرطي بين بكين وواشنطن وأبو ظبي لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، وهي ظاهرة آخذة في التوسع مع تطور المنصات الرقمية والدفع الافتراضي. هذا التنسيق الدولي سمح بتحديد مواقع العديد من مراكز الاحتيال المنظمة التي تعمل من دبي، حيث كان المشتبه بهم يستهدفون ضحايا في بلدان مختلفة عبر تطبيقات المراسلة ومنصات الاستثمار.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.

0: Radio.
1: بالرباط، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاتها عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. السيد كيلي حرص أيضا على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتميز ب250 سنة من الشراكة والصداقة، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلاده.
2: أخبار المغرب والعالم.
0: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترينت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. في نشرة إنذارية، موجة حر وطقس حار من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا ملحوظا في الإنتاج والموارد المائية بحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية. إلى التفاصيل. جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
5: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلاده. وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب250 سنة من الشراكة والصداقة.
4: في خبر آخر، أشاد رئيس جمهورية الكونغو ببرازافيل بالدور التاريخي الذي اطلع به المغفور له جلالة الملك محمد الخامس في دعم حركات التحرر بإفريقيا. وأكد الرئيس الكونغولي في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على الدور البارز الذي قام به أبو الأمة المغربية الحديثة في مساندة نضالات التحرر بالقارة الإفريقية. وبعدما استحضر الشخصية الإفريقية الكبرى التي طبعت من خلال مواقفها وأعمالها مسارات الكفاح من أجل الاستقلال والحرية والانعتاق بإفريقيا، نوه الرئيس بالدور المحوري الذي طلع به جلالة المغفور له الملك محمد الخامس في معركة الاستقلال، مبرزا التزامه الراسخ بخدمة قضايا تحرير البلدان الإفريقية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. التفاصيل مع شيماء جبران. ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوتا ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. وتدعم هذه المشاريع الثلاثة المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة. وفي كلمة بالمناسبة أكد مهدي بن سعيد أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعكس متانة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الثقافية، مبرزا أن التعاون في مجالي الشباب والثقافة ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا مع توجهات صناع القرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يشكل اليوم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الصناعات أصبحت تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وتساهم بشكل ملموس في تطوير اقتصادات عدد من الدول.
0: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم السنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إلى إسماعيل الملكي.
5: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشددت الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبق لمسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بإحكام مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
0: على صعيد آخر، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا مهما مقارنة بالموسم السابق، مدعوما بظروف مناخية ملائمة وتحسن واضح في الموارد المائية. زينب وعدي والتفاصيل.
3: أوضحت المديرية في مذكرتها للظرفية برسم شهر ماي 2026 أن إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026 يقدر ب 90 مليون قنطار، أي أكثر من ضعف إنتاج الموسم السابق الذي بلغ 43.1 مليون قنطار. وبخصوص الأشجار المثمرة، من المرتقب أن يبلغ محصول الزيتون مستوى قياسي هذه السنة وفق تقديرات وزارة الفلاحة بحوالي 2 مليون طن بزيادة قدرها 111%. كما يتوقع أن يصل محصول الحوامض إلى 1.9 مليون طن بزائد 25%، والتمور إلى 160 ألف طن بزائد 55%. من جهته مكن برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني إلى جانب تحسن الظروف المناخية خلال هذه السنة والولادات في فصلي الخريف والربيع من استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز عدده 40 مليون رأس. ويدعم هذه الدينامية تحسن كبير للموارد المائية، حيث بلغ معدل ملء السدود الوطنية 76% إلى غاية 18 من مايو 2026، أي بحجم يعادل 12.9 مليار متر مكعب من المياه، بعدما كان في حدود 40.1% قبل سنة، مسجلا بذلك فائضا بنسبة 92% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
4: في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، تم اليوم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب. عودة إليك شيماء جبران.
6: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوتا ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. وتدعم هذه المشاريع الثلاثة المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مهدي بن سعيد أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعكس متانة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الثقافية، مبرزا أن التعاون في مجالي الشباب والثقافة ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا مع توجهات صناع القرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يشكل اليوم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الصناعات أصبحت تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وتساهم بشكل ملموس في تطوير اقتصادات عدد من الدول.
4: دوليا توفدت جموع غفيرة من حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر اليوم الثلاثاء إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا والاستماع لخطبة عرفة وسط أجواء إيمانية تحفهم السكينة والطمأنينة. وامتلأت جنبة المسجد الذي تبلغ مساحته 110,000 متر مربع والساحة المحيطة به الممتدة على 8,000 متر مربع بضيوف الرحمن، حيث استمع المصلون لخطبة عرفات قبل الصلاة التي ألقاها إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. وأكد الخطيب أن الحج فريضة تتجلى فيها مظاهر التعارف والتألف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أدائهم المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة متحابين فيشهدون منافع لهم ويكون من شأنهم الإحسان في الأفعال والصدق في الأقوال. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أجدير ب5 أهداف دون رد، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8 أهداف مقابل هدف واحد. وصلنا وياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بمقر هذه الإدارة بالرباط بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية. استقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي يقوده السيد ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتقالية انتشار التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. بلاغ لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري، وجدد التأكيد في هذا الصدد على إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر والنهوض بتعاون يعود بالنفع على الطرفين بما يخدم مصالح البلدين. من جهة أخرى، استعرض الجانبان مستوى التعاون في مجال الدفاع والذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية والتي عقدت اجتماعها 14 في أبريل الماضي بواشنطن، والتبادل المنتظم للزيارات بين كبار المسؤولين العسكريين، وكذا التنظيم المشترك للتمرين السنوي الكبير الأسد الإفريقي. خلال هذا اللقاء أشاد الجانب المغربي بالدعم الثابت والصريح والبناء للولايات المتحدة الأمريكية لسيادة المملكة المغربية على كافة ترابها الوطني، وكذا بالجهود المبذولة في هذا الإطار. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والتكامل الإقليمي التي تم إطلاقها بقيادة وطبقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا لا محيد عنه يعمل لفائدة الاستقرار والسلام والازدهار المشترك لصالح القارة الإفريقية. من جهته أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك والتي جعلت المملكة المغربية ضمن الفاعلين الرئيسيين للاستقرار والحوار والازدهار المشترك في مواجهة مختلف التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن الإقليمي والدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: جرى بأكادير تنظيم لقاء يحتفي بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. وشكل هذا الموعد مناسبة لتسليط الضوء على أهمية هذا الورش الاستراتيجي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والذي أضحى يشكل رافعة أساسية تضع المواطن في صلب السياسة العمومية من خلال مقاربة ترتكز على الكرامة والعدالة الاجتماعية والإدماج وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
5: كما يعلم الجميع، فهذه المبادرة هي مشروع ملكي جد مهم لهم واحد عدد كبير ديال المواطنين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما النساء، الشباب، وكذلك الفئات الهشة، وكذلك للمقاربات واللي مهم واحد العدد ديال واحد النهجية ديال العمل، واحد المقاربات جد مهمة واللي مهم فيها واحد مثلا الحكامة.
4: وبهذه المناسبة تم القيام بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والتنموية المنجزة في إطار برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة وتحسين قابلية تشغيل الشباب ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترانت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. في نشرة إنذارية، موجة حر وطقس حار من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا ملحوظا في الإنتاج والموارد المائية بحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية. إلى التفاصيل، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترانت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
7: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها. وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
6: في خبر آخر، أشاد رئيس جمهورية الكونغو ببرازافيل بالدور التاريخي الذي اطلع به المغفور له جلالة الملك محمد الخامس في دعم حركات التحرر بإفريقيا. وأكد الرئيس الكونغولي في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على الدور البارز الذي قام به أبو الأمة المغربية الحديثة في مساندة نضالات التحرر بالقارة الإفريقية. وبعدما استحضر الشخصية الإفريقية الكبرى التي طبعت من خلال مواقفها وأعمالها مسارات الكفاح من أجل الاستقلال والحرية والانعتاق بإفريقيا، نوه الرئيس بالدور المحوري الذي طلع به جلالة المغفور له الملك محمد الخامس في معركة الاستقلال، مبرزا التزامه الراسخ بخدمة قضايا تحرير البلدان الإفريقية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. التفاصيل مع شيماء جبران.
8: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوتا ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. وتدعم هذه المشاريع الثلاثة المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مهدي بن سعيد أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعكس متانة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الثقافية، مبرزا أن التعاون في مجالي الشباب والثقافة ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا مع توجهات صناع القرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يشكل اليوم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الصناعات أصبحت تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وتساهم بشكل ملموس في تطوير اقتصادات عدد من الدول.
6: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم السنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل الملكي.
7: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية، لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات طيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى التحلي بروحي المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشددت الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة، خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبق لمسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بإحكام، مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
6: على صعيد آخر، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا مهما مقارنة بالموسم السابق، مدعوما بظروف مناخية ملائمة وتحسن واضح في الموارد المائية. زينب بعدي والتفاصيل.
9: أوضحت المديرية في مذكرتها للظرفية برسم شهر ماي 2026 أن إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026 يقدر ب 90 مليون قنطار، أي أكثر من ضعف إنتاج الموسم السابق الذي بلغ 43.1 مليون قنطار. وبخصوص الأشجار المثمرة، من المرتقب أن يبلغ محصول الزيتون مستوى قياسي هذه السنة وفق تقديرات وزارة الفلاحة بحوالي 2 مليون طن، بزيادة قدرها 111%. كما يتوقع أن يصل محصول الحوامض إلى 1.9 مليون طن بزائد 25%، والتمور إلى 160 ألف طن بزائد 55%. من جهته، مكن برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني إلى جانب تحسن الظروف المناخية خلال هذه السنة والولادات في فصلي الخريف والربيع من استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز عدده 40 مليون رأس. ويدعم هذه الدينامية تحسن كبير للموارد المائية، حيث بلغ معدل ملء السدود الوطنية 76% إلى غاية 18 من مايو 2026، أي بحجم يعادل 12.9 مليار متر مكعب من المياه، بعدما كان في حدود 40.1% قبل سنة، مسجلا بذلك فائضا بنسبة 92% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
6: في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، تم اليوم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب. عودة إليك شيماء جبران.
8: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوتا ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. وتدعم هذه المشاريع الثلاثة المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مهدي بن سعيد أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعكس متانة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الثقافية، مبرزا أن التعاون في مجالي الشباب والثقافة ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا مع توجهات صناع القرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يشكل اليوم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الصناعات أصبحت تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وتساهم بشكل ملموس في تطوير اقتصادات عدد من الدول.
6: دوليا توافدت جموع غفيرة من حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر اليوم الثلاثاء إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا والاستماع لخطبة عرفة وسط أجواء إيمانية تحفهم السكينة والطمأنينة. وامتلأت جنبة المسجد الذي تبلغ مساحته 110,000 متر مربع والساحة المحيطة به الممتدة على 8,000 متر مربع بضيوف الرحمن، حيث استمع المصلون لخطبة عرفات قبل الصلاة التي ألقاها إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. وأكد الخطيب أن الحج فريضة تتجلى فيها مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أدائهم المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة متحابين فيشهدون منافع لهم ويكون من شأنهم الإحسان في الأفعال والصدق في الأقوال. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أكادير ب5 دون رد، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8-1. وصلنا وياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
9: أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا مهما مقارنة بالموسم السابق، مدعوما بظروف مناخية ملائمة وتحسن واضح في الموارد المائية. وأوضحت المديرية في مذكرتها للظرفية برسم شهر ماي 2026 أن إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026 يقدر ب 90 مليون قنطار، أي أكثر من ضعف إنتاج الموسم السابق الذي بلغ 43.1 مليون قنطار. وبخصوص الأشجار المثمرة، من المرتقب أن يبلغ محصول الزيتون مستوى قياسي هذه السنة وفق تقديرات وزارة الفلاحة بحوالي 2,000,000 طن بزيادة قدرها 111%. كما يتوقع أن يصل محصول الحوامض إلى 1.9 مليون طن بزائد 25%، والتمور إلى 160,000 طن بزائد 55%. من جهته، مكن برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني إلى جانب تحسن الظروف المناخية خلال هذه السنة والولادات في فصلي الخريف والربيع من استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز عدده 40 مليون رأس. ويدعم هذه الدينامية تحسن كبير للموارد المائية، حيث بلغ معدل ملء السدود الوطنية 76% إلى غاية 18 من ماي 2026، أي بحجم يعادل 12.9 مليار متر مكعب من المياه، بعدما كان في حدود 40.1% قبل سنة، مسجلا بذلك فائضا بنسبة 92% مقارنة مع نفس الفترة من السنة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: احتضنت المحطة التجريبية لمرشوش يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة على البذور والأمن الغذائي، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وشهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
11: اليوم يعني قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
12: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بتقديم دياله اليوم هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي كنا من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
4: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة، وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
1: أخبار المغرب والعالم.
9: أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا مهما مقارنة بالموسم السابق، مدعوما بظروف مناخية ملائمة وتحسن واضح في الموارد المائية. وأوضحت المديرية في مذكرتها للظرفية برسم شهر ماي 2026 أن إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026 يقدر ب 90 مليون قنطار، أي أكثر من ضعف إنتاج الموسم السابق الذي بلغ 43.1 مليون قنطار. وبخصوص الأشجار المثمرة، من المرتقب أن يبلغ محصول الزيتون مستوى قياسي هذه السنة وفق تقديرات وزارة الفلاحة بحوالي 2 مليون طن بزيادة قدرها 111%، كما يتوقع أن يصل محصول الحوامض إلى 1.9 مليون طن بزائد 25%، والتمور إلى 160 ألف طن بزائد 55%. من جهته، مكن برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني إلى جانب تحسن الظروف المناخية خلال هذه السنة والولادات في فصلي الخريف والربيع من استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز عدده 40 مليون رأس. ويدعم هذه الدينامية تحسن كبير للموارد المائية، حيث بلغ معدل ملء السدود الوطنية 76% إلى غاية 18 من ماي 2026، أي بحجم يعادل 12.9 مليار متر مكعب من المياه، بعدما كان في حدود 40.1% قبل سنة، مسجلا بذلك فائضا بنسبة 92% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترانت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. في نشرة إنذارية، موجة حر وطقس حار من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا ملحوظا في الإنتاج والموارد المائية بحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية. إلى التفاصيل، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترانت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
7: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها. وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
6: في خبر آخر، أشاد رئيس جمهورية الكونغو ببرازافيل بالدور التاريخي الذي اطلع به المغفور له جلالة الملك محمد الخامس في دعم حركات التحرر بإفريقيا. وأكد الرئيس الكونغولي في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على الدور البارز الذي قام به أبو الأمة المغربية الحديثة في مساندة نضالات التحرر بالقارة الإفريقية. وبعدما استحضر الشخصية الإفريقية الكبرى التي طبعت من خلال مواقفها وأعمالها مسارات الكفاح من أجل الاستقلال والحرية والانعتاق بإفريقيا، نوه الرئيس بالدور المحوري الذي طلع به جلالة المغفور له الملك محمد الخامس في معركة الاستقلال، مبرزا التزامه الراسخ بخدمة قضايا تحرير البلدان الإفريقية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. التفاصيل مع شيماء جبران.
8: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوتا ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. وتدعم هذه المشاريع الثلاثة المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة. وفي كلمة بالمناسبة أكد مهدي بن سعيد أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعكس متانة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الثقافية، مبرزا أن التعاون في مجالي الشباب والثقافة ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا مع توجهات صناع القرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يشكل اليوم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الصناعات أصبحت تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وتساهم بشكل ملموس في تطوير اقتصادات عدد من الدول.
6: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم السنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى إقصاء درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل الملكي.
7: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية، لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشددت الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلباً على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبق لمسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بإحكام مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها، خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
6: على صعيد آخر، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا مهما مقارنة بالموسم السابق، مدعوما بظروف مناخية ملائمة وتحسن واضح في الموارد المائية. زينب بعدي والتفاصيل.
13: أوضحت المديرية في مذكرتها للظرفية برسم شهر ماي 2026 أن إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026 يقدر ب 90 مليون قنطار، أي أكثر من ضعف إنتاج الموسم السابق الذي بلغ 43.1 مليون قنطار. وبخصوص الأشجار المثمرة، من المرتقب أن يبلغ محصول الزيتون مستوى قياسي هذه السنة وفق تقديرات وزارة الفلاحة بحوالي 2 مليون طن بزيادة قدرها 111%، كما يتوقع أن يصل محصول الحوامض إلى

0: ويدعم هذه الدينامية تحسن كبير للموارد المائية، حيث بلغ معدل ملء السدود الوطنية 76% إلى غاية 18 من مايو 2026، أي بحجم يعادل 12.9 مليار متر مكعب من المياه، بعدما كان في حدود 40.1% قبل سنة، مسجلا بذلك فائضا بنسبة 92% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
1: في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، تم اليوم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب. عودة إليك شيماء جبران.
2: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوتا ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. وتدعم هذه المشاريع الثلاثة المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مهدي بن سعيد أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعكس متانة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الثقافية، مبرزا أن التعاون في مجالي الشباب والثقافة ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا مع توجهات صناع القرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يشكل اليوم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الصناعات أصبحت تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وتساهم بشكل ملموس في تطوير اقتصادات عدد من الدول.
1: دوليا توفدت جموع غفيرة من حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر اليوم الثلاثاء إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، والاستماع لخطبة عرفة وسط أجواء إيمانية تحفهم السكينة والطمأنينة. وامتلأت جنبات المسجد الذي تبلغ مساحته 110,000 متر مربع والساحات المحيطة به الممتدة على 8,000 متر مربع بضيوف الرحمن، حيث استمع المصلون لخطبة عرفات قبل الصلاة التي ألقاها إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. وأكد الخطيب أن الحج فريضة تتجلى فيها مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أدائهم المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة متحابين فيشهدون منافع لهم ويكون من شأنهم الإحسان في الأفعال والصدق في الأقوال. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أجدير ب5 أهداف دون رد، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8 أهداف مقابل هدف واحد. وصلنا وياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة

0: الأخبار المغربية ريم راديو. الإتقان في العمل ماشي غير مهارة كيتعلمها الفرد، ولكن هي سلوك كيبدأ من التربية اللي كيتلقاها من صغره. ملي كيكون الطفل متربي على المسؤولية والاجتهاد وعلى معرفة قيمة الأشياء اللي كان مارسوها في الحياة، من الطبيعي كيولي مقتنع بأن أي حاجة كيعملها إلا ولازم تكون معمولة بإتقان وما يرضاش بنص نص. أما إذا تربى على التهاون والكسل فغالبا غادي يكبر وهو كيعتبر أن المهم بالنسبة ليه غير يسالي العمل اللي في يديه بدون ما يتأكد إذا كان متقون أو لا. فالتربية عندها دور كبير في تعلم الفرد أبجديات الإتقان من خلال إدراك قيمة الأشياء اللي كيشوفها وكيلمسها ولو تكون بسيطة. وملي كيعيش في صغره مع نماذج من الأفراد كيهتموا بعملهم وكيقوموا به بإخلاص وإتقان، غيتأثر بهم وغيحاول يقلدهم ويمشي على خطاهم. وأقرب هاد النماذج القدوة بالنسبة ليه هو الأب أو الأم، فلما كيحترم كل واحد فيهم عمله وكيتكلم عليه بحب وفخر وعلى كيفاش كيبدأ فيه وكيقوم به بضمير وما كيقبلش الغش وكيفاش كيتقنوا حتى ينال احترام رؤساء والزملاء دياله، فأكيد هاد السلوك غينتقل للابن، ولما يكبر غيكون مقتنع بأن الإتقان في العمل حاجة ضرورية لتحقيق أي نجاح. في هذه الحالة الابن كيبدأ عملية الإتقان من المدرسة وكيكون مجتهد ومواظب على الدروس وعنده رغبة أنه يكمل دراسته بشغف ويشتغل بحال الأب اللي كيعتبره القدوة دياله لأنه هو اللي غرس فيه هذا السلوك. فالصغار لما كيترباو على هذا السلوك كيفهموا أن أي عمل كيف ما كان نوعه خاصه يتم بإتقان. هذه الفكرة كتبقى مترسخة عندهم حتى كيكبروا ويدخلوا سوق الشغل. فالإتقان كيعني أن الفرد كيدير خدمته بأفضل طريقة وكيكون عنده ضمير مهني وماشي ضروري يكون كامل 100%، المهم هو يبذل فيه مجهود ويطور إمكانياته ومهاراته حتى يتمكن من الإتقان ويرضي قناعته الشخصية ويرضي ضميره. بحال هذا الفرد كيدير دائما في باله أن أي عمل صغير أو كبير غادي يستفدوا منه الآخرين خاصه يكون متقون. فالطبيب اللي خدام بإتقان كيحافظ على صحة المرضى، والممرض اللي كيتقن الدور دياله كيكون كيقدم لهاد الأفراد خدمات لا تقدر بمال، والمهندس المعماري اللي كيخدم بضمير كيضمن سلامة البنايات وما كتوقعش حوادث، وحتى عامل النظافة البسيط إذا كان خدام بإخلاص وكيتقن عمله كتكون عنده قيمة كبيرة في المجتمع. ونفس الأمر بالنسبة للصانع اللي كيتقن الصناعة دياله وما كيستعملش مواد مغشوشة في الأشياء اللي كينتجها. فالمجتمعات اللي كتعطي أهمية للإتقان في العمل كتكون متقدمة ومنظمة وكل فرد كيقوم بالعمل دياله بالطريقة اللي خاص يكون عليها. أما المجتمعات اللي فيها الاستهتار وعدم الاهتمام بالمسؤولية وبقيمة الإتقان كتكثر فيها المشاكل بحال الغش وضعف الإنتاج وضياع الحقوق. وهذا الشيء كيبين أن الإتقان ماشي غير مسألة فردية بل عنده تأثير على المجتمع كامل. فالعمل بإخلاص وإتقان كيتعتبر عبادة، وكاين حديث شريف كيقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا الحديث كيبين أن الفرد خاصه لما يقوم بأي عمل يقوم به بأمانة وجودة، وكيعني أيضا أن الإتقان ماشي غير باش يربح الفرد المكسب المادي ولكن لأنه كيعود بالخير عليه وعلى المجتمع، ومن أبرز ثمار دياله النجاح والتطور وبناء الثقة والرفع من جودة الإنتاج وفتح أبواب التوفيق. في الوقت الراهن ولات المنافسة كبيرة في كل المجالات والقطاعات، لذلك ولا شرط الإتقان ضروري ومهم أكثر من أي وقت مضى. واليوم الشركات ومؤسسات القطاع الخاص والعام كتقلب على أفراد كيخدموا بجدية وإتقان وعندهم روح المسؤولية اللي غتزيد بهذه المؤسسات للأمام، وماشي أفراد كيعملوا بلا اهتمام بشرط الجودة والإتقان اللي غيضيعوا عليها فرص النجاح والتطور. فالعمل بإتقان كيمنح الفرد راحة نفسية لأنه ملي كيسالي عمله كيكون عارف راسه دار اللي عليه أكثر وكيحس بالفخر والرضا. أما إذا نجز عمل بسرعة وبلا اهتمام بتفاصيل الإتقان غالبا ما كتكونش عنده قناعة باللي عمل، لذلك الإتقان عنده قيمة ماشي غير مادية كيف ما قلنا، ولكن حتى قيمة أخلاقية ونفسية. نقدروا نقولوا أن الإتقان في العمل هو سلوك كيتبنى من التربية الحسنة وكيبان في تصرفات الأفراد اليومية، وكل ما كانت قيمة الإتقان حاضرة بقوة في العمل كل ما كان مستوى الإنتاج كبير والجودة عالية. فإتقان العمل قيمة أخلاقية وسلوك أصيل كيترسخ في وجدان الفرد بالتوجيه السليم، وكينعكس على أدائه الوظيفي حتى كيصبح جزء من شخصيته، كيوصل به لأعلى مستويات الكفاءة وكيعزز به مكانته الاجتماعية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترانت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. في نشرة إنذارية، موجة حر وطقس حار من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا ملحوظا في الإنتاج والموارد المائية بحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية. إلى التفاصيل. جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترانت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
5: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزيري الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها. وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
4: في خبر آخر، أشاد رئيس جمهورية الكونغو ببرازافيل بالدور التاريخي الذي اطلع به المغفور له جلالة الملك محمد الخامس في دعم حركات التحرر بإفريقيا. وأكد الرئيس الكونغولي في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على الدور البارز الذي قام به أبو الأمة المغربية الحديثة في مساندة نضالات التحرر بالقارة الإفريقية. وبعدما استحضر الشخصية الإفريقية الكبرى التي طبعت من خلال مواقفها وأعمالها مسارات الكفاح من أجل الاستقلال والحرية والانعتاق بإفريقيا، نوه الرئيس بالدور المحوري الذي طلع به جلالة المغفور له الملك محمد الخامس في معركة الاستقلال، مبرزا التزامه الراسخ بخدمة قضايا تحرير البلدان الإفريقية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. التفاصيل مع شيماء جبران.
3: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوتا ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. وتدعم هذه المشاريع الثلاثة المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة. وفي كلمة بالمناسبة أكد مهدي بن سعيد أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعكس متانة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الثقافية، مبرزا أن التعاون في مجالي الشباب والثقافة ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا مع توجهات صناع القرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يشكل اليوم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الصناعات أصبحت تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وتساهم بشكل ملموس في تطوير اقتصادات عدد من الدول.
4: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم السنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل الملكي.
5: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية لا سيما الحج المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى التحلي بروحي المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشددت الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبق لمسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بإحكام مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها، خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
4: على صعيد آخر، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا مهما مقارنة بالموسم السابق، مدعوما بظروف مناخية ملائمة وتحسن واضح في الموارد المائية. زينب بعدي والتفاصيل.
6: أوضحت المديرية في مذكرتها للظرفية برسم شهر ماي 2026 أن إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026 يقدر ب90 مليون قنطار، أي أكثر من ضعف إنتاج الموسم السابق الذي بلغ 43.1 مليون قنطار. وبخصوص الأشجار المثمرة، من المرتقب أن يبلغ محصول الزيتون مستوى قياسي هذه السنة وفق تقديرات وزارة الفلاحة بحوالي 2 مليون طن بزيادة قدرها 111%. كما يتوقع أن يصل محصول الحوامض إلى 1.9 مليون طن بزائد 25%، والتمور إلى 160,000 طن بزائد 55%. من جهته، مكن برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني إلى جانب تحسن الظروف المناخية خلال هذه السنة والولادات في فصلي الخريف والربيع من استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز عدده 40 مليون رأس. ويدعم هذه الدينامية تحسن كبير للموارد المائية، حيث بلغ معدل ملء السدود الوطنية 76% إلى غاية 18 من مايو 2026، أي بحجم يعادل 12.9 مليار متر مكعب من المياه، بعدما كان في حدود 40.1% قبل سنة، مسجلا بذلك فائضا بنسبة 92% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
3: في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، تم اليوم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب. عودة إليك شيماء جبران.
7: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد والسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوتا ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. وتدعم هذه المشاريع الثلاثة المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مهدي بن سعيد أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعكس متانة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الثقافية، مبرزا أن التعاون في مجالي الشباب والثقافة ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا مع توجهات صناع القرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يشكل اليوم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الصناعات أصبحت تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وتساهم بشكل ملموس في تطوير اقتصادات عدد من الدول.
3: دوليا، توفدت جموع غفيرة من حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر اليوم الثلاثاء إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا والاستماع لخطبة عرفة وسط أجواء إيمانية تحفهم السكينة والطمأنينة. وامتلأت جنبة المسجد الذي تبلغ مساحته 110,000 متر مربع والساحات المحيطة به الممتدة على 8,000 متر مربع بضيوف الرحمن، حيث استمع المصلون لخطبة عرفات قبل الصلاة التي ألقاها إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. وأكد الخطيب أن الحج فريضة تتجلى فيها مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أدائهم المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة متحابين فيشهدون منافع لهم ويكون من شأنهم الإحسان في الأفعال والصدق في الأقوال. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أكادير ب5 أهداف دون رد، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8 أهداف مقابل 1. وصلنا وياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
2: ريم راديو.
8: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بمقر هذه الإدارة بالرباط، بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، استقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي يقوده السيد ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتقالية التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. بلاغ لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري، وجدد التأكيد في هذا الصدد على إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر والنهوض بتعاون يعود بالنفع على الطرفين بما يخدم مصالح البلدين. من جهة أخرى، استعرض الجانبان مستوى التعاون في مجال الدفاع والذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية والتي عقدت اجتماعها 14 في أبريل الماضي بواشنطن، والتبادل المنتظم للزيارات بين كبار المسؤولين العسكريين، وكذا التنظيم المشترك للتمرين السنوي الكبير الأسد الإفريقي. خلال هذا اللقاء أشاد الجانب المغربي بالدعم الثابت والصريح والبناء للولايات المتحدة الأمريكية لسيادة المملكة المغربية على كافة ترابها الوطني، وكذا بالجهود المبذولة في هذا الإطار، كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والتكامل الإقليمي التي تم إطلاقها بقيادة وطبقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا لا محيد عنه يعمل لفائدة الاستقرار والسلام والازدهار المشترك لصالح القارة الإفريقية. من جهته أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك، والتي جعلت المملكة المغربية ضمن الفاعلين الرئيسيين للاستقرار والحوار والازدهار المشترك في مواجهة مختلف التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن الإقليمي.
1: أخبار المغرب والعالم.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو بوينت.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: بالصويرة قدم الفنان محمد جبارة عمله الغنائي الجديد بعنوان للا مليكة مارفل ويذ مي، عمل يمزج بين موسيقى جناوة والروك بلمسة معاصرة. الأغنية تسلط الضوء على التراث اللامادي العريق لهذه المدينة الضاربة في القدم، والتي تعد مهد الذاكرة الجناوية ومصدرا حقيقيا لإلهام لا ينضب للعديد من الفنانين من مختلف أنحاء العالم.
5: Pourquoi j'ai choisi la Malika? Parce que l'esprit le plus sage des femmes de Delta Gnawit. Ou puisse la couleur de la couleur elle m'a dit la couleur de l'Mokht Roman, la couleur des philosophes ou des ulama. Elle a choisi la Souera. Souera est la Medina qui représente vraiment Delta Gnawit. للعالم بيصير كيهضر عليها، وخا نبغيو شي نختاروا مدينه اخرى لا يمكن. صافي، هذه طريقه هي فيها فريمون Delta Gnawit.
4: على المستوى البصري يتميز العمل بجمالية مفعمة بالألوان مستوحاة من رمزية الفن الجناوي الصويري من خلال لقطات تتسم بالروحانية.
6: الكليب هو عبارة عن خليط بين موسيقى ديال الجناوة وموسيقى اللي روك اللي كيمتاز بها السي محمد جبارة. دونك اختارينا في لا رياليزاسيون ديال الكليب، عطينا واحد لا فالور اجوتي للكولور فيولي، اللي واحد الكولور ديال لا بريتريس لالا ملكة اللي كتعتبر اللون المدادي وبيان الفيولي.
7: الرسالة من هذا الفيديو كليب ومن هذا الأغنية هو كيفاش نوصلوا الموسيقى الجناوية للموسيقى العالمية، وكيفاش نقدروا نوصلوا الميساج اللي كاين حتى في الكلمات ماشي غير في الموسيقى. حيت الموسيقى شحال هادي تميكسات مي دابا والناس كتعجبهم، مي دابا كتقدر توصل حتى بالمعنى ديالها.
4: هي تجربة فنية تشكل دعوة للجيل الجديد لمواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على الإرث الجناوي وتثمينه، كما تراهن على إعادة تقديم اللون الجناوي المغربي بلغة بصرية وموسيقية قريبة من الجيل الجديد دون التفريط في عمقه التراثي والروحي.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترانت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. في نشرة إنذارية، موجة حر وطقس حار من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا ملحوظا في الإنتاج والموارد المائية بحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية. إلى التفاصيل، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترانت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
9: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي
3: أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيري بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها. وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
8: في خبر آخر، أشاد رئيس جمهورية الكونغو ببرازافيل بالدور التاريخي الذي اطلع به المغفور له جلالة الملك محمد الخامس في دعم حركة التحرر بإفريقيا. وأكد الرئيس الكونغولي في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على الدور البارز الذي قام به أبو الأمة المغربية الحديثة في مساندة نضالات التحرر بالقارة الإفريقية. وبعدما استحضر الشخصية الإفريقية الكبرى التي طبعت من خلال مواقفها وأعمالها مسارات الكفاح من أجل الاستقلال والحرية والانعتاق بإفريقيا، نوه الرئيس بالدور المحوري الذي طلع به جلالة المغفور له الملك محمد الخامس في معركة الاستقلال، مبرزا التزامه الراسخ بخدمة قضايا تحرير البلدان الإفريقية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. التفاصيل مع شيماء جبران.
9: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوتا ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. وتدعم هذه المشاريع الثلاثة المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة. وفي كلمة بالمناسبة أكد مهدي بن سعيد أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعكس متانة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الثقافية، مبرزا أن التعاون في مجالي الشباب والثقافة ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا مع توجهات صناع القرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يشكل اليوم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الصناعات أصبحت تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وتساهم بشكل ملموس في تطوير اقتصادات عدد من الدول.
8: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم السنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل الملكي.
3: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين تهيب الوكلاء بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى التحلي بروحي المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشددت الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبق لمسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بإحكام، مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
8: على صعيد آخر، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا مهما مقارنة بالموسم السابق، مدعوما بظروف مناخية ملائمة وتحسن واضح في الموارد المائية. زينب بعدي والتفاصيل.
10: أوضحت المديرية في مذكرتها للظرفية برسم شهر ماي 2026 أن إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026 يقدر ب 90 مليون قنطار، أي أكثر من ضعف إنتاج الموسم السابق الذي بلغ 43.1 مليون قنطار. وبخصوص الأشجار المثمرة، من المرتقب أن يبلغ محصول الزيتون مستوى قياسي هذه السنة وفق تقديرات وزارة الفلاحة بحوالي 2 مليون طن بزيادة قدرها 111%، كما يتوقع أن يصل محصول الحوامض إلى 1.9 مليون طن بزائد 25% والتمور إلى 160 ألف طن بزائد 55%. من جهته، مكن برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني إلى جانب تحسن الظروف المناخية خلال هذه السنة والولادات في فصلي الخريف والربيع من استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز عدده 40 مليون رأس. ويدعم هذه الدينامية تحسن كبير للموارد المائية، حيث بلغ معدل ملء السدود الوطنية 76% إلى غاية 18 من ماي 2026، أي بحجم يعادل 12.9 مليار متر مكعب من المياه، بعدما كان في حدود 40.1% قبل سنة، مسجلا بذلك فائضا بنسبة 92% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
8: في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، تم اليوم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب. عودة إليك شيماء جبران.
9: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوتا ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. وتدعم هذه المشاريع الثلاثة المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مهدي بن سعيد أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعكس متانة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الثقافية، مبرزا أن التعاون في مجالي الشباب والثقافة ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا مع توجهات صناع القرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يشكل اليوم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الصناعات أصبحت تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وتساهم بشكل ملموس في تطوير اقتصادات عدد من الدول.
8: دوليا توفدت جموع غفيرة من حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر اليوم الثلاثاء إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، والاستماع لخطبة عرفة وسط أجواء إيمانية تحفهم السكينة والطمأنينة. وامتلأت جنبة المسجد الذي تبلغ مساحته 110,000 متر مربع والساحات المحيطة به الممتدة على 8,000 متر مربع بضيوف الرحمن، حيث استمع المصلون لخطبة عرفات قبل الصلاة التي ألقاها إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. وأكد الخطيب أن الحج فريضة تتجلى فيها مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أدائهم المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة متحابين فيشهدون منافع لهم ويكون من شأنهم الإحسان في الأفعال والصدق في الأقوال. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أكادير ب5 أهداف دون رد، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8-1. وصلنا وياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب هناك أعياد تمر في التقويم، وهناك أعياد تسكن الذاكرة قبل أن تأتي. والعيد الكبير ليس مجرد يوم للذبح والتهاني، بل موسم كامل من الحكايات تبدأ رائحته قبل أسابيع، ويظل صداه في البيوت طويلا بعد انتهائه. منذ زمن بعيد كان المغاربة يستقبلون العيد كما يستقبل ضيف عزيز. في البوادي والمدن العتيقة تتحول الأيام التي تسبق العيد إلى حركة لا تهدأ. الأسواق تمتلئ بالأصوات، والطرقات تعرف خطوات الرجال العائدين بخراف تجر خلفها فرحة الأطفال. وفي رحبة الغنم تختلط أصوات الباعة بتغائي أو صوت الأكباش، ويبدأ ذلك الطقس المغربي القديم. رجل يقلب ظهر الخروف بيده، وآخر يتأمل الأسنان والعينين. لهدتني ماشي سن الحليب، وثالث يساوم البائع بكلمات تحفظها الأسواق منذ أجيال. الله يبارك وزيد صوب شوية في التمن. أما الأطفال فكانوا يعيشون العيد قبل الجميع، يتعلقون بالخروف كأنه فرد جديد من العائلة، يطعمونه الشعير ويمسحون على رأسه بحذر، ثم يمنحونه أسماء طريفة لا يفهمها سوى البيت. وفي المنازل تبدأ الاستعدادات بطقوس لا تتغير كثيرا مهما تغيرت السنوات. حملات نظافة في البيوت، ورائحة الصابون البلدي ومزهر تفوح في الأزقة، والجدات يخرجن الأواني النحاسية الكبيرة، ويتهيأن ليوم طويل من الفرح والتهاني والطبخ والحكايات. وفي ليلة العيد كان للمغربي وجه آخر. الأسواق تبقى مستيقظة حتى ساعات متأخرة، والجيران يتبادلون الفحم والملح والسكاكين القديمة الجديدة، وكأن الحي كله يتحول إلى عائلة واحدة. ثم يأتي صباح العيد، صباح له هيبة خاصة في الذاكرة المغربية. رجال يرتدون الجلابيب البيضاء، ونساء بلباس تقليدي أصيل يسابقن الوقت، وأطفال بأحذية جديدة يركضون في الأزقة بفرح لا يخفى. تعلو تكبيرات العيد في المساجد والمصليات، فتشعر المدن والقرى كأنها قلب واحد ينبض بالفرح والدعاء. وبعد الصلاة تبدأ لحظة الأضحية، لحظة يختلط فيها الديني بالعائلي والروحاني بالإنساني. يتجمع أفراد العائلة في الفناء أو فوق السطح، وتبدأ الطقوس التي حفظها المغاربة جيلا بعد جيل. ولم يكن العيد في المغرب مرتبطا بالأضحية فقط، بل أيضا بالمشاركة والتكافل. فاللحم يقتسم، ونصيب الجار والفقير حاضر دائما قبل الموائد. وكانت بعض الأيادي تطرق الأبواب خفية ليلا، تاركة أكياس اللحم أمام بيوت المحتاجين دون أسماء ودون انتظار شكر. وفي المطابخ المغربية تبدأ رحلة النكهات، بولفاف فوق جمر، والجديد الذي يعلق تحت الشمس، ورائحة التوابل التي تمتلئ بها البيوت حتى يبدو الحي كأنه مطبخ واحد كبير. ومهما تغير الزمن وبدلت المدن ملامحها. يبقى عيد الأضحى في المغرب أكثر من مناسبة دينية، إنه ذاكرة عائلة، صوت تكبيرات، فرحة طفل وطفلة، وحكاية شعب جعل من العيد بابا للمحبة وصلة الرحم. هكذا يظل عيد الأضحى واحدا من الطقوس الدافئة التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث لا يقاس بعدد السنوات بل بعدد القلوب التي اجتمعت حوله بالمودة والمحبة والتكافل دون نسيان الدعاء. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
0: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترانت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. في نشرة إنذارية، موجة حر وطقس حار من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا ملحوظا في الإنتاج والموارد المائية بحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية. إلى التفاصيل، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترانت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
6: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها. وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
5: في خبر آخر، أشاد رئيس جمهورية الكونغو ببرازافيل بالدور التاريخي الذي اطلع به المغفور له جلالة الملك محمد الخامس في دعم حركات التحرر بإفريقيا. وأكد الرئيس الكونغولي في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على الدور البارز الذي قام به أبو الأمة المغربية الحديثة في مساندة نضالات التحرر بالقارة الإفريقية. وبعدما استحضر الشخصية الإفريقية الكبرى التي طبعت من خلال مواقفها وأعمالها مسارات الكفاح من أجل الاستقلال والحرية والانعتاق بإفريقيا، نوه الرئيس بالدور المحوري الذي طلع به جلالة المغفور له الملك محمد الخامس في معركة الاستقلال، مبرزا التزامه الراسخ بخدمة قضايا تحرير البلدان الإفريقية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. التفاصيل مع شيماء جبران.
7: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوتا ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. وتدعم هذه المشاريع الثلاثة المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة. وفي كلمة بالمناسبة أكد مهدي بن سعيد أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعكس متانة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الثقافية، مبرزا أن التعاون في مجالي الشباب والثقافة ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا مع توجهات صناع القرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يشكل اليوم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الصناعات أصبحت تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وتشكل تساهم بشكل ملموس في تطوير اقتصادات عدد من الدول.
5: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم السنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إلى إسماعيل الملكي.
6: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشددت الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبق لمسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بإحكام مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها، خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
5: على صعيد آخر، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا مهما مقارنة بالموسم السابق، مدعوما بظروف مناخية ملائمة وتحسن واضح في الموارد المائية. زينب وعدي والتفاصيل.
2: أوضحت المديرية في مذكرتها للظرفية برسم شهر ماي 2026 أن إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026 يقدر ب 90 مليون قنطار، أي أكثر من ضعف إنتاج الموسم السابق الذي بلغ 43.1 مليون قنطار. وبخصوص الأشجار المثمرة، من المرتقب أن يبلغ محصول الزيتون مستوى قياسي هذه السنة وفق تقديرات وزارة الفلاحة بحوالي 2 مليون طن بزيادة قدرها 111%، كما يتوقع أن يصل محصول الحوامض إلى 1.9 مليون طن بزائد 25%،

0: للموارد المائية، حيث بلغ معدل ملء السدود الوطنية 76% إلى غاية 18 من مايو 2026، أي بحجم يعادل 12.9 مليار متر مكعب من المياه، بعدما كان في حدود 40.1% قبل سنة، مسجلا بذلك فائضا بنسبة 92% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
1: في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، تم اليوم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب. عودة إليك شيماء جبران.
2: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوتا ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. وتدعم هذه المشاريع الثلاثة المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مهدي بن سعيد أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعكس متانة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الثقافية، مبرزا أن التعاون في مجالي الشباب والثقافة ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا مع توجهات صناع القرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يشكل اليوم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الصناعات أصبحت تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وتساهم بشكل ملموس في تطوير اقتصادات عدد من الدول.
1: دوليا توفدت جموع غفيرة من حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر اليوم الثلاثاء إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، والاستماع لخطبة عرفة وسط أجواء إيمانية تحفهم السكينة والطمأنينة. وامتلأت جنبة المسجد الذي تبلغ مساحته 110,000 متر مربع والساحة المحيطة به الممتدة على 8,000 متر مربع بضيوف الرحمن، حيث استمع المصلون لخطبة عرفات قبل الصلاة التي ألقاها إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. وأكد الخطيب أن الحجة فريضة تتجلى فيها مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أدائهم المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة متحابين فيشهدون منافع لهم ويكون من شأنهم الإحسان في الأفعال والصدق في الأقوال. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أكادير ب5 أهداف دون رد، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8 أهداف مقابل هدف واحد. وصلنا وياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: الخبر من المصدر.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإقليم الخميسات. الابتكارات

0: في المجال الفلاحي محور يوم تواصلي. جهة فاس مكناس وسانتر فال دو لوار الفرنسية توقعان برنامج تعاون متعدد القطاعات. وبالجديدة، المهن الموسمية المرتبطة بعيد الأضحى تنعج الحركية الاقتصادية وتكرس قيم التضامن. بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، احتضنت المحطة التجريبية المرشوش بإقليم الخميسات يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة البذرية والأمن الغذائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: شهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
2: ضمن أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
3: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بالتقديم دياله اللي هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي كتمكن من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيهه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد وبدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
1: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
0: صدق مجلس جهة فاس مكناس وجهة سانتر فال دو لوار الفرنسية على برنامج تعاون برسم الفترة 2026-2027 يهدف إلى مواصلة وإطلاق عدد من المشاريع تشمل عدة مجالات. ويهم هذا البرنامج الذي تم اعتماده خلال زيارة وفد من جهة سانتر فال دو لوار إلى جهة فاس مكناس ما بين 20 و 23 مايو 2026، يهم مجالات متعددة من بينها المحافظة على التراث والتكوين والابتكار في قطاع الصناعة التقليدية، إلى جانب تعزيز التبادل بين مؤسسات التكوين المهني والجامعات بالجهتين. وأفاد بلاغ لمجلس جهة فاس مكناس أن الجانبين حددا مشاريع في مجالي السياحة المستدامة والتنمية الثقافية، وتبادلا وجهات النظر بشأن مشاركة الجهتين في الندوة المرتقبة حول التعاون اللامركزي المغرب الفرنسي المزمع تنظيمها في دجنبر المقبل. مع اقتراب هذه المناسبة الدينية، تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. لنتابع.
4: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحذ السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
5: حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كتجي 10 أيام من الأخرى كش بغيت تروج شوية باش تطور الحركة العيد.
4: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين، والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
6: دائما كنجي هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي، كتخلط لقيتها كنشري ونجيب هنا، وكنمشي للسواق والفصة بثمانها والتمن بثمانها والجلبانة بثمانها وكل وحدة بثمانها، والترويج راه على كل شيء.
7: مناسبة كل شيء كاين الترويج، وكتحرك مول الفاخرية كل شوية مول الشوايات، وهذا كتشوف السوق دابا راه تشوف ديال الترويج، كون ما كانش سعيد ما غادي يكونش الترويج، هذه هي كل شوية هذه شوية وغادي القضية، قال لك كلوا وكل خوك.
4: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
0: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترانت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. في نشرة إنذارية، موجة حر وطقس حار من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا ملحوظا في الإنتاج والموارد المائية بحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية. إلى التفاصيل، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترانت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
3: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها. وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
2: في خبر آخر، أشاد رئيس جمهورية الكونغو ببرازافيل بالدور التاريخي الذي اطلع به المغفور له جلالة الملك محمد الخامس في دعم حركات التحرر بإفريقيا. وأكد الرئيس الكونغولي في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على الدور البارز الذي قام به أبو الأمة المغربية الحديثة في مساندة نضالات التحرر بالقارة الإفريقية. وبعدما استحضر الشخصية الإفريقية الكبرى التي طبعت من خلال مواقفها وأعمالها مسارات الكفاح من أجل الاستقلال والحرية والانعتاق بإفريقيا، نوه الرئيس بالدور المحوري الذي طلع به جلالة المغفور له الملك محمد الخامس في معركة الاستقلال، مبرزا التزامه الراسخ بخدمة قضايا تحرير البلدان الإفريقية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. التفاصيل مع شيماء جبران.
4: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوتا ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. وتدعم هذه المشاريع الثلاثة المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مهدي بن سعيد أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعكس متانة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الثقافية، مبرزا أن التعاون في مجالي الشباب والثقافة ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا مع توجهات صناع القرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يشكل اليوم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الصناعات أصبحت تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وتساهم بشكل ملموس في تطوير اقتصادات عدد من الدول.
1: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم السنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل الملكي.
3: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية، لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشددت الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبق لمسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بإحكام، مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
1: على صعيد آخر، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا مهما مقارنة بالموسم السابق، مدعوما بظروف مناخية ملائمة وتحسن واضح في الموارد المائية. زينب بعدي والتفاصيل.
5: أوضحت المديرية في مذكرتها للظرفية برسم شهر ماي 2026 أن إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026 يقدر ب 90 مليون قنطار، أي أكثر من ضعف إنتاج الموسم السابق الذي بلغ 43.1 مليون قنطار. وبخصوص الأشجار المثمرة، من المرتقب أن يبلغ محصول الزيتون مستوى قياسي هذه السنة وفق تقديرات وزارة الفلاحة بحوالي 2 مليون طن بزيادة قدرها 111%، كما يتوقع أن يصل محصول الحوامض إلى 1.9 مليون طن بزائد 25%، والتمور إلى 160 ألف طن بزائد 55%. من جهته، مكن برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني إلى جانب تحسن الظروف المناخية خلال هذه السنة والولادات في فصلي الخريف والربيع من استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز عدده 40 مليون رأس. ويدعم هذه الدينامية تحسن كبير للموارد المائية، حيث بلغ معدل ملء السدود الوطنية 76% إلى غاية 18 من مايو 2026، أي بحجم يعادل 12.9 مليار متر مكعب من المياه، بعدما كان في حدود 40.1% قبل سنة، مسجلا بذلك فائضا بنسبة 92% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
2: في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، تم اليوم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب. عودة إليك شيماء جبران.
4: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوتا ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. وتدعم هذه المشاريع الثلاثة المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مهدي بن سعيد أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعكس متانة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الثقافية، مبرزا أن التعاون في مجالي الشباب والثقافة ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا مع توجهات صناع القرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يشكل اليوم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الصناعات أصبحت تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وتساهم بشكل ملموس في تطوير اقتصادات عدد من الدول.
2: دوليا توفدت جموع غفيرة من حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر اليوم الثلاثاء إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، والاستماع لخطبة عرفة وسط أجواء إيمانية تحفهم السكينة والطمأنينة. وامتلأت جنبة المسجد الذي تبلغ مساحته 110,000 متر مربع والساحات المحيطة به الممتدة على 8,000 متر مربع بضيوف الرحمن، حيث استمع المصلون لخطبة عرفات قبل الصلاة التي ألقاها إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. وأكد الخطيب أن الحج فريضة تتجلى فيها مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أدائهم المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة متحابين فيشهدون منافع لهم ويكون من شأنهم الإحسان في الأفعال والصدق في الأقوال. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أكادير ب5 أهداف دون رد، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8-1. وصلنا وياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: بالرباط، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاتها عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
7: إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. السيد كيلي حرص أيضا على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلاده.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.

0: راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. بالصويرة قدم الفنان محمد جبارة عمله الغنائي الجديد بعنوان للا مليكة مارفل ويذ مي، عمل يمزج بين موسيقى جناوة والروك بلمسة معاصرة. الأغنية تسلط الضوء على التراث اللامادي العريق لهذه المدينة الضاربة في القدم، والتي تعد مهد الذاكرة الجناوية ومصدرا حقيقيا لإلهام لا ينضب للعديد من الفنانين من مختلف أنحاء العالم.
2: Pourquoi j'ai choisi la Lamalika? Parce que l'esprit le plus sage des femmes de Taghnaouit. Au puisse la couleur de la couleur Mdadia, la couleur de l'Mukhtar Roman, la couleur de l'Falassif ou de l'Ulama. Elle a choisi la Souera. Souera est la Médina qui représente vraiment Taghnaouit. للعالم بإسرائيل كيهضر عليها، وخا نبغيوش نختاروا مدينة أخرى لا يمكن. صافي، هذه طريقة هي فيها فريمون تاغناويت.
1: على المستوى البصري يتميز العمل بجمالية مفعمة بالألوان مستوحاة من رمزية الفن الجناوي الصويري من خلال لقطات تتسم بالروحانية.
3: الكليب هو عبارة عن خليط بين موسيقى ديال الجناوة وموسيقى اللي روك اللي كيمتاز بها سي محمد جبارة. دونك اختارينا في لا رياليزاسيون ديال الكليب، عطينا واحد لا فالور اجوتي للكولور فيولي، واحد الكولور ديال لا بريتريس لالا مليكة اللي كتعتبر اللون المدادي وبيان الفيولي.
4: الرسالة من هذا من هذا الفيديو كليب ومن هذه الأغنية هو كيفاش نوصلوا الموسيقى الجناوية للموسيقى العالمية، وكيفاش نقدروا نوصلوا الميساج اللي كاين حتى في الكلمات ماشي غير في الموسيقى. حيت الموسيقى شحال هادي تميكسات مي دابا والناس كتعجبهم، مي دابا كتقدر توصل حتى بالمعنى ديالها.
1: هي تجربة فنية تشكل دعوة للجيل الجديد لمواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على الإرث الجناوي وتثمينه، كما تراهن على إعادة تقديم اللون الجناوي المغربي بلغة بصرية وموسيقية قريبة من الجيل الجديد دون التفريط في عمقه التراثي والروحي.
0: الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: رئيس الحكومة عزيز أخنوش ترأس بأكادير أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوسمس، وذلك في إطار التسريع الحكومي لتنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن إطلاق هذه المجموعة الصحية الترابية يأتي بعد انطلاق المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ثم المجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط سلا القنيطرة، بما يعكس الدينامية المتواصلة التي تقودها الحكومة لإرساء نموذج جديد للحكامة الصحية الجهوية يقوم على الاستقلالية التدبيرية والنجاعة في الأداء والتكامل بين مستويات الرعاية وربط القرار الصحي بالخصوصيات الترابية والحاجيات الفعلية للساكنة.
6: يشكل هذا المجلس محطة تأسيسية مهمة للانتقال نحو منظومة صحية جهوية مندمجة أكثر قربا من المواطن وأكثر قدرة على تنظيم مسارات العلاج وتحسين الولوج وضمان تكفل صحي أكثر جودة وإنصاف للمواطن.
5: بلاغ رئاسة الحكومة خلص إلى أن الاجتماع شكل مناسبة لإبراز أهمية تثمين الموارد البشرية الصحية عبر التكوين المستمر وتعزيز جاذبية الجهات لاستقطاب الكفاءات الطبية وشبه الطبية، والإشارة إلى ضرورة تسريع تفعيل منظومة معلوماتية صحية مندمجة باعتبارها رافعة أساسية للحكامة والتتبع وتحسين مسار المريض وتعزيز نجاعة تدبير الموارد.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة المفصلة وهذه أبرز عناوينها. في ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترانت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. في نشرة إنذارية، موجة حر وطقس حار من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا ملحوظا في الإنتاج والموارد المائية بحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية. إلى التفاصيل، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترانت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
9: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها. وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
8: في خبر آخر، أشاد رئيس جمهورية الكونغو ببرازافيل بالدور التاريخي الذي اطلع به المغفور له جلالة الملك محمد الخامس في دعم حركات التحرر بإفريقيا. وأكد الرئيس الكونغولي في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على الدور البارز الذي قام به أبو الأمة المغربية الحديثة في مساندة نضالات التحرر بالقارة الإفريقية. وبعدما استحضر الشخصية الإفريقية الكبرى التي طبعت من خلال مواقفها وأعمالها مسارات الكفاح من أجل الاستقلال والحرية والانعتاق بإفريقيا، نوه الرئيس بالدور المحوري الذي طلع به جلالة المغفور له الملك محمد الخامس في معركة الاستقلال، مبرزا التزامه الراسخ بخدمة قضايا تحرير البلدان الإفريقية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. التفاصيل مع شيماء جبران.
10: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوتا ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. وتدعم هذه المشاريع الثلاثة المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مهدي بن سعيد أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعكس متانة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الثقافية، مبرزا أن التعاون في مجالي الشباب والثقافة ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا مع توجهات صناع القرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يشكل اليوم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الصناعات أصبحت تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وتساهم بشكل ملموس في تطوير اقتصادات عدد من الدول.
8: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم السنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل الملكي.
9: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية، لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى التحلي بروحي المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشددت الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبق لمسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بإحكام، مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
8: على صعيد آخر، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا مهما مقارنة بالموسم السابق، مدعوما بظروف مناخية ملائمة وتحسن واضح في الموارد المائية. زينب بعدي والتفاصيل.
11: أوضحت المديرية في مذكرتها للظرفية برسم شهر ماي 2026 أن إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026 يقدر ب 90 مليون قنطار، أي أكثر من ضعف إنتاج الموسم السابق الذي بلغ 43.1 مليون قنطار. وبخصوص الأشجار المثمرة، من المرتقب أن يبلغ محصول الزيتون مستوى قياسي هذه السنة وفق تقديرات وزارة الفلاحة بحوالي 2 مليون طن بزيادة قدرها 111%. كما يتوقع أن يصل محصول الحوامض إلى 1.9 مليون طن بزائد 25% والتمور إلى 160 ألف طن بزائد 55%. من جهته، مكن برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني إلى جانب تحسن الظروف المناخية خلال هذه السنة والولادات في فصلي الخريف والربيع من استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز عدده 40 مليون رأس. ويدعم هذه الدينامية تحسن كبير للموارد المائية، حيث بلغ معدل ملء السدود الوطنية 76% إلى غاية 18 من ماي 2026، أي بحجم يعادل 12.9 مليار متر مكعب من المياه، بعدما كان في حدود 40.1% قبل سنة، مسجلا بذلك فائضا بنسبة 92% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
8: في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، تم اليوم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب. عودة إليك شيماء جبران.
10: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد والسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوتا، ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. وتدعم هذه المشاريع الثلاثة المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة. وفي كلمة بالمناسبة أكد مهدي بن سعيد أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعكس متانة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الثقافية، مبرزا أن التعاون في مجالي الشباب والثقافة ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا مع توجهات صناع القرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يشكل اليوم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الصناعات أصبحت تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وتساهم بشكل ملموس في تطوير اقتصادات عدد من الدول.
8: دوليا توفدت جموع غفيرة من حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر اليوم الثلاثاء إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا والاستماع لخطبة عرفة وسط أجواء إيمانية تحفهم السكينة والطمأنينة. وامتلأت جنبات المسجد الذي تبلغ مساحته 110,000 متر مربع والساحات المحيطة به الممتدة على 8,000 متر مربع بضيوف الرحمن، حيث استمع المصلون لخطبة عرفات قبل الصلاة التي ألقاها إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. وأكد الخطيب أن الحج فريضة تتجلى فيها مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أدائهم المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة متحابين فيشهدون منافع لهم ويكون من شأنهم الإحسان في الأفعال والصدق في الأقوال. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أكادير ب5 دون رد، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8-1. وصلنا وياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
13: بيعوز حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كتجي العشرين من الأخرى كشبوت تروج شوية بشطور حركة العيد.
12: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين، والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
14: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي كتخلط لوقيتها كنشري ونجيب هنا وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتمن بثمنها وجلبانة بثمنها وكل واحدة بثمنها والترويج راه على كل شيء
15: مناسبة كل شيء كاين الترويج وكتحرك مول الفاخرية كل شوية مول الشوايات وهاتا كتشوف السوق دابا راه تشوف الترويج كما كان سعيد ما غادي يكونش الترويج هذا ياكل شويه هذا شويه وغادي القضيه. قال لك كلوا وكل خوك.
12: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
0: ريم راديو.
16: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
17: جرى بأكادير تنظيم لقاء يحتفي بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. وشكل هذا الموعد مناسبة لتسليط الضوء على أهمية هذا الورش الاستراتيجي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والذي أضحى يشكل رافعة أساسية تضع المواطن في صلب السياسة العمومية من خلال مقاربة ترتكز على الكرامة والعدالة الاجتماعية والإدماج وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
18: كما يعلم الجميع فهذه المبادرة هي مشروع ملكي جد مهم لهم واحد عدد كبير ديال المواطنين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما النساء الشباب وكذلك الفئات الهشة، وكذلك للمقاربات واللي مهم واحد العدد ديال واحد النهجية ديال العمل، واحد المقاربات جد مهمة واللي مهم فيها واحد مثلا الحكامة.
17: وبهذه المناسبة تم القيام بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والتنموية المنجزة في إطار برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة وتحسين قابلية تشغيل الشباب ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
0: المصداقية والخبر اليقين.
16: ريم راديو.
12: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بمقر هذه الإدارة بالرباط بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، استقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي يقوده السيد ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتقالية التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. بلاغ لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري، وجدد التأكيد في هذا الصدد على إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر والنهوض بتعاون يعود بالنفع على الطرفين بما يخدم مصالح البلدين. من جهة أخرى، استعرض الجانبان مستوى التعاون في مجال الدفاع والذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية والتي عقدت اجتماعها 14 في أبريل الماضي بواشنطن، والتبادل المنتظم للزيارات بين كبار المسؤولين العسكريين، وكذا التنظيم المشترك للتمرين السنوي الكبير الأسد الإفريقي. خلال هذا اللقاء أشاد الجانب المغربي بالدعم الثابت والصريح والبناء للولايات المتحدة الأمريكية لسيادة المملكة المغربية على كافة ترابها الوطني، وكذا بالجهود المبذولة في هذا الإطار. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والتكامل الإقليمي التي تم إطلاقها بقيادة وطبقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من المملكة المملكة المغربية فاعلا لا محيد عنه، يعمل لفائدة الاستقرار والسلام والازدهار المشترك لصالح القارة الإفريقية. من جهته أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك، والتي جعلت المملكة المغربية ضمن الفاعلين الرئيسيين للاستقرار والحوار والازدهار المشترك في مواجهة مختلف التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن الإقليمي والدولي.

0: نبض إنساني دافع. أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترانت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. في نشرة إنذارية، موجة حر وطقس حار من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا ملحوظا في الإنتاج والموارد المائية بحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية. إلى التفاصيل. جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترانت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
3: السيد كيلي، وهو ممثل ولاية ميسيسيبي، أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها. وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
2: في خبر آخر، أشاد رئيس جمهورية الكونغو ببرازافيل بالدور التاريخي الذي اطلع به المغفور له جلالة الملك محمد الخامس في دعم حركات التحرر بإفريقيا. وأكد الرئيس الكونغولي في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على الدور البارز الذي قام به أبو الأمة المغربية الحديثة في مساندة نضالات التحرر بالقارة الإفريقية. وبعدما استحضر الشخصية الإفريقية الكبرى التي طبعت من خلال مواقفها وأعمالها مسارات الكفاح من أجل الاستقلال والحرية والانعتاق بإفريقيا، نوه الرئيس بالدور المحوري الذي طلع به جلالة المغفور له الملك محمد الخامس في معركة الاستقلال، مبرزا التزامه الراسخ بخدمة قضايا تحرير البلدان الإفريقية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. التفاصيل مع شيماء جبران.
4: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوتا ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. وتدعم هذه المشاريع الثلاثة المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة. وفي كلمة بالمناسبة أكد مهدي بن سعيد أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعكس متانة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الثقافية، مبرزا أن التعاون في مجالي الشباب والثقافة ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا مع توجهات صناع القرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يشكل اليوم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الصناعات أصبحت تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وتساهم بشكل ملموس في تطوير اقتصادات عدد من الدول.
5: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم السنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل الملكي.
3: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية لا سيما الحج المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارة السياحية إلى التحلي بروحي المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشددت الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبق لمسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بأحكام مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها، خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
5: على صعيد آخر، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاش

0: واحد مليون قنطار. وبخصوص الأشجار المثمرة، من المرتقب أن يبلغ محصول الزيتون مستوى قياسي هذه السنة وفق تقديرات وزارة الفلاحة بحوالي 2 مليون طن بزيادة قدرها 111%. كما يتوقع أن يصل محصول الحوامض إلى 1.9 مليون طن بزائد 25%، والتمور إلى 160 ألف طن بزائد 55%. من جهته، مكن برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني إلى جانب تحسن الظروف المناخية خلال هذه السنة والولادات في فصلي الخريف والربيع من استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز عدده 40 مليون رأس. ويدعم هذه الدينامية تحسن كبير للموارد المائية، حيث بلغ معدل ملء السدود الوطنية 76% إلى غاية 18 من مايو 2026، أي بحجم يعادل 12.9 مليار متر مكعب من المياه، بعدما كان في حدود 40.1% قبل سنة، مسجلا بذلك فائضا بنسبة 92% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
1: في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، تم اليوم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب. عودة إليك شيماء جبران.
2: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوتا ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. وتدعم هذه المشاريع الثلاثة المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مهدي بن سعيد أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعكس متانة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الثقافية، مبرزا أن التعاون في مجالي الشباب والثقافة ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا مع توجهات صناع القرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يشكل اليوم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الصناعات أصبحت تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وتساهم بشكل ملموس في تطوير اقتصادات عدد من الدول.
1: دوليا، توفدت جموع غفيرة من حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر اليوم الثلاثاء إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، والاستماع لخطبة عرفة وسط أجواء إيمانية تحفهم السكينة والطمأنينة. وامتلأت جنبة المسجد الذي تبلغ مساحته 110,000 متر مربع والساحات المحيطة به الممتدة على 8,000 متر مربع بضيوف الرحمن، حيث استمع المصلون لخطبة عرفات قبل الصلاة التي ألقاها إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. وأكد الخطيب أن الحج فريضة تتجلى فيها مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أدائهم المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة متحابين فيشهدون منافع لهم ويكونوا من شأنهم الإحسان في الأفعال والصدق في الأقوال. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أقدير ب5 أهداف دون رد، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8-1. وصلنا وياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.

0: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بالصويرة قدم الفنان محمد جبارة عمله الغنائي الجديد بعنوان للا مليكة مارفل ويذ مي، عمل يمزج بين موسيقى جناوة والروك بلمسة معاصرة. الأغنية تسلط الضوء على التراث اللامادي العريق لهذه المدينة الضاربة في القدم، والتي تعد مهد الذاكرة الجناوية ومصدرا حقيقيا لإلهام لا ينضب للعديد من الفنانين من مختلف أنحاء العالم.
3: Pourquoi j'ai choisi la Lamalika? Parce que l'esprit le plus sage des femmes de Delta Gnawit. Ou puisse la couleur de la couleur Mdadia, la couleur Mokht Roman, la couleur des philosophes ou des ulama. Elle a choisi la Souera. Souera est la Medina qui représente vraiment Delta Gnawit. للعالم بيسير كيهضر عليها، وخا نبغيو شي نختاروا مدينه اخرى لا يمكن. صافي، هذه طريقه هي فيها فريمون تاكناويت.
2: على المستوى البصري يتميز العمل بجمالية مفعمة بالألوان مستوحاة من رمزية الفن الجناوي الصويري من خلال لقطات تتسم بالروحانية.
4: الكليب هو عبارة عن خليط بين موسيقى ديال الجناوة وموسيقى اللي روك اللي كيمتاز بها سي محمد جبارة. دونك اختارينا في لا رياليزاسيون ديال الكليب، عطينا واحد لا فالور اجوتي للكولور فيولي، اللي واحد الكولور ديال لا بريتريس للا مليكة اللي كتعتبر اللون المدادي وبيان الفيولي.
5: الرسالة من هذا الفيديو كليب ومن هذا الأغنية هو كيفاش نوصلوا الموسيقى الجناوية للموسيقى العالمية، وكيفاش نقدروا نوصلوا الميساج اللي كاين حتى في الكلمات ماشي غير في الموسيقى. حيت الموسيقى شحال هادي تميكسات مي دابا والناس كتعجبهم، مي دابا كتقدر توصل حتى بالمعنى ديالها.
2: هي تجربة فنية تشكل دعوة للجيل الجديد لمواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على الإرث الجناوي وتثمينه، كما تراهن على إعادة تقديم اللون الجناوي المغربي بلغة بصرية وموسيقية قريبة من الجيل الجديد دون التفريط في عمقه التراثي والروحي.
0: أخبار المغرب والعالم.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: رئيس الحكومة عزيز أخنوش ترأس بأكادير أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوسمس، وذلك في إطار التسريع الحكومي لتنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن إطلاق هذه المجموعة الصحية الترابية يأتي بعد انطلاق المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ثم المجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط سلا القنيطرة، بما يعكس الدينامية المتواصلة التي تقودها الحكومة لإرساء نموذج جديد للحكامة الصحية الجهوية يقوم على الاستقلالية التدبيرية والنجاعة في الأداء والتكامل بين مستويات الرعاية وربط القرار الصحي بالخصوصيات الترابية والحاجيات الفعلية للساكنة.
8: يشكل هذا المجلس محطة تأسيسية مهمة للانتقال نحو منظومة صحية جهوية مندمجة أكثر قربا من المواطن وأكثر قدرة على تنظيم مسارات العلاج وتحسين الولوج وضمان تكفل صحي أكثر جودة وإنصاف للمواطن.
7: بلاغ رئاسة الحكومة خلص إلى أن الاجتماع شكل مناسبة لإبراز أهمية تثمين الموارد البشرية الصحية عبر التكوين المستمر وتعزيز جاذبية الجهات لاستقطاب الكفاءات الطبية وشبه الطبية، والإشارة إلى ضرورة تسريع تفعيل منظومة معلوماتية صحية مندمجة باعتبارها رافعة أساسية للحكامة والتتبع وتحسين مسار المريض وتعزيز نجاعة تدبير الموارد.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
10: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
10: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترانت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. في نشرة إنذارية، موجة حر وطقس حار من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا ملحوظا في الإنتاج والموارد المائية بحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية. إلى التفاصيل، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترانت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
12: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها. وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
11: في خبر آخر، أشاد رئيس جمهورية الكونغو ببرازافيل بالدور التاريخي الذي اطلع به المغفور له جلالة الملك محمد الخامس في دعم حركات التحرر بإفريقيا. وأكد الرئيس الكونغولي في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على الدور البارز الذي قام به أبو الأمة المغربية الحديثة في مساندة نضالات التحرر بالقارة الإفريقية. وبعدما استحضر الشخصية الإفريقية الكبرى التي طبعت من خلال مواقفها وأعمالها مسارات الكفاح من أجل الاستقلال والحرية والانعتاق بإفريقيا، نوه الرئيس بالدور المحوري الذي طلع به جلالة المغفور له الملك محمد الخامس في معركة الاستقلال، مبرزا التزامه الراسخ بخدمة قضايا تحرير البلدان الإفريقية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. التفاصيل مع شيماء جبران.
10: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوتا ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. وتدعم هذه المشاريع الثلاثة المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة. وفي كلمة بالمناسبة أكد مهدي بن سعيد أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعكس متانة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الثقافية، مبرزا أن التعاون في مجالي الشباب والثقافة ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا مع توجهات صناع القرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يشكل اليوم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الصناعات أصبحت تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وتساهم بشكل ملموس في تطوير اقتصادات عدد من الدول.
11: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم السنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل الملكي.
12: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية لا سيما الحج المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشددت الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبق لمسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بأحكام مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها، خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
11: على صعيد آخر، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا مهما مقارنة بالموسم السابق، مدعوما بظروف مناخية ملائمة وتحسن واضح في الموارد المائية. زينب بعدي والتفاصيل.
13: أوضحت المديرية في مذكرتها للظرفية برسم شهر ماي 2026 أن إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026 يقدر ب 90 مليون قنطار، أي أكثر من ضعف إنتاج الموسم السابق الذي بلغ 43.1 مليون قنطار. وبخصوص الأشجار المثمرة، من المرتقب أن يبلغ محصول الزيتون مستوى قياسي هذه السنة وفق تقديرات وزارة الفلاحة بحوالي 2 مليون طن بزيادة قدرها 111%. كما يتوقع أن يصل محصول الحوامض إلى 1.9 مليون طن بزائد 25%، والتمور إلى 160 ألف طن بزائد 55%. من جهته، مكن برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني إلى جانب تحسن الظروف المناخية خلال هذه السنة والولادات في فصلي الخريف والربيع من استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز عدده 40 مليون رأس. ويدعم هذه الدينامية تحسن كبير للموارد المائية، حيث بلغ معدل ملء السدود الوطنية 76% إلى غاية 18 من مايو 2026، أي بحجم يعادل 12.9 مليار متر مكعب من المياه، بعدما كان في حدود 40.1% قبل سنة، مسجلا بذلك فائضا بنسبة 92% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
11: في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، تم اليوم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب. عودة إليك شيماء جبران.
10: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوتا ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. وتدعم هذه المشاريع الثلاثة المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مهدي بن سعيد أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعكس متانة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الثقافية، مبرزا أن التعاون في مجالي الشباب والثقافة ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا مع توجهات صناع القرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يشكل اليوم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الصناعات أصبحت تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وتساهم بشكل ملموس في تطوير اقتصادات عدد من الدول.
11: دوليا، توفدت جموع غفيرة من حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر اليوم الثلاثاء إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، والاستماع لخطبة عرفة وسط أجواء إيمانية تحفهم السكينة والطمأنينة. وامتلأت جنبة المسجد الذي تبلغ مساحته 110,000 متر مربع والساحة المحيطة به الممتدة على 8,000 متر مربع بضيوف الرحمن، حيث استمع المصلون لخطبة عرفات قبل الصلاة التي ألقاها إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. وأكد الخطيب أن الحج فريضة تتجلى فيها مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أدائهم المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة متحابين فيشهدون منافع لهم ويكون من شأنهم الإحسان في الأفعال والصدق في الأقوال. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أكادير ب5 أهداف دون رد، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8-1. وصلنا وياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
0: الخبر من المصدر.
2: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بمقر هذه الإدارة بالرباط بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية. استقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي يقوده السيد ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتقالية التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. بلاغ لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري. وجدد التأكيد في هذا الصدد على إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر والنهوض بتعاون يعود بالنفع على الطرفين بما يخدم مصالح البلدين. من جهة أخرى، استعرض الجانبان مستوى التعاون في مجال الدفاع والذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية والتي عقدت اجتماعها 14 في أبريل الماضي بواشنطن، والتبادل المنتظم للزيارات بين كبار المسؤولين العسكريين، وكذا التنظيم المشترك للتمرين السنوي الكبير الأسد الإفريقي. خلال هذا اللقاء أشاد الجانب المغربي بالدعم الثابت والصريح والبناء للولايات المتحدة الأمريكية لسيادة المملكة المغربية على كافة ترابها الوطني، وكذا بالجهود المبذولة في هذا الإطار. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والتكامل الإقليمي التي تم إطلاقها بقيادة وطبقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا لا محيد عنه يعمل لفائدة الاستقرار والسلام والازدهار المشترك لصالح القارة الإفريقية. من جهته أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك والتي جعلت المملكة المغربية ضمن الفاعلين الرئيسيين للاستقرار والحوار والازدهار المشترك في مواجهة مختلف التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن الإقليمي.
11: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
14: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: احتضنت المحطة التجريبية لمرشوش يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة على البذور والأمن الغذائي، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وشهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
2: اليوم يعني قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية، كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
3: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بتقديم دياله اليوم هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي تمكننا من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
1: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة، وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
0: أخبار المغرب والعالم.
4: غيم راديو.
5: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترانت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. في نشرة إنذارية، موجة حر وطقس حار من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا ملحوظا في الإنتاج والموارد المائية بحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية. إلى التفاصيل. جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترانت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
7: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها. وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
6: في خبر آخر، أشاد رئيس جمهورية الكونغو ببرازافيل بالدور التاريخي الذي اطلع به المغفور له جلالة الملك محمد الخامس في دعم حركة التحرر بإفريقيا. وأكد الرئيس الكونغولي في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على الدور البارز الذي قام به أبو الأمة المغربية الحديثة في مساندة نضالات التحرر بالقارة الإفريقية. وبعدما استحضر الشخصية الإفريقية الكبرى التي طبعت من خلال مواقفها وأعمالها مسارات الكفاح من أجل الاستقلال والحرية والانعتاق بإفريقيا، نوه الرئيس بالدور المحوري الذي طلع به جلالة المغفور له الملك محمد الخامس في معركة الاستقلال، مبرزا التزامه الراسخ بخدمة قضايا تحرير البلدان الإفريقية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. التفاصيل مع شيماء جبران.
5: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوتا ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. وتدعم هذه المشاريع الثلاثة المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مهدي بن سعيد أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعكس متانة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الثقافية، مبرزا أن التعاون في مجالي الشباب والثقافة ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا مع توجهات صناع القرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يشكل اليوم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الصناعات أصبحت تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وتساهم بشكل ملموس في تطوير اقتصادات عدد من الدول.
6: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم السنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل الملكي.
7: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية، لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى التحلي بروحي المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشددت الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبق لمسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بإحكام مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها، خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
5: على صعيد آخر، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا مهما مقارنة بالموسم السابق، مدعوما بظروف مناخية ملائمة وتحسن واضح في الموارد المائية. زينب بعدي والتفاصيل.
8: أوضحت المديرية في مذكرتها للظرفية برسم شهر ماي 2026 أن إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026 يقدر ب 90 مليون قنطار، أي أكثر من ضعف إنتاج الموسم السابق الذي بلغ 43.1 مليون قنطار. وبخصوص الأشجار المثمرة، من المرتقب أن يبلغ محصول الزيتون مستوى قياسي هذه السنة وفق تقديرات وزارة الفلاحة بحوالي 2 مليون طن، بزيادة قدرها 111%. كما يتوقع أن يصل محصول الحوامض إلى 1.9 مليون طن بزائد 25%، والتمور إلى 160 ألف طن بزائد 55%. من جهته، مكن برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني إلى جانب تحسن الظروف المناخية خلال هذه السنة والولادات في فصلي الخريف والربيع من استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز عدده 40 مليون رأس. ويدعم هذه الدينامية تحسن كبير للموارد المائية، حيث بلغ معدل ملء السدود الوطنية 76% إلى غاية 18 من مايو 2026، أي بحجم يعادل 12.9 مليار متر مكعب من المياه، بعدما كان في حدود 40.1% قبل سنة، مسجلا بذلك فائضا بنسبة 92% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
5: في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، تم اليوم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب. عودة إليك شيماء جبران.
9: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوتا ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. وتدعم هذه المشاريع الثلاثة المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مهدي بن سعيد أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعكس متانة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الثقافية، مبرزا أن التعاون في مجالي الشباب والثقافة ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا مع توجهات صناع القرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يشكل اليوم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الصناعات أصبحت تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وتساهم بشكل ملموس في تطوير اقتصادات عدد من الدول.
5: دوليا، توفدت جموع غفيرة من حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر اليوم الثلاثاء إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا والاستماع لخطبة عرفة وسط أجواء إيمانية تحفهم السكينة والطمأنينة. وامتلأت جنبة المسجد الذي تبلغ مساحته 110,000 متر مربع والساحة المحيطة به الممتدة على 8
6: 8000 متر مربع بضيوف الرحمن، حيث استمع المصلون لخطبة عرفات قبل الصلاة التي ألقاها إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. وأكد الخطيب أن الحج فريضة تتجلى فيها مظاهر التعارف والتألف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أدائهم المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة متحابين فيشهدون منافع لهم ويكون من شأنهم الإحسان في الأفعال والصدق في الأقوال. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أكادير ب5-2، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8-1. وصلنا وياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب هناك أعياد تمر في التقويم، وهناك أعياد تسكن الذاكرة قبل أن تأتي. والعيد الكبير ليس مجرد يوم للذبح والتهاني، بل موسم كامل من الحكايات تبدأ رائحته قبل أسابيع ويظل صداه في البيوت طويلا بعد انتهائه. منذ زمن بعيد كان المغاربة يستقبلون العيد كما يستقبل ضيف عزيز. في البوادي والمدن العتيقة تتحول الأيام التي تسبق العيد إلى حركة لا تهدأ. الأسواق تمتلئ بالأصوات، والطرقات تعرف خطوات الرجال العائدين بخراف تجر خلفها فرحة الأطفال. وفي رحبة الغنم تختلط أصوات الباعة بتغائي أو صوت الأكباش، ويبدأ ذلك الطقس المغربي القديم. رجل يقلب ظهر الخروف بيده، وآخر يتأمل الأسنان والعينين. لهدتني ماشي سن الحليب، وثالث يساوم البائع بكلمات تحفظها الأسواق منذ أجيال: الله يبارك وزيد صوب شوية في التمن. أما الأطفال فكانوا يعيشون العيد قبل الجميع، يتعلقون بالخروف كأنه فرد جديد من العائلة، يطعمونه الشعير ويمسحون على رأسه بحذر، ثم يمنحونه أسماء طريفة لا يفهمها سوى البيت. وفي المنازل تبدأ الاستعدادات بطقوس لا تتغير كثيرا مهما تغيرت السنوات. حملات نظافة في البيوت، ورائحة الصابون البلدي ومزهر تفوح في الأزقة، والجدات يخرجن الأواني النحاسية الكبيرة، ويتهيأن ليوم طويل من الفرح والتهاني والطبخ والحكايات. وفي ليلة العيد كان للمغرب وجه آخر، الأسواق تبقى مستيقظة حتى حتى ساعات متأخرة، والجيران يتبادلون الفحم والملح والسكاكين القديمة الجديدة، وكأن الحي كله يتحول إلى عائلة واحدة. ثم يأتي صباح العيد، صباح له هيبة خاصة في الذاكرة المغربية. رجال يرتدون الجلابيب البيضاء، ونساء بلباس تقليدي أصيل يسابقن الوقت، وأطفال بأحذية جديدة يركضون في الأزقة بفرح لا يخفى. تعلو تكبيرات العيد في المساجد والمصليات، فتشعر المدن والقرى كأنها قلب واحد ينبض بالفرح والدعاء. وبعد الصلاة تبدأ لحظة الأضحية، لحظة يختلط فيها الديني بالعائلي والروحاني بالإنساني. يتجمع أفراد العائلة في الفناء أو فوق السطح، وتبدأ الطقوس التي حفظها المغاربة جيلا بعد جيل. ولم يكن العيد في المغرب مرتبطا بالأضحية فقط، بل أيضا بالمشاركة والتكافل. فاللحم يقتسم، ونصيب الجار والفقير حاضر دائما قبل الموائد. وكانت بعض الأيادي تطرق الأبواب خفية ليلا، تاركة أكياس اللحم أمام بيوت المحتاجين دون أسماء ودون انتظار شكر. وفي المطابخ المغربية تبدأ رحلة النكهات، بلفاف فوق جمر، والجديد الذي يعلق تحت الشمس، ورائحة التوابل التي تمتلئ بها البيوت، حتى يبدو الحي كأنه مطبخ واحد كبير. ومهما تغير الزمن وبدلت المدن ملامحها، يبقى عيد الأضحى في المغرب أكثر من مناسبة دينية. إنه ذاكرة عائلة، صوت تكبيرات، فرحة طفل وطفلة، وحكاية شعب جعل من العيد بابا للمحبة وصلة الرحم. هكذا يظل عيد الأضحى واحدا من الطقوس الدافئة التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث لا يقاس بعدد السنوات، بل بعدد القلوب التي اجتمعت حوله بالمودة والمحبة والتكافل دون نسيان الدعاء. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
10: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
12: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: ريم راديو،
10: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترانت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. في نشرة إنذارية، موجة حر وطقس حار من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا ملحوظا في الإنتاج والموارد المائية بحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية. إلى التفاصيل، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترانت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
14: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي
7: أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة: إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها. وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
6: في خبر آخر، أشاد رئيس جمهورية الكونغو ببرازافيل بالدور التاريخي الذي اطلع به المغفور له جلالة الملك محمد الخامس في دعم حركة التحرر بإفريقيا. وأكد الرئيس الكونغولي في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على الدور البارز الذي قام به أبو الأمة المغربية الحديثة في مساندة نضالات التحرر بالقارة الإفريقية. وبعدما استحضر الشخصية الإفريقية الكبرى التي طبعت من خلال مواقفها وأعمالها مسارات الكفاح من أجل الاستقلال والحرية والانعتاق بإفريقيا، نوه الرئيس بالدور المحوري الذي طلع به جلالة المغفور له الملك محمد الخامس في معركة الاستقلال، مبرزا التزامه الراسخ بخدمة قضايا تحرير البلدان الإفريقية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. التفاصيل مع شيماء جبران.
9: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوتا ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. وتدعم هذه المشاريع الثلاثة المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة. وفي كلمة بالمناسبة أكد مهدي بن سعيد أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعكس متانة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الثقافية، مبرزا أن التعاون في مجالي الشباب والثقافة ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا مع توجهات صناع القرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يشكل اليوم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الصناعات أصبحت تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وتساهم بشكل ملموس في تطوير اقتصادات عدد من الدول.
6: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم السنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل الملكي.
7: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين تهيب الوكلاء بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية، لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى التحلي بروحي المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشددت الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبق لمسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بإحكام، مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
5: على صعيد آخر، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا مهما مقارنة بالموسم السابق، مدعوما بظروف مناخية ملائمة وتحسن واضح في الموارد المائية. زينب عادي والتفاصيل.
14: أوضحت المديرية في مذكرتها للظرفية برسم شهر ماي 2026 أن إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026 يقدر ب 90 مليون قنطار، أي أكثر من ضعف إنتاج الموسم السابق الذي بلغ 43.1 مليون قنطار. وبخصوص الأشجار المثمرة، من المرتقب أن يبلغ محصول الزيتون مستوى قياسي هذه السنة وفق تقديرات وزارة الفلاحة بحوالي 2 مليون طن بزيادة قدرها 111%. كما يتوقع أن يصل محصول الحوامض إلى 1.9 مليون طن بزائد 25%، والتمور إلى 160 ألف طن بزائد 55%.

0: للموارد المائية، حيث بلغ معدل ملء السدود الوطنية 76% إلى غاية 18 من مايو 2026، أي بحجم يعادل 12.9 مليار متر مكعب من المياه، بعدما كان في حدود 40.1% قبل سنة، مسجلا بذلك فائضا بنسبة 92% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
1: في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، تم اليوم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب. عودة إليك شيماء جبران.
2: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوتا ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. وتدعم هذه المشاريع الثلاثة المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مهدي بن سعيد أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعكس متانة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الثقافية، مبرزا أن التعاون في مجالي الشباب والثقافة ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا مع توجهات صناع القرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يشكل اليوم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الصناعات أصبحت تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وتساهم بشكل ملموس في تطوير اقتصادات عدد من الدول.
1: دوليا توفدت جموع غفيرة من حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر اليوم الثلاثاء إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا والاستماع لخطبة عرفة وسط أجواء إيمانية تحفهم السكينة والطمأنينة. وامتلأت جنبة المسجد الذي تبلغ مساحته 110,000 متر مربع والساحات المحيطة به الممتدة على 8,000 متر مربع بضيوف الرحمن، حيث استمع المصلون لخطبة عرفات قبل الصلاة التي ألقاها إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. وأكد الخطيب أن الحج فريضة تتجلى فيها مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أدائهم المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة متحابين فيشهدون منافع لهم ويكونوا من شأنهم الإحسان في الأفعال والصدق في الأقوال. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أقدير ب5 أهداف دون رد، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8 أهداف مقابل هدف واحد. وصلنا وياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
3: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة الأخبار المغربية.

0: المغربية ريم راديو. الإتقان في العمل ماشي غير مهارة كيتعلمها الفرد، ولكن هي سلوك كيبدأ من التربية اللي كيتلقاها من صغره. ملي كيكون الطفل متربي على المسؤولية والاجتهاد وعلى معرفة قيمة الأشياء اللي كان مارسوها في الحياة، من الطبيعي كيولي مقتنع بأن أي حاجة كيعملها إلا ولازم تكون معمولة بإتقان وما يرضاش بنص نص. أما إذا تربى على التهاون والكسل فغالبا غادي يكبر وهو كيعتبر أن المهم بالنسبة ليه غير يسالي العمل اللي في يديه بدون ما يتأكد إذا كان متقون أو لا. فالتربية عندها دور كبير في تعلم الفرد أبجديات الإتقان من خلال إدراك قيمة الأشياء اللي كيشوفها وكيلمسها ولو تكون بسيطة. وملي كيعيش في صغره مع نماذج من الأفراد كيهتموا بعملهم وكيقوموا به بإخلاص وإتقان، غيتأثر بهم وغيحاول يقلدهم ويمشي على خطاهم. وأقرب هاد النماذج القدوة بالنسبة ليه هو الأب أو الأم، فلما كيحترم كل واحد فيهم عمله وكيتكلم عليه بحب وفخر وعلى كيفاش كيبدأ فيه وكيقوم به بضمير وما كيقبلش الغش وكيفاش كيتقنوا حتى ينال احترام رؤساء والزملاء دياله، فأكيد هاد السلوك غينتقل للابن، ولما يكبر غيكون مقتنع بأن الإتقان في العمل حاجة ضرورية لتحقيق أي نجاح. في هذه الحالة الابن كيبدأ عملية الإتقان من المدرسة وكيكون مجتهد ومواظب على الدروس وعنده رغبة أنه يكمل دراسته بشغف ويشتغل بحال الأب اللي كيعتبره القدوة دياله لأنه هو اللي غرس فيه هذا السلوك. فالصغار لما كيتربوا على هذا السلوك كيفهموا أن أي عمل كيف ما كان نوعه خاصه يتم بإتقان. هذه الفكرة كتبقى مترسخة عندهم حتى كيكبروا ويدخلوا سوق الشغل. فالإتقان كيعني أن الفرد كيدير خدمته بأفضل طريقة وكيكون عنده ضمير مهني وماشي ضروري يكون كامل 100%، المهم هو يبذل فيه مجهود ويطور إمكانياته ومهاراته حتى يتمكن من الإتقان ويرضي قناعته الشخصية ويرضي ضميره. بحال هذا الفرد كيدير دائما في باله أن أي عمل صغير أو كبير غادي يستفدوا منه الآخرين خاصو يكون متقون. فالطبيب اللي خدام بإتقان كيحافظ على صحة المرضى، والممرض اللي كيتقن الدور دياله كيكون كيقدم لهاد الأفراد خدمات لا تقدر بمال، والمهندس المعماري اللي كيخدم بضمير كيضمن سلامة البنايات وما كتوقعش حوادث، وحتى عامل النظافة البسيط إذا كان خدام بإخلاص وكيتقن عمله كتكون عنده قيمة كبيرة في المجتمع. ونفس الأمر بالنسبة للصانع اللي كيتقن الصنعة دياله وما كيستعملش مواد مغشوشة في الأشياء اللي كينتجها. فالمجتمعات اللي كتعطي أهمية للإتقان في العمل كتكون متقدمة ومنظمة وكل فرد كيقوم بالعمل دياله بالطريقة اللي خاص يكون عليها. أما المجتمعات اللي فيها الاستهتار وعدم الاهتمام بالمسؤولية وبقيمة الإتقان كتكثر فيها المشاكل بحال الغش وضعف الإنتاج وضياع الحقوق. وهذا الشيء كيبين أن الإتقان ماشي غير مسألة فردية بل عنده تأثير على المجتمع كامل. فالعمل بإخلاص وإتقان كيتعتبر عبادة، وكاين حديث شريف كيقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا الحديث كيبين أن الفرد خاصه لما يقوم بأي عمل يقوم به بأمانة وجودة، وكيعني أيضا أن الإتقان ماشي غير باش يربح الفرد المكسب المادي ولكن لأنه كيعود بالخير عليه وعلى المجتمع، ومن أبرز ثمار دياله النجاح والتطور وبناء الثقة والرفع من جودة الإنتاج وفتح أبواب التوفيق. في الوقت الراهن ولات المنافسة كبيرة في كل المجالات والقطاعات، لذلك ولا شرط الإتقان ضروري ومهم أكثر من أي وقت مضى. واليوم الشركات ومؤسسات القطاع الخاص والعام كتقلب على أفراد كيخدموا بجدية وإتقان وعندهم روح المسؤولية اللي غتزيد بهذه المؤسسات للأمام، وماشي أفراد كيعملوا بلا اهتمام بشرط الجودة والإتقان اللي غيضيعوا عليها فرص النجاح والتطور. فالعمل بإتقان كيمنح الفرد راحة نفسية لأنه ملي كيسالي عمله كيكون عارف راسه دار اللي عليه أكثر وكيحس بالفخر والرضا. أما إذا نجز عمل بسرعة وبلا اهتمام بتفاصيل الإتقان غالبا ما كتكونش عنده قناعة باللي عمل، لذلك الإتقان عنده قيمة ماشي غير مادية كيف ما قلنا، ولكن حتى قيمة أخلاقية ونفسية. نقدروا نقولوا أن الإتقان في العمل هو سلوك كيتبنى من التربية الحسنة وكيبان في تصرفات الأفراد اليومية، وكل ما كانت قيمة الإتقان حاضرة بقوة في العمل كل ما كان مستوى الإنتاج كبير والجودة عالية. فإتقان العمل قيمة أخلاقية وسلوك أصيل كيترسخ في وجدان الفرد بالتوجيه السليم، وكينعكس على أدائه الوظيفي حتى كيصبح جزء من شخصيته، كيوصل به لأعلى مستويات الكفاءة وكيعزز به مكانته الاجتماعية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترانت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. في نشرة إنذارية، موجة حر وطقس حار من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا ملحوظا في الإنتاج والموارد المائية بحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية. إلى التفاصيل، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترانت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
4: السيد كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزيري الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة، إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيلي بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها. وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
1: في خبر آخر، أشاد رئيس جمهورية الكونغو ببرازافيل بالدور التاريخي الذي اطلع به المغفور له جلالة الملك محمد الخامس في دعم حركات التحرر بإفريقيا. وأكد الرئيس الكونغولي في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على الدور البارز الذي قام به أبو الأمة المغربية الحديثة في مساندة نضالات التحرر بالقارة الإفريقية. وبعدما استحضر الشخصية الإفريقية الكبرى التي طبعت من خلال مواقفها وأعمالها مسارات الكفاح من أجل الاستقلال والحرية والانعتاق بإفريقيا، نوه الرئيس بالدور المحوري الذي طلع به جلالة المغفور له الملك محمد الخامس في معركة الاستقلال، مبرزا التزامه الراسخ بخدمة قضايا تحرير البلدان الإفريقية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. التفاصيل مع شيماء جبران.
5: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوتا، ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. وتدعم هذه المشاريع الثلاثة المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة. وفي كلمة بالمناسبة أكد مهدي بن سعيد أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعكس متانة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الثقافية، مبرزا أن التعاون في مجالي الشباب والثقافة ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا مع توجهات صناع القرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يشكل اليوم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الصناعات أصبحت تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وتساهم بشكل ملموس في تطوير اقتصادات عدد من الدول.
1: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم السنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل الملكي.
4: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين، تهيب الوكالة بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية، لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشددت الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبق لمسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بإحكام، مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
1: على صعيد آخر، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا مهما مقارنة بالموسم السابق، مدعوما بظروف مناخية ملائمة وتحسن واضح في الموارد المائية. زينب بعدي والتفاصيل.
3: أوضحت المديرية في مذكرتها للظرفية برسم شهر ماي 2026 أن إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026 يقدر ب 90 مليون قنطار، أي أكثر من ضعف إنتاج الموسم السابق الذي بلغ 43.1 مليون قنطار. وبخصوص الأشجار المثمرة، من المرتقب أن يبلغ محصول الزيتون مستوى قياسي هذه السنة وفق تقديرات وزارة الفلاحة بحوالي 2 مليون طن بزيادة قدرها 111%، كما يتوقع أن يصل محصول الحوامض إلى 1.9 مليون طن بزائد 25% والتمور إلى 160 ألف طن بزائد 55%. من جهته مكن برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني إلى جانب تحسن الظروف المناخية خلال هذه السنة والولادات في فصلي الخريف والربيع من استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز عدده 40 مليون رأس. ويدعم هذه الدينامية تحسن كبير للموارد المائية حيث بلغ معدل ملء السدود الوطنية 76% إلى غاية 18 من مايو 2026، أي بحجم يعادل 12.9 مليار متر مكعب من المياه بعدما كان في حدود 40.1% قبل سنة، مسجلا بذلك فائضا بنسبة 92% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
5: في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، تم اليوم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب. عودة إليك شيماء جبران.
6: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد والسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوتا ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. وتدعم هذه المشاريع الثلاثة المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة. وفي كلمة بالمناسبة أكد مهدي بن سعيد أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعكس متانة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الثقافية، مبرزا أن التعاون في مجالي الشباب والثقافة ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا مع توجهات صناع القرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يشكل اليوم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الصناعات أصبحت تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وتساهم بشكل ملموس في تطوير اقتصادات عدد من الدول.
5: دوليا توفدت جموع غفيرة من حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر اليوم الثلاثاء إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا والاستماع لخطبة عرفة وسط أجواء إيمانية تحفهم السكينة والطمأنينة. وامتلأت جنبة المسجد الذي تبلغ مساحته 110,000 متر مربع والساحات المحيطة به الممتدة على 8,000 متر مربع بضيوف الرحمن، حيث استمع المصلون لخطبة عرفات قبل الصلاة التي ألقاها إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. وأكد الخطيب أن الحج فريضة تتجلى فيها مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أدائهم المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة متحابين فيشهدون منافع لهم ويكون من شأنهم الإحسان في الأفعال والصدق في الأقوال. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أكادير ب5 أهداف دون رد، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8-1. وصلنا وياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: جرى بأجدير تنظيم لقاء يحتفي بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. وشكل هذا الموعد مناسبة لتسليط الضوء على أهمية هذا الورش الاستراتيجي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والذي أضحى يشكل رافعة أساسية تضع المواطن في صلب السياسة العمومية من خلال مقاربة ترتكز على الكرامة والعدالة الاجتماعية والإدماج وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
8: كما يعلم الجميع، فهذه المبادرة هي مشروع ملكي جد مهم لهم واحد عدد كبير ديال المواطنين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما النساء، الشباب، وكذلك الفئات الهشة، وكذلك للمقاربات، واللي مهم واحد العدد ديال واحد النهجية ديال العمل، واحد المقاربات جد مهمة، واللي مهم فيها واحد مثلا الحكامة.
7: وبهذه المناسبة تم القيام بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والتنموية المنجزة في إطار برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية الرأس المالي البشري للأجيال الصاعدة وتحسين قابلية تشغيل الشباب ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: بالرباط، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاتها عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. السيد كيلي حرص أيضا على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتميز ب250 سنة من الشراكة والصداقة، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلاده.
2: ريم راديو،
9: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.

0: تحصل على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: أعلنت وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس صرف منح الأيتام الفلسطينيين المكفولين من قبل المؤسسة في القدس قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
3: وجود مثل هذه النشاطات لها علاقة أساسية بتوفير خدمات نوعية للأيتام، رعايتهم وتوفير الرعاية الصحية وغيرها لهذه الفئة الأكثر حاجة في الشعب الفلسطيني، لأنها مكونة من الأيتام ومن أبناء الشهداء ومن في مكانتهم، وهو ما حض عليه الدين الإسلامي الشريف في آياته القرآنية المكرمة وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: وبهذه المناسبة أقامت الوكالة بتعاون مع مختبرات أسترا ميدلاب حملة طبية في دار الأيتام الإسلامية الصناعية بالقدس لفائدة 130 يتيما من نزلاء الدار أمنها فريق طبي متكامل.
4: نحن اليوم تقريبا قدمنا ما يقارب عن 15-16 حملة لليوم. نحن نؤكد على أهمية وجود هذه الفحوصات بشكل مستمر، ودعمنا لهم هي في متابعة ما بعد الفحص، وهو ليست فقط أنه إحنا بس نيجي نعمل الفحص ونروح، لا، هناك متابعة حثيثة من حيث النظر، من حيث الفحوصات المطلوبة لنعمل فولو أب عليهم.
2: هذه المبادرة حملت رسالة أمل جديدة تمكن الأطفال الأيتام من مشاركة فرحة العيد مع أقرانهم، وتعكس حرص المؤسسة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس لجنة القدس بمواصلة أداء واجباتها لدعم الفلسطينيين في القدس بكافة فئاتهم في كل الظروف والأحوال.
5: أجى علينا وفد من جمعية بيت المال سوونا فحوصات شاملة، وإحنا بنشكرهم على هذا الإشي باسمي وباسم إخواني وباسم المؤسسة كاملة.
2: وكالة بيت مال القدس قد أطلقت برنامج كفالة اليتيم في مدينة القدس عام 2008 لفائدة 500 طفل يتيم، قبل أن يتوسع تدريجيا ليشمل شرائح أوسع من الأطفال المحتاجين.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
6: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
6: ريم راديو.
7: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. في ملف الصحراء المغربية، عضو الكونغرس الأمريكي ترانت كيلي يجدد دعمه للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797. في نشرة إنذارية، موجة حر وطقس حار من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا ملحوظا في الإنتاج والموارد المائية بحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية. إلى التفاصيل، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترانت كيلي بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
9: السيد كيلي، وهو ممثل ولاية ميسيسيبي
7: الذي أوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ووفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يقوده بزيارة للمملكة: إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما حرص السيد كيري بهذه المناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها. وفي هذا السياق أشاد عاليا بالروابط بين البلدين التي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة.
8: في خبر آخر، أشاد رئيس جمهورية الكونغو ببرازافيل بالدور التاريخي الذي اطلع به المغفور له جلالة الملك محمد الخامس في دعم حركة التحرر بإفريقيا. وأكد الرئيس الكونغولي في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على الدور البارز الذي قام به أبو الأمة المغربية الحديثة في مساندة نضالات التحرر بالقارة الإفريقية. وبعدما استحضر الشخصية الإفريقية الكبرى التي طبعت من خلال مواقفها وأعمالها مسارات الكفاح من أجل الاستقلال والحرية والانعتاق بإفريقيا، نوه الرئيس بالدور المحوري الذي طلع به جلالة المغفور له الملك محمد الخامس في معركة الاستقلال، مبرزا التزامه الراسخ بخدمة قضايا تحرير البلدان الإفريقية. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. التفاصيل مع شيماء جبران.
9: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوتا ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. وتدعم هذه المشاريع الثلاثة المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة. وفي كلمة بالمناسبة أكد مهدي بن سعيد أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعكس متانة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الثقافية، مبرزا أن التعاون في مجالي الشباب والثقافة ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكذا مع توجهات صناع القرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يشكل اليوم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الصناعات أصبحت تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وتساهم بشكل ملموس في تطوير اقتصادات عدد من الدول.
8: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برسم السنة الهجرية 1447، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. عودة إليك إسماعيل الملكي.
7: جاء في بلاغ للوكالة أنه نظرا للإقبال المتزايد على وسائل النقل العمومية للمسافرين بين المدن باعتبارها خدمة أساسية لتنقل المواطنين تهيب الوكلاء بجميع الركاب بضرورة الالتزام باستعمال حزام السلامة طيلة الرحلة والتقيد بضوابط السلامة الطرقية لا سيما الحجز المسبق لتذاكر السفر ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مع الحرص على أن يتم الركوب في الحافلة والنزول منها من داخل المحطة الطرقية. كما دعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات لا سيما السائقين المهنيين لسيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين وشاحنات نقل البضائع وسائقي السيارات السياحية إلى التحلي بروحي المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. وشددت الوكالة قبل استعمال الطريق على ضرورة إخضاع العربات للفحص التقني والصيانة الدورية والتأكد من سلامة مختلف الأجهزة خاصة العجلات وأجهزة الإنارة والحصر والنوابض ومساحات الزجاج وغيرها، وأخذ قسط كاف من الراحة قبل السياقة لتفادي الإرهاق الذي يؤثر سلبا على التركيز وتقدير المسافات وسرعة اتخاذ القرار. كما أكدت ضرورة التخطيط المسبق لمسار الرحلة لتفادي المفاجآت والمخاطر المحتملة وتنظيم الأمتعة وتثبيتها بإحكام مع عدم تجاوز الحمولة المسموح بها خاصة بالنسبة لمركبات نقل البضائع والنقل العمومي للمسافرين.
9: على صعيد آخر، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا مهما مقارنة بالموسم السابق، مدعوما بظروف مناخية ملائمة وتحسن واضح في الموارد المائية. زينب بعدي والتفاصيل.
10: أوضحت المديرية في مذكرتها للظرفية برسم شهر ماي 2026 أن إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026 يقدر ب 90 مليون قنطار، أي أكثر من ضعف إنتاج الموسم السابق الذي بلغ 43.1 مليون قنطار. وبخصوص الأشجار المثمرة، من المرتقب أن يبلغ محصول الزيتون مستوى قياسي هذه السنة وفق تقديرات وزارة الفلاحة بحوالي 2 مليون طن بزيادة قدرها 111%. كما يتوقع أن يصل محصول الحوامض إلى 1.9 مليون طن بزائد 25%، والتمور إلى 160 ألف طن بزائد 55%. من جهته، مكن برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني إلى جانب تحسن الظروف المناخية خلال هذه السنة والولادات في فصلي الخريف والربيع من استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز عدده 40 مليون رأس. ويدعم هذه الدينامية تحسن كبير للموارد المائية، حيث بلغ معدل ملء السدود الوطنية 76% إلى غاية 18 من مايو 2026، أي بحجم يعادل 12.9 مليار متر مكعب من المياه، بعدما كان في حدود 40.1% قبل سنة، مسجلا بذلك فائضا بنسبة 92% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
9: في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، تم اليوم بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب. عودة إليك شيماء جبران.
11: ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوتا ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. وتدعم هذه المشاريع الثلاثة المنبثقة من طلب تقديم مقترحات المبدعين الشباب المغاربة بشكل مباشر من خلال مواكبة مشاريعهم وإبداعهم المشترك مع شركاء أوروبيين ومساعدتهم على الحصول على المعلومة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مهدي بن سعيد أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعكس متانة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات سواء السياسية أو الدبلوماسية أو الثقافية، مبرزا أن التعاون في مجالي الشباب والثقافة ينسجم مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا مع توجهات صناع القرار بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يشكل اليوم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الصناعات أصبحت تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وتساهم بشكل ملموس في تطوير اقتصادات عدد من الدول.
8: دوليا توفدت جموع غفيرة من حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر اليوم الثلاثاء إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، والاستماع لخطبة عرفة وسط أجواء إيمانية تحفهم السكينة والطمأنينة. وامتلأت جنبة المسجد الذي تبلغ مساحته 110,000 متر مربع والساحة المحيطة به الممتدة على 8,000 متر مربع بضيوف الرحمن، حيث استمع المصلون لخطبة عرفات قبل الصلاة التي ألقاها إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. وأكد الخطيب أن الحج فريضة تتجلى فيها مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أدائهم المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة متحابين فيشهدون منافع لهم ويكون من شأنهم الإحسان في الأفعال والصدق في الأقوال. في الرياضة، توج فريق نهضة بركان لكرة القدم داخل القاعة بلقب كأس العرش لموسم 2024-2025 عقب فوزه على فريق الرجاء الرياضي بنتيجة 6-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما بقاعة ابن ياسين بمدينة الرباط. وكان فريق النهضة البركانية قد تأهل إلى الدور النهائي بعد فوزه في مباراة النصف النهائي على نادي صقر أكادير ب5 أهداف دون رد، بينما جاء تأهل الرجاء الرياضي عقب تفوقه على الكوكب القنيطري بنتيجة 8-1. وصلنا وياكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بمقر هذه الإدارة بالرباط بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية. استقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي يقوده السيد ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتقالية انتشار التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. بلاغ لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري. وجدد التأكيد في هذا الصدد على إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر والنهوض بتعاون يعود بالنفع على الطرفين بما يخدم مصالح البلدين. من جهة أخرى، استعرض الجانبان مستوى التعاون في مجال الدفاع والذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية والتي عقدت اجتماعها 14 في أبريل الماضي بواشنطن، والتبادل المنتظم للزيارات بين كبار المسؤولين العسكريين، وكذا التنظيم المشترك للتمرين السنوي الكبير الأسد الإفريقي. خلال هذا اللقاء أشاد الجانب المغربي بالدعم الثابت والصريح والبناء للولايات المتحدة الأمريكية لسيادة المملكة المغربية على كافة ترابها الوطني، وكذا بالجهود المبذولة في هذا الإطار. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والتكامل الإقليمي التي تم إطلاقها بقيادة وطبقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من المملكة المملكة المغربية فاعلا لا محيد عنه، يعمل لفائدة الاستقرار والسلام والازدهار المشترك لصالح القارة الإفريقية. من جهته أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك، والتي جعلت المملكة المغربية ضمن الفاعلين الرئيسيين للاستقرار والحوار والازدهار المشترك في مواجهة مختلف التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن الإقليمي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: بالصويرة قدم الفنان محمد جبارة عمله الغنائي الجديد بعنوان للا مليكة مارفل ويذ مي، عمل يمزج بين موسيقى غناوة والروك بلمسة معاصرة. الأغنية تسلط الضوء على التراث اللامادي العريق لهذه المدينة الضاربة في القدم، والتي تعد مهد الذاكرة الجناوية ومصدرا حقيقيا لإلهام لا ينضب للعديد من الفنانين من مختلف أنحاء العالم.
14: Pourquoi j'ai choisi la Malika? Parce que l'esprit le plus sage des femmes de Delta Gnawit. Au plus la couleur ديالها la couleur المدادية هي couleur من المخ الرومان، la couleur ديال الفلاسفة وديال وديال العلماء. علاش خدينا الصويرة؟ الصويرة هي المدينة كي ريبريزونت فريمون تا غناويت اللي العالم بيسير كيهضر عليها، وخا نبغيو شي نختاروا مدينة أخرى لا يمكن. صافي، هذه هي طريقة، هي فيها فريمون تا غناويت.
12: على المستوى البصري يتميز العمل بجمالية مفعمة بالألوان مستوحاة من رمزية الفن الجناوي الصويري من خلال لقطات تتسم بالروحانية.
15: الكليب هو عبارة عن خليط بين موسيقى ديال الجناوة وموسيقى اللي روك اللي كيمتاز بها سي محمد جبارة. دونك اختارينا في الرياليزاسيون ديال الكليب، عطينا واحد لافالور اجوتي لكولور فيولي، اللي واحد الكولور ديال لا بريتريس للا مليكة اللي كتعتبر اللون المدادي وبيان الفيولي.
16: الرسالة من هذا من هذا الفيديو كليب ومن هذه الأغنية هو كيفاش نوصلوا الموسيقى الجناوية للموسيقى العالمية، وكيفاش نقدروا نوصلوا الميساج اللي كاين حتى في الكلمات ماشي غير في الموسيقى. حيت الموسيقى شحال هادي تميكسات مي دابا والناس كتعجبهم، مي دابا كتقدر توصل حتى بالمعنى ديالها.
12: هي تجربة فنية تشكل دعوة للجيل الجديد لمواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على الإرث الجناوي وتثمينه، كما تراهن على إعادة تقديم اللون الجناوي المغربي بلغة بصرية وموسيقية قريبة من الجيل الجديد دون التفريط في عمقه التراثي والروحي.
6: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزارة القصورية الملكية والتشريفات والأوسمة تعلن أن أمير المؤمنين يؤدي غدا الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، وزير الشؤون الخارجية نصر بوريطة يسلط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه القارة. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك يوم غد الأربعاء 10 ذي الحجة 47-400 هجرية الموافق 27 مايو 26-2000 ميلادية بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بمدينة الرباط، وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47-400 هجرية الموافق 26-2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. أشاد رئيس جمهورية الكونغو أمس ببرازافيل بالدور التاريخي الذي اضطلع به المغفور له جلالة الملك محمد الخامس في دعم حركات التحرر بإفريقيا. وأكد الرئيس الكونغولي في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على الدور البارز الذي قام به أب الأمة المغربية الحديثة في مساندة نضالات التحرر بالقارة الإفريقية، وبعدما استحضر الشخصيات الإفريقية الكبرى التي طبعت من خلال مواقفها وأعمالها مسارات الكفاح من أجل الاستقلال والحرية والانعتاق بإفريقيا. نوه رئيس الكونغو بالدور المحوري الذي اطلع به جلالة المغفور له الملك محمد الخامس في معركة الاستقلال، مبرزا التزامه الراسخ بخدمة قضايا تحرير البلدان الإفريقية. سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريط أمس بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. غزلان قضاوية.
17: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
7: من أخبار المؤسسة التشريعية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد اليوم بمجلس المستشارين، أكد أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 25 2000 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي، وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشاورية هامة لإعادة قراءة واقع التخييم بالمغرب واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يقوم على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي. جرى بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. وترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوته ومؤسسة هبة والرابع إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التصريح لهشام عبقري مدير الفنون بوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة.
18: هذه الاتفاقية اللي كتهم دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب، الاتفاقية بطبيعة الحال تم التنزيل ديالها من خلال اختيار بعض المشاريع، المشاريع المقدمة من طرف فاعلين مؤسساتيين بالمغرب وكذلك بعض المؤسسات الأوروبية. بشكل عام تنزيل ديال هذه الاتفاقية هذه اللي كتهم دعم الصناعة الثقافية الإبداعية بالمغرب كتهم كذلك خلق نوع من الشراكة دينامية ما بين مؤسسات ومقاولات مغربية وكذلك مؤسسات ومقاولات أوروبية. هذه المشاريع بطبيعة الحال تهم بالأساس ليس فقط تنشيط ولكن بالأساس هي مشاريع مهيكلة، لأن الدعم يصب في هذا السياق، يعني الهيكلة هذا القطاع، من بين ما ستهم احتضان بعض المشاريع، كذلك دعم المؤهلات، كذلك تكوين في مجال تدبير الصناعة الثقافية والإبداعية من أجل خلق مسيرين مستقبليين. إذن بشكل عام هذه الشراكة هذه تصب بطبيعة الحال في هيكلة القطاع وكذلك تؤكد على الريادة المغربية على المستوى الإفريقي وكذلك على المستوى العربي، لأن أول شراكة من هذا النوع قام بها الاتحاد الأوروبي.
7: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار يمكن أن تصل درجته إلى 44 ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران.
19: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم سمارة وأسزاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد وطاطا. وأضاف فالمصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 37 درجة و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي سليمان وارحامنا والنواصر والخميسات والسيدي بن نور واليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس والقنيطرة وسيدي قاسم وبن سليمان وبرشيد وخريبقة وسطات وشيشاوة وقلعة سراغنة ومراكش ومولى يعقوب وتونات والعرائش ووزان والصويرة وآسفية وقلميم وتارودانت وطنطان والعيون وطرفايا. كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير إيداو تنانة واشتوكا أيت باها وإنزقان أيت ملول وتيزنيت والرباط والسلا وتمارس خيرات، وما بين 34 درجة و38 درجة بكل من سيدي إفني والدار البيضاء ومديونة والمحمدية والجديدة.
7: دوليا أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج

0: الإحصائية لحج هذا العام أن عدد حجاج الداخل بلغ 160,646 حاجا وحاجا من السعوديين والمقيمين. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره من البوروندي بنتيجة 5 أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، وذلك في إطار استعدادات أسود الأطلس لنهائيات كأس العالم 2026. وجاءت أهداف المنتخب الوطني عن طريق أيوب الكعبي الذي سجل هدفين وتوفيق بن الطيب، إضافة إلى سفيان بن جديدة الذي وقع بدوره الثنائية. وتندرج هذه المباراة ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب الوطني قبل الإعلان عن اللائحة النهائية المشاركة في مونديال 2026، علما أن المباراة أقيمت خلف أبواب مغلقة، وسيواجه المنتخب المغربي بعد ذلك منتخب مدغشقر يوم 2 يونيو المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: اقتصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإقليم الخميسات، الابتكارات في المجال الفلاحي محور يوم تواصلي. جهتا فاس بكناس وسانتر فال دو لوار الفرنسية توقعان برنامج تعاون متعدد القطاعات. وبالجديدة، المهن الموسمية المرتبطة بعيد الأضحى تنعج الحركية الاقتصادية وتكرس قيم التضامن. بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، احتضنت المحطة التجريبية المرشوش بإقليم الخميسات يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة البذرية والأمن الغذائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: شهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
3: ضمن أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
4: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بالتقديم ديالو اللي هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي كتمكن من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد وبدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
2: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة، وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج.

0: الفلاحي بالمغرب. صدق مجلس جهة فاس مكناس وجهة سنتخ فال دو لوار الفرنسية على برنامج تعاون برسم الفترة 2026-2027 يهدف إلى مواصلة وإطلاق عدد من المشاريع تشمل عدة مجالات. ويهم هذا البرنامج الذي تم اعتماده خلال زيارة وفد من جهة سنتخ فال دو لوار إلى جهة فاس مكناس ما بين 20 و 23 مايو 2026، يهم مجالات متعددة من بينها المحافظة على التراث والتكوين والابتكار في قطاع الصناعة التقليدية، إلى جانب تعزيز التبادل بين مؤسسات التكوين المهني والجامعات بالجهتين. وأفاد بلاغ لمجلس جهة فاس مكناس أن الجانبين حددا مشاريع في مجالي السياحة المستدامة والتنمية الثقافية، وتبادلا وجهات النظر بشأن مشاركة الجهتين في الندوة المرتقبة حول التعاون اللامركزي المغرب الفرنسي المزمع تنظيمها في دجنبر المقبل. مع اقتراب هذه المناسبة الدينية، تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة، وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. لنتابع.
1: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة، وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
2: حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كي تجي 10 ايام الاخر كي بغيت تروج شويه باش تطور الحركه العيد.
1: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين، والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
3: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي، كتخلط لوقيتها كنشري ونجيب هنا، وكنمشي للسواق والفصة بثمانها والتمن بثمانها والجلبانة بثمانها وكل واحدة بثمانها، والترويج راه على كل شيء.
4: مولاي شباب كل شيء كاين الترويج، وكتحرك مول الفاخرية كل شوية مول الشوايات، وهاتا كتشوف السوق دابا راه تشوف ديال الترويج، كون ما كان سعيد ما غادي يكونش الترويج. هذه هي كل شوية هذه شوية وغادي القضية، قال لك كلوا وكل خوك.
1: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
0: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: بالرباط، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاتها عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. السيد كيلي حرص أيضا على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلاده.
6: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. الأخبار.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزارة القصورية الملكية والتشريفات والأوسمة تعلن أن أمير المؤمنين يؤدي غدا الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، وزير الشؤون الخارجية نصر بوريطة يسلط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه القارة. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، أعلنت وزارة القصورية الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك يوم غد الأربعاء 10 ذي الحجة 47/400 هجرية الموافق 27 مايو 26/2000 ميلادية بمسجد أهل فاس بالمشوري السعيد بمدينة الرباط، وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية الموافق 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. أشاد رئيس جمهورية الكونغو أمس ببرازافيل بالدور التاريخي الذي اضطلع به المغفور له جلالة الملك محمد الخامس في دعم حركات التحرر بإفريقيا. وأكد الرئيس الكونغولي في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على الدور البارز الذي قام به أبو الأمة المغربية الحديثة في مساندة نضالات التحرر بالقارة الإفريقية، وبعدما استحضر الشخصيات الإفريقية الكبرى التي طبعت من خلال مواقفها وأعمالها مسارات الكفاح من أجل الاستقلال والحرية والانعتاق بإفريقيا. نوه رئيس الكونغو بالدور المحوري الذي اطلع به جلالة المغفور له الملك محمد الخامس في معركة الاستقلال، مبرزا التزامه الراسخ بخدمة قضايا تحرير البلدان الإفريقية. سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريطة أمس بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. غزلان قضاوية.
4: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
3: من أخبار المؤسسة التشريعية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد اليوم بمجلس المستشارين، أكد أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 25 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي. وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشاورية هامة لإعادة قراءة واقع التخييم بالمغرب واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يقوم على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي. جرى بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. وترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوته ومؤسسة هبة والرابع إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التصريح لهشام عبقري مدير الفنون بوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة.
0: هذه الاتفاقية اللي كتهم دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب، الاتفاقية بطبيعة الحال تم التنزيل ديالها من خلال اختيار بعض المشاريع، المشاريع المقدمة من طرف فاعلين مؤسساتيين بالمغرب وكذلك بعض المؤسسات الأوروبية. بشكل عام تنزيل ديال هذه الاتفاقية هذه اللي كتهم دعم الصناعة الثقافية الإبداعية بالمغرب كتهم كذلك خلق نوع من الشراكة دينامية ما بين مؤسسات ومقاولات مغربية وكذلك مؤسسات ومقاولات أوروبية. هذه المشاريع بطبيعة الحال تهم بالأساس ليس فقط تنشيط ولكن بالأساس هي مشاريع مهيكلة، لأن الدعم يصب في هذا السياق، يعني الهيكلة هذا القطاع، من بين ما ستهم احتضان بعض المشاريع، كذلك دعم المؤهلات، كذلك تكوين في مجال تدبير الصناعة الثقافية والإبداعية من أجل خلق مسيرين مستقبليين. إذن بشكل عام هذه الشراكة هذه تصب بطبيعة الحال في هيكلة القطاع وكذلك تؤكد على الريادة المغربية على المستوى الإفريقي وكذلك على المستوى العربي، لأن أول شراكة من هذا النوع قام بها الاتحاد الأوروبي.
3: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار يمكن أن تصل درجته إلى 44 ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران.
1: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم سمارة وأسزاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد وطاطا. وأضاف فالمصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 37 درجة و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي سليمان والرحامنة والنواصر والخميسات وسيدي بن نور واليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس والقنيطرة وسيدي قاسم وبن سليمان وبرشيد وخريبقة وسطات وشيشاوا وقلعة سراغنا ومراكش وملايعقوب وتونات والعرائش ووزان والصويرة وآسفية وقلميم وتارودانت وطنطان والعيون وطرفايا. كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير إيداو تنانة واشتوكا أيت باها وإنزغان أيت ملول وتيزنيت والرباط والسلا وتمارا سخيرات، وما بين 34 درجة و 38 درجة بكل من سيدي إفني والدار البيضاء ومديونة والمحمدية والجديدة.
3: دوليا، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 47,400 هجرية، بلغ 1,737,000 حاج وحاجة، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قادموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. وأوضحت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد حجاج الداخل بلغ 160,646 حاجا وحاجة من السعوديين والمقيمين. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره من البوروندي بنتيجة 5 أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، وذلك في إطار استعدادات أسود الأطلس لنهائيات كأس العالم 2026. وجاءت أهداف المنتخب الوطني عن طريق أيوب الكعبي الذي سجل 2 وتوفيق بن الطيب، إضافة إلى سفيان بن جديدة الذي وقع بدوره الثنائية. وتندرج هذه المباراة ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب الوطني قبل الإعلان عن اللائحة النهائية المشاركة في مونديال 2026، علما أن المباراة أقيمت خلف أبواب مغلقة، وسيواجه المنتخب المغربي بعد ذلك منتخب مدغشقر يوم 2 يونيو المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية من تقديم ياسين زكراوية. مستهلنا من أكادير وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انعقد المؤتمر العالمي 28 لمجموعة اختصاصية تماسيح التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، حيث يجتمع خبراء والتماسيح القادمون من نحو 50 بلدا لتسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البرية. التفاصيل في التقرير التالي.
7: خبراء تماسيح قادمون من 50 بلدا يجتمعون في أكادير بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي 28 لمجموعة اختصاصية التماسيح التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. ويسلط هذا الحدث الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على التحديات المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البرية. نحن سعداء للغاية بتواجدنا هنا في هذه المدينة الرائعة وفي هذا البلد المذهل حيث نعمل معا. نحن أكثر من 100 شخص قدمنا من بلدان مختلفة ومن أجل هدف واحد، وهو الحفاظ على التماسيح. وجودنا في المغرب اليوم يركز بشكل خاص على مناقشة خطة إعادة توطين تمساح غرب إفريقيا وإعادته إلى الحياة البرية بعد أن واجه الانقراض محليا منذ فترة طويلة. وتتمحور أشغال هذا المؤتمر المنظم بمبادرة من كروكو بارك أكادير حول عدة محاور تقنية تتناول أحدث التطورات في مجالات علم الوراثة والبيئة وصحة الحيوان، كما يبحث هذا اللقاء الحلول المستدامة لمواجهة الضغوط الناتجة عن الأنشطة البشرية على الموائل الطبيعية، إضافة إلى تثمين التراث الطبيعي المغربي. احتضان هذا المؤتمر يعزز انخراط متنزه كروكو بارك أكادير في الشبكات العلمية العالمية، ويكرس دوره المتنامي كمنصة مخصصة للحفاظ على الأنواع خارج مواطنها الطبيعية ودراسة التماسيح.
8: هذه النسخة هذا العام كتنظم في المغرب لأول مرة في شمال إفريقيا، واللي كيميز هذه النسخة هذه هو أنه إن شاء الله غادي نشركوا واحد المجموعة من المعطيات حول واحد النوع ديال التماسيح اللي انقرض في المغرب. بالنسبة للفريق ديالنا العلمي قدم واحد المجموعة من الدراسات خصوصا في الأسر ديالو، بحال في حديقة التماسيح في أكادير وفي مراكش، ومعطيات أخرى حول هذا النوع هذا اللي انقرض في المغرب في سنوات الخمسينات وسنوات الستينات.
7: وإلى جانب الجلسات العلمية يسلط الحدث الضوء أيضا على التاريخ الطبيعي للمغرب من خلال معرض للأحفوريات ينظم بتعاون مع المكتب الشريف للفوسفات، ويبرز الامتداد التاريخي العريق للتماسيح بالمغرب، مما يمنح الخبراء الدوليين نظرة شاملة حول تطور هذه الأنواع من علم الحفريات إلى رهانات المستقبل.
6: بالرشيدية تكثف الوكالة الوطنية للمياه والغابات جهودها في مجال مكافحة زحف الرمال على مستوى جهة درعة فيلالت في إطار برنامج واسع النطاق يمتد خلال الفترة 2020-2030. لنستمع للتقرير التالي.
9: بمدينة الرشيدية تكثف الوكالة الوطنية للمياه والغابات جهودها في مجال مكافحة زحف الرمال على مستوى جهة درعة فيلالت في إطار برنامج واسع النطاق يمتد خلال فترة 2020-2030.
10: إطار تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 قمنا بتفقد أشغال محاربة زحف الرمال في الطريق اللي كانت بين مسيسي ورشيدية. هذا الطريق اللي كان كيعرف يعني انسداد يعني تبع العواصف الرملية. بفضل يعني هذا المجهود اللي كتقوم به الوكالة إن شاء الله غادي نوصلوا باش نحميوا هذا الطريق باش ما عمرها تسد وباش تكون يعني طريق خدامة ديما.
9: يكتسي هذا المشروع أهمية كبرى بالنظر إلى أنه سيمكن على المدى البعيد من ضمان حماية مستدامة لمقاطع من الطريق الوطنية رقم 17 من آثار زحف الرمال من خلال وضع حواجز ميكانيكية، إلى جانب اعتماد التثبيت البيولوجي من أجل تثبيت الكتبان الرملية بشكل مستدام.
11: الطرق المتبعة للحد من زحف الرمال تتخص التثبيت في يكون على مرحلتين، ومرحلة ديال التثبيت الميكانيكي عبر إنجاز مصدات للرياح التي تقوم بالحد من زحف الرمال. عملية تثبت بإنجاز مصدات رياح اللي عندها واحد اتجاه معين فيما يخص ليفون دومينون، اتجاه ديال الرياح دومينون اللي تتبعوا عملية ديال المعالجة البيولوجية بغرس أشجار اللي تلعب واحد الدور مهم في التثبيت ديال الكتبان الرملية.
9: ويروم هذا الموقع الحفاظ على التنوع البيولوجي بالمنطقة والنهوض بالسياحة الإيكولوجية ودعم التنمية المحلية وإحداث فرص الشغل بالجهة.
6: رهانات ومستجدات آلية تعديل حدود الكربون وانعكاساتها على المصدرين المغاربة محور أشغال دورة 2026 للقاءات الجهوية لإزالة الكربون والاستدامة التي نظمت بطنجة. هذا اللقاء المنظم بمبادرة من الجمعية المغربية للمصدرين بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة طوان الحسيمة والمركز الجهوي للاستثمار، شكل فرصة لبحث المقتضيات الجديدة ذاتية صلة بخفض الكربون من أجل الولوج إلى الأسواق الأوروبية. أشغال واللقاء توزعت حول محورين رئيسيين تناول أولهما التحديات والتجارب المرتبطة بآليات تعديل حدود الكربون، خاصة من خلال عرض مستجدات الإطار التنظيمي واستشراف آفاق سوق الكربون في ضوء التزامات المغرب المناخية. أما المحور الثاني فخصص لاستراتيجيات إزالة الكربون مع التركيز على الحلول المتعلقة بالنجاعة الطاقية والاعتماد على الطاقة المتجددة إلى جانب آليات التمويل الأخضر والشراكات بين القطاعين العام والخاص. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
2: الخبر من المصدر.

0: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري جناوة .net.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعدنا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تعلن أن أمير المؤمنين يؤدي غدا الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، وزير الشؤون الخارجية نصر بوريطة يسلط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه القارة. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك يوم غد الأربعاء 10 ذي الحجة 47-400 هجرية الموافق 27 مايو 26-2000 ميلادية بمسجد أهل فاس مشوار سعيد بمدينة الرباط، وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47-400 هجرية الموافق 26-2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخص. أشاد رئيس جمهورية الكونغو أمس ببرازافيل بالدور التاريخي الذي اضطلع به المغفور له جلالة الملك محمد الخامس في دعم حركات التحرر بإفريقيا. وأكد رئيس الكونغولية في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على الدور البارز الذي قام به أب الأمة المغربية الحديثة في مساندة نضالات التحرر بالقارة الإفريقية، وبعدما استحضر الشخصيات الإفريقية الكبرى التي طبعت من خلال مواقفها وأعمالها مسارات الكفاح من أجل الاستقلال والحرية والانعتاق بإفريقيا. نوه رئيس الكونغو بالدور المحوري الذي اطلع به جلالة المغفور له الملك محمد الخامس في معركة الاستقلال، مبرزا التزامه الراسخ بخدمة قضايا تحرير البلدان الإفريقية. سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريطة أمس بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. غزلان قضاوية.
5: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
4: من أخبار المؤسسة التشريعية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد اليوم بمجلس المستشارين، أكد أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 25 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي. وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشاورية هامة لإعادة قراءة واقع التخييم بالمغرب واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يقوم على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي. جرى بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. وترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوته ومؤسسة هبة والرابع إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التصريح لهشام عبقري مدير الفنون بوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة.
1: هذه الاتفاقية اللي كتهم دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب، الاتفاقية بطبيعة الحال تم التنزيل ديالها من خلال اختيار بعض المشاريع المقدمة من طرف فاعلين مؤسساتيين بالمغرب وكذلك بعض المؤسسات الأوروبية. بشكل عام تنزيل ديال هذه الاتفاقية هذه اللي كتهم دعم الصناعة الثقافية الإبداعية بالمغرب كتهم كذلك خلق نوع من الشراكة دينامية ما بين مؤسسات ومقاولات مغربية وكذلك مؤسسات ومقاولات أوروبية. هذه المشاريع بطبيعة الحال تهم بالأساس ليس فقط تنشيط ولكن بالأساس هي مشاريع مهيكلة، لأن الدعم يصب في هذا السياق، يعني هيكلة هذا القطاع، من بين ما ستهم احتضان بعض المشاريع، كذلك دعم المؤهلات، كذلك تكوين في مجال تدبير الصناعة الثقافية والإبداعية من أجل خلق مسيرين مستقبليين. إذن بشكل عام هذه الشراكة هذه تصب بطبيعة الحال في هيكلة القطاع، وكذلك تؤكد على الريادة المغربية على المستوى الإفريقي وكذلك على المستوى العربي، لأن أول شراكة من هذا النوع قام بها الاتحاد الأوروبي.
4: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار يمكن أن تصل درجته إلى 44 ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران.
2: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم سمارة وأصزاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد وطاطا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 37 درجة و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي سليمان وارحامنا والنواصر والخميسات والسيدي بن نور واليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس والقنيطرة وسيدي قاسم وبن سليمان وبرشيد وخريبقة وسطات وشيشاوة وقلعة سراغنة ومراكش ومولا يعقوب وتونات والعرائش ووزان والصويرة وآسفية وقلميم وتارودانت وطنطان والعيون وطرفايا. كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير إيداو تنانة واشتوكا أيت باها وإنزقان أيت ملول وتيزنيت ورباط والسلا وتمارس سخيرات وما بين 34 درجة و 38 درجة بكل من سيدي إفني والدار البيضاء ومديونة والمحمدية والجديدة.
4: دوليا أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 47,400 هجرية، بلغ 1,707,300 وحاج منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. وأوضحت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد حجاج الداخل بلغ 160,646 حاجا وحاجة من السعوديين والمقيمين. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره من البوروندي بنتيجة 5 أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، وذلك في إطار استعدادات أسود الأطلس لنهائيات كأس العالم 2026. وجاءت أهداف المنتخب الوطني عن طريق أيوب الكعبي الذي سجل هدفين وتوفيق بن الطيب، إضافة إلى سفيان بن جديدة الذي وقع بدوره الثنائية. وتندرج هذه المباراة ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب الوطني قبل الإعلان عن اللائحة النهائية المشاركة في مونديال 2026، علما أن المباراة أقيمت خلف أبواب مغلقة، وسيواجه المنتخب المغربي بعد ذلك منتخب مدغشقر يوم 2 يونيو المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: بالصويرة قدم الفنان محمد جبارة عمله الغنائي الجديد بعنوان للمليكة مارفل ويذ مي، عمل يمزج بين موسيقى غناوة والروك بلمسة معاصرة. الأغنية تسلط الضوء على التراث اللامادي العريق لهذه المدينة الضاربة في القدم، والتي تعد مهد الذاكرة الغناوية ومصدرا حقيقيا لإلهام لا ينضب للعديد من الفنانين من مختلف أنحاء العالم.
1: Pourquoi j'ai choisi la Lamalika? Parce que l'esprit le plus sage des femmes de Delta Gnawit. Au puis la couleur de la couleur elle m'a dit la couleur de l'Mokht Roman, la couleur des philosophes ou des ulama. Alors j'ai choisi la Souira. Souira est la ville qui représente vraiment Delta Gnawit. للعالم بيسير كيهضر عليها، وخا نبغيو شي نختاروا مدينه اخرى لا يمكن. صافي هذه طريقه هي فيها فريمون Delta Gnawit.
0: على المستوى البصري يتميز العمل بجمالية مفعمة بالألوان مستوحاة من رمزية الفن الجناوي الصويري من خلال لقطات تتسم بالروحانية.
2: الكليب هو عبارة عن خليط بين موسيقى دي الجناوة وموسيقى اللي روك اللي كيمتاز بها سي محمد جبارة. دونك اختارينا في الرياليزاسيون ديال الكليب عطينا واحد لفالور اجوتي لكولور فيولي اللي واحد الكولور ديال لابريتريس لالا ملكة اللي كتعتبر اللون المدادي وبيان الفيولي.
3: الرسالة من هاد الفيديو كليب ومن هاد الأغنية هو كيفاش نوصلوا الموسيقى الجناوية للموسيقى العالمية، وكيفاش نقدروا نوصلوا الميساج اللي كاين حتى في الكلمات ماشي غير في الموسيقى. حيت الموسيقى شحال هادي تميكسات مي دابا والناس كتعجبهم، مي دابا كتقدر توصل حتى بالمعنى ديالها.
0: هي تجربة فنية تشكل دعوة للجيل الجديد لمواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على الإرث الجناوي وتثمينه، كما تراهن على إعادة تقديم اللون الجناوي المغربي بلغة بصرية وموسيقية قريبة من الجيل الجديد دون التفريط في عمقه التراثي.
4: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
6: جرى بأكادير تنظيم لقاء يحتفي بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. وشكل هذا الموعد مناسبة لتسليط الضوء على أهمية هذا الورش الاستراتيجي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والذي أضحى يشكل رافعة أساسية تضع المواطن في صلب السياسة العمومية من خلال مقاربة ترتكز على الكرامة والعدالة الاجتماعية والإدماج وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
7: كما يعلم الجميع فهذه المبادرة هي مشروع ملكي جد مهم لهم واحد عدد كبير ديال المواطنين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما النساء الشباب وكذلك الفئات الهشة، وكذلك للمقاربات واللي مهم واحد العدد ديال واحد النهجية للعمل، واحد المقاربات جد مهمة واللي مهم فيها واحد مثلا الحكامة.
6: وبهذه المناسبة تم القيام بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والتنموية المنجزة في إطار برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية الرأس المالي البشري للأجيال الصاعدة وتحسين قابلية تشغيل الشباب ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
4: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات، في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
5: نجحت أجهزة الشرطة الصينية والأمريكية والإماراتية خلال عملية مشاركة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني وعملية الاحتيال في مجال الاتصالات في دبي من تفكيك 9 مراكز للاحتيال واعتقال 276 مشتبها بهم. وحسب السلطات المحلية، كانت الجماعات الإجرامية تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي لإقامة اتصالات دائمة مع ضحاياها لكسب ثقتهم قبل حثهم على الاستثمار في مشاريع مزعومة للعملات المشفرة بعائدات مرتفعة، ووقع الكثيرون في الفخ بعد تحويل مدخراتهم. تمثل هذه العملية خطوة غير مسبوقة في التعاون الشرطي بين بكين وواشنطن وأبو ظبي لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، وهي ظاهرة آخذة في التوسع مع تطور المنصات الرقمية والدفع الافتراضي. هذا التنسيق الدولي سمح بتحديد مواقع العديد من مراكز الاحتيال المنظمة التي تعمل من دبي، حيث كان المشتبه بهم يستهدفون ضحايا في بلدان مختلفة عبر تطبيقات المراسلة ومنصات الاستثمار.
4: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تعلن أن أمير المؤمنين يؤدي غدا الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، وزير الشؤون الخارجية نصر بوريطة يسلط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه القارة. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك يوم غد الأربعاء 10 ذي الحجة 47/400 هجرية الموافق 27 مايو 26 ميلادية بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بمدينة الرباط، وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية الموافق 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. أشاد رئيس جمهورية الكونغو أمس ببرازافيل بالدور التاريخي الذي اضطلع به المغفور له جلالة الملك محمد الخامس في دعم حركات التحرر بإفريقيا. وأكد الرئيس الكونغولي في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على الدور البارز الذي قام به أبو الأمة المغربية الحديثة في مساندة نضالات التحرر بالقارة الإفريقية، وبعدما استحضر الشخصيات الإفريقية الكبرى التي طبعت من خلال مواقفها وأعمالها مسارات الكفاح من أجل الاستقلال والحرية والانعتاق بإفريقيا. نوه رئيس الكونغو بالدور المحوري الذي اطلع به جلالة المغفور له الملك محمد الخامس في معركة الاستقلال، مبرزا التزامه الراسخ بخدمة قضايا تحرير البلدان الإفريقية. سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريطة أمس بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. غزلان قضاوية.
4: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
3: من أخبار المؤسسة التشريعية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد اليوم بمجلس المستشارين، أكد أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 25 و2000 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي. وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشاورية هامة لإعادة قراءة واقع التخييم بالمغرب واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يقوم على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي. جرى بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. وترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوته ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التصريح لهشام عبقري مدير الفنون بوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة.
0: هذه الاتفاقية اللي كتهم دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب، الاتفاقية بطبيعة الحال تم التنزيل ديالها من خلال اختيار بعض المشاريع، المشاريع المقدمة من طرف فاعلين مؤسساتيين بالمغرب وكذلك بعض المؤسسات الأوروبية. بشكل عام تنزيل ديال هذه الاتفاقية هذه اللي كتهم دعم الصناعة الثقافية الإبداعية بالمغرب كتهم كذلك خلق نوع من الشراكة الدينامية ما بين مؤسسات ومقاولات مغربية وكذلك مؤسسات ومقاولات أوروبية. هذه المشاريع بطبيعة الحال تهم بالأساس ليس فقط تنشيط ولكن بالأساس هي مشاريع مهيكلة، لأن الدعم يصب في هذا السياق، يعني الهيكلة هذا القطاع، من بين ما ستهم احتضان بعض المشاريع، كذلك دعم المؤهلات، كذلك تكوين في مجال تدبير الصناعة الثقافية والإبداعية من أجل خلق مسيرين مستقبليين. إذن بشكل عام هذه الشراكة هذه تصب بطبيعة الحال في هيكلة القطاع وكذلك تؤكد على الريادة المغربية على المستوى الإفريقي وكذلك على المستوى العربي، لأن أول شراكة من هذا النوع قام بها الاتحاد الأوروبي.
3: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار يمكن أن تصل درجته إلى 44 ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران.
1: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم سمارة وأس الزاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد وطاطا. أضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 37 درجة و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي سليمان وارحامنا ونواصر والخميسات وسيدي بن نور واليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس والقنيطرة وسيدي قاسم وبن سليمان وبرشيد وخريبقة وسطات وشيشاوا وقلعة سراغنا ومراكش ومول يعقوب وتونات والعرائش ووزان والصويرة وآسفية وقلميم وتارودانت وطنطان والعيون وطرفايا. كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير إيداو تنانا وشتوكا أيت باها وإنزغان أيت ملول وتيزنيت ورباط والسلا وتمارس خيرات، وما بين 34 درجة و 38 درجة بكل من سيدي إفني والدار البيضاء ومديونة والمحمدية والجديدة.
3: دوليا، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 47,400 هجرية، بلغ 1,707,300 حاج وحاجة، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قادموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. وأوضحت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد حجاج الداخل بلغ

0: استعدادات أسود الأطلس لنهائيات كأس العالم 2026، وجاءت أهداف المنتخب الوطني عن طريق أيوب الكعبي الذي سجل هدفين وتوفيق بن الطيب، إضافة إلى سفيان بن جديدة الذي وقع بدوره الثنائية. وتندرج هذه المباراة ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب الوطني قبل الإعلان عن اللائحة النهائية المشاركة في مونديال 2026، علما أن المباراة أقيمت خلف أبواب مغلقة، وسيواجه المنتخب المغربي بعد ذلك منتخب مدغشقر يوم 2 يونيو المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: نكثروا من المحتويات الهادفه اللي عندهم تاثير ايجابي على الناس وعلى المجتمع، ما عندنا ما نديروا حنايا بداك الشيء سلبي، وخصنا نكثروا من المحتويات الايجابيه اللي هي كتعكس على الهويه ديالنا وعلى القيمه ديالنا كمجتمع مغربي. الاساس اللي خصو يتعمل هو توعيه الناس والمجتمع اللي عنده ولادو يشوف ولادهم فين كيتفرجوا ولا شنو كيشوفوا في لي ريزو سوسيو، ولا كاع يحيدوا لهم التليفون. فعما مثلا واحد ولده في عمره 10 سنين 11 عام 12 عام ما خصوش التليفون ديك الساعه، مازال غيت انفليوس داك الشيء سلبي يخرج عليه المحتويات السلبيه حيت هو ما عارفش ديك الساعه.
1: اول حاجه هي اننا حنايا نشوفوا راسنا شنو كنكونسوميو، نبداو من راسنا حنايا، واهم حاجه هي تقطعها. حاجه اللي بالنسبه ليا ما عندها حتى شي نافع، ولا بالعكس غادي تضرني اكثر ما غادي تنفعني، علاش غادي نتفرج فيها؟ وانا بالنسبه ليا المقاطعه سي طنك باسيف، ولكن عنده واحد اللي في فريمون كبير بزاف. ومن مور ما انك تبدا براسك وانت تجنب المحتويات اللي دايرين بحال هكا، نقدروا نبداو بتوعيه الناس اللي صغر منا، خوتنا الصغار، ولادنا، حنا نوجهوهم شنو من الاحسن يتفرجوا فيه وشنو اللي ما يتفرجوش فيه. وما نساوش باللي راه حنايا المواضيع اللي كيطلعوا علينا راه حتى حنا كنقلبوا عليهم، لي زالغوريتم كيتبعوا لي زونفي ديالنا حنايا، دونك الا حنايا بعدنا منه لي زالغوريتم حتى هما غادي يبعدوا علينا.
2: نحاولوا نركزوا على المحتويات الهادفة بزاف، ومنها يعني كتم توعية الطبقات والفئات المجتمعية، ومن ناحية أخرى محاربة المحتويات الغير هادفة بما في ذلك طرق منها توعية المجتمعات بأن هذه المحتويات لا تصلح للمجتمع، لا بما أنها صراحة معارضة للقيام والمبادئ الإسلامية ديالنا. كنقترح أنه يكونوا يداروا برامج توعوية اللي تقدر توعي الإنسان بما هو سلبي وما هو إيجابي.

0: مبنية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: نجحت أجهزة الشرطة الصينية والأمريكية والإماراتية خلال عملية مشاركة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني وعملية الاحتيال في مجال الاتصالات في دبي من تفكيك 9 مراكز للاحتيال واعتقال 276 مشتبها بهم. وحسب السلطات المحلية، كانت الجماعات الإجرامية تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي لإقامة اتصالات دائمة

0: مع ضحاياها لكسب ثقتهم قبل حثهم على الاستثمار في مشاريع مزعومة للعملات المشفرة بعائدات مرتفعة. ووقع الكثيرون في الفخ بعد تحويل مدخراتهم. تمثل هذه العملية خطوة غير مسبوقة في التعاون الشرطي بين بكين وواشنطن وأبو ظبي لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، وهي ظاهرة آخذة في التوسع مع تطور المنصات الرقمية والدفع الافتراضي. هذا التنسيق الدولي سمح بتحديد مواقع العديد من مراكز الاحتيال المنظمة التي تعمل من دبي، حيث كان المشتبه بهم يستهدفون ضحايا في بلدان مختلفة عبر تطبيقات المراسلة ومنصات الاستثمار.
1: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.

0: ريم راديو
1: أخبار المغرب والعالم.
2: جرى بأكادير تنظيم لقاء يحتفي بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. وشكل هذا الموعد مناسبة لتسليط الضوء على أهمية هذا الورش الاستراتيجي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والذي أضحى يشكل رافعة أساسية تضع المواطن في صلب السياسة العمومية من خلال مقاربة ترتكز على الكرامة والعدالة الاجتماعية والإدماج وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
3: كما يكلم الجميع، فهذه المبادرة هي مشروع ملكي جد مهم لهم واحد عدد كبير ديال المواطنين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما النساء، الشباب، وكذلك الفئات الهشة، وكذلك للمقاربات واللي مهم واحد العدد ديال واحد النهجية ديال العمل، واحد المقاربات جد مهمة واللي مهم فيها واحد مثلا الحكامة.
2: وبهذه المناسبة تم القيام بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والتنموية المنجزة في إطار برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة وتحسين قابلية تشغيل الشباب ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. جرى بأكادير تنظيم لقاء يحتفي بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. وشكل هذا الموعد مناسبة لتسليط الضوء على أهمية هذا الورش الاستراتيجي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والذي أضحى يشكل رافعة أساسية تضع المواطن في صلب السياسة العمومية من خلال مقاربة ترتكز على الكرامة والعدالة الاجتماعية والإدماج وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
3: كما يكلم الجميع، فهذه المبادرة هي مشروع ملكي جد مهم لهم واحد عدد كبير ديال المواطنين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما النساء، الشباب، وكذلك الفئات الهشة، وكذلك للمقاربات واللي مهم واحد العدد ديال واحد النهجية ديال العمل، واحد المقاربات جد مهمة واللي مهم فيها واحد مثلا الحكامة.
2: وبهذه المناسبة تم القيام بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والتنموية المنجزة في إطار برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة وتحسين قابلية تشغيل الشباب ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
0: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
0: ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعدنا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تعلن أن أمير المؤمنين يؤدي غدا الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، وزير الشؤون الخارجية نصر بوريطة يسلط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه القارة. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك يوم غد الأربعاء 10 ذي الحجة 47/400 هجرية الموافق 27 مايو 26/2000 ميلادية بمسجد أهل فاس بالمدينة بمشوارها الصعيد بمدينة الرباط، وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47400 هجرية الموافق ل 26200 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. أشاد رئيس جمهورية الكونغو أمس ببرازافيل بالدور التاريخي الذي اضطلع به المغفور له جلالة الملك محمد الخامس في دعم حركات التحرر بإفريقيا. وأكد الرئيس الكونغولي في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على الدور البارز الذي قام به أب الأمة المغربية الحديثة في مساندة نضالات التحرر بالقارة الإفريقية، وبعدما استحضر الشخصيات الإفريقية الكبرى التي طبعت من خلال مواقفها وأعمالها مسارات الكفاح من أجل الاستقلال والحرية والانعتاق بإفريقيا. نوه رئيس الكونغو بالدور المحوري الذي اطلع به جلالة المغفور له الملك محمد الخامس في معركة الاستقلال، مبرزا التزامه الراسخ بخدمة قضايا تحرير البلدان الإفريقية. سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريط أمس بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا غزلان قضاوية.
4: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
5: من أخبار المؤسسة التشريعية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد اليوم بمجلس المستشارين، أكد أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 25 2000 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي. وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشاورية هامة لإعادة قراءة واقع التخييم بالمغرب واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يقوم على الجودة والسلامة والإنصاف المجلي والتجديد البيداغوجي. جرى بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. وترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوتيه ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التصريح لهشام عبقري مدير الفنون بوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة.
6: هذه الاتفاقية اللي كتهم دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب، الاتفاقية بطبيعة الحال تم التنزيل ديالها من خلال اختيار بعض المشاريع، المشاريع المقدمة من طرف فاعلين مؤسساتيين بالمغرب وكذلك بعض المؤسسات الأوروبية. بشكل عام تنزيل ديال هذه الاتفاقية هذه اللي كتهم دعم الصناعة الثقافية الإبداعية بالمغرب كتهم كذلك خلق نوع من الشراكة دينامية ما بين مؤسسات ومقاولات مغربية وكذلك مؤسسات ومقاولات أوروبية. هاد المشاريع بطبيعة الحال تهم بالأساس ليس فقط تنشيط ولكن بالأساس هي مشاريع مهيكلة، لأن الدعم يصب في هذا السياق، يعني الهيكلة هذا القطاع، من بين ما ستهم احتضان بعض المشاريع، كذلك دعم المؤهلات، كذلك تكوين في مجال تدبير الصناعة الثقافية والإبداعية من أجل خلق مسيرين مستقبليين. إذن بشكل عام هذه الشراكة هذه تصب بطبيعة الحال في هيكلة القطاع وكذلك تؤكد على الريادة المغربية على المستوى الإفريقي وكذلك على المستوى العربي، لأن أول شراكة من هذا النوع قام بها الاتحاد الأوروبي.
5: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار يمكن أن تصل درجته إلى 44 ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران.
7: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم سمارة وأس الزاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد وطاطا. فالمصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 37 درجة و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي سليمان ورحامنة ونواصر والخميسات وسيدي بن نور واليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس والقنيطرة وسيدي قاسم وبن سليمان وبرشيد وخريبقة وسطات وشيشاوة وقلعة سراغنة ومراكش ومولا يعقوب وتونات والعرائش ووزان والصويرة وآسفية وقلميم وتارودانت وطنطان والعيون وطرفايا. كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير إيدوتنان وشتوكا أيت باها وإنزقان أيت ملول وتيزنيت والرباط والسلا وتمارس خيرات، وما بين 34 درجة و38 درجة بكل من سيدي إفني والدار البيضاء ومديونة والمحمدية والجديدة.
5: دوليا، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 47,400 هجرية، بلغ 1,707,300 حاج وحاجة، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قادموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. وأوضحت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد حجاج الداخل بلغ 160,646 حاجا وحاجة من السعوديين والمقيمين. أخيرا في الميدانية الرياضية، فاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره من البوروندي بنتيجة 5 أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، وذلك في إطار استعدادات أسود الأطلس لنهائيات كأس العالم 2026. وجاءت أهداف المنتخب الوطني عن طريق أيوب الكعبي الذي سجل هدفين وتوفيق بن الطيب، إضافة إلى سفيان بن جديدة الذي وقع بدوره الثنائية. وتندرج هذه المباراة ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب الوطني قبل الإعلان عن اللائحة النهائية المشاركة في مونديال 2026، علما أن المباراة أقيمت خلف أبواب مغلقة، وسيواجه المنتخب المغربي بعد ذلك منتخب مدغشقر يوم 2 يونيو المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
8: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بمقر هذه الإدارة بالرباط بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية. استقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي يقوده السيد ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتقالية التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. بلاغ لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري. وجدد التأكيد في هذا الصدد على إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر والنهوض بتعاون يعود بالنفع على الطرفين بما يخدم مصالح البلدين. من جهة أخرى، استعرض الجانبان مستوى التعاون في مجال الدفاع والذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية والتي عقدت اجتماعها 14 في أبريل الماضي بواشنطن، والتبادل المنتظم للزيارات بين كبار المسؤولين العسكريين، وكذا التنظيم المشترك للتمرين السنوي الكبير الأسد الإفريقي. خلال هذا اللقاء أشاد الجانب المغربي بالدعم الثابت والصريح والبناء للولايات المتحدة الأمريكية لسيادة المملكة المغربية على كافة ترابها الوطني، وكذا بالجهود المبذولة في هذا الإطار. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والتكامل الإقليمي التي تم إطلاقها بقيادة وطبقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا لا محيد عنه يعمل لفائدة الاستقرار والسلام والازدهار المشترك لصالح القارة الإفريقية. من جهته أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك والتي جعلت المملكة المغربية ضمن الفاعلين الرئيسيين للاستقرار والحوار والازدهار المشترك في مواجهة مختلف التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن الإقليمي.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بالصويرة قدم الفنان محمد جبارة عمله الغنائي الجديد بعنوان للا مليكة مارفل ويذ مي، عمل يمزج بين موسيقى جناوة والروك بلمسة معاصرة. الأغنية تسلط الضوء على التراث اللامادي العريق لهذه المدينة الضاربة في القدم والتي تعد مهد الذاكرة الجناوية ومصدرا حقيقيا لإلهام لا ينضب للعديد من الفنانين من مختلف أنحاء العالم.
10: Pourquoi j'ai choisi la Malika? Parce que l'esprit le plus sage des femmes de Delta Gnawit. Au plus la couleur. لا كولور ديالها، لا كولور المداديه، هي كولور من المخت الرومان، لا كولور ديال الفلاسفه وديال وديال العلماء. علاش خدينا الصويره؟ الصويره هي المدينه كي ريبريزونت فريمون تاكناويت للعالم باسره كيهضر عليها، وخا نبغيو شي نختاروا مدينه اخرى لا يمكن. صافي هذه هي طريقه هي فيها فريمون تكناويت.
8: على المستوى البصري يتميز العمل بجمالية مفعمة بالألوان مستوحاة من رمزية الفن الجناوي الصويري من خلال لقطات تتسم بالروحانية.
11: الكليب هو عبارة عن خليط بين موسيقى دي الجناوة وموسيقى اللي روك اللي كيمتاز بها سي محمد جبارة. دونك اختارينا في الرياليزاسيون ديال الكليب عطينا واحد لفالور اجوتي لكولور فيولي اللي واحد الكولور ديال لابريتريس لالا ملكة اللي كتعتبر لو المدادي وبيان الفيولي.
12: الرسالة من هاد من هاد الفيديو كليب ومن هاد الأغنية هو كيفاش نوصلوا الموسيقى الجناوية للموسيقى العالمية، وكيفاش نقدروا نوصلوا الميساج اللي كاين حتى في الكلمات ماشي غير في الموسيقى. حيت الموسيقى شحال هادي تميكسات مي دابا والناس كتعجبهم، مي دابا كتقدر توصل حتى بالمعنى ديالها.
8: هي تجربة فنية تشكل دعوة للجيل الجديد لمواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على الإرث الجناوي وتثمينه، كما تراهن على إعادة تقديم اللون الجناوي المغربي بلغة بصرية وموسيقية قريبة من الجيل الجديد دون التفريط في عمقه التراثي.
0: ريم راديو،
9: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: Sous le haut patronage du roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: رئيس الحكومة عزيز أخنوش ترأس بأجدير أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوس مس، وذلك في إطار التسريع الحكومي لتنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن إطلاق هذه المجموعة الصحية الترابية يأتي بعد انطلاق المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ثم المجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط سلا القنيطرة، بما يعكس الدينامية المتواصلة التي تقودها الحكومة لإرساء نموذج جديد للحكامة الصحية الجهوية يقوم على الاستقلالية التدبيرية والنجاعة في الأداء والتكامل.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تعلن أن أمير المؤمنين يؤدي غدا الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، وزير الشؤون الخارجية نصر بوريطة يسلط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه القارة. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك يوم غد الأربعاء 10 ذي الحجة 47-400 هجرية الموافق 27 مايو 26000 ميلادية بمسجد أهل فاس مشوار سعيد بمدينة الرباط، وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47-400 هجرية الموافق 26000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. أشاد رئيس جمهورية الكونغو أمس ببرازافيل بالدور التاريخي الذي اضطلع به المغفور له جلالة الملك محمد الخامس في دعم حركات التحرر بإفريقيا. وأكد الرئيس الكونغولي في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على الدور البارز الذي قام به أبو الأمة المغربية الحديثة في مساندة نضالات التحرر بالقارة الإفريقية، وبعدما استحضر الشخصيات الإفريقية الكبرى التي طبعت من خلال مواقفها وأعمالها مسارات الكفاح من أجل الاستقلال والحرية والانعتاق بإفريقيا. نوه رئيس الكونغو بالدور المحوري الذي اطلع به جلالة المغفور له الملك محمد الخامس في معركة الاستقلال، مبرزا التزامه الراسخ بخدمة قضايا تحرير البلدان الإفريقية. سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريطة أمس بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا غزلان قضاوية.
1: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
3: من أخبار المؤسسة التشريعية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد اليوم بمجلس المستشارين، أكد أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 25 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي. وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشاورية هامة لإعادة قراءة واقع التخييم بالمغرب واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يقوم على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي. جرى بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. وترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوته ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التصريح لهشام عبقري مدير الفنون بوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة.
4: هذه الاتفاقية اللي كتهم دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب، الاتفاقية بطبيعة الحال تم التنزيل ديالها من خلال اختيار بعض المشاريع، المشاريع المقدمة من طرف فاعلين مؤسساتيين بالمغرب وكذلك بعض المؤسسات الأوروبية. بشكل عام تنزيل ديال هذه الاتفاقية هذه اللي كتهم دعم الصناعة الثقافية الإبداعية بالمغرب كتهم كذلك خلق نوع من الشراكة الدينامية ما بين مؤسسات ومقاولات مغربية وكذلك مؤسسات ومقاولات أوروبية. هذه المشاريع بطبيعة الحال تهم بالأساس ليس فقط تنشيط، ولكن بالأساس هي مشاريع مهيكلة لأن الدعم يصب في هذا السياق، يعني الهيكلة هذا القطاع، من بين ما ستهم احتضان بعض المشاريع، كذلك دعم المؤهلات، كذلك تكوين في مجال تدبير الصناعة الثقافية والإبداعية من أجل خلق مسيرين مستقبليين. إذن بشكل عام هذه الشراكة هذه تصب طبيعة الحال في هيكلة القطاع، وكذلك تؤكد على الريادة المغربية على المستوى الإفريقي وكذلك على المستوى العربي، لأن أول شراكة من هذا النوع قام بها الاتحاد الأوروبي.
3: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار يمكن أن تصل درجته إلى 44 ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران.
5: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم سمارة وأسزاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد وطاطا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 37 درجة و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي سليمان وارحامنا ونواصر والخميسات وسيدي بن نور واليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس والقنيطرة وسيدي قاسم وبن سليمان وبرشيد وخريبقة وسطات وشيشوة وقلعة سراغنة ومراكش ومولى يعقوب وتونات والعرائش ووزان والصويرة وآسفية وقلميم وتارودانت وطنطان والعيون وطرفايا. كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير إيداو تنانة وشتوكا أيت باها وإنزقان أيت ملول وتيزنيت ورباط والسلا وتمارس خيرات وما بين 34 درجة و38 درجة بكل من سيدي إفني والدار البيضاء ومديونة والمحمدية والجديدة.
3: دوليا أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 47,400 هجرية بلغ 1,737,000 وحاج منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قادموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. وأوضحت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد حجاج الداخل بلغ 160,646 حاجا وحاجة من السعوديين والمقيمين. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره من البوروندي بنتيجة 5 أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، وذلك في إطار استعدادات أسود الأطلس لنهائيات كأس العالم 2026. وجاءت أهداف المنتخب الوطني عن طريق أيوب الكعبي الذي سجل هدفين وتوفيق بن الطيب، إضافة إلى سفيان بن جديدة الذي وقع بدوره ثنائية. وتندرج هذه المباراة ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب الوطني قبل الإعلان عن اللائحة النهائية المشاركة في مونديال 2026، علما أن المباراة أقيمت خلف أبواب مغلقة. وسيواجه المنتخب المغربي بعد ذلك منتخب مدغشقر يوم 2 يونيو المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: Hey. أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب هناك أعياد تمر في التقويم، وهناك أعياد تسكن الذاكرة قبل أن تأتي. والعيد الكبير ليس مجرد يوم للذبح والتهاني، بل موسم كامل من الحكايات تبدأ رائحته قبل أسابيع، ويظل صداه في البيوت طويلا بعد انتهائه. منذ زمن بعيد كان المغاربة يستقبلون العيد كما يستقبل ضيف عزيز. في البوادي والمدن العتيقة تتحول الأيام التي تسبق العيد إلى حركة لا تهدأ. الأسواق تمتلئ بالأصوات، والطرقات تعرف خطوات الرجال العائدين بخراف تجر خلفها فرحة الأطفال. وفي رحبة الغنم تختلط أصوات الباعة بتغاء أو صوت الأكباش، ويبدأ ذلك الطقس المغربي القديم. رجل يقلب ظهر الخروف بيده، وآخر يتأمل الأسنان والعينين. لهدتني ماشي سن الحليب، وثالث يساوم البائع بكلمات تحفظها الأسواق منذ أجيال: الله يبارك وزيد صوب شوية في التمن. أما الأطفال فكانوا يعيشون العيد قبل الجميع، يتعلقون بالخروف كأنه فرد جديد من العائلة، يطعمونه الشعير ويمسحون على رأسه بحذر، ثم يمنحونه أسماء طريفة لا يفهمها سوى البيت. وفي المنازل تبدأ الاستعدادات بطقوس لا تتغير كثيرا مهما تغيرت السنوات. حملات نظافة في البيوت، ورائحة الصابون البلدي ومزهر تفوح في الأزقة، والجدات يخرجن الأواني النحاسية الكبيرة، ويتهيأن ليوم طويل من الفرح والتهاني والطبخ والحكايات. وفي ليلة العيد كان للمغرب وجه آخر. الأسواق تبقى مستيقظة حتى ساعات متأخرة، والجيران يتبادلون الفحم والملح والسكاكين القديمة الجديدة، وكأن الحي كله يتحول إلى عائلة واحدة. ثم يأتي صباح العيد، صباح له هيبة خاصة في الذاكرة المغربية. رجال يرتدون الجلابيب البيضاء، ونساء بلباس تقليدي أصيل يسابقن الوقت، وأطفال بأحذية جديدة يركضون في الأزقة بفرح لا يخفى. تعلو تكبيرات العيد في المساجد والمصليات، فتشعر المدن والقرى كأنها قلب واحد ينبض بالفرح والدعاء. وبعد الصلاة تبدأ لحظة الأضحية، لحظة يختلط فيها الديني بالعائلي والروحاني بالإنساني. يتجمع أفراد العائلة في الفناء أو فوق السطح، وتبدأ الطقوس التي حفظها المغاربة جيلا بعد جيل. ولم يكن العيد في المغرب مرتبطا بالأضحية فقط، بل أيضا بالمشاركة والتكافل. فاللحم يقتسم، ونصيب الجار والفقير حاضر دائما قبل الموائد. وكانت بعض الأيادي تطرق الأبواب خفية ليلا، تاركة أكياس اللحم أمام بيوت المحتاجين دون أسماء ودون انتظار شكر. وفي المطابخ المغربية تبدأ رحلة النكهات، بلفاف فوق جمر، والجديد الذي يعلق تحت الشمس، ورائحة التوابل التي تمتلئ بها البيوت حتى يبدو الحي كأنه مطبخ واحد كبير. ومهما تغير الزمن وبدلت المدن ملامحها، يبقى عيد الأضحى في المغرب أكثر من مناسبة دينية. إنه ذاكرة عائلة، صوت تكبيرات، فرحة طفل وطفلة، وحكاية شعب جعل من العيد بابا للمحبة وصلة الرحم. هكذا يظل عيد الأضحى واحدا من الطقوس الدافئة التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث لا يقاس بعدد السنوات، بل بعدد القلوب التي اجتمعت حوله بالمودة والمحبة والتكافل دون نسيان الدعاء. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
2: من خزائن التراث المغربي. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: ريم راديو.
8: ريم راديو.
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تعلن أن أمير المؤمنين يؤدي غدا الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط. جلالة الملك يصدر عفو وسامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، وزير الشؤون الخارجية نصر بوريطة يسلط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه القارة. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك يوم غد الأربعاء 10 ذي الحجة 47/400 هجرية الموافق 27 مايو 26 ميلادية بمسجد أهل فاس بالمشوري السعيد بمدينة الرباط، وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية الموافق 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. أشاد رئيس جمهورية الكونغو أمس ببرازافيل بالدور التاريخي الذي اضطلع به المغفور له جلالة الملك محمد الخامس في دعم حركات التحرر بإفريقيا. وأكد الرئيس الكونغولي في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على الدور البارز الذي قام به أب الأمة المغربية الحديثة في مساندة نضالات التحرر بالقارة الإفريقية، وبعدما استحضر الشخصيات الإفريقية الكبرى التي طبعت من خلال مواقفها وأعمالها مسارات الكفاح من أجل الاستقلال والحرية والانعتاق بإفريقيا. نوه رئيس الكونغو بالدور المحوري الذي اطلع به جلالة المغفور له الملك محمد الخامس في معركة الاستقلال، مبرزا التزامه الراسخ بخدمة قضايا تحرير البلدان الإفريقية. سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريطة أمس بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. غزلان قضاوية.
10: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
3: من أخبار المؤسسة التشريعية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد اليوم بمجلس المستشارين، أكد أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 25 و2000 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي. وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشاورية هامة لإعادة قراءة واقع التخييم بالمغرب واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يقوم على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي. جرى بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. وترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوته ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التصريح لهشام عبقري مدير الفنون بوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة.
4: هذه الاتفاقية اللي كتهم دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب، الاتفاقية بطبيعة الحال تم التنزيل ديالها من خلال اختيار بعض المشاريع، المشاريع المقدمة من طرف فاعلين مؤسساتيين بالمغرب وكذلك بعض المؤسسات الأوروبية. بشكل عام تنزيل ديال هذه الاتفاقية هذه اللي كتهم دعم الصناعة الثقافية الإبداعية بالمغرب كتهم كذلك خلق نوع من الشراكة دينامية ما بين مؤسسات ومقاولات مغربية وكذلك مؤسسات ومقاولات أوروبية. هذه المشاريع بطبيعة الحال تهم بالأساس ليس فقط تنشيط ولكن بالأساس هي مشاريع مهيكلة، لأن الدعم يصب في هذا السياق، يعني الهيكلة هذا القطاع، من بين ما ستهم احتضان بعض المشاريع، كذلك دعم المؤهلات، كذلك تكوين في مجال تدبير الصناعة الثقافية والإبداعية من أجل خلق مسيرين مستقبليين. إذن بشكل عام هذه الشراكة هذه تصب بطبيعة الحال في هيكلة القطاع وكذلك تؤكد على الريادة المغربية على المستوى الإفريقي وكذلك على المستوى العربي، لأن أول شراكة من هذا النوع قام بها الاتحاد الأوروبي.
3: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار يمكن أن تصل درجته إلى 44 ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران.
5: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم سمارة وأسزاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد وطاطا. أضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 37 درجة و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي سليمان والرحامنة والنواصر والخميسات والسيدي بن نور واليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس والقنيطرة وسيدي قاسم وبن سليمان وبرشيد وخريبقة وسطات وشيشاوا وقلعة سراغنا ومراكش ومولا يعقوب وتونات والعرائش ووزان والصويرة وآصفية وقلميم وتارودانت وطنطان والعيون وطرفايا. كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير إداوتنان وشتوكا أيت باها وإنزغان أيت ملول وتيزنيت ورباط والسلا وتمارس خيرات، وما بين 34 درجة و 38 درجة بكل من سيدي إفني والدار البيضاء ومديونة والمحمدية والجديدة.
3: دوليا، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 47,400 هجرية، بلغ 1,737,000 حاج وحاجة، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قادموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. وأوضحت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد حجاج الداخل بلغ 160,646 حاجا وحاجة من السعوديين والمقيمين. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره من البوروندي بنتيجة 5 أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، وذلك في إطار استعدادات أسود الأطلس لنهائيات كأس العالم 2026. وجاءت أهداف المنتخب الوطني عن طريق أيوب الكعبي الذي سجل هدفين وتوفيق بن الطيب، إضافة إلى سفيان بن جديدة الذي وقع بدوره الثنائية. وتندرج هذه المباراة ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب الوطني قبل الإعلان عن اللائحة النهائية المشاركة في مونديال 2026، علما أن المباراة أقيمت خلف أبواب مغلقة. وسيواجه المنتخب المغربي بعد ذلك منتخب مدغشقر يوم 2 يونيو المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
9: خبر من المصدر.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الإتقان في العمل ماشي غير مهارة كيتعلمها الفرد، ولكن هي سلوك كيبدا من التربية اللي كيتلقاها من صغره. ملي كيكون الطفل متربي على المسؤولية والاجتهاد وعلى معرفة قيمة الأشياء اللي كان مارسوها في الحياة، من الطبيعي كيولي مقتنع بأن أي حاجة كيعملها إلا ولازم تكون معمولة بإتقان وما يرضاش بنص نص. أما إذا تربى على التهاون والكسل فغالبا غادي يكبر وهو كيعتبر أن المهم بالنسبة ليه غير يسالي العمل اللي في يديه بدون ما يتأكد إذا كان متقون أو لا. فالطفل

0: هو الأب أو الأم، فلما كيحترم كل واحد فيهم عمله وكيتكلم عليه بحب وفخر وعلى كيفاش كيبدأ فيه وكيقوم به بضمير وما كيقبلش الغش وكيفاش كيتقنوا حتى ينال احترام رؤساء والزملاء دياله، فأكيد هاد السلوك غينتقل للابن، ولما يكبر غيكون مقتنع بأن الإتقان في العمل حاجة ضرورية لتحقيق أي نجاح. في هذه الحالة الابن كيبدأ عملية الإتقان من المدرسة وكيكون مجتهد ومواظب على الدروس وعنده رغبة أنه يكمل دراسته بشغف ويشتغل بحال الأب اللي كيعتبره القدوة دياله، لأنه هو اللي غرس فيه هذا السلوك. فالصغار لما كيترباو على هذا السلوك كيفهموا أن أي عمل كيف ما كان نوعه خاصو يتم بإتقان. هذه الفكرة كتبقى مترسخة عندهم حتى كيكبروا ويدخلوا سوق الشغل. فالإتقان كيعني أن الفرد كيدير خدمته بأفضل طريقة وكيكون عنده ضمير مهني، وماشي ضروري يكون كامل 100%، المهم هو يبذل فيه مجهود ويطور إمكانياته ومهاراته حتى يتمكن من الإتقان ويرضي قناعته الشخصية ويرضي ضميره. بحال هذا الفرد كيدير دائما في باله أن أي عمل صغير أو كبير غادي يستفدوا منه الآخرين خاصه يكون متقون. فالطبيب اللي خدام بإتقان كيحافظ على صحة المرضى، والممرض اللي كيتقن الدور دياله كيكون كيقدم لهاد الأفراد خدمات لا تقدر بمال، والمهندس المعماري اللي كيخدم بضمير كيضمن سلامة البنايات وما كتوقعش حوادث، وحتى عامل النظافة البسيط إذا كان خدام بإخلاص وكيتقن عمله كتكون عنده قيمة كبيرة في المجتمع. ونفس الأمر بالنسبة للصانع اللي كيتقن الصناعة دياله وما كيستعملش مواد مغشوشة في الأشياء اللي كينتجها. فالمجتمعات اللي كتعطي أهمية للإتقان في العمل كتكون متقدمة ومنظمة، وكل فرد كيقوم بالعمل دياله بالطريقة اللي خاص يكون عليها. أما المجتمعات اللي فيها الاستهتار وعدم الاهتمام بالمسؤولية وبقيمة الإتقان كتكثر فيها المشاكل بحال الغش وضعف الإنتاج وضياع الحقوق. وهذا الشيء كيبين أن الإتقان ماشي غير مسألة فردية بل عنده تأثير على المجتمع كامل. فالعمل بإخلاص وإتقان كيتعتبر عبادة، وكاين حديث شريف كيقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا الحديث كيبين أن الفرد خاصه لما يقوم بأي عمل يقوم به بأمانة وجودة، وكيعني أيضا أن الإتقان ماشي غير باش يربح الفرد المكسب المادي، ولكن لأنه كيعود بالخير عليه وعلى المجتمع، ومن أبرز ثمار دياله النجاح والتطور وبناء الثقة والرفع من جودة الإنتاج وفتح أبواب التوفيق. في الوقت الراهن ولات المنافسة كبيرة في كل المجالات والقطاعات، لذلك ولا شرط الإتقان ضروري ومهم أكثر من أي وقت مضى. واليوم الشركات ومؤسسات القطاع الخاص والعام كتقلب على أفراد كيخدموا بجدية وإتقان وعندهم روح المسؤولية اللي غتزيد بهذه المؤسسات للأمام، وماشي أفراد كيعملوا بلا اهتمام بشرط الجودة والإتقان اللي غيضيعوا عليها فرص النجاح والتطور. فالعمل بإتقان كيمنح الفرد راحة نفسية، لأنه ملي كيسالي عمله كيكون عارف راسه دار اللي عليه أكثر وكيحس بالفخر والرضا. أما إذا نجز عمل بسرعة وبلا اهتمام بتفاصيل الإتقان غالبا ما كتكونش عنده قناعة باللي عمل. لذلك الإتقان عنده قيمة ماشي غير مادية كيف ما قلنا، ولكن حتى قيمة أخلاقية ونفسية. نقدروا نقولوا أن الإتقان في العمل هو سلوك يتبنى من التربية الحسنة وكيبان في تصرفات الأفراد اليومية، وكل ما كانت قيمة الإتقان حاضرة بقوة في العمل كل ما كان مستوى الإنتاج كبير والجودة عالية. فإتقان العمل قيمة أخلاقية وسلوك أصيل كيترسخ في وجدان الفرد بالتوجيه السليم، وكينعكس على أدائه الوظيفي حتى كيصبح جزء من شخصيته، كيوصل به لأعلى مستويات الكفاءة وكيعزز به مكانته الاجتماعية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا مهما مقارنة بالموسم السابق، مدعوما بظروف مناخية ملائمة وتحسن واضح في الموارد المائية. وأوضحت المديرية في

0: مذكرتها للظرفية برسم شهر ماي 2026 أن إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026 يقدر ب 90 مليون قنطار، أي أكثر من ضعف إنتاج الموسم السابق الذي بلغ 43.1 مليون قنطار. وبخصوص الأشجار المثمرة، من المرتقب أن يبلغ محصول الزيتون مستوى قياسي هذه السنة وفق تقديرات وزارة الفلاحة بحوالي 2 مليون طن بزيادة قدرها 111%، كما يتوقع أن يصل محصول الحوامض إلى 1.9 مليون طن بزائد 25%، والتمور إلى 160 ألف طن بزائد 55%. من جهته، مكن برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني إلى جانب تحسن الظروف المناخية خلال هذه السنة والولادات في فصلي الخريف والربيع من استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز عدده 40 مليون رأس. ويدعم هذه الدينامية تحسن كبير للموارد المائية، حيث بلغ معدل ملء السدود الوطنية 76% إلى غاية 18 من ماي 2026، أي بحجم يعادل 12.9 مليار متر مكعب من المياه، بعدما كان في حدود 40.1% قبل سنة، مسجلا بذلك فائضا بنسبة 92% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تعلن أن أمير المؤمنين يؤدي غدا الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، وزير الشؤون الخارجية نصر بوريطة يسلط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه القارة. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك يوم غد الأربعاء 10 ذي الحجة 47-400 هجرية الموافق 27 ماي 26-2000 ميلادية بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بمدينة الرباط، وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47-400 هجرية الموافق 26-2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. أشاد رئيس جمهورية الكونغو أمس ببرازافيل بالدور التاريخي الذي اضطلع به المغفور له جلالة الملك محمد الخامس في دعم حركة التحرر بإفريقيا. وأكد الرئيس الكونغولي في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على الدور البارز الذي قام به أب الأمة المغربية الحديثة في مساندة نضالات التحرر بالقارة الإفريقية، وبعدما استحضر الشخصيات الإفريقية الكبرى التي طبعت من خلال مواقفها وأعمالها مسارات الكفاح من أجل الاستقلال والحرية والانعتاق بإفريقيا. نوه رئيس الكونغو بالدور المحوري الذي اطلع به جلالة المغفور له الملك محمد الخامس في معركة الاستقلال، مبرزا التزامه الراسخ بخدمة قضايا تحرير البلدان الإفريقية. سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج السيد نصر بوريطة أمس بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا غزلان قضاوية.
3: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
2: من أخبار المؤسسة التشريعية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد اليوم بمجلس المستشارين، أكد أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 25 و2000 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي. وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشاورية هامة لإعادة قراءة واقع التخييم بالمغرب واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يقوم على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي. جرى بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. وترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوته ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التصريح لهشام عبقري مدير الفنون بوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة.
4: هذه الاتفاقية اللي كتهم دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب، الاتفاقية بطبيعة الحال تم التنزيل ديالها من خلال اختيار بعض المشاريع، المشاريع المقدمة من طرف فاعلين مؤسساتيين بالمغرب وكذلك بعض المؤسسات الأوروبية. بشكل عام تنزيل ديال هذه الاتفاقية هذه اللي كتهم دعم الصناعة الثقافية الإبداعية بالمغرب كتهم كذلك خلق نوع من الشراكة الدينامية ما بين مؤسسات ومقاولات مغربية وكذلك مؤسسات ومقاولات أوروبية. هذه المشاريع بطبيعة الحال تهم بالأساس ليس فقط تنشيط، ولكن بالأساس هي مشاريع مهيكلة لأن الدعم يصب في هذا السياق، يعني الهيكلة هذا القطاع، من بينما ستهم احتضان بعض المشاريع، كذلك دعم المؤهلات، كذلك تكوين في مجال تدبير الصناعة الثقافية والإبداعية من أجل خلق مسيرين مستقبليين. إذن بشكل عام هذه الشراكة هذه تصب بطبيعة الحال في هيكلة القطاع، وكذلك تؤكد على الريادة المغربية على المستوى الإفريقي وكذلك على المستوى العربي، لأن أول شراكة من هذا النوع قام بها الاتحاد الأوروبي.
2: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار يمكن أن تصل درجته إلى 44 ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران.
5: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم سمارة وأس الزاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد وطاطا. وأضف فالمصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 37 درجة و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي سليمان وارحامنا ونواصر والخميسات وسيدي بن نور واليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس والقنيطرة وسيدي قاسم وبن سليمان وبرشيد وخريبقة وسطات وشيشاوة وقلعة سراغنة ومراكش ومولا يعقوب وتونات والعرائش ووزان والصويرة وآسفية وقلميم وتارودانت وطنطان والعيون وطرفايا. كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير إيداو تنانة واشتوكا أيت باها وإنزقان أيت ملول وتيزنيت والرباط والسلا وتمارس خيرات وما بين 34 درجة و 38 درجة بكل من سيدي إفني والدار البيضاء ومديونة والمحمدية والجديدة.
2: دوليا، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 47,400 هجرية، بلغ 1,707,300 وحاج منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قادموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. وأوضحت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد حجاج الداخل بلغ 160,646 حاجا وحاجة من السعوديين والمقيمين. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره من البوروندي بنتيجة 5 أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، وذلك في إطار استعدادات أسود الأطلس لنهائيات كأس العالم 2026. وجاءت أهداف المنتخب الوطني عن طريق أيوب الكعبي الذي سجل هدفين وتوفيق بن الطيب، إضافة إلى سفيان بن جديدة الذي وقع بدوره الثنائية. وتندرج هذه المباراة ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب الوطني قبل الإعلان عن اللائحة النهائية المشاركة في مونديال 2026، علما أن المباراة أقيمت خلف أبواب مغلقة. وسيواجه المنتخب المغربي بعد ذلك منتخب مدغشقر يوم 2 يونيو المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بمقر هذه الإدارة بالرباط، بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية. استقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي يقوده السيد ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتقالية التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. بلاغ لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري، وجدد التأكيد في هذا الصدد على إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر والنهوض بتعاون يعود بالنفع على الطرفين بما يخدم مصالح البلدين. من جهة أخرى، استعرض الجانبان مستوى التعاون في مجال الدفاع والذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية والتي عقدت اجتماعها 14 في أبريل الماضي بواشنطن، والتبادل المنتظم للزيارات بين كبار المسؤولين العسكريين، وكذا التنظيم المشترك للتمرين السنوي الكبير الأسد الإفريقي. خلال هذا اللقاء أشاد الجانب المغربي بالدعم الثابت والصريح والبناء للولايات المتحدة الأمريكية لسيادة المملكة المغربية على كافة ترابها الوطني، وكذا بالجهود المبذولة في هذا الإطار. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والتكامل الإقليمي التي تم إطلاقها بقيادة وطبقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا لا محيد عنه يعمل لفائدة الاستقرار والسلام والازدهار المشترك لصالح القارة الإفريقية. من جهته أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك والتي جعلت المملكة المغربية ضمن الفاعلين الرئيسيين للاستقرار والحوار والازدهار المشترك في مواجهة مختلف التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن الإقليمي والدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: بالرباط، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. السيد كيلي حرص أيضا على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتميز ب250 سنة من الشراكة والصداقة، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلادها.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: بالصويرة قدم الفنان محمد جبارة عمله الغنائي الجديد بعنوان للمليكة مارفل ويذ مي، عمل يمزج بين موسيقى غناوة والروك بلمسة معاصرة. الأغنية تسلط الضوء على التراث اللامادي العريق لهذه المدينة الضاربة في القدم، والتي تعد مهد الذاكرة الغناوية ومصدرا حقيقيا لإلهام لا ينضب للعديد من الفنانين من مختلف أنحاء العالم.
1: Pourquoi j'ai choisi la Lamalika? Parce que l'esprit le plus sage des femmes de Delta Gnawit. Au plus la couleur de la couleur Mdadia, la couleur de la Mokhtar Roman, la couleur des philosophes ou des ulama. Elle a cherché la Souera. Souera est la Médina qui représente vraiment Delta Gnawit. للعالم بيسير كيهضر عليها وخا نبغيوش نختاروا مدينه اخرى لا يمكن. صافي هذه طريقه هي فيها فريمون تاكناويت.
0: على المستوى البصري يتميز العمل بجماليه مفعمه بالالوان مستوحاة من رمزية الفن الجناوي الصويري من خلال لقطات تتسم بالروحانية.
2: الكليب هو عبارة عن خليط بين موسيقى ديال القناوة وموسيقى اللي روك اللي كيمتاز بها سي محمد جبارة. دونك اختارينا في لا رياليزاسيون ديال الكليب عطينا واحد لا فالور اجوتي لو كولور فيولي اللي واحد الكولور ديال لا بريتريس لالا ملكة اللي كتعتبر اللون المدادي وبيان الفيولي.
3: الرسالة من هذا من هذا الفيديو كليب ومن هذه الأغنية هو كيفاش نوصلوا الموسيقى الغناوية للموسيقى العالمية، وكيفاش نقدروا نوصلوا الميساج اللي كاين حتى في الكلمات ماشي غير في الموسيقى. حيت الموسيقى شحال هادي تميكسات مي دابا والناس كتعجبهم، مي دابا كتقدر توصل حتى بالمعنى ديالها.
0: هي تجربة فنية تشكل دعوة للجيل الجديد لمواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على الإرث الجناوي وتثمينه، كما تراهن على إعادة تقديم اللون الجناوي المغربي بلغة بصرية وموسيقية قريبة من الجيل الجديد دون التفريط في عمقه التراثي والروحي.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
5: غيم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: غيم راديو.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تعلن أن أمير المؤمنين يؤدي غدا الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، وزير الشؤون الخارجية نصر بوريطة يسلط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه القارة. أهلا بكم من جديد في مستهل هذا الموعد الإخباري. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك يوم غد الأربعاء 10 ذي الحجة 47/400 هجرية الموافق 27 مايو 26 ميلادية بمسجد أهل فاس بالمشوار السعيد بمدينة الرباط، وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47/400 هجرية الموافق 26/2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. أشاد رئيس جمهورية الكونغو أمس ببرازافيل بالدور التاريخي الذي اضطلع به المغفور له جلالة الملك محمد الخامس في دعم حركات التحرر بإفريقيا. وأكد الرئيس الكونغولي في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على الدور البارز الذي قام به أبو الأمة المغربية الحديثة في مساندة نضالات التحرر بالقارة الإفريقية، وبعدما استحضر الشخصيات الإفريقية الكبرى التي طبعت من خلال مواقفها وأعمالها مسارات الكفاح من أجل الاستقلال والحرية والانعتاق بإفريقيا. نوه رئيس الكونغو بالدور المحوري الذي اطلع به جلالة المغفور له الملك محمد الخامس في معركة الاستقلال، مبرزا التزامه الراسخ بخدمة قضايا تحرير البلدان الإفريقية. سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريط أمس بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا غزلان قضاوية.
8: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
7: من أخبار المؤسسة التشريعية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد اليوم بمجلس المستشارين، أكد أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 25/2000 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي، وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقعية التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشاورية هامة لإعادة قراءة واقعية التخييم بالمغرب واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يقوم على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي. جرى بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوته ومؤسسة هبة والر إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التصريح لهشام عبقري مدير الفنون بوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة.
9: هذه الاتفاقية اللي كتهم دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب، الاتفاقية بطبيعة الحال تم التنزيل ديالها من خلال اختيار بعض المشاريع، المشاريع المقدمة من طرف فاعلين مؤسساتيين بالمغرب وكذلك بعض المؤسسات الأوروبية. بشكل عام تنزيل ديال هذه الاتفاقية هذه اللي كتهم دعم الصناعة الثقافية الإبداعية بالمغرب كتهم كذلك خلق نوع من الشراكة دينامية ما بين مؤسسات ومقاولات مغربية وكذلك مؤسسات ومقاولات أوروبية. هذه المشاريع بطبيعة الحال تهم بالأساس ليس فقط تنشيط ولكن بالأساس هي مشاريع مهيكلة، لأن الدعم يصب في هذا السياق، يعني الهيكلة هذا القطاع، من بين ما ستهم احتضان بعض المشاريع، كذلك دعم المؤهلات، كذلك تكوين في مجال تدبير الصناعة الثقافية والإبداعية من أجل خلق مسيرين مستقبليين. إذن بشكل عام هذه الشراكة هذه تصب طبيعة الحال في هيكلة القطاع وكذلك تؤكد على الريادة المغربية على المستوى الإفريقي وكذلك على المستوى العربي، لأن أول شراكة من هذا النوع قام بها الاتحاد الأوروبي.
7: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار يمكن أن تصل درجته إلى 44 ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران.
10: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم سمارة وأس الزاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد وطاطا. أضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 37 درجة و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي سليمان وارحامنا ونواصر والخميسات وسيدي بن نور واليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس والقنيطرة وسيدي قاسم وبن سليمان وبرشيد وخريبقة وسطات وشيشاوة وقلعة سراغنة ومراكش ومولى يعقوب وتونات والعرائش ووزان والصويرة وآسفية وقلميم وتارودانت وطنطان والعيون وطرفايا. كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير إيداو تنانة وشتوكا أيت باها وإنزقان أيت ملول وتيزنيت ورباط وسلا وتمارس خيرات، وما بين 34 درجة و38 درجة بكل من سيدي إفني والدار البيضاء ومديونة والمحمدية والجديدة.
7: دوليا أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 47,400 هجرية بلغ 1,737,000 حاج وحاجة، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة. قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. وأوضحت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد حجاج الداخل بلغ 160,646 حاجا وحاجا من السعوديين والمقيمين. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره من البوروندي بنتيجة 5 أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، وذلك في إطار استعدادات أسود الأطلس لنهائيات كأس العالم 2026. وجاءت أهداف المنتخب الوطني عن طريق أيوب الكعبي الذي سجل هدفين وتوفيق بن الطيب، إضافة إلى سفيان بن جديدة الذي وقع بدوره الثنائية. وتندرج هذه المباراة ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب الوطني قبل الإعلان عن اللائحة النهائية المشاركة في مونديال 2026، علما أن المباراة أقيمت خلف أبواب مغلقة. وسيواجه المنتخب المغربي بعد ذلك منتخب مدغشقر يوم 2 يونيو المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
11: أعلنت وكالة بيت مار القدس التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس صرف منح الأيتام الفلسطينيين المكفولين من قبل المؤسسة في القدس قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
12: وجود مثل هذه النشاطات لها علاقة أساسية بتوفير خدمات نوعية للأيتام، رعايتهم وتوفير الرعاية الصحية وغيرها لهذه الفئة الأكثر حاجة في الشعب الفلسطيني، لأنها مكونة من الأيتام ومن أبناء الشهداء ومن في مكانتهم، وهو ما حض عليه الدين الإسلامي الشريف في آياته القرآنية المكرمة وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
11: وبهذه المناسبة أقامت الوكالة بتعاون مع مختبرات أسترا ميدلاب حملة طبية في دار الأيتام الإسلامية الصناعية بالقدس لفائدة 130 يتيما من نزلاء الدار أمنها فريق طبي متكامل.
13: نحن اليوم تقريبا قدمنا ما يقارب عن 15-16 حملة لليوم. نحن نؤكد على أهمية وجود هذه الفحوصات بشكل مستمر، ودعمنا لهم هي في متابعة ما بعد الفحص، هو ليست فقط أنه إحنا بس نيجي نعمل الفحص ونروح، لا، هناك متابعة حثيثة من حيث النظر، من حيث الفحوصات المطلوبة لنعمل فولو أب عليهم.
11: هذه المبادرة حملت رسالة أمل جديدة تمكن الأطفال الأيتام من مشاركة فرحة العيد مع أقرانهم، وتعكس حرص المؤسسة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس لجنة القدس بمواصلة أداء واجباتها لدعم الفلسطينيين في القدس بكافة فئاتهم في كل الظروف والأحوال.
14: أجع علينا وفد من جمعية بيت المال سوونا فحوصات شاملة، وإحنا بنشكرهم على هذا الإشي باسمي وباسم إخواني وباسم المؤسسة كاملة.
11: وكالة بيت مال القدس قد أطلقت برنامج كفالة اليتيم في مدينة القدس عام 2008 لفائدة 500 طفل يتيم، قبل أن يتوسع تدريجيا ليشمل شرائح أوسع من الأطفال المحتاجين.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
15: جرى بأجدير تنظيم لقاء يحتفي بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. وشكل هذا الموعد مناسبة لتسليط الضوء على أهمية هذا الورش الاستراتيجي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والذي أضحى يشكل رافعة أساسية تضع المواطن في صلب السياسة العمومية من خلال مقاربة ترتكز على الكرامة والعدالة الاجتماعية والإدماج وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
16: كما يكلم الجميع، فهذه المبادرة هي مشروع ملكي جد مهم لهم واحد عدد كبير ديال المواطنين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما النساء، الشباب، وكذلك الفئات الهشة، وكذلك للمقاربات واللي مهم واحد العدد ديال واحد النهجية ديال العمل، واحد المقاربات جد مهمة واللي مهم فيها واحد مثلا الحكامة.
15: وبهذه المناسبة تم القيام بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والتنموية المنجزة في إطار برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة وتحسين قابلية تشغيل الشباب ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
5: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
8: أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا مهما مقارنة بالموسم السابق، مدعوما بظروف مناخية ملائمة وتحسن واضح في الموارد المائية. وأوضحت المديرية في مذكرتها للظرفية برسم شهر ماي 2026 أن إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026 يقدر ب 90 مليون قنطار، أي أكثر من ضعف إنتاج الموسم السابق الذي بلغ 43.1 مليون قنطار. وبخصوص الأشجار المثمرة، من المرتقب أن يبلغ محصول الزيتون مستوى قياسي هذه السنة وفق تقديرات وزارة الفلاحة بحوالي 2 مليون طن بزيادة قدرها 111%، كما يتوقع أن يصل محصول الحوامض إلى 1.9 مليون طن بزائد 25%، والتمور إلى 160 ألف طن بزائد 55%. من جهته، مكن برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني إلى جانب تحسن الظروف المناخية خلال هذه السنة والولادات في فصلي الخريف والربيع من استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز عدده 40 مليون رأس. ويدعم هذه الدينامية تحسن كبير للموارد المائية، حيث بلغ معدل ملء السدود الوطنية 76% إلى غاية 18 من مايو 2026، أي بحجم يعادل 12.9 مليار متر مكعب من المياه، بعدما كان في حدود 40.1% قبل سنة، مسجلا بذلك فائضا بنسبة 92% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
17: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت، مع سناء بنوه على ريم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعدنا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تعلن أن أمير المؤمنين يؤدي غدا الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، وزير الشؤون الخارجية نصر بوريطة يسلط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه القارة. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك يوم غد الأربعاء 10 ذي الحجة 47-400 هجرية الموافق 27 ماي 26-2000 ميلادية بمسجد أهل فاس مشوار السعيد بمدينة الرباط، وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47-400 هجرية الموافق 26-2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخص. أشاد رئيس جمهورية الكونغو أمس ببرازافيل بالدور التاريخي الذي اضطلع به المغفور له جلالة الملك محمد الخامس في دعم حركات التحرر بإفريقيا. وأكد رئيس الكونغولية في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على الدور البارز الذي قام به أب الأمة المغربية الحديثة في مساندة نضالات التحرر بالقارة الإفريقية، وبعدما استحضر الشخصيات الإفريقية الكبرى التي طبعت من خلال مواقفها وأعمالها مسارات الكفاح من أجل الاستقلال والحرية والانعتاق بإفريقيا. نوه رئيس الكونغو بالدور المحوري الذي اطلع به جلالة المغفور له الملك محمد الخامس في معركة الاستقلال، مبرزا التزامه الراسخ بخدمة قضايا تحرير البلدان الإفريقية. سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريطة أمس بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. غزلان قضاوية.
5: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على خمسة مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
4: من أخبار المؤسسة التشريعية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد اليوم بمجلس المستشارين، أكد أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 25 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي. وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشاورية هامة لإعادة قراءة واقع التخييم بالمغرب واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يقوم على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي. جرى بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. وترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوته ومؤسسة هبة والرابع إلى تعزيز منظومة الصناعة الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التصريح لهشام عبقري مدير الفنون بوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة.
2: هذه الاتفاقية اللي كتهم دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب، الاتفاقية بطبيعة الحال تم التنزيل ديالها من خلال اختيار بعض المشاريع المقدمة من طرف فاعلين مؤسساتيين بالمغرب وكذلك بعض المؤسسات الأوروبية. بشكل عام تنزيل ديال هذه الاتفاقية هذه اللي كتهم دعم الصناعة الثقافية الإبداعية بالمغرب كتهم كذلك خلق نوع من الشراكة دينامية ما بين مؤسسات ومقاولات مغربية وكذلك مؤسسات ومقاولات أوروبية. هذه المشاريع بطبيعة الحال تهم بالأساس ليس فقط تنشيط ولكن بالأساس هي مشاريع مهيكلة، لأن الدعم يصب في هذا السياق، يعني هيكلة هذا القطاع، من بين ما ستهم احتضان بعض المشاريع، كذلك دعم المؤهلات، كذلك تكوين في مجال تدبير الصناعة الثقافية والإبداعية من أجل خلق مسيرين مستقبليين. إذن بشكل عام هذه الشراكة هذه تصب طبيعة الحال في هيكلة القطاع، وكذلك تؤكد على الريادة المغربية على المستوى الإفريقي وكذلك على المستوى العربي، لأن أول شراكة من هذا النوع قام بها الاتحاد الأوروبي.
4: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار يمكن أن تصل درجته إلى 44 ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران.
6: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم سمارة وأصزاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد وطاطا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 37 درجة و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي سليمان والرحامنة والنواصر والخميسات والسيدي بن نور واليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس والقنيطرة وسيدي قاسم وبن سليمان وبرشيد وخريبقة وسطات وشيشوة وقلعة سراغنة ومراكش ومولا يعقوب وتونات والعرائش ووزان والصويرة وآسفية وقلميم وتارودانت وطنطان والعيون وطرفايا. كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير إيداو تنانة واشتوكا أيت باها وإنزقان أيت ملول وتيزنيت والرباط والسلا وتمارا سخيرات وما بين 34 درجة و 38 درجة بكل من سيدي إفني والدار البيضاء ومديونة والمحمدية والجديدة.
4: دوليا أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 47,400 هجرية بلغ 1,737,000 وحاج منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. وأوضحت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد حجاج الداخل بلغ 160,646 حاجا وحاجة من السعوديين والمقيمين. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره من البوروندي بنتيجة 5 أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، وذلك في إطار استعدادات أسود الأطلس لنهائيات كأس العالم 2026. وجاءت أهداف المنتخب الوطني عن طريق أيوب الكعبي الذي سجل هدفين وتوفيق بن الطيب، إضافة إلى سفيان بن جديدة الذي وقع بدوره الثنائية. وتندرج هذه المباراة ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب الوطني قبل الإعلان عن اللائحة النهائية المشاركة في مونديال 2026، علما أن المباراة أقيمت خلف أبواب مغلقة. وسيواجه المنتخب المغربي بعد ذلك منتخب مدغشقر يوم 2 يونيو المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
5: رئيس الحكومة عزيز أخنوش ترأس بأكادير أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوسمس، وذلك في إطار التسريع الحكومي لتنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن إطلاق هذه المجموعة الصحية الترابية يأتي بعد انطلاق المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ثم المجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط سلا القنيطرة، بما يعكس الدينامية المتواصلة التي تقودها الحكومة لإرساء نموذج جديد للحكامة الصحية الجهوية يقوم على الاستقلالية التدبيرية.

0: من المواطن وأكثر قدرة على تنظيم مسارات العلاج وتحسين الولوج وضمان تكفل صحي أكثر جودة وإنصاف للمواطن.
1: بلاغ رئاسة الحكومة خلص إلى أن الاجتماع شكل مناسبة لإبراز أهمية تثمين الموارد البشرية الصحية عبر التكوين المستمر وتعزيز جاذبية الجهات لاستقطاب الكفاءات الطبية وشبه الطبية، والإشارة إلى ضرورة تسريع تفعيل منظومة معلوماتية صحية مندمجة باعتبارها رافعة أساسية للحكامة والتتبع وتحسين مسار المريض وتعزيز نجاعة تدبير الموارد.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: احتضنت المحطة التجريبية لمرشوش يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة سيادة على البذور والأمن الغذائي، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وشهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة إنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
6: اليوم يعني قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير، تريتيكال وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية، كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
7: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بتقديم دياله اليوم هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي تمكننا من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
5: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة، وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة.
8: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
9: بيعوز حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كتجي العشرين من الخريش بغيت تروج شوية بشتور حركة العيد.
8: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين، والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعادة

0: من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
1: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي كتخلط لقيتها كنشري ونجيب هنا وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتمن بثمنها وجلبانة بثمنها وكل واحدة بثمنها والترويج راه على كل شيء.
2: مولاي شباب كل شيء كاين الترويج وكتحرك مول الفاخرية كل شوية مول الشوايات وهذا كتشوف السوق دابا راه تشوف الترويج كون ما كانش ما غادي يكونش الترويج هذه هي كل شوية هذا شوية وغادي القضية قال لك كلوا وكل خوك.
0: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو. أهلا بكم. وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تعلن أن أمير المؤمنين يؤدي غدا الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا وزير الشؤون الخارجية نصر بوريطة يسلط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه القارة. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك يوم غد الأربعاء 10 ذي الحجة 47-400 هجرية الموافق 27 مايو 26-2000 ميلادية بمسجد أهل فاس مشواري سعيد بمدينة الرباط وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47-400 هجرية الموافق 26-2000 ميلادية تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1376 شخص. أشاد رئيس جمهورية الكونغو أمس ببرازافيل بالدور التاريخي الذي اضطلع به المغفور له جلالة الملك محمد الخامس في دعم حركات التحرر بإفريقيا. وأكد رئيس الكونغولية في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على الدور البارز الذي قام به أب الأمة المغربية الحديثة في مساندة نضالات التحرر بالقارة الإفريقية وبعدما استحضر الشخصيات الإفريقية الكبرى التي طبعت من خلال مواقفها وأعمالها مسارات الكفاح من أجل الاستقلال والحرية والانعتاق بإفريقيا. نوه رئيس الكونغو بالدور المحوري الذي اطلع به جلالة المغفور له الملك محمد الخامس في معركة الاستقلال مبرزا التزامه الراسخ بخدمة قضايا تحرير البلدان الإفريقية. سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريطة أمس بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. غزلان قضاوية.
6: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
5: من أخبار المؤسسة التشريعية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد اليوم بمجلس المستشارين، أكد أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 25 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي. وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشاورية هامة لإعادة قراءة واقع التخييم بالمغرب واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يقوم على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي. جرى بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. وترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوته ومؤسسة هبة والرحمة إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التصريح لهشام عبقري مدير الفنون بوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة.
7: هذه الاتفاقية اللي كتهم دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب، الاتفاقية بطبيعة الحال تم التنزيل ديالها من خلال اختيار بعض المشاريع المقدمة من طرف فاعلين مؤسساتيين بالمغرب وكذلك بعض المؤسسات الأوروبية. بشكل عام تنزيل ديال هذه الاتفاقية هذه اللي كتهم دعم الصناعة الثقافية الإبداعية بالمغرب كتهم كذلك خلق نوع من الشراكة دينامية ما بين مؤسسات ومقاولات مغربية وكذلك مؤسسات ومقاولات أوروبية. هذه المشاريع بطبيعة الحال تهم بالأساس ليس فقط تنشيط ولكن بالأساس هي مشاريع مهيكلة، لأن الدعم يصب في هذا السياق، يعني هيكلة هذا القطاع، من بين ما ستهم احتضان بعض المشاريع، كذلك دعم المؤهلات، كذلك تكوين في مجال تدبير الصناعة الثقافية والإبداعية من أجل خلق مسيرين مستقبليين. إذن بشكل عام هذه الشراكة هذه تصب طبيعة الحال في هيكلة القطاع وكذلك تؤكد على الريادة المغربية على المستوى الإفريقي وكذلك على المستوى العربي، لأن أول شراكة من هذا النوع قام بها الاتحاد الأوروبي.
5: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار يمكن أن تصل درجته إلى 44 ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران.
8: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم سمارة وأصزاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد وطاطا. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 37 درجة و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي سليمان وارحامنا والنواصر والخميسات والسيدي بن نور واليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس والقنيطرة وسيدي قاسم وبن سليمان وبرشيد وخريبقة وسطات وشيشاوة وقلعة سراغنة ومراكش ومولا يعقوب وتونات والعرائش ووزان والصويرة وآسفية وقلميم وتارودانت وطنطان والعيون وطرفايا. كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 41 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير إيداو تنانة واشتوكا أيت باها وإنزقان أيت ملول وتيزنيت ورباط والسلا وتمارا سخيرات وما بين 34 درجة و 38 درجة بكل من سيدي إفني والدار البيضاء ومديونة والمحمدية والجديدة.
5: دوليا أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 47,400 هجرية، بلغ 1,737,000 وحاج منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. وأوضحت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد حجاج الداخل بلغ 160,646 حاجا وحاجة من السعوديين والمقيمين. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره من البوروندي بنتيجة 5 أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، وذلك في إطار استعدادات أسود الأطلس لنهائيات كأس العالم 2026. وجاءت أهداف المنتخب الوطني عن طريق أيوب الكعبي الذي سجل هدفين وتوفيق بن الطيب، إضافة إلى سفيان بن جديدة الذي وقع بدوره الثنائية. وتندرج هذه المباراة ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب الوطني قبل الإعلان عن اللائحة النهائية المشاركة في مونديال 2026، علما أن المباراة أقيمت خلف أبواب مغلقة، وسيواجه المنتخب المغربي بعد ذلك منتخب مدغشقر يوم 2 يونيو المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
9: بالرباط، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. السيد كيلي حرص أيضا على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلاده.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بمقر هذه الإدارة بالرباط بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية. استقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي يقوده السيد ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتقالية انتشار التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. بلاغ لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري، وجدد التأكيد في هذا الصدد على إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر والنهوض بتعاون يعود بالنفع على الطرفين بما يخدم مصالح البلدين. من جهة أخرى، استعرض الجانبان مستوى التعاون في مجال الدفاع والذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية والتي عقدت اجتماعها 14 في أبريل الماضي بواشنطن، والتبادل المنتظم للزيارات بين كبار المسؤولين العسكريين، وكذا التنظيم المشترك للتمرين السنوي الكبير الأسد الإفريقي. خلال هذا اللقاء أشاد الجانب بالدعم الثابت والصريح والبناء للولايات المتحدة الأمريكية لسيادة المملكة المغربية على كافة ترابها الوطني، وكذا بالجهود المبذولة في هذا الإطار، كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والتكامل الإقليمي التي تم إطلاقها بقيادة وطبقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا لا محيد عنه يعمل لفائدة الاستقرار والسلام والازدهار المشترك لصالح القارة الإفريقية. من جهته أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك والتي جعلت المملكة المغربية ضمن الفاعلين الرئيسيين للاستقرار والحوار والازدهار المشترك في مواجهة مختلف التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن الإقليمي والدولي.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: أعلنت وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس صرف منح الأيتام الفلسطينيين المكفولين من قبل المؤسسة في القدس قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
12: وجود مثل هذه النشاطات لها علاقة أساسية بتوفير خدمات نوعية للأيتام، رعايتهم وتوفير الرعاية الصحية وغيرها لهذه الفئة الأكثر حاجة في الشعب الفلسطيني، لأنها مكونة من الأيتام ومن أبناء الشهداء ومن في مكانتهم، وهو ما حض عليه الدين الإسلامي الشريف في آياته القرآنية المكرمة وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
11: وبهذه المناسبة أقامت الوكالة بتعاون مع مختبرات أسترا ميدلاب حملة طبية في دار الأيتام الإسلامية الصناعية بالقدس لفائدة 130 يتيما من نزلاء الدار، أمنها فريق طبي متكامل.
13: نحن اليوم تقريبا قدمنا ما يقارب عن 15-16 حملة لليوم. نحن نؤكد على أهمية وجود هذه الفحوصات بشكل مستمر، ودعمنا لهم هي في متابعة ما بعد الفحص. هو ليست فقط أنه إحنا بس نيجي نعمل الفحص ونروح، لا، هناك متابعة حثيثة من حيث النظر، من حيث الفحوصات المطلوبة لنعمل فولو أب عليهم.
11: هذه المبادرة حملت رسالة أمل جديدة تمكن الأطفال الأيتام من مشاركة فرحة العيد مع أقرانهم، وتعكس حرص المؤسسة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس لجنة القدس بمواصلة أداء واجباتها لدعم الفلسطينيين في القدس بكافة فئاتهم في كل الظروف والأحوال.
14: أجى علينا وفد من جمعية بيت المال سوونا فحوصات شاملة، وإحنا بنشكرهم على هذا الإشي باسمي وباسم إخواني وباسم المؤسسة كاملة.
11: وكالة بيت مال القدس قد أطلقت برنامج كفالة اليتيم في مدينة القدس عام 2008 لفائدة 500 طفل يتيم، قبل أن يتوسع تدريجيا ليشمل شرائح أوسع من الأطفال المحتاجين.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وزارة القصورية الملكية والتشريفات والأوسمة تعلن أن أمير المؤمنين يؤدي غدا الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، وزير الشؤون الخارجية نصر بوريطة يسلط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه القارة. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري، أعلنت وزارة القصورية الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك يوم غد الأربعاء 10 ذي الحجة 47-400 هجرية الموافق 27 مايو 26-2000 ميلادية بمسجد أهل فاس مشوار سعيد بمدينة الرباط، وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 10:30 صباحا. بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 47-400 هجرية الموافق 26-2000 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. أشاد رئيس جمهورية الكونغو أمس ببرازافيل بالدور التاريخي الذي اضطلع به المغفور له جلالة الملك محمد الخامس في دعم حركات التحرر بإفريقيا. وأكد الرئيس الكونغولي في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على الدور البارز الذي قام به أبو الأمة المغربية الحديثة في مساندة نضالات التحرر بالقارة الإفريقية، وبعدما استحضر الشخصيات الإفريقية الكبرى التي طبعت من خلال مواقفها وأعمالها مسارات الكفاح من أجل الاستقلال والحرية والانعتاق بإفريقيا، نوه رئيس الكونغو بالدوري المحوري الذي اطلع به جلالة المغفور له الملك محمد الخامس في معركة الاستقلال، مبرزا التزامه الراسخ بخدمة قضايا تحرير البلدان الإفريقية. سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريط أمس بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا. غزلان قضاوية.
6: بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، سلط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط الضوء على مرتكزات الرؤية الملكية تجاه إفريقيا، مضيفا أن الرؤية الملكية للقارة الإفريقية تقوم على 5 مرتكزات أساسية تتمثل في سياسة الانتماء والتفاؤل والثقة واعتماد مقاربة شمولية في العمل الخارجي وتقاسم التجارب مع البلدان الإفريقية، وكذا إطلاق مبادرات إقليمية كبرى تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز السيد بوريطة في كلمته خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر إفريقيا ليست مجرد فضاء مجاور أو خيارا استراتيجيا ظرفيا، بل انتماء كاملا وراسخا، مذكرا بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته أن إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. كما استعرض السيد بوريطة المبادرات الإقليمية الكبرى التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم التنمية والاستقرار في إفريقيا، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يشمل 13 بلدا إفريقيا مطلا على الساحل الأطلسي.
5: من أخبار المؤسسة التشريعية، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد اليوم بمجلس المستشارين، أكد أن المناظرة الوطنية للتخييم التي انعقدت في نوفمبر 25 و2000 أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، قوامها الانتقال من منطق التدبير الموسمي إلى منطق سياسة عمومية مستدامة في مجال التخييم التربوي. وأبرز الوزير خلال جوابه عن سؤالين شفويين حول واقع التخييم أن المناظرة شكلت كذلك محطة مؤسساتية وتشاورية هامة لإعادة قراءة واقع التخييم بالمغرب واستشراف نموذج جديد للمخيمات التربوية يقوم على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي. جرى بالرباط التوقيع على 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج دعم الصناعة الثقافية والإبداعية بالمغرب المندرج في إطار التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي. وترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل التوقيع على هذه المشاريع مع مؤسسة أفريكاليا والمعهد الثقافي الألماني غوته ومؤسسة هبة والرامية إلى تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية كرافعة للتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي للشباب. هذا التصريح لهشام عبقري مدير الفنون بوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة.
7: هذه الاتفاقية اللي كتهم دعم الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب، الاتفاقية بطبيعة الحال تم التنزيل ديالها من خلال اختيار بعض المشاريع المقدمة من طرف فاعلين مؤسساتيين بالمغرب وكذلك بعض المؤسسات الأوروبية. بشكل عام تنزيل ديال هذه الاتفاقية هذه اللي كتهم دعم الصناعة الثقافية الإبداعية بالمغرب كتهم كذلك خلق نوع من الشراكة دينامية ما بين مؤسسات ومقاولات مغربية وكذلك مؤسسات ومقاولات أوروبية. هذه المشاريع بطبيعة الحال تهم بالأساس ليس فقط تنشيط، ولكن بالأساس هي مشاريع مهيكلة لأن الدعم يصب في هذا السياق، يعني الهيكلة هذا القطاع من بين ما حماستهم احتضان بعض المشاريع، كذلك دعم المؤهلات، كذلك تكوين في مجال تدبير الصناعة الثقافية والإبداعية من أجل خلق مسيرين مستقبليين. إذن بشكل عام هذه الشراكة هذه تصب طبيعة الحال في هيكلة القطاع، وكذلك تؤكد على الريادة المغربية على المستوى الإفريقي وكذلك على المستوى العربي، لأن أول شراكة من هذا النوع قام بها الاتحاد الأوروبي.
5: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار يمكن أن تصل درجته إلى 44 ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. شيماء جبران.
8: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم سمارة وأسزاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد وطاطا. وأضف فالمصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء والأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 37 درجة و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي سليمان والرحامنة والنواصر والخميسات والسيدي بن نور واليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس والقنيطرة وسيدي قاسم وبن سليمان وبرشيد وخريبقة وسطات وشيشاوة وقلعة سراغنة ومراكش ومولا يعقوب وتونات والعرائش ووزان والصويرة وآسفية وقلميم وتارودانت وطنطان والعيون وطرفايا. كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و41 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير إيدوتنان وشتوكا أيت باها وإنزقان أيت ملول وتيزنيت والرباط والسلا وتمارس خيرات، وما بين 34 درجة و38 درجة بكل من سيدي إفني والدار البيضاء ومديونة والمحمدية والجديدة.
5: دوليا، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 47,400 هجرية، بلغ 1,707,300 وحاج منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قادموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة. وأوضحت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد حجاج الداخل بلغ 160,646 حاجا وحاجة من السعوديين والمقيمين. أخيرا في الميدان الرياضي، فاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره من البوروندي بنتيجة 5 أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، وذلك في إطار استعدادات أسود الأطلس لنهائيات كأس العالم 2026. وجاءت أهداف المنتخب الوطني عن طريق أيوب الكعبي الذي سجل هدفين وتوفيق بن الطيب، إضافة إلى سفيان بن جديدة الذي وقع بدوره الثنائية. وتندرج هذه المباراة ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب الوطني قبل الإعلان عن اللائحة النهائية المشاركة في مونديال 2026، علما أن المباراة أقيمت خلف أبواب مغلقة، وسيواجه المنتخب المغربي بعد ذلك منتخب مدغشقر يوم 2 يونيو المقبل على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: الأخبار المغربية ريم راديو.
0: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة، وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
15: بيعوز حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كي جيت العشرين من الخريك شويت تروش شوية بشتور حركة العيد.
0: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين، والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
1: دائما كنجينا هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي، كتخلط لقيتها كنشري ونجيب هنا، وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتمن بثمنها والجلبانة بثمنها وكل واحدة بثمنها، والترويج راه على كل شيء.
2: مناسبة كل شيء كاين الترويج، وكيتحرك مول الفاخرية كل شوية مول الشواية، وهذا كتشوف السوق دابا راه تشوف الترويج، كون ما كانش ما غادي يكونش الترويج، هذه هي كل شوية هذا شوية وغادي القضية، قال لك كلوا وكل خوك.
0: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
4: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
16: جرى بأكادير تنظيم لقاء يحتفي بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. وشكل هذا الموعد مناسبة لتسليط الضوء على أهمية هذا الورش الاستراتيجي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والذي أضحى يشكل رافعة أساسية تضع المواطن في صلب السياسة العمومية من خلال مقاربة ترتكز على الكرامة والعدالة الاجتماعية والإدماج وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
17: كما يعلم الجميع فهذه المبادرة هي مشروع ملكي جد مهم لهم واحد عدد كبير ديال المواطنين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما النساء الشباب وكذلك الفئات الهشة، وكذلك للمقاربات واللي مهم واحد العدد ديال واحد النهجية ديال العمل، واحد المقاربات جد مهمة واللي مهم فيها واحد مثلا الحكامة.
16: وبهذه المناسبة تم القيام بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والتنموية المنجزة في إطار برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية الرأس المالي البشري للأجيال الصاعدة وتحسين قابلية تشغيل الشباب ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
4: غيم راديو. غيم راديو.
3: الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور.
10: ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الموسم الفلاحي 2025-2026 يسجل انتعاشا مهما مقارنة بالموسم السابق، مدعوما بظروف مناخية ملائمة وتحسن واضح في الموارد المائية. وأوضحت المديرية في مذكرتها للظرفية برسم شهر ماي 2026 أن إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026 يقدر ب 90 مليون قنطار، أي أكثر من ضعف إنتاج الموسم السابق الذي بلغ 43.1 مليون قنطار. وبخصوص الأشجار المثمرة، من المرتقب أن يبلغ محصول الزيتون مستوى قياسي هذه السنة وفق تقديرات وزارة الفلاحة بحوالي 2 مليون طن بزيادة قدرها 111%، كما يتوقع أن يصل محصول الحوامض إلى 1.9 مليون طن بزائد 25%، والتمور إلى 160 ألف طن بزائد 55%. من جهته، مكن برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني إلى جانب تحسن الظروف المناخية خلال هذه السنة والولادات في فصلي الخريف والربيع من استعادة توازن القطيع الوطني الذي يناهز عدده 40 مليون رأس. ويدعم هذه الدينامية تحسن كبير للموارد المائية، حيث بلغ معدل ملء السدود الوطنية 76% إلى غاية 18 من ماي 2026، أي بحجم يعادل 12.9 مليار متر مكعب من المياه، بعدما كان في حدود 40.1% قبل سنة، مسجلا بذلك فائضا بنسبة 92% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

0: الأخبار المغربية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: جرى بأكادير تنظيم لقاء يحتفي بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. وشكل هذا الموعد مناسبة لتسليط الضوء على أهمية هذا الورش الاستراتيجي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والذي أضحى يشكل رافعة أساسية تضع المواطن في صلب السياسة العمومية من خلال مقاربة ترتكز على الكرامة والعدالة الاجتماعية والإدماج وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
3: كما يعلم الجميع، فهذه المبادرة هي مشروع ملكي جد مهم لهم واحد عدد كبير ديال المواطنين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما النساء، الشباب، وكذلك الفئات الهشة، وكذلك للمقاربات واللي مهم واحد العدد ديال واحد النهجية ديال العمل، واحد المقاربات جد مهمة واللي مهم فيها واحد مثلا الحكامة.
2: وبهذه المناسبة تم القيام بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والتنموية المنجزة في إطار برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة وتحسين قابلية تشغيل الشباب ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: رئيس الحكومة عزيز أخنوش ترأس بأكادير أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوسمس، وذلك في إطار التسريع الحكومي لتنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن إطلاق هذه المجموعة الصحية الترابية يأتي بعد انطلاق المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ثم المجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط سلا القنيطرة، بما يعكس الدينامية المتواصلة التي تقودها الحكومة لإرساء نموذج جديد للحكامة الصحية الجهوية يقوم على الاستقلالية التدبيرية والنجاعة في الأداء والتكامل بين مستويات الرعاية وربط القرار الصحي بالخصوصيات الترابية والحاجيات الفعلية للساكنة.
6: يشكل هذا المجلس محطة تأسيسية مهمة للانتقال نحو منظومة صحية جهوية مندمجة أكثر قربا من المواطن وأكثر قدرة على تنظيم مسارات العلاج وتحسين الولوج وضمان تكفل صحي أكثر جودة وإنصاف للمواطن.
5: بلاغ رئاسة الحكومة خلص إلى أن الاجتماع شكل مناسبة لإبراز أهمية تثمين الموارد البشرية الصحية عبر التكوين المستمر وتعزيز جاذبية الجهات لاستقطاب الكفاءات الطبية وشبه الطبية، والإشارة إلى ضرورة تسريع تفعيل منظومة معلوماتية صحية مندمجة باعتبارها رافعة أساسية للحكامة والتتبع وتحسين مسار المريض وتعزيز نجاعة تدبير الموارد.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
7: غيم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: غيم راديو،
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: غيم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
8: أعلنت وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس صرف منح الأيتام الفلسطينيين المكفولين من قبل المؤسسة في القدس قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
9: وجود مثل هذه النشاطات لها علاقة أساسية بتوفير خدمات نوعية للأيتام، رعايتهم وتوفير الرعاية الصحية وغيرها لهذه الفئة الأكثر حاجة في الشعب الفلسطيني، لأنها مكونة من الأيتام ومن أبناء الشهداء ومن في مكانتهم، وهو ما حض عليه الدين الإسلامي الشريف في آياته القرآنية المكرمة وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
8: وبهذه المناسبة أقامت الوكالة بتعاون مع مختبرات أسترا ميدلاب حملة طبية في دار الأيتام الإسلامية الصناعية بالقدس لفائدة 130 يتيما من نزلاء الدار، أمنها فريق طبي متكامل.
10: نحن اليوم تقريبا قدمنا ما يقارب عن 15-16 حملة لليوم. نحن نؤكد على أهمية وجود هذه الفحوصات بشكل مستمر، ودعمنا لهم هي في متابعة ما بعد الفحص، هو ليست فقط أنه إحنا بس نيجي نعمل الفحص ونروح، لا، هناك متابعة حثيثة من حيث النظر، من حيث الفحوصات المطلوبة لنعمل فولو أب عليهم.
8: هذه المبادرة حملت رسالة أمل جديدة تمكن الأطفال الأيتام من مشاركة فرحة العيد مع أقرانهم، وتعكس حرص المؤسسة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس لجنة القدس بمواصلة أداء واجباتها لدعم الفلسطينيين في القدس بكافة فئاتهم في كل الظروف والأحوال.
11: أجى علينا وفد من جمعية بيت المال سوونا فحوصات شاملة، وإحنا بنشكرهم على هذا الإشي باسمي وباسم إخواني وباسم المؤسسة كاملة.
8: وكالة بيت مال القدس قد أطلقت برنامج كفالة اليتيم في مدينة القدس عام 2008 لفائدة 500 طفل يتيم، قبل أن يتوسع تدريجيا ليشمل شرائح أوسع من الأطفال المحتاجين.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
7: غيم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
7: ريم راديو، غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
12: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة، وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
13: حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كي جيت عشرين من الخريش بغيت تروج شوية بشتور حركة العيد.
12: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين، والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
14: دائما كنجي هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي، كتخلط لقيتها كنشري ونجيب هنا، وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتمن بثمنها وجلبانة بثمنها وكل واحدة بثمنها، والترويج راه على كل شيء
15: مناسبة، كل شيء كاين الترويج، وكيتحرك مول الفاخرية كل شوية مول الشوايات، وهذا كتشوف السوق دابا راه تشوف هذاك الترويج، كون ما كانش ما غادي يكونش الترويج، هذه هي كل شوية هذا شوية وغادي القضية، قال لك كلوا وكل خوك.
12: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: بالصويرة قدم الفنان محمد جبارة عمله الغنائي الجديد بعنوان للا مليكة مارفل ويذ مي، عمل يمزج بين موسيقى جناوة والروك بلمسة معاصرة. الأغنية تسلط الضوء على التراث اللامادي العريق لهذه المدينة الضاربة في القدم، والتي تعد مهد الذاكرة الجناوية ومصدرا حقيقيا لإلهام لا ينضب للعديد من الفنانين من مختلف أنحاء العالم.
17: Pourquoi j'ai choisi la Malika? Parce que l'esprit le plus sage des femmes de Delta Gnawit. Au puis la couleur. لا كولور ديالها، لا كولور المدادية، هي كولور من وقت الرومان، لا كولور ديال الفلاسفة وديال وديال العلماء. علاش خدينا الصويرة؟ الصويرة هي المدينة كي ريبريزونت فريمون تاكناويت للعالم الإسرائيلي كيهضر عليها، وخا نبغيو شي نختاروا مدينة أخرى لا يمكن، صافي هذه هي طريقة، هي فيها فريمون تاكناويت.
12: على المستوى البصري يتميز العمل بجمالية مفعمة بالألوان مستوحاة من رمزية الفن الجناوي الصويري من خلال لقطات تتسم بالروحانية.
18: الكليب هو عبارة عن خليط بين موسيقى ديال الجناوة وموسيقى اللي روك اللي كيمتاز بها السي محمد جبارة. دونك اختارينا في لغياليزاسون ديال الكليب، عطينا واحد لفالور اجوتي لكولور فيولي اللي واحد الكولور ديال لابريتريس للا مليكة اللي كتعتبر اللون المدادي وبين الفيولي.
19: الرسالة من هذا الفيديو كليب ومن هذا الأغنية هو كيفاش نوصلوا الموسيقى الجناوية للموسيقى العالمية، وكيفاش نقدروا نوصلوا الميساج اللي كاين حتى في الكلمات ماشي غير في الموسيقى. حيت الموسيقى شحال هادي تميكسات مي دابا والناس كتعجبهم، مي دابا كتقدر توصل حتى بالمعنى ديالها.
12: هي تجربة فنية تشكل دعوة للجيل الجديد

0: حي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإقليم الخميسات، الابتكارات في المجال الفلاحي محور يوم تواصلي. جهة فاس بكناس وسانتر فال دو لوار الفرنسية توقعان برنامج تعاون متعدد القطاعات. وبالجديدة، المهن الموسمية المرتبطة بعيد الأضحى تنعج الحركية الاقتصادية وتكرس قيم التضامن. بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، احتضنت المحطة التجريبية المرشوش بإقليم الخميسات يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة البذرية والأمن الغذائي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: شهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
5: قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
6: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بتقديم دياله اللي هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي كتمكن من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
4: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة، وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
0: صدق مجلس جهة فاس مكناس وجهة سانتر فال دو لوار الفرنسية على برنامج تعاون برسم الفترة 2026-2027 يهدف إلى مواصلة وإطلاق عدد من المشاريع تشمل عدة مجالات. ويهم هذا البرنامج الذي تم اعتماده خلال زيارة وفد من جهة سانتر فال دو لوار إلى جهة فاس مكناس ما بين 20 و23 من مايو 2026، يهم مجالات متعددة من بينها

0: المحافظة على التراث والتكوين والابتكار في قطاع الصناعة التقليدية، إلى جانب تعزيز التبادل بين مؤسسات التكوين المهني والجامعات بالجهتين. وأفاد بلاغ لمجلس جهة فاس مكناس أن الجانبين حددا مشاريع في مجالي السياحة المستدامة والتنمية الثقافية، وتبادلا وجهات النظر بشأن مشاركة الجهتين في الندوة المرتقبة حول التعاون اللامركزي المغرب الفرنسي المزمع تنظيمها في دجنبر المقبل. مع اقتراب هذه المناسبة الدينية، تشكل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمدينة الجديدة مناسبة لانتعاش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى التي تضفي على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة، وتساهم في خلق رواج اقتصادي ذي امتداد اجتماعي ملموس. لنتابع.
1: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة، وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
2: بيعوز حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كتجد عشرين من الخرى كشبغيت تروج شويه باش تطور حركة العيد.
1: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين، والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
3: دائما كنجي هنا شي 12 عام ولا 14 عام باش كنجي كتخلط لقيتها كنشري ونجيب هنا، وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتمن بثمنها وجلبانة بثمنها وكل واحدة بثمنها، والترويج راه على كل شيء.
4: مولاي شباب كل شيء كاين الترويج، وكتحرك مول الفاخرية كل شوية مول الشوايات، وهذا كتشوف السوق دابا راه تشوف الترويج. كون ما كانش عيد ما غادي يكونش الترويج، هذه هي كل شوية هذا شوية وغادي القضية. قال لك كولوا وكل خوك.
1: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي، لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
0: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: الخبر من المصدر.
6: احتضنت المحطة التجريبية لمرشوش يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة سيادة على البذور والأمن الغذائي، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وشهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بإن إنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
7: اليوم يعني قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير تريتيكال، وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
8: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بتقديم دياله اليوم هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي كنا من تحديد العناصر الغذائية في التربة الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد وبدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
6: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
5: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم
9: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو.
9: الأخبار على مدار الساعة.
11: بالرباط، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاتها عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. السيد كيلي حرص أيضا على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلاده.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بمقر هذه الإدارة بالرباط بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية. استقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي يقوده السيد ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتشار التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. بلاغ لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري، وجدد التأكيد في هذا الصدد على إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر والنهوض بتعاون يعود بالنفع على الطرفين بما يخدم مصالح البلدين. من جهة أخرى، استعرض الجانبان مستوى التعاون في مجال الدفاع والذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية والتي عقدت اجتماعها 14 في أبريل الماضي بواشنطن، والتبادل المنتظم للزيارات بين كبار المسؤولين العسكريين، وكذا التنظيم المشترك للتمرين السنوي الكبير الأسد الإفريقي. خلال هذا اللقاء أشاد الجانب المغربي بالدعم الثابت والصريح والبناء للولايات المتحدة الأمريكية لسيادة المملكة المغربية على كافة ترابها الوطني، وكذا بالجهود المبذولة في هذا الإطار. كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والتكامل الإقليمي التي تم إطلاقها بقيادة وطبقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا لا محيد عنه يعمل لفائدة الاستقرار والسلام والازدهار المشترك لصالح القارة الإفريقية. من جهته أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك والتي جعلت المملكة المغربية ضمن الفاعلين الرئيسيين للاستقرار والحوار والازدهار المشترك في مواجهة مختلف التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن الإقليمي والدولي.

0: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية من تقديم ياسين زكراوية. مستهلنا من أكادير وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انعقد المؤتمر العالمي 28 لمجموعة اختصاصية تماسيح التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، حيث يجتمع خبراء والتماسيح القادمون من نحو 50 بلدا لتسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البرية. التفاصيل في التقرير التالي.
2: خبراء تماسيح قادمون من 50 بلدا يجتمعون في أكادير بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي 28 لمجموعة اختصاصية التماسيح التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. ويسلط هذا الحدث الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الضوء على التحديات المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البرية. نحن سعداء للغاية بتواجدنا هنا في هذه المدينة الرائعة وفي هذا البلد المذهل حيث نعمل معا. نحن أكثر من 100 شخص قدمنا من بلدان مختلفة ومن أجل هدف واحد، وهو الحفاظ على التماسيح. وجودنا في المغرب اليوم يركز بشكل خاص على مناقشة خطة إعادة توطين تمساح غرب إفريقيا وإعادته إلى الحياة البرية بعد أن واجه الانقراض محليا منذ فترة طويلة. وتتمحور أشغال هذا المؤتمر المنظم بمبادرة من كروكو بارك أكادير حول عدة محاور تقنية تتناول أحدث التطورات في مجالات علم الوراثة والبيئة وصحة الحيوان، كما يبحث هذا اللقاء الحلول المستدامة لمواجهة الضغوط الناتجة عن الأنشطة البشرية على الموائل الطبيعية، إضافة إلى تثمين التراث الطبيعي المغربي. احتضان هذا المؤتمر يعزز انخراط متنزه كروكو بارك أكادير في الشبكات العلمية العالمية ويكرس دوره المتنامي كمنصة مخصصة للحفاظ على الأنواع خارج مواطنها الطبيعية ودراسة التماسيح.
3: هذه النسخة هذا العام كتنظم في المغرب لأول مرة في شمال إفريقيا، واللي كيميز هذه النسخة هذه هو أنه إن شاء الله غادي نشركوا واحد المجموعة من المعطيات حول واحد النوع ديال التماسيح اللي انقرض في المغرب. بالنسبة للفريق ديالنا العلمي قدم واحد المجموعة من الدراسات خصوصا في الأسر ديالو بحال في حديقة التماسيح في أكادير وفي مراكش، ومعطيات أخرى حول هذا النوع هذا اللي انقرض في المغرب في سنوات الخمسينات وسنوات الستينات.
2: وإلى جانب الجلسات العلمية يسلط الحدث الضوء أيضا على التاريخ الطبيعي للمغرب من خلال معرض للأحفوريات ينظم بتعاون مع المكتب الشريف للفوسفات، ويبرز الامتداد التاريخي العريق للتماسيح بالمغرب، مما يمنح الخبراء الدوليين نظرة شاملة حول تطور هذه الأنواع من علم الحفريات إلى رهانات المستقبل.
1: بالرشيدية تكثف الوكالة الوطنية للمياه والغابات جهودها في مجال مكافحة زحف الرمال على مستوى جهة درعة فيلالت في إطار برنامج واسع النطاق يمتد خلال الفترة 2020-2030. لنستمع للتقرير التالي.
4: بمدينة الرشيدية تكثف الوكالة الوطنية للمياه والغابات جهودها في مجال مكافحة زحف الرمال على مستوى جهة درعة فيلالت في إطار برنامج واسع النطاق يمتد خلال فترة 2020-2030.
5: إطار تنزيل استراتيجية رقابة المغرب 2020-2030 قمنا بتفقد أشغال محاربة زحف الرمال في طريق اللي كانت بين مسيسي ورشيدية. هذا الطريق اللي كان كيعرف يعني انسداد يعني تبع العواصف الرملية. بفضل يعني هذا المجهود اللي كتقوم به الوكالة إن شاء الله غادي نوصلوا باش نحمي هذا الطريق باش ما عمرها تسد وباش تكون يعني طريق خدامة ديما.
4: يكتسي هذا المشروع أهمية كبرى بالنظر إلى أنه سيمكن على المدى البعيد من ضمان حماية مستدامة لمقاطع من الطريق الوطنية رقم 17 من آثار زحف الرمال من خلال وضع حواجز ميكانيكية إلى جانب اعتماد التثبيت البيولوجي من أجل تثبيت الكتبان الرملية بشكل مستدام.
6: الطرق المتبعة للحد من زحف الرمال تتخص التثبيت في يكون على مرحلتين، ومرحلة ديال التثبيت الميكانيكي عبر إنجاز مصدات للرياح التي تقوم بالحد من زحف الرمال. عملية تثبت بإنجاز مصدات رياح اللي عندها واحد اتجاه معين فيما يخص ليفون دومينون، اتجاه ديال الرياح دومينون اللي تتبعوا عملية ديال المعالجة البيولوجية بغرس أشجار اللي تتلعب واحد الدور مهم في التثبيت ديال الكتبان الرملية.
4: ويروم هذا الموقع الحفاظ على التنوع البيولوجي بالمنطقة والنهوض بالسياحة الإيكولوجية ودعم التنمية المحلية وإحداث فرص الشغل بالجهة.
1: رهانات ومستجدات آلية تعديل حدود الكربون وانعكاساتها على المصدرين المغاربة محور أشغال دورة 2026 للقاءات الجهوية لإزالة الكربون والاستدامة التي نظمت بطنجة. هذا اللقاء المنظم بمبادرة من الجمعية المغربية للمصدرين بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة طوان الحسيمة والمركز الجهوي للاستثمار، شكل فرصة لبحث المقتضيات الجديدة ذاتية صلة بخفض الكربون من أجل الولوج إلى الأسواق الأوروبية. أشغال واللقاء توزعت حول محورين رئيسيين تناول أولهما التحديات والتجارب المرتبطة بآليات تعديل حدود الكربون، خاصة من خلال عرض مستجدات الإطار التنظيمي واستشراف آفاق سوق الكربون في ضوء التزامات المغرب المناخية. أما المحور الثاني فخصص لاستراتيجيات إزالة الكربون مع التركيز على الحلول المتعلقة بالنجاعة الطاقية والاعتماد على الطاقة المتجددة إلى جانب آليات التمويل الأخضر والشراكات بين القطاعين العام والخاص. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
7: الأخبار المغربية.
8: غيم راديو.
7: الأخبار على مدار الساعة.

تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي بمقر هذه الإدارة بالرباط بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية. استقبل وفداً من الكونغرس الأمريكي يقوده السيد ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتشار التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. بلاغ لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري، وجدد التأكيد في هذا الصدد على إرادتهما المشتركة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بشكل أكبر والنهوض بتعاون يعود بالنفع على الطرفين بما يخدم مصالح البلدين. من جهة أخرى، استعرض الجانبان مستوى التعاون في مجال الدفاع والذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية والتي عقدت اجتماعها 14 في أبريل الماضي بواشنطن، والتبادل المنتظم للزيارات بين كبار المسؤولين العسكريين، وكذا التنظيم المشترك للتمرين السنوي الكبير الأسد الإفريقي. خلال هذا اللقاء أشاد الجانب المغربي بالدعم الثابت والصريح والبناء للولايات المتحدة الأمريكية لسيادة المملكة المغربية على كافة ترابها الوطني، وكذا بالجهود المبذولة في هذا الإطار، كما أبرز مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والتكامل الإقليمي التي تم إطلاقها بقيادة وطبقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من المملكة المغربية فاعلا لا محيد عنه يعمل لفائدة الاستقرار والسلام والازدهار المشترك لصالح القارة الإفريقية. من جهته أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة جلالة الملك والتي جعلت المملكة المغربية ضمن الفاعلين الرئيسيين للاستقرار والحوار والازدهار المشترك في مواجهة مختلف التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن الإقليمي والدولي.

0: Radio. Rime Radio.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: احتضنت المحطة التجريبية لمرشوش يوما تواصليا حول الابتكارات الزراعية في خدمة السيادة على البذور والأمن الغذائي، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. وشهد هذا اللقاء مشاركة دبلوماسيين ومسؤولين مؤسساتيين وباحثين ومهنيين في قطاع البذور ومزارعين وشركاء تقنيين، فضلا عن فاعلين في مجال التنمية الفلاحية، بغية الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة إنتاج الأصناف الزراعية والتكنولوجيات الحديثة الملائمة للتحديات المناخية والغذائية.
4: اليوم يعني قدمنا أول شيء هما الأصناف المحلية المستنبطة من طرف المعهد بشراكة مع ليكاردا، أصناف في القمح الصلب، القمح اللين، الشعير، تريتيكال وكذلك الشوفان. هي أصناف اللي هي مرينة، عندها واحد تأقلم مع يعني الظروف ديال المغرب، وغنذكر منها مثلا في تريتيكال عندنا عين نزغ اللي هي مهمة جدا، واحد المردودية عالية. كاين الشوفان كذلك، الشعير غنذكر مثلا صنف قمر اللي هو في شعير العلف كذلك اللي هو مهم جدا.
5: هذا النظام الرقمي اللي قمنا بتقديم دياله اليوم هو عبارة عن أدوات اللي جربناها اللي تمكننا من تحديد العناصر الغذائية في التربة، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم على مستوى الضيعة، واللي كتمكننا من إرشاد الفلاح وتوجيه نحو التسميد معقلا والاستعمال الجيد بدون نقصان أو زيادة في العناصر في الأسمدة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وضمان استقرار ديالها.
3: ويواصل المعهد الوطني للبحث الزراعي تعزيز تعاونه مع مركز إيكاردا في مجالات استنباط الأصناف والتدبير المستدام للموارد الطبيعية والزراعة المحافظة. وقد مكنت هذه الشراكة من تطوير أصناف جديدة ملائمة للمناطق الجافة وشبه الجافة، وإنجاز تجارب متعددة المواقع، فضلا عن نشر تكنولوجيات مبتكرة تساهم في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي بالمغرب.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية، كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بالصويرة قدم الفنان محمد جبارة عمله الغنائي الجديد بعنوان للا مليكة مارفل ويذ مي، عمل يمزج بين موسيقى غناوة والروك بلمسة معاصرة. الأغنية تسلط الضوء على التراث اللامادي العريق لهذه المدينة الضاربة في القدم، والتي تعد مهد الذاكرة الغناوية ومصدرا حقيقيا لإلهام لا ينضب للعديد من الفنانين من مختلف أنحاء العالم.
8: Pourquoi j'ai choisi la Lamalika? Parce que l'esprit le plus sage des femmes de Taghnawit. Au plus la couleur de la couleur al-Mdadiya, la couleur de l'Mukhtar Roman, la couleur de l'Falassif ou de l'Ulama. Elle a choisi la Souara. Souara est la Madina qui représente vraiment Taghnawit. للعالم بإسرائيل كي يهضر عليها، وخا نبغيوش نختاروا مدينة أخرى لا يمكن. صافي، هذه هي طريقة. هي فيها فريمون تاغناويت.
7: على المستوى البصري يتميز العمل بجمالية مفعمة بالألوان مستوحاة من رمزية الفن الجناوي الصويري من خلال لقطات تتسم بالروحانية.
6: الكليب هو عبارة عن خليط بين موسيقى دي الجناوة وموسيقى اللي روك اللي كيمتاز بها سي محمد جبارة. دونك اختارينا في الرياليزاسيون ديال الكليب عطينا واحد لفالور اجوتي لكولور فيولي اللي واحد الكولور ديال لابريتريس لالا ملكة اللي كتعتبر اللون المدادي وبيان الفيولي.
9: الرسالة من هاد الفيديو كليب ومن هاد الأغنية هو كيفاش نوصلوا الموسيقى الجناوية للموسيقى العالمية وكيفاش نقدروا نوصلوا الميساج اللي كاين حتى في الكلمات ماشي غير في الموسيقى. حيت الموسيقى شحال هادي تميكسات مي دابا والناس كتعجبهم مي دابا كتقدر توصل حتى بالمعنى ديالها.
7: هي تجربة فنية تشكل دعوة للجيل الجديد لمواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على الإرث الجناوي وتثمينه، كما تراهن على إعادة تقديم اللون الجناوي المغربي بلغة بصرية وموسيقية قريبة من الجيل الجديد دون التفريط في عمقه التراثي والروحي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: جرى بأكادير تنظيم لقاء يحتفي بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية. وشكل هذا الموعد مناسبة لتسليط الضوء على أهمية هذا الورش الاستراتيجي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والذي أضحى يشكل رافعة أساسية تضع المواطن في صلب السياسة العمومية من خلال مقاربة ترتكز على الكرامة والعدالة الاجتماعية والإدماج وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
10: كما يعلم الجميع فهذه المبادرة هي مشروع ملكي جد مهم اللي هم واحد عدد كبير ديال المواطنين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا سيما النساء الشباب وكذلك الفئات الهشة، وكذلك للمقاربات واللي مهم واحد العدد ديال واحد النهجية ديال العمل واحد المقاربات جد مهمة واللي مهم فيها واحد مثلا الحكامة.
3: وبهذه المناسبة تم القيام بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الاجتماعية والتنموية المنجزة في إطار برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة وتحسين قابلية تشغيل الشباب ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
7: بالرباط، جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 27-97 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
11: إنني أدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. السيد كيلي حرص أيضا على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتميز ب 250 سنة من الشراكة والصداقة، مذكرا بأن المغرب كان أول مؤيد لاستقلال بلاده.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: رئيس الحكومة عزيز أخنوش ترأس بأكادير أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوسمس، وذلك في إطار التسريع الحكومي لتنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن إطلاق هذه المجموعة الصحية الترابية يأتي بعد انطلاق المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ثم المجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط سلا القنيطرة، بما يعكس الدينامية المتواصلة التي تقودها الحكومة لإرساء نموذج جديد للحكامة الصحية الجهوية يقوم على الاستقلالية التدبيرية والنجاعة في الأداء والتكامل بين مستويات الرعاية وربط القرار الصحي بالخصوصيات الترابية والحاجيات الفعلية للساكنة.
12: يشكل هذا المجلس محطة تأسيسية مهمة للانتقال نحو منظومة صحية جهوية مندمجة أكثر قربا من المواطن وأكثر قدرة على تنظيم مسارات العلاج وتحسين الولوج وضمان تكفل صحي أكثر جودة وإنصاف للمواطن.
7: بلاغ رئاسة الحكومة خلص إلى أن الاجتماع شكل مناسبة لإبراز أهمية تثمين الموارد البشرية الصحية عبر التكوين المستمر وتعزيز جاذبية الجهات لاستقطاب الكفاءات الطبية وشبه الطبية، والإشارة إلى ضرورة تسريع تفعيل منظومة معلوماتية صحية مندمجة باعتبارها رافعة أساسية للحكامة والتتبع وتحسين مسار المريض وتعزيز نجاعة تدبير الموارد.
2: الخبر من المصدر ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
7: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تنتعش عدد من المهن الموسمية والأنشطة التجارية الصغرى بمدينة الجديدة كما في باقي المدن المغربية. تضفي هذه المهن على شوارع المدينة وأحيائها حركية خاصة وتساهم في خلق رواج اقتصادية. مهن كتجارة الفحم والأعلاف وخدمات شحن السكاكين وشي وتنقية رؤوس الأضاحي وتقطيع اللحوم وغيرها من المهن المرتبطة بطقوس العيد.
13: بيعوز حرف شي فاخر ندبر على راسنا في خريش كي جيت عشرين من الخريش كي شويت تروج شوية بشطور حركة العيد.
7: لا يقتصر هذا الرواج على تجارة مستلزمات الشواء، بل يشمل أيضا بيع الكلاء وأعلاف الماشية وشحذ السكاكين، والتي تعرف بدورها انتعاشا ملحوظا خلال هذه المناسبة الدينية، وتتيح للعديد من المهنيين فرصة تحقيق مداخيل إضافية.
14: دائما كنجينا هنا في 12 عام ولا 14 عام باش كنجي كتخلط لقيتها كنشري ونجيب هنا وكنمشي للسواق والفصة بثمنها والتمن بثمنها والجلبانة بثمنها وكل واحدة بثمنها والترويج راه على كل شيء.
15: مناسبة كل شيء كاين الترويج وكتحرك مول الفاخرية كل شوية مول الشوايات وهذا كتشوف السوق دابا راه تشوف ديالك الترويج كون ما كانش ما غادي يكونش الترويج هذه هي كل شوية هذا شوية وغادي القضية قال لك كلوا وكل خوك.
7: أنشطة موسمية تعكس إلى جانب بعدها الاقتصادي أبعادا اجتماعية وتضامنية متجذرة في المجتمع المغربي لا سيما خلال المناسبات الدينية التي تشهد مظاهر واسعة للتكافل والتعاون بين مختلف الفئات.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
16: أعلنت وكالة بيت ماري القدس التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس صرف منح الأيتام الفلسطينيين المكفولين من قبل المؤسسة في القدس قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
17: وجود مثل هذه النشاطات لها علاقة أساسية بتوفير خدمات نوعية للأيتام، رعايتهم وتوفير الرعاية الصحية وغيرها لهذه الفئة الأكثر حاجة في الشعب الفلسطيني، لأنها مكونة من الأيتام ومن أبناء الشهداء ومن في مكانتهم، وهو ما حض عليه الدين الإسلامي الشريف في آياته القرآنية المكرمة وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
16: وبهذه المناسبة أقامت الوكالة بتعاون مع مختبرات أسترا ميدلاب حملة طبية في دار الأيتام الإسلامية الصناعية بالقدس لفائدة 130 يتيما من نزلاء الدار أمنها فريق طبي متكامل.
18: نحن اليوم تقريبا قدمنا ما يقارب عن 15-16 حملة لليوم. نحن نؤكد على أهمية وجود هذه الفحوصات بشكل مستمر، ودعمنا لهم هي في متابعة ما بعد الفحص، هو ليست فقط أنه إحنا بس نيجي نعمل الفحص ونروح، لا، هناك متابعة حثيثة من حيث النظر، من حيث الفحوصات المطلوبة لنعمل فولو أب عليهم.
16: هذه المبادرة حملت رسالة أمل جديدة تمكن الأطفال